0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

شيعتك شعبك والردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك رب.

نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشكوى عبر تصير من تبقى بقهرها والدمع يكثر بشن

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتب لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا هذا قل واجب

0: حياتي شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم

0: إلى أين نحن ذاهبون؟
1: إنها مفاجأة، سأريكم الأرض التي كان فيها سد مأرب.
2: يا الله، سنجد الحدائق المثمرة بأطيب الفاكهة.
1: لا تتعجل، أنت لا تعرف نهاية القصة.
3: نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى لسد مأرب.
0: لقد رويت لنا الحلم الذي رأته طريفة وجاريها في حديقة القصر لتقابل الملك.
1: حسناً، وقف الملك عمرو بن عامر حائرا لا يدري ماذا يصنع.
4: أبي أبي، هل أنت بخير؟
5: ابق مكانك يا مالك، سأتي إليك.
4: لقد أصبنا جميعا بالقلق، أنت تقف في مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل.
5: ربما لم أنتبه للوقت.
4: ماذا رأيت بأعلى الجبل؟
5: لا شيء، لا شيء. يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعجني أحد.
4: أمرك يا أبي.
6: هل من جديد يا مولاي؟
4: لا لا، كل شيء على ما يرام.
7: هل تفهم شيئا مما يدور؟
6: تعرف أن مولانا غريب الأطوار، ماذا تنتظر من رجل يمزق أثوابه كل يوم؟
8: فأر يسحب صخرة، ألم أقل لك؟
5: إن له مخالب وأنيابا يا طريفة.
8: هذه كلها علامات سيئة، خذ هذه الزجاجة وانظر إليها، فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية اقتربت.
5: الرمال ملأت الزجاجة فعلا، متى تتوقعين هلاك السد؟
8: خلال 7 سنين.
5: إذن علينا أن نعمل بسرعة. وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان.
9: ما هذه الرسالة؟
0: إنها دعوة من الملك عمرو بن عامر لوليمة في قصره.
9: ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهته؟
0: إنها السفاهة والتبذير. انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب.
9: صحيح، ذهب حقيقي،
0: والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد.
9: ألن تتوقف أبداً عن آرائك المعارضة؟
0: سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين.
9: بل أنت الذي سيتغير. سنذهب معاً إلى الوليمة، الملك بنفسه يدعوك ويسترضيك. ماذا تريد أكثر من هذا؟
10: حسناً يا أبي، سأذهب معك إلى الوليمة، ولكن بشرط.
11: ما هو؟
10: لن أضطر لمجاملة الأمير مالك والتظاهر بالضحك على حكايته السخيفة.
11: إذا قال الأمير حكاية سخيفة أو طرفة قديمة، خذ السكين واقطع لسانه، أو الأفضل أن تقطع رقبته.
10: لا تسخر مني يا أبي.
11: يا ابنتي، يا ابنتي، حاولي أن تتفهمي الوضع. نحن في خدمة هؤلاء القوم، وهذا شرف يحلم به آلاف الناس في سبأ.
10: لست منهم.
11: للأسف الشديد، الدعوة إلى الوليمة تنص على حضور الجميع، وعليك أن تمتثلي للأمر.
10: سأفعل يا أبي.
11: سأذهب الآن لأشرف بنفسي على تجهيز الحفل وعمل الطهاه. الملك شديد الاهتمام بهذه الوليمة لسبب لا أفهمه.

0: السلام عليك يا أبي ومولاي.
1: اجلس يا مالك.
0: لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت.
1: قلت اجلس واستمع إلي جيدا.
0: أمرك.
1: الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ.
0: أعرف، وقد أعد الطهاة 100 عجل و300 خروف و50.
1: لا تضيع الوقت في تلك التفاهات، لقد دعوت الناس. هل تثق بي وتوقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟
0: بكل تأكيد يا أبي.
1: إذن افعل ما أطلبه منك الآن، عارضني في كل شيء أقوله، ونازعني على الطعام، واخطفه من أمامي، فإذا سببتك سبني.
0: كيف؟
1: افعل ما أمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة.
0: لك مني السمع والطاعة يا أبي.

0: يا لها من مزحة رائعة.
1: بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها ألف مرة من قبل.
0: ظننت الأميرة يقصد أقرع آخر غير الأول.
1: أميرك هذا أحمق وثقيل الظل. أقول أحمق وثقيل الظل. وأكلت ما يكفيك اليوم.
2: هذا طبقي ولن أتنازل عنه.
3: الطعام كثير يا مولاي الأمير.
4: ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك.
1: لن آكل إلا من هذا الصحن.
2: وأنا لن أسمح لك.
1: يا لك من صبي وقح، خذ لتتعلم الأدب.
2: وخذ أنت أيضا يا مزيقاء.
1: كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي؟ اتركوني لأذبحه.
0: لا لا يا مولاي، لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير.
3: مولاي، أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله، ولكن لا تصل للقتل.
1: اخرس اخرس أيها الرجل المخرف، لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه.
5: اقطع رأسي أنا بدلا منه.
1: هذا التدليل هو الذي أفسده.
2: بل أنت الفاسد.
0: أرجو يا سمو الأمير أن تسكت.
1: أرأيتم؟ أعطوني السكين. أتعصوني جميعا وتمنعوني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه. سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنت بلادي.
3: هل تصدق ما جرى بالأمس؟
4: كنت أظن غضب الملك مؤقت، لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد.
3: ومن سيحكمنا؟
4: هذا أمر لا يعنيني. المهم أنني اشتريت من الملك تلك الحديقة الغناء بنصف قيمتها.
3: وأنا أيضا اتفقت على شراء الحديقة المقابلة وبنصف الثمن.
6: تعرفين أن هذا القصر الجميل معروض للبيع؟
7: سمعت، ولكن من أين لنا بثمني؟ كل ما معي 1000 قطعة من الذهب.
6: وأنا أيضاً أمتلك 1000 قطعة. إذاً نتشارك سوياً ونشتريه.
7: أنت تمزحين بالتأكيد. هذا القصر يساوي أكثر من 5000 قطعة على أقل تقدير.
6: ما رأيك أن الملك عرضه للبيع 2000 قطعة؟ هيا نلحق ونشتريه قبل أن يسبقنا غيرنا.
7: معك حق، الحياة فرص. بورك الأمير الذي صفع أباه.
2: آسف يا أبي لأنني صفعتك.
1: لا عليك، جمعنا مبلغا عظيما من المال.
2: هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا.
8: لا، سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب.
2: متى نرحل يا أبي؟
1: عندما نبيع باقي الأراضي والقصور.
2: ألم يكن من الواجب أن نبلغ الوزير وابنته لينجوا معنا؟
1: إياك أن تفكر بهذه الطريقة. السر يا بني إذا ذاع ضاع.
8: نعم يا بني، اجعل مبدأك في الحياة أنا ومن بعد الطوفان.
9: لماذا لا تأكل يا أبي؟
0: ذهني مشغول يا ابنتي، عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة.
9: تقصد من يحكم البلاد بعد عمرو بن عامر؟ وهل ستظل وزيرا في منصبك؟ أم تراك تطمح فيما هو أكثر؟
0: لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني، وأريد أن أتأملها في هدوء.
9: ماذا تقصد؟
0: الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسيطرة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل ذلك ويهاجر؟
9: أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق.
0: هذه حيلة لا تنطلي علي. لقد بدا الملك والأمير وكأنما اتفقا على التشاجر أمامنا.
9: ولماذا يفعلان ذلك؟
0: هذا ما لا أفهمه. كل شيء حولي غامض منذ عاد الملك من زيارته للسد. وكل تصرفاته لا معنى لها. السد، يجب أن أذهب إلى هناك.
2: أبي، أبي،
10: اخفض صوتك. المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني. ماذا تريد؟
2: أريد أن أكرر أسفي أبي لأنني صفعتك.
10: لا عليك، هل حزمتما كل الحقائب والصناديق؟
8: نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة
10: قلت 1000 مرة قللوا من المتاع. لا نريد أن نسير في قافلة من 1000 جمل ويرانا كل أهل سبأ.
8: هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟
10: معنا من الذهب ما يشتري كل شيء. قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء.
2: أمرك يا أبي. هيا هيا يا أمي.
8: سأحن إلى تلك الأرض الطيبة.
10: ليس هذا وقت المشاعر.
11: لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير.
0: لحظات ويمضي كل منكما إلى حال سبيله.
4: ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟
0: ها هو، انظر.
11: إنه مجرد فأر. أين ذهبت القطط؟
4: إنه ليس فأرا واحدا، بل جيشا من الفئران.
0: انظر، الفأر يقلب صخرة،
4: بل ويقطمها بأسنانه.
11: إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض.
0: ليس هذا هو الخطر، المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب.
4: هل تظن أن الماء قد يتسرب؟
0: ليتك لم تسأل.
12: أغيثونا، أغيثونا.
7: هيا اذهبي بعيدا عن قصري.
13: إنه قصري أنا أيضا، لقد اشتريناه معا.
7: أنا التي أحمل مفتاح القصر.
13: الملك عمرو بن عامر باعه لنا معا.
7: أثبتي ذلك.
13: كيف أثبت وقد رحل الملك؟
7: إذا ارحلي أنت أيضا قبل أن آمر الحراس بطردك.
13: الماء، انهار السد.
7: إلى أين نهرب؟
13: النجدة، النجدة. سأغرق، النجدة.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. وهكذا اندفع سيل العرم يذيب أمامه كل مقاومة ويكتسح الدور والقصور والحدائق والأشجار والثمار. واندفع الناس يهربون من السيل. مزقهم الله كل ممزق، كل فرقة في اتجاه.
15: هل هذه هي أرض سد مأرب؟
14: نعم يا مرجان، هنا في هذه الصحراء عاشت مدينة مأرب. كان لأهلها جنتان عن اليمين وعن الشمال.
16: ولكن لا أثر للزرع ولا للحياة على تلك الأرض.
14: تأملوا هذه الصخور الحادة كالسيوف. هذا هو عقاب الله للظالمين من عباده.
17: وأهل مأرب أين ذهبوا؟
14: غرق من غرق، وتفرق الباقون في كل أنحاء الأرض حتى صاروا مثلا على الفرقة. ويقول المثل العربي في ذلك: تفرقوا أيادي سبأ.
17: وهل نجا الملك عمرو بن عامر بغنيمته؟
14: كيف ينجو يا بني من عدل الله؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد هلك الملك الظالم ومن معه، ولم ينفعه ماله ولا ذهبه، وابتلعته تلك الأرض السوداء المقفرة.

0: المستقبل اف ام 91.7
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إطرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرجي المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أفذاذة في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عم الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين، أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم والأدب ذويه.

0: الأنوار، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابنينما محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة إعماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعة.

حازن بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

لك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجب

انتي شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

0: كثير.
1: هيا إذا نبحث عن أبي وأمي.
0: انتظر،

0: أولاً، هل رأيت رجلاً بدوياً وزوجته في الميناء قبل أيام؟
1: إنني أعمل في البحر منذ أكثر من 50 عاماً، لم أرى في حياتي بدوياً يسافر في سفينة.
2: هل أنت متأكد يا عمّا؟
1: بالطبع يا صغير.

0: صغير، كثير من السفن تعبره دون توقف.
1: نعم يا سيدي، قلت لي ذلك.
0: هل أنت قلق على أبيك وأمك؟
1: أخشى

0: من الآية؟
1: والله مع الصابرين.
0: نعم يا زياد، الله يؤيد بنصره من يصبر. لو علم الناس هذه الحقيقة لأحبوا الابتلاء الذي يقربهم من الله تعالى.
1: متى تكمل قصة طالوت وجالوت؟
0: الآن لو أحببت.
1: بالتأكيد أحب.
0: انطلق الملك طالوت بجيشه في الصحراء الحارقة، وأمر جنوده ألا يشربوا من النهر ليختبر قوتهم وطاعتهم له.
1: عصى أغلبهم أوامره.
0: نعم، فطردهم من الجيش وزحف بالقوة. قلة الصابرة لملاقاة عدوه جالوت.
2: سيدي الملك جالوت، هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أنوفهم.
3: أخشى أن ينجو طالوت في المعركة، إنه رمز قوتهم.
2: هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟
3: نعم يا عمروس، نصف قوتهم في حكمة القائد، والنصف الآخر في إيمان الجنود واعتقادهم أنهم أصحاب حق.

0: أنت طالوت راعي الغنم؟
1: نعم، أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكاً ليعيد به الحق إلى أهله.
0: تحسن الكلام، فهل تحسن القتال أيضاً؟
1: لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد.
0: ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟
1: لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفخر.
0: لماذا جئت إلى المعركة إذن؟
1: حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس.
0: لا وقت عندي لمثل هذه المهاترات. أنا جئت هنا لأرى الدماء تسيل وتصبغ الصحراء كلها.
1: ألا يكفيك ما أرقته من دم الأبرياء؟
0: إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك.
1: تكلم، إني منصت.
0: بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني، فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحدي الملك هنا.
1: وإذا هزمت يا جالوت؟
0: هذا افتراض عجيب، ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم، وتعود الأرض إلى أصحابها. ما قولك؟
1: موافق، يفعل الله ما يشاء.
0: حتى يأتي من يبارزني، إني منتظره في أي وقت.

0: ويصبح الملك من بعده،
1: بل ويقتسم معه الملك في حياته.
0: آه، يا ليتني أكون هذا الفارس.
2: هيا يا داود، أسرع في إعداد الطعام.
1: لا تنسى أنك أصغرنا سناً، وعلى الصغير دائماً أن يطيع إخوته الكبار.
3: وامتثل سيدنا داود عليه السلام لإخوته الذين يكبرونه في السن، وقام ليخدمهم وهو يفكر فيما سمعه من حوار.
1: ولكن

0: يا داود.
1: ماذا بك؟
2: أخيرا يا مولاي، تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت.
1: حسنا، أدخله في الحال.
2: ولكن يا مولاي،
1: ماذا؟
2: هو ليس فارسا بالمعنى الصريح، أقصد.
1: تكلم، ماذا تريد أن تقول؟
2: هو صبي في 16 من عمره، نحيل الجسد، ويعمل في الرعي مع إخوته. اسمه داود يا سيدي.
1: لا بأس من مقابلته، كنت أنا أيضا راعيا للغنم، لم أولد على رأس هذا التاج.
2: سأدخله في الحال يا سيدي، تفضل أيها الشاب.
3: يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان،
1: إنني أشفق عليك يا بني من القتال.
4: قال داود عليه السلام: لا مفر من قضاء الله.
1: صدقت يا بني، إذا تعال لأعطيك سيفي ودرعي، لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟
4: قال النبي داود عليه السلام: إنه مقلاع أستخدمه في الصيد، وسيكون سلاحي بإذن الله.
5: بحثت عنه في كل مكان،
6: لقد أخذ مقلاع الصيد واختفى.
5: ترى إلى أين ذهب داود؟

0: الصغير ويجب أن ندافع عنه.
1: سنحميه من نفسه.
0: أسرعوا إذن قبل أن نفقده إلى الأبد. هل رأيتم شاباً يريد مبارزة الملك جالوت؟
2: لقد تقدم عدد كبير من الشباب للمبارزة، فأيهم تقصد؟
1: إنه قصير الطول، عيناه زرقوان وشعره خفيف.
2: أظنه أول من تقدم.
0: يا إلهي، فقدنا أخانا.
2: اصمتوا، هذه ساعة الحسم.
1: إنه يقترب من جالوت.
0: كيف يمكننا أن نمنعه؟
3: أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك، من أنت؟
4: قال النبي الكريم: أنا داود

0: من صبي مغرور. قلت لك أرجع.
1: قال داود عليه السلام: لن أرجع حتى أقتلك.
0: سأريك الآن إلى من تتحدث.
1: أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه بالحجر، فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله.
2: قتل جالوت، النصر لنا، إلى المعركة، إلى المعركة.
3: خذ يا عدو الله إلى الأمام. أثبتوا، أثبتوا.
4: الحمد لله أن نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم.
3: المكافأة، المكافأة.
4: انتظروا، يجب أن أتأكد أولاً من صدق كلامكم.
3: نقول الصدق، نقول الصدق،
5: نقول الصدق، نقول الصدق.
4: كيف تكونون جميعاً قد قتلتم جالوت في وقت واحد؟
3: أنا الذي قتلته يا مولاي، وهذا برهاني.
4: ما هذا؟
3: خوذة رأس جالوت، الكل يعرفها.
6: أنا أحمل عباءته، لا يمكن أن ينزعها عن جسده إلا من قتله.
4: أيكما أصدق؟
3: أنا، بل أنا.
5: سيدي الملك طالوت، إنهما كاذبان. أنا الوحيد الذي يملك البرهان على كلامه. معي إصبع إبهام الملك جالوت، نزعته من يده كدليل على قتلي له.
4: عندي 7 جنود قبلك قدموا أصابع إبهام لجالوت. كيف يكون لجالوت 8 أصابع إبهام؟
3: لم يكن شخصاً عادياً.
4: توقفوا عن هذا الكذب، وإلا أمرت بسجنكم جميعاً. كيف تكذبون على الله بعد أن نصركم؟ وكيف تستحلون ما ليس من حقكم؟ لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتيني برأس جالوت.
7: مولاي، حضر الفارس داود.
4: ما هذه المخلاة؟
7: رأس الملك جالوت يا مولاي، قتله داود، ذلك الفارس النبيل.
4: أنت من يستحق أن يخلفني ويعدل بين الناس. يشرفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي.
7: أعلن الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد.
8: هيا يا عمون لنزور أخانا الملك النبي داود عليه السلام.
9: أخجل من مقابلته، كلما فكرت في أننا كنا نستغله في خدمتنا.
8: انسى ما مضى، لقد سامحنا أخونا الطيب. إن قلوب الأنبياء لا تحمل إلا الخير والحب والتسامح.
9: معك حق، انظر كيف صارت الأرض في عهده.
8: نعم، حتى الطير في السماء يحب داود عليه السلام،
9: لأنه يعرف لغته ومنطقه.
8: هيا سنتأخر، لقد رزق أخونا الكريم بصبي جميل ويجب أن نشاركه فرحته.
9: ما اسم المولود الجديد؟
8: سمعت أنه سماه سليمان.
9: بارك الله لهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم.
10: هل سيدنا داود بطل هذه القصة والد سيدنا سليمان الحكيم؟
1: نعم، وكان كلاهما ملكا ونبيا، وآتاهما الله ملكا عظيما.
10: كم كان سيدنا داود شجاعاً؟
1: نعم، كان شجاعاً، وكان يرمي بيد الله ليرينا أن النصر من عنده، ولنتعلم أن نصبر على الحق ونثق به، ومهما واجهتنا الشدائد لا نيأس أبداً من رحمة الله.
10: نعم يا صاحب البحر، فهمت ما تقصد.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة. في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون.
1: مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم. ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن 8، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز باطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة.

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية، كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رؤية.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.
2: يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. فؤاد حسين: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطير الدبلوماسية العراقية. مجلس بابل: لم نستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بحق لانيزي. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم تقنيات طب الطوارئ وفرصه الواعدة في القطاع الصحي. وآخر العناوين: الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران.

0: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
1: أكد مجلس محافظة بابل عدم تسلمه أي إشعار أو كتاب رسمي من جهة قضائية أو أمنية مختصة بشأن ما أثير حول صدور مذكرة استقدام بحق عضو المجلس ورئيس اللجنة الأمنية مهند العنزي. وقال المجلس في بيان إن لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صدور مذكرة استقدام بحق العنزي، مؤكداً إن المجلس لم يستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بهذا الشأن.
2: يواصل قسم تقنية طب الطوارئ في كلية التقنية الصحية والطبية بجامعة المستقبل تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية تهدف إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة. ويعنى التخصص بتدريس أساسيات تقييم حالة المصابين والمرضى والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، فضلا عن آليات التعامل مع الإصابات والحالات الحرجة واستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ. ويؤكد القسم أهمية الجانب العملي في البرنامج الدراسي من خلال تنمية قدرات الطلبة على سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب والعمل ضمن الفريق الطبي في المواقف التي تتطلب الدقة والتنظيم والكفاءة المهنية. ويتيح التخصص لخريجيه فرص العمل في المستشفيات وأقسام الطوارئ والمؤسسات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ والمراكز الطبية المختلفة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة. وتسعى جامعة المستقبل من خلال هذا التخصص إلى رفض القطاع الصحي بكفاءات متخصصة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال طب الطوارئ، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
1: تظاهر عدد من موظفي ومنتسبي جامعة بابل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة إلى جانب تخصيص قطع الأراضي المستحقة لهم، مؤكدين الاستمرار بالاحتجاج وفق الأطر القانونية حتى تحقيق مطالبهم. التفاصيل مع علي العجيلي.
3: تظاهر عدد من موظفي ومنتسبي جامعة بابل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة فضلا عن تخصيص قطع الأراضي المستحقة لهم، مؤكدين أن هذه المطالبات تمثل استحقاقات وظيفية ينتظرون تنفيذها منذ مدة. والحديث للنقيب الأكاديميين العراقية فرع بابل مشتاق الخفاجي.
4: حقيقة إذا تشوفون اللافتات بدأت تتزايد مطالبنا وتتضاعف. إحنا قبل سنوات كنا نطالب فقط بقطع الأراضي اللي هي أيضا مهدورة، هذا الحق الأول، قطع الأراضي منتسبي جامعات في محافظة بابل اللي هم يمثلون تسع مؤسسات حكومية أهلية، أي قطعة أرض منذ 30 عاما ما مزعت لأي منتسب، هذا الحق الأول. القضية الثانية هو موضوع العلاوات والترفيعات والمستحقات المالية. أساتذة الجامعة إحنا عندنا 3000-5000 طالب عليا.
3: المحتجون طالبوا الجهات المعنية بالإسراع في حسم ملفاتهم وإنصافهم. الدكتور القانونية الدكتور أحمد الزاملي رئيس رابطة موظفي جامعة بابل تحدث قائلاً:
5: يعني وصلنا بهذا البلد بأن حقك ما ينطق يا إلا الظاهر، رواتب وهو حقك في له الدستور، علاوات، ترفيعات، الامتيازات التي تعطى أمام عمل معين، الحق الإشراف على التدريسي، المحاضرات للتدريسي، هاي كلها وقفت. والراتب كان يوم 16 تحول، قمنا نستلم الراتب 50 يوم وما ينزل الراتب إلا الظاهر. هذه القضية نحن نعلم بالوضع العام، ولكن نرى التصريحات أن الرواتب مؤمنة وكأنها صك، وهذا الواجب، واجب الدولة أن تقدم هذا.
3: وبين المطالبات المشروعة والانتظار الطويل يواصل موظفو ومنتسبو جامعة بابل احتجاجهم عاملين أن تسهم الإجراءات الرسمية في حسم ملفاتهم وتحقيق حقوقهم الوظيفية وفق السياقات القانونية. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: الركن العشوائي للسيارات سلوك يومي يزيد من اختناقات الشوارع ويضيق حركة المرور، فيما تبقى الحاجة قائمة على مواقف منظمة وتطبيق القانون على الجميع. الزميل فاروق جمال مراسلا والتفاصيل.
6: لم يعد العثور على موقف للسيارة مهمة صعبة بالنسبة لبعض السائقين، فمجرد العثور على مساحة فارغة على جانب الشارع أو أمام محل أو حتى فوق الرصيف تترك السيارة دون اكتراث بتأثير ذلك على حركة الآخرين، لتتحول بعض الشوارع إلى مواقف مفتوحة وتزداد معها الاختناقات المرورية، كما حدثنا المواطن علي حقي.
7: كل ازدحام انت ما تقدر تطبق في الحال شنو متر، بحيث الشارع صاير فوضى، ناس واقفه هنا وناس طابقه لي قدام وناس واقف حتى سايق ثالث يوقف عنده عادي.
6: قد يبدو الوقوف لدقائق امرا بسيطا بالنسبه للسائق، لكنه حين يتكرر عشرات ومئات المرات يوميا يتحول الى مشكله مروريه تؤثر في الجميع. ومع غياب المواقف الكافيه يجد المواطن نفسه امام خيارين، اما المخاطره بالوقوف في مكان ممنوع وتحمل الغرامه، أو مواصلة البحث عن موقف وسط شوارع تزداد ازدحاماً بسبب الوقوف العشوائي. سائق التاكسي وسام الطائي شاركنا رأيه قائلاً:
8: الجهات التنفيذية ما اهتمت بهذا الموضوع ووفرت جراجات نفس الوقت، يعني حتى الأفرع، يعني حتى البيوت السكنية متضايقة. هاي سببها بصراحة مو بس إنه عدم وجود مواقف رسمية، قد ترجع قلة الذوق، عدم وجود هيبة القانون، أبو المرور حقه يعني أكيد يشوف هيجي لازم يغرم، لأن ده سبب له فت زخم وأرباك بالشارع يعني.
6: وبين نقص الجراجات وازدياد أعداد السيارات يبقى الركن العشوائي.

0: المسؤولية لا ترتبط بوجود رجل المرور أو الرقابة. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: أفاد مصدر أمني بأن حريقا ضخما أتى على 3 مولدات أهلية في محافظة بابل، وقال المصدر أن فرق الدفاع المدني تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ناحية أبي غرق قرب مدينة الحلة مركز المحافظة. وأشار المصدر إلى تسجيل أضرار مادية كبيرة ألحقت الأذى بتجهيز الطاقة الكهربائية الأهلية لسكان المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية.
2: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
3: أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية إن رئيس الجمهورية نزار أميدي استقبل في بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة المحلية فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وبما يدعم الشراكة الوطنية ويخدم المصلحة العليا للبلد. كما تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه العراق وسبل التعاطي معها بما ينسجم مع ثوابت السياسة العراقية ويحافظ على المصالح الوطنية.
1: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن العراق دولة مهمة في المنطقة، وقال قليباف خلال مؤتمر صحفي أن العراق دولة مهمة في المنطقة وزيارتنا جاءت لبحث التعاون بين دول المنطقة. من دون تدخلات أجنبية، وأضاف أن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن إيران تبذل جهودا في هذا الشأن. وأشار إلى أنه سيلتقي خلال زيارته للعراق عددا من كبار المسؤولين في الحكومة.
3: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة أو تعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية، مشيراً إلى أن الوزارة واصلت بناء علاقات العراق مع الدول والمنظمات الدولية والدفاع عن مصالحه ومواقفه. وأضاف أن الولي للقضاء على الفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله. وأكد حسين أن العراق بعد انتصاره على الإرهاب يمضي بثقة نحو تعزيز أمنه واستقراره وعلاقاته الدولية، مشددا

0: جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
1: ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا هذا الشهر إلى 304 أشخاص حسب البيانات الرسمية. وأضافت الإدارة الوطنية للكوارث الطبيعية في منشور على منصة إكس أن عدد الجرحى وصل إلى 4548 شخصا، ولا يزال 426 شخصا في عداد المفقودين. وحسب بيانات الإدارة تم إنقاذ 356 شخصا. وبشكل عام تم تصنيف 123,789 عائلة أو 292,043 شخصا متضررين جراء الزلزال الذي طال 15 مقاطعة في البلاد. ودمرت الهزات الأرضية 29,554 مبنى، وألحقت أضرارا ب 134,342 مبنى آخر، إضافة إلى انهيار 267 مبنى متكون من عدة طوابق. وبين المباني المتضررة 303 من المنشآت الطبية و 3443 موقعا تعليميا و 3905 مواقع اجتماعية، إلى جانب تضرر الطرق والبنية التحتية للمياه و 13 جسرا و 5 مطارات. يذكر أن زلزالا بقوة 7.4 درجات بمقياس ريختر ضرب كولومبيا صباح 10 من آب الجاري، وأصبحت مناطق غرب وجنوب غرب كولومبيا الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي شعر به أيضا سكان الدول المجاورة.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الواردات الكندية لمدة 3 أيام، بالتزامن مع أحرز تقدم في المحادثات التجارية الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح ترامب أن قرار التجميد المؤقت جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وكندا بانتظار استكمال الوثائق والإجراءات النهائية الخاصة به. كما أشار إلى إمكانية إعادة أحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس أل الذي ألغي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة في خطوة لاقت ترحيبا من الأوساط النفطية الكندية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر التجاري بين البلدين، حيث تواصلت المفاوضات بشأن الرسوم المفروضة على عدد من القطاعات بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم، وسط مساع للتوصل إلى تسوية شاملة للخلافات التجارية القائمة. قررت دولة الإمارات إيقاف جميع التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران إلى إشعار آخر. ونفت وزارة الخارجية الإماراتية كافة الإدعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، كما أكدت التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. وكانت الدفاع الإماراتية قد أعلنت رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، في حين سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.
0: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الخميس سيكون حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء مشمسة وصحوة بشكل عام واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الصيفية الجافة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار وأجواء حارة نسبيا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى نحو 44 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في أغلب المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية دون فرص تذكر لهطول الأمطار، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في الوسط والجنوب. مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية وطالبان يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية. فؤاد حسين: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطير الدبلوماسية العراقية. مجلس بابل: لم نستلم أي إشعار أو كتاب رسمي بحق لانيزي. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم تقنيات طب الطوارئ وفرصه الواعدة في القطاع الصحي. وآخر العناوين: الإمارات تقرر إيقاف التعاملات المالية والتبادلات التجارية مع إيران.
1: مستمعينا الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

صباح الخير، صباح القلوب التي ما زالت تحاول أن تبتسم رغم ثقل الأيام. صباحكم أمل وراحة وبداية جديدة لحكاية أجمل.

إعداد وتقديم أزل الخفاجي، وبالإخراج الإذاعي المخرج المتألق مصطفى زيكو، ومن برنامجكم اليومي الصباحي على هواكم.

نحن لا نتغير فجأة، لا نستيقظ في صباح ونجد إننا أصبحنا قساة. الأمر يحدث ببطء وبهدوء وبأشياء صغيرة لا ننتبه إليها. موقف يجعلنا أكثر حذراً، خذلان يجعلنا أقل ثقة، خسارة تجعلنا نخاف من التعلق، وضغط يجعلنا ننسى كيف نكون لطفاء. ثم تمضي السنوات ونكتشف إننا أصبحنا نعيش بطريقة مختلفة، نضحك أقل، نثق أقل، نعطي أقل، ونخاف أكثر. وربما في لحظة ما وسط هذا الركض نقف ونسأل أنفسنا، ماذا حدث لذلك الإنسان الذي كنت عليه؟

كان الإنسان في بدايته يعرف كيف يفرح، يفرح من قلبه. يعطي دون أن يسأل كثيرا ماذا سيأخذ، يساعد شخصا لأنه يحتاج إلى المساعدة لا لأنه سيصوره أحد. يعتذر عندما يخطأ دون أن يشعر أن الاعتذار يهدم كرامته. يبكي عندما يحزن ولا يعتبر دموعه هو ضعف، ويقول أشتقت لك عندما يشتاق. ثم نكبر، نتعلم أن نخفي مشاعرنا، نحسب كلماتنا، نخاف أن يظهر ضعفنا، نخاف أن يحبنا الآخرون أكثر مما نحبهم، نخاف أن نعطي ثم لا نجد من يعطينا، فنبدأ ببناء جدران حول قلوبنا، ومع الوقت قد نحمي أنفسنا من الألم، لكننا نحمي أنفسنا أيضا من الفرح.

نحن نعيش في عالم سريع، كل شيء فيه يقاس بالأرقام. كم ربحت؟ كم لديك من متابعة؟ كم حققت؟ كم وصلت؟ كم أنجزت؟ حتى الإنسان نفسه بدأ ينظر إلى نفسه بهذه الطريقة. يصبح النجاح أهم من الراحة، والصورة أهم من الحقيقة، والظهور أهم من الشعور. وقد نصل في النهاية إلى المكان الذي كنا نحلم به، ثم نكتشف إننا وصلنا إليه ونحن متعبون جدا حتى لا نستطيع الاستمتاع به. وهنا نسأل، هل كانت المشكلة في الطريق؟ أم إننا نسينا أنفسنا ونحن نمشي؟

ربما الإنسان لا يحتاج دائما أن يكون أقوى، أحيانا يحتاج أن يكون صادقا، أن يقول أنا تعبت، أن يقول هذا الشيء أوجعني، أن يقول أحتاجك، أن يقول سامحني، أن يقول أشتقت لك، أن يقول لا أعرف ماذا أفعل. هذه ليست علامات ضعف، هذه علامات إنك ما زلت إنسان، لأن الإنسان ليست آلة مصممة للعمل بلا توقف. له قلب وله ذاكرة وله خوف وله حنين وله حاجات لا يستطيع المال أن يشتري.

وفي زحمة الحياة ربما أكثر ما نحتاج أن نحافظ عليه هو الرحمة، ألا تصبح قسوتنا في الحياة أو على الحياة قسوة على الناس، أن لا نقول أنا تأذيت لذلك سأؤذي، أن لا نقول الناس كلهم كاذبون لذلك سأكذب، وإن لا نقول لم يساعدني أحد لذلك لن أساعد أحد، لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان ليس أن يتأذى، بل أن يتحول الألم الذي تعرض له إلى شخصية جديدة تسكنه، أن يصبح ما كسر فيه سببا لكسر الآخرين. تذكر كم مرة احتجت إلى شخص يكون رحيما معك في يوم أخطأت فيه، في يوم فشلت، في يوم كنت عصبيا، في يوم لم تكن قادرا على شرح ما بداخلك. كم كنت تتمنى أن يقول لك أحدهم الآن، شخص لا تعرف أنه يخوض معركة، زميل يضحك لكنه متعب، صديق اختفى لأنه يمر بشيء لا تستطيع الحديث عنه، أم تخفي تعبها. أب لا يقول إنه قلق، وأم تخفي تعبها، وطفل يحتاج فقط إلى أن يسمعه أحد. لا تعرف معارك الناس كلها، ولهذا كن رحيماً.

أن تبقى إنساناً لا يعني أن تكون ضعيفاً. يمكنك أن تكون قوياً ورحيماً، حازماً وطيباً، ناجحاً ومتواضعاً، غاضباً دون أن تظلم، مختلفاً دون أن تكره، قادراً على الرد لكنك تختار أحياناً الصمت، قادراً على الانتقام لكنك تختار إلا تتحول إلى الشخص الذي أذاك. وهذه ربما من أصعب صورة القوة، أن تستطيع أن تكون قاسياً ثم تختار أن تبقى إنسان. وربما لهذا نحتاج أن نسأل أنفسنا بين فترة وأخرى، هل ما زلت أفرح؟ هل ما زلت أستطيع أن أحب دون حسابات كثيرة؟ هل ما زلت أعتذر؟ هل ما زلت أساعد شخصا دون أن أنتظر شيئا؟ هل ما زلت أستطيع أن أتأثر بوجع إنسان آخر؟ هل ما زلت وهل ما زالت دمعة شخص غريب تعنيني؟ وهل ما زلت أرى الإنسان قبل أن أرى مصلحتي منه؟ إذا كانت الإجابة نعم فأحمد الله، لأن العالم لم يأخذ منك كل شيء بعد.

وفي النهاية ربما لا نحتاج إلا نكون أشخاص عظماء طوال الوقت، نحتاج فقط إلا نفقد إنسانيتنا ونحاول أن ننجح، أن نربح دون أن نخسر أنفسنا، أن نصعد دون أن ندوس على أحد، أن نكبر دون أن نصبح في قساوة ما، أن نتعلم من الخذلان دون أن نتعلم القسوة، أن نحمي قلوبنا دون أن نغلقها، لأن الحياة قد تأخذ منا أشياء كثيرة وقد نضطر أن نبدأ من جديد أكثر من مرة، لكن هناك شيئا واحد يجب أن نقاوم حتى النهاية، حتى لا تأخذه الحياة منا، هي الإنسانية. وربما أجمل أمنية يمكن أن يقولها الإنسان في آخر الطريق ليست أتمنى لو كنت أغنى أو أشهر أو أقوى، بل يا رب بعد كل ما مررت به ساعدني أن أبقى إنسانا حين يصبح القلب قاسيا دون أن نشعر، وأحيانا لا نقرر أن نصبح في قسوة، لكن الحياة تدفعنا خطوة بعد خطوة نحو القسوة حتى نعتادها، موقف يألمنا فنقول لن أثق مرة أخرى، شخص يستغل طيبتنا فنقول لن أساعد أحد بعد اليوم، كلمة جارحة تجعلنا نخفي مشاعرنا، خيانة تجعلنا نشك بالجميع، ثم تأتي الأيام ونبدأ نكتشف إن الشيء الذي صنعناه لحماية أنفسنا بدأ يعزلنا عن الناس وعن أنفسنا.

القسوة. القسوة في بدايتها قد تبدو قوة، ألا تتأثر، ألا تشتاق، ألا تبكي، ألا تحتاج أحد، ألا تسمح لأحد بالاقتراب. لكن هل هذه قوة فعلا، أم إنها طريقة أخرى للهروب من الخوف؟ لأن الإنسان الذي يقول لا أحتاج أحد قد يكون في الحقيقة أكثر الناس احتياجا إلى من يفهمه، والذي يقول لا يهمني أحد قد يكون قلبه أكثر القلوب خوفا من أن يجرح. نحن أحيانا لا نتخلص من الألم، بل نتعلم كيف نخفيه. وهناك فرق كبير بين أن تكون قويا وبين أن تصبح قاسيا. القوة أن تعرف كيف تقول لا، وأن تضع حدود دون أن تظلم، وأن تبتعد عن شخص يؤذيك دون أن تتمنى له الأذى، أن تحمي نفسك دون أن تعاقب أشخاصا لم يرتكبوا خطأ بحقك. أما القسوة فهي أن تجعل كل إنسان يدفع ثمن خطأ إنسان آخر، أن يخونك شخص فتشك بكل الناس، أن يتركك شخص فترفض أن تحب، وأن يظلمك أحد فتقرر أن تصبح ظالما. وهنا يتحول الألم من شيء حدث لك إلى شيء تفعله أنت بالآخرين.

وربما لهذا علينا أن ننتبه عندما نقول أنا تغيرت. نعم ربما تغيرت، لكن السؤال إلى ماذا؟ هل أصبحت أكثر وعيا أم أكثر خوفا؟ هل أصبحت أكثر حكمة أم أكثر شكا؟ هل تعلمت أن تحمي نفسك أم تعلمت أن تغلق قلبك؟ ليست كل التغييرات نضجا، بعضها جروح. لبس الثوب النضج وتخيل إنسانا تعرض للخذلان مرات كثيرة فقرر أن لا يثق بأحد. وقد يبدو من الخارج قويا، لكن ماذا خسر؟ خسر احتمال أن يلتقي بشخص صادق، وخسر فرصة أن يعيش علاقة جميلة، وخسر من الدخول، لكنه منع الفرح أيضا. وهكذا يفعل القلب عندما يغلق أبوابه بالكامل، لا يستطيع أن يختار ما يدخل وما يخرج. يغلق الباب أمام الحزن، لكنه يغلقه أيضا أمام المحبة. والإنسانية ليست أن نكون طيبين مع الجميع بلا حدود، هذه ليست إنسانية، بل قد تكون سذاجة. الإنسانية أن تعرف أن هناك أشخاصا يجب أن تبتعد عنهم، لكنك لا تحتاج إلى أن تكرههم، وأن تقول لن أسمح لك أن تؤذيني مرة أخرى، دون أن تقول أتمنى أن تتأذى كما أذيتني. هناك فرق، الأولى حماية والثانية انتقام، وأحيانا أعظم انتصار على من أساء إلينا هو إلا نسمح له بأن يجعلنا نسخة منها.

كم شخصا أذاك ثم غادر حياتك لكنه باقي يعيش فيك، وكلما تذكرت ما فعله غضبت، كلما جاء شخص جديد شككت به بسبب شخص قديم، كلما أحبك أحد خفت أن يتركك، وهكذا شخص انتهى وجوده من حياتك لكنه ما زال يتحكم في قراراتك، وربما حان الوقت أن تقول ما حدث حدث لن أستطيع تغييره، لكنني أستطيع أن أقرر إلا أحمل هذا الإنسان معي إلى كل علاقة جديدة وكل صداقة جديدة وكل يوم جديد. ومن أصعب الأشياء التي يمكن أن نحافظ عليها في هذا العالم رحمة القلب، أن ترى إنسانا يخطئ فتكره الخطأ دون أن تكره الإنسان، وأن ترى فقيرا فلا تسأل أولا لماذا وصل إلى هذا الحال، وأن ترى شخصا مختلفا عنك فلا تعتبر اختلافه هو سبب لاحتقاره، وأن ترى شخصا ضعيفا فلا تستغل ضعفه، وأن تملك سلطة على شخص فتتذكر إنه إنسان مثلك، لأن الإنسان الحقيقي لا تظهر أخلاقه عندما يكون ضعيفا فقط، تظهر أخلاقه عندما يصبح قادرا، عندما يستطيع أن يظلم ولا يفعل، أن ينتقم ولا يفعل، أن يهين ولا يفعل، أن يستغل ولا يفعل. هناك تعرف من أنت. وربما أجمل ما تعلمناه من سيرة أهل البيت عليهم السلام إن القوة لا تعني القسوة، وأن الرحمة ليست ضعفا. الإمام علي عليه السلام كان قويا في الموقف، لكنه لم يجعل القوة مبررا لظلم الإنسان، والإمام الحسين عليه السلام لم تتحول مصيبة إلى كراهية للإنسان، بل بقيت كربلاء في وجداننا مدرسة للكرامة والرحمة والوقوف مع الحق. والسيدة زينب عليها السلام حملت ألما لا يمكن تخيله، لكنها لم تسمح للمصيبة أن تطفئ صوتها أو تسلبها كرامتها. وهناك السؤال لنا، إذا كانت الحياة، هل سنسمح لها أن تسلب منا ما أجمل أو أجمل ما فينا؟ ربما نحتاج أحيانا إلى أن نراجع قسوتنا الصغيرة، الكلمة التي نقولها ونضحك لكنها تؤذي، السخرية التي نعتبرها مزاحا أو مزاحا، والتجاهل الذي نستخدمه كعقاب، والصمت الذي نعرف إنه سيكسر شخصا، والحكم السريع على إنسان لا نعرف قصته، لكنها قد تكون ثقيلة جدا على من يتلقاها. ولهذا قبل أن تقول كلمة اسأل نفسك، لو كنت مكانه هل كنت أتمنى أن أسمعها؟

وفي النهاية ربما ليس المطلوب أن نعيش بلا جروح. الجروح جزء من الحياة، ولا يمكن أن نمنع الناس من إيذائنا دائما، لكن يمكننا أن نختار ماذا تفعل بنا هذه الجروح. يمكن أن تجعلنا أكثر قسوة أو أكثر فهم، يمكن أن تجعلنا نغلق قلوبنا أو تجعلنا نعرف قيمة القلب المفتوح، يمكن أن تجعلنا ننتقم أو تجعلنا نقرر إلا نكرر الألم مع غيرنا. ولهذا عندما تشعر إن الحياة بدأت تغيرك، توقف قليلا واسأل: هل أنا أصبح أقوى أم إنني فقط أصبح أقل إنسانية؟ لأن الفرق بين الاثنين قد يكون صغيرا في الظاهر، لكنه كبيرا جدا في القلب. وأجمل ما يمكن أن نخرج به من كل ما مررنا به هو أن نقول: لقد أذتني الحياة كثيرا، لكنني لن أسمح لها أن تجعلني مؤذيا، وأن تبقى طيبا في عالم لا يضمن لك شيء. وربما أصعب اختبار للإنسان ليس أن يكون طيبا عندما تكون الحياة لطيفة، وإنما أن يبقى طيبا بعدما يتذوق الخذلان، وأن تعطي وأنت تعرف أن العطاء قد لا يعود إليك، وأن تثق وأنت تعرف أن بعض الناس لا يستحقون الثقة، وأن تسامح دون أن تسمح لأحد أن يستغل هذه المسامحة، وأن ترى قسوة العالم ثم تقرر ألا تصبح جزءا منها. لأن أسهل شيء يمكن أن يفعله الإنسان بعدما أن يتأذى هو أن يقول: سأصبح مثلهم حتى لا يؤذيني أحد مرة أخرى. لكن ربما هذه ليست نجاة، ربما هذه خسارة أخرى. وهناك أناس مروا في حياتنا وتركوا فينا أثرا سيئا ثم رحلوا، لكن المشكلة إننا أحيانا نسمح لهم بالبقاء داخلنا، نكرر كلماتهم ونعيش مخاوفهم ونحمل نظرتهم إلينا، حتى يصبح الإنسان الذي آذانا حاضرا في كل قرار نتخذه. قال لك أحدهم يوما: إنك لا تستحق، فتبدأ بالشك في نفسك. وقال لك: إنك ضعيف، فتصبح قاسيا حتى تثبت إنك قوي. خانك شخص فتقرر إلا تثق بأحد، وتركك شخص فتقرر إلا تحب. لكن لماذا نعطي من آذانا هذه السلطة الكبيرة على حياتنا؟ لماذا نسمح لشخص واحد أن يحدد أخلاقنا مع كل البشر؟ ربما الحرية الحقيقية أن تقول: أنت آذيتني، لكنك لن تحدد من سأصبح. وأن تبقى إنسانا لا يعني أن تفتح قلبك لكل أحد، بل يعني أن تعرف كيف تضع الحدود دون أن تفقد الرحمة. يمكنك أن تبتعد، يمكنك أن ترفض، ويمكنك أن تقول كفى، ويمكنك أن تنهي على العلاقة، ويمكنك أن تمنع شخصا من الوصول إليك. لكن افعل ذلك دون أن تتحول إلى نسخة منها. فالحدود تحمي القلب، أما الكراهية فتسكن فيه. وكلما حملت كراهية شخص فأنت تمنحه مكانا في داخلك لم يعد يستحقه.

والإنسانية تظهر أيضا في اللحظات التي لا يراك فيها أحد، حين تجد مالا ليس لك، وحين تستطيع أن تكذب ولن يكشفك أحد، وحين أن تخطئ ويكون بإمكانك أن تلقي الخطأ على شخص آخر، وحين يكون أمامك شخص ضعيف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. هنا لا يوجد جمهور، لا يوجد تصفيق، لا توجد كاميرا، ولا يوجد من يقول لك أحسنت، فماذا ستفعل؟ ربما هنا بالضبط نعرف إن كانت أخلاقنا حقيقية، لأن الإنسان قد يستطيع أن يمثل أمام الناس، لكنه لا يستطيع أن يهرب طويلا من نفسه. وفي الإيمان هناك معنى أعمق من أن نكون لطفاء فقط لأن الناس يروننا، وأن تعرف أن هناك عينا لا تغيب، وأن الله يرى ما لا يراه الناس، يرى الخير الصغير الذي لم يشكرك عليه أحد، يرى دمعة أخفيتها، يرى مساعدة قدمتها ثم نسيتها، ويرى أنك كنت قادرا على الانتقام واخترت أن تعفو، ويرى أنك كنت تستطيع أن تجرح لكنك صمت. وربما لهذا فإن بعض أجمل أعمال الإنسان هي تلك التي لا يعرف بها أحد، أن تساعد إنسانا في الخفاء، وأن تدعو لشخص دون أن يعلم، وأن تسامح شخصا لم يطلب منك المسامحة، وأن تستر خطأ إنسان بدل أن تفضحه، وأن تترك بابا مفتوحا أمام من يريد أن يعود. هذه الأشياء قد لا تصنع لك شهرة، لكنها تصنع لك قلبا. ولعل أجمل ما في الإنسان إنها لا تحتاج إلى أشياء عظيمة، أحيانا الإنسانية مجرد كوب ماء تعطيه لعطشان، كرسي تتركه لكبير في السن، كلمة طيبة لشخص يبدو متعبا، رسالة تقول فيها أشتقت لك، وأن تستمع إلى شخص دون أن تقاطعه، أن لا تضحك على شخص أمام الآخرين، وأن لا تستخدم سرا أتمنك عليه أحد ضده، وأن تذكر فضل إنسان

لكن هل نقول لهم كيف يكونون رحماء؟ وهل نعلمهم إن الاعتذار ليس عيبا، وإن مساعدة الضعيف ليس نقصا، وإن البكاء ليس دائما ضعفا، وإن الاحترام الإنسان الذي يختلف عنك لا يقلل منك، وإن النجاح الذي يجعلك تحتقر الآخرين ليس نجاحا كاملا، لأن العالم لا يحتاج فقط إلى أشخاص أذكياء، يحتاج إلى أذكياء لديهم قلوب. وربما نحن أيضا بحاجة إلى أن نعيد تعريف القوة. القوة ليس أن تخيف الآخرين، ليست أن يكون صوتك أعلى، ليست أن لا تبكي، وليست أن ترد على كل من أساء إليك. أحيانا أقوى إنسان هو الذي يستطيع أن يقول أنا غاضب لكنني لن أظلم، أنا مجروح لكنني لن أؤذي، أنا قادر على الانتقام لكنني لن أتحول إلى جلاد، أنا أستطيع أن أفضحك لكنني سأستر عليك. هذه ليست هزيمة، هذه سيطرة على النفس. ومن يستطيع أن يملك نفسه في لحظة الغضب يملك شيئا لا يستطيع المال أن يشتريه. وربما في النهاية لا أحد منا يستطيع أن يبقى طيبا طوال الوقت، سنغضب، سنخطأ، سنقول كلمات نندم عليها، سنقسو أحيانا، وهذا طبيعي لأننا بشر. لكن المهم إلا نتصالح مع القسوة. إذا أخطأت أعتذر، إذا جرحت أصلح، إذا قسوت راجع نفسك، وإذا ظلمت رد الحق. وإذا شعرت أن قلبك بدأ يتغير إلى الأسوأ لا تنتظر حتى تصبح القسوة عادة، ارجع، لأن القلب مثل الأرض، إذا تركته دون عناية قد ينبت فيه أي شيء.

نعم مستمعينا الكرام، وهنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا أو برنامجنا من على هواكم. نتمنى أن نكون قد تركنا في صباحكم كلمة جميلة أو ابتسامة أو فكرة تبقى معكم لباقي اليوم. وتذكروا دائما لا تجعلوا الحياة تنسيكم أن تكونوا أنتم، وأن تعبروا عن مشاعركم، وأن تمنحوا من تحبون كلمة طيبة قبل أن يفوت وقتها. كانت معكم بالتقديم أزل الخفاجي، أما بالإعداد حيدر الشلبي، وبالإخراج الإذاعي المخرج مصطفى زيكو.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: مساكم الله بالخير والعافية أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من موعد آخر. احنا نخلي قواعد ودائما ما تجينا استثناءات تجبرك هاي الاستثناءات على تغيير كل القواعد اللي اتخليتها، ولو البعض من الناس ممكن يكونون ضد هاي الفكرة، بالتالي البرنامج لازم يبقى ماشي على صيغة معينة. بس أنا مو من هذا النوع، أنا من النوع اللي أدي استثناءات بالضيوف. ضيفي اليوم بدون رتوش وبدون كلمات ملمعة تلفزيونية، هو من أشعر الشعراء المتواجدين بالعراق. كل الناس اللي عندهم خبرة بمجال الشعر ومطلعين على مجال الشعر عندهم يقين بهاي المعلومة. أنا شخصيا أشوفه من الأشعر بفارق كبير مختلف، أسس لطريقته ولكتابته متنوع، كتب أكثر من موضوع. الجودة اللي موجودة بقصادة صعب تلاقيها عند بقية الشعراء أو عند شعراء آخرين. على الصعيد الشخصي إنساني تعبك من الطيب ومن البساطة ومن التواضع، وكأنما هو ما يدري بروحه شنو كاتب شنو مسوي. إنسان على الأمانة أنا ما أريد أطيل بالمقدمة، بس هو الشخص يجبرك على أنه تتقدم بهذه الطريقة وتقدم، تحاول أنه تقدم بطريقة تليق به. شاعر أحب بطريقة لا توصف، إنسان أحب بطريقة لا توصف. مقضي ساعات أو أيام من عمري وأني أحاول أسمع قصائده وأتعلم من السبك المخيف والصورة الشعرية الغريبة والسهولة اللي يتناولها بقصيدته. نال مظفر، مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ مهند، شكرا على هذا الإطراء والمقدمة الجميلة واللي قد يكون ما أستحقها. شكرا لك.
1: أستحقها جدا.
2: أنت بصراحة شاعر رائع ومقدم رائع،
1: الله يحفظك.
2: يعني لا شك أنه أفضل لقاء بدون منازع أنا مسويه هو لقائك.
1: والله هذا شرف وشهادة لي،
2: هاي حقيقة. يعني
1: الناس المتابعين بالشعر، الناس بصورة عامة حتى الما مغرب من الشعر، منتظريك عشان اللي سمع قصائد مختلفة. اليوم أنا اللي أخذ من عندك سيرة ذاتية، كمل سيفي لأن إحنا ما كمل أدنى باللقاء الأول.
2: أي صحيح.
1: وأكو هواية تفاصيل رح نحكي بيها اليوم. أنت مستعد؟
2: إن شاء الله مستعد.
1: أتمنى أن يعذروني بقية الشعراء لأنه إحنا صياغ حلقتنا برنامجي مو بهاي الطريقة، بس اليوم استثناء. نتجاوز المية سؤال الثابتات، نتجاوز قاعدة بأنه إحنا من مستضيفين شاعر كشاعر. اعذروني لانه انا اليوم باستثناء لانه ضيفنا المظفر.
2: الله يحفظك.
1: بدايه
2: بس عادي اذا تخلي الاستثناءات تشيل الاستثناءات على مستعد.
1: انا بالنسبه لي ما اقدر اخلي استثناءات وياك. انا دا اقلب بالتليفون لقصيده للاسف انا ما كنت سامحها لك قبل، لقيت لقاء لادهم عادل، تحياتنا له دهوم الحبيب.
2: كلش تحياتنا له.
1: فقال بيت الشهير اللي هو يقول نهجم بيتك تقلي وبيت أبوك،
2: احنا
1: عندنا بيوت خاطر تنهجم. قال أوقف، شنو هاي الصياغة مهند؟ شنو هاي؟ روح اكتب البيت في اليوتيوب. وانا ما اشتغل هاي القصيدة لك، وهذا تقصير مني يعني.
2: لا العفو. لا
1: انصدمت بدعوة من نائل المظفر لعصافير الصبح بأنه ما تزغزغ.
2: نعم.
1: شفت كمية من الأبيات ما تستوعبها من أول مرة، تسمعها مرتين وثلاثة وأربعة.
2: الله يحفظك.
1: يلا ممكن، فشنو رأيك نبلش حلقتنا بقراءة هاي القصيدة وبعدين تحليل هاي القصيدة؟
2: أنا بخدمتك.
1: فهي من أعظم القصائد اللي موجودة واللي سمعتها رأيي الشخصي، من أعظم القصائد اللي أنا
2: الله
1: سمعتها بالشعر الشعبي.
2: قصيدة عصافير الصبح، لأن ظلم الليل وتفضح النجوم، ما يريد يعيش وياها بسلم، والنجم لو طاح من بخت الجهال، لأن تصعد للسماء وما ترجم، يا عصافير الصبح
1: الزقزقين
2: الزقزقين لا يفز النيل وإحنا بلا نجم، اشتبكت الأصوات من كثر الضجيج، أو بالحكي المبيوك تتباهى الزلم.
1: يا سلام.
2: الضفادع نافست كل عندليب،
1: الله،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم.
1: الله. الضفادع
2: نافست كل عندليب،
1: لأن مو كل من يسمعك يفتهم،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم، والبلابل قلدت صوت النهيق حتى تفتك من قفصها وتنهزم، ودفنت الراس النعامة بمستحى، لأن طاروا
1: بالسما الأصغر حجم،
2: وعدنا وادم لو تحس مثل النعام تندفن من روسها الشعب الجدن.
1: يا سلام.
2: وشي صحت على البدوي لا تشوي البعير، قال لي اسكت يا البعير اش تفتهم.
1: يا سلام.
2: اختم الحيوان اول ما يصير حتى بس يشرب تلزمة من الختم.
1: يا سلام.
2: وسكتت مو مقتنع، بس انا اشوف واشتعل مثل القمر واخلص ثلم.
1: الله.
2: الناقة تبكي من التعب بس اش تصيح، وهي غرزت بالحمل حد الخشم، والمناجل حدت سنون الحصاد، السنبلة يصفر وجهها وتنم.

0: تنفهم، الأرانب للأسد تنصب كمين،
1: تعرضاي
0: والفراشة توحشت ظلت تسم، والزواحف والجوارح تزحف أو تعجز تطير، والزواحف بالكواكب تصطدم،
1: يا الله،
0: والشمس قصت قصايبها الحرير،
1: يا سلام،
0: حتى لا جاهل يجرها وتلزم،
1: يا سلام،
0: وماكو بالدنيا أخو يشط ظهر أخوه،
1: الله،
0: ماكو بالدنيا أخو إيش الظهر أخوه، قمنا حتى من الورق نصنع حزم،
1: الله، ماكو بالدنيا
0: أخو إيش الظهر أخوه،
1: الله،
0: حتى من الورق
1: نصنع حزم.
0: حزم، واللي يطقك بالدهن باكر يجيك يلحسب رجليك من تصبح دسم،
1: يا سلام، الله،
0: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير،
1: كل شي صار بهالوقت،
0: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير، حتى نوع الموت

0: خاطر تنهجم الله
1: ايش قدر كظم
0: انهجم بيتك تقول لي
1: انهجم بيتك الاعمى يفرح بالحلم
0: زين
1: شبي يشوف والفقر من يعمى ما يحلم حلم وانهجم بيتك تقول لي وبيت ابوك احنا عدنا بيوت خاطر تنهجم ايش قدر كظم
0: وما لحقنا السلحفات
1: ما لحقنا السلحفات هي تلبس بيت
0: الله
1: واحنا بلا هدم والافاعي بليسم بس ما تخاف لو نسويها حبل هم تبتسم تدري ما نحتاج لحبال السطوح اش ما غسلنا الثوب ينشر عالجسم
0: الله هو بس واحد الله
1: التذاكر بيدنا وفات القطار ومن شفت بي الفرح ظل ينعدم توسلت بالدنيا بس احلم اريد قالت احلم وارتكب اخر اثنين
0: الله الله
1: وحلمت احلمت جسرين بس متحدبات
0: توسلت بالدنيا
1: توسلت بالدنيا بس احلم اريد
0: بس احلم اريد
1: قالت احلم وارتكب اخر اثنين وحلمت جسرين بس متحدبات ومظالم اللي يسحق عليهن يبتسم قالوا الجسرين ظهر امك وابوك اتحدبن والضيم يهدمهن هدم
0: الله
1: الله عليك
0: شلون تغير نوع الشتم ضد الفقير
1: اي حتى نوع الموت
0: واسلوب الشتم
1: واسلوب الشتم
0: اسلوب الشتم شلون اللي ممكن يتغير
1: الفقير يموت من الجوع يموت من العطش يموت من القهر يموت من الحسره واسلوب الشتم يقولوا له ما يقولوا له انت ابن كذا ابن كذا انت حافي انت حافي هذا جايني حافي هذا هواي امور بالشتم انت شوف ايش لابس شوف ما عنده يلبس ليش الشتمه
0: انا شلون راح احاورك بعد لنا نادي حلقه والله ما اعرف
1: والله انت محاور اصلا خطر
0: اخذنا التطور لمرحله الاب ما يحكي ويا ابنه والابن ما يحكي ويا امه ولما العائليه ما صارت موجوده كله بسبب التطور اللي انت كنت ضده قبل ايش قد
1: قبل انا ضد هذا التطور قبل حفنا سنين قلت شلون الجديدة تطور الجزء الثاني
0: كاتب التطور الجزء الثاني
1: الجزء الثاني بعده بس
0: زين بس انت ما حافظها
1: اي بعد ما.
0: تمام خلينا نحكي على الجزء الاول انت قبل ايش قد كنت ضد هذا التطور
1: انا من زمان انا مو ضد التطور انا ضد هذا التطور
0: انا ضد هذا التطور
1: اكو عندنا تطور رجعي
0: شنو يعني ان تكون شاعر بالعراق
1: أن تكون شاعر أن تكون حامل لمسؤولية كبيرة كبيرة أن تكون شاعر شاعر اسم أنت تحمل مسؤولية كبيرة على عاتقك أن أنت شاعر شعبي لشعب مظلوم مضطهد جائع عاري كلها هاي بذمتك
0: أكثر قصيدة اللي نائل المظفر يحبها نائل المظفر
1: ما أحب قصائدي
0: أوف وهي من أعظم ما كتب بشعر الشعبي أنا اليوم كل شيء راح أقوله على مسؤولية الشباب
1: الله يحفظك
0: يعني فبالتالي ما حد يحاسبني على رأيي المفروض
1: الحقيقة أنا أي. يعني ما
0: ليش متحبن
1: يعني يجوز أخجل يجوز يعني أنا كلش أتعجب واحد مرات أشوف شاعر مثل مخلي نغمته
0: قصيدته
1: أي أو مخلي صورته موبايلة يعني شوية استصعبها هاي يعني أنا ما أكتبها إلي حتى أستمتع بيها نعم مرات أصفق الأبيات إلي بس أنا
0: بيت أصفق له أريد أعرف أنت شون أصفق
1: أي
0: أريد أعرف على شون أصفق
1: أبيات مرات أكتبها يعني وأصفق
0: أكو بيت بذاكرتك أنت مصفق له تتذكره
1: أي صفقت البيت بالمدارس
0: أي
1: قلت على الصبورة نكتب باب مو دار حتى نشيلها ونلزقها على الباب صفقت
0: الله
1: البيت وصفقت البيت بقصيدة صدق يا وطن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جه بناتك صم شرف وبلا غطة تخليه، أو جيرانك نمل من عينهم يطلع.
0: يا سلام،
1: هذا اللي بيصح وقلت لك.
0: يا سلام. بالحديث عن ال انت قليل تكتب وجداني، يعني
1: اي يعني
0: مو قليل، وانما قصادك بها مواضيع اجتماعيه اكثر من المواضيع الوجدانيه.
1: اي طبعا،
0: بس من كتابه وجداني خليت بصمه لحد الان العالم ما ناسيته.
1: اي طبعا، يعني هو الشعر لازم يكون متنوع.
0: هو كان الدخول ان حبسنا برمش عينك.
1: لا مو الدخول، هاي جرح الفقير. هو انا بالمناسبه الكل تسمي القصائد العاطفيه وجدانيه،
0: زين
1: انا لا، انا عندي هاي الاقران ذنيهن الوجدانيات العاطفيات اللي هي اللي تسمونهن انتم وجدانيات.
0: زين،
1: يعني اكو اختلاف فرق عن الوجداني والعاطفي.
0: زين.
1: الوجداني كل انا برايي
0: كل ما يخص الوجدان
1: بالضبط، كل ما يخص حتى مرات الحسيني
0: يكون وجداني بالضبط،
1: كل هذا يدخل بالوجداني. أما العاطفي فهو ما يخص عاطفتك، يعني إحنا حتى ذاك هم إلى أبواب هواي، لكنه هسه أقلها فنبوب الباب إنه عاطفي. بينما أكو عاطفي مثل أكو عاطفي غزلي، أكو عاطفي عتاب، يعني هواي هم أمور هواي بالعاطفي، بس على الأقل نسميها عاطفي حتى تختص بالعاطفة مثل ما نقول الأم والأخ والأخت والحبيبة، يعني هذا العاطفة.
0: ليش بقى الزنجير مال أبو ذي عايش 25 سنة تقريبا؟
1: يجوز إن كتب بصدق وخدمة ظروف، يعني وكان أول شيء ناس يعني تشوف هيك أبوذية زنجيل، يعني متعبودة على الأبوذية ثلاث أبيات وقفل يعني
0: خلنا نقرأ. خلنا نقرأ.
1: الله وفق لك.
0: خلنا نقرأ.
1: هواي قرينا
0: حتى لو شوية من
1: والله هواي قرينا أستاذ مهند.
0: زين
1: خلنا نشوف غير شيء، يعني الناس هواي يحكون علي يقولوا لك كل لقاء يطلبون منك وتقرأ ما عندي.
0: بيش راح تعوضني؟
1: كيفك أنا خادم.
0: أنت لا بعد يمك الموضوع.
1: أعوضك بالسؤال الحلقة اللي تجاوزته
0: اللي هو
1: اللي خاف أن سئله.
0: أوكي أنا قلت لك التستثناء بس ظهر أنت مراجع البرنامج وهي نعمة فضيلة لي شرف.
1: الله شاهد أول برنامج يمكن أراجع.
0: أتشرف والله. أكو سؤال تخاف أنه أحد يسألك إياه بيوم من الأيام؟
1: والله اليوم راح أعترف والكلفة حاسبها، مليت بيتش انتهم والناس تكذبها، كل حسرة ذبها نسئل بعدك تحبها.
0: يا سلام يا سلام، الله
1: ما دام راح اعترف خنسوا لي في القصة.
0: يلا.
1: بنص قلبي عندي جرح تلقونها بنص.
0: الله
1: ما علمتها الرمي وجابتها بالقصة.
0: الله
1: بس كافي هاي خروها بعد.
0: الله الله هذا من الجديد.
1: هذا من الجديد إيه.
0: بس حتى اعترافك مو كامل أستاذ نايف.
1: بعد لا الاعتراف كامل.
0: الاعتراف كامل
1: هي بالقصيدة كامل.
0: ليش ما تكمل لنا القصيدة لعد؟
1: لا مو أخربطها لأنه
0: الحفظ يخونك.
1: الحفظ يخوني وبعد ما يعني ما أنا شنو القصيدة لازم أطيها الأوكي حتى لو ضلت 3 سنوات 4
0: استحيل.
1: أي والله إذا ما أقول هاي التصور أنت قصيدة ما إحساسك للأسف طلعت وأنا ما أطيها الأوكي.
0: طلعت والتمام.
1: أي والله.
0: شلون طلعت؟
1: يعني
0: القراءة الأولى وين كانت؟
1: القراءة بالجمعية قريت ورجعوني أقرأ مرة ثانية وما كنت مهيئ أن أقرأ وهي كنت ما مطيها الأوكي فقريتها.
0: أنت طلعت الأوكي بعدين؟
1: ده لحد الآن ما مطيها الأوكي. أنا ما مطيها الأوكي
0: لحد لو مطيها الأوكي شو يسوي؟
1: أي يعني بصراحة واحد يحكي يعني هواي قصايد هواي عندي قصايد برا تضيع وما مطيها الأوكي بعد.
0: ناخذ ما احساسك.
1: ناخذ ما احساسك
2: هم هو انقرت بس احنا ما نريد الحلقة تصير مليل خاف على
0: انت ذا محضر قصائد تقراها اليوم فاني اسمعها
2: انا
0: كيف. تريد اني اقول لك اطلب كيفك انت شنو اللي تريد تسوي اليوم بالحلقة بكيفك
2: انا ما اريد اخرب الستايل
0: ما تخرب اي شيء هي بالتالي اني كان اكو عندي وسام باستضافتك سابقا قبل 4-5 سنوات تقريبا واليوم وسام اخر فانت مخير بكل ما تفعل بهذه الحلقه
2: الله يحفظك
0: انا بعد ما راح اطلب من عندك قصيده
2: لا لا انت
0: انت, انت اللي عجبك تقراها
2: ماشي خلينا نسولف
0: نسولف
2: ايه.
0: احنا حكينا على الشاعر اللي المتنوع اللي يكتب هوايه من المواضيع وكان للعراق الحصه الاكبر من نصوصك
2: اي حقيقه
0: هوايه عندك علامات استفهام على العيشه بالعراق
2: اي العيشه مو بس العيشه يعني الوضع بالعراق يعني كل ساعه ندخل مأزق وكل ساعه يفتحوا لنا باب ويعني العيشه بالعراق صعبه جدا جدا صعبه فلذلك انا بالبدايه قلت لك وظيفه الشاعر انه هاي الناس كلها بامانه عنده هو ما دام سمي شاعر الشعب علي يعني يباوع للشعب ما يباوع على غير الشعب وانت جاي تشوف الشعب
0: شنو رايك لقبك الامبراطور
2: احبه
0: وين سمعته اول مره
2: والله سالت هذا السؤال مو راسا طلع يعني اليوم قعدت الصبح لقيت الامبراطور لا بدا بالتدريج بالتدريج بالتدريج الى ان صار شبه الماركه مسجله
0: اذا تحب الامبراطور
2: انا صراحه اي احب
0: فامبراطور الشعر ماذا يحب ان يقرا الان
2: يا بنقرا مع احساسك
0: يلا
2: اكو ناس بعتي ترى عايشة هاي المأساة يسألني الصحفي الأوروبي ما احساسك ما احساسك وانت الان بنص اوروبا في قمة عصر التقنية ما احساسك وانت تباوع وجه الصحفي ابيض من صدر الصحفي ما احساسك لو عندك حاسوب
0: زين
2: وانترنت هاي كله كان ماكو ما احساسك لو عندك حاسوب وانترنت وتراسل كله بايميل وما تحس بغربه وحنيه نقالك عبر الاقمار يطلع وجه امك يومي ما احساسك لو فتحت قلبك والحصوه باللي زريد داون كلهن وما تحتاج لاي عمليه ما احساسك لو بالليزر محو مرضك أسهل من محو الأمية
0: يا سلام
2: ما إحساسك لو رد توليد يشيل اسمك تاخذ بنتك للمستشفى وتحور هرمونات وحتى الولد يصير بني ما إحساسك لو عالغيم تعلى شقتك والنجمة تطب من نافذتك وتنام بحضنك ليلي
0: يا سلام
2: إحساسي
0: أنت شو مدري هذا كله راح يصير
2: تخمين
0: ايش مدريك راح يصير عندنا مجمعات سكنيه والبناء يعلى ايش مدريك راح يصير العمليات تصير بالليزر ايش مدريك راح يصير التليفون النقال يجيب لك وجه امك يعني شلون عرفت
2: يعني
0: هذا مو تخمين
2: لا استنتاج استنتاج
0: قبل ايش قلت كاتب هاي القصيده
2: بال 96
0: اكو علامات استفهام كبيره كبيره
2: الله يحفظك
0: كمل
2: ما احساسك لو على غيم تعلى شقتك والنجمة تطب من نافذتك وتبات بحضنك ليلي احساسي تلفظ بانفاسك من انا اسال وانت تجاوب ما احساسك ما احساسك لو يتبدل حالك حالي وناسك
0: ناسي
2: وناسي بناسك ما احساسك لو تنسى الشقق الجويه ما احساسك لو تصبح اكثر شعبيه ما احساسك لو تسكن بالحياني ما احساسك لو كل يوم ماجر لو كل ساعه ماجر غرفه او نقلت شوالاتك يوميه لا من شغله ولا يوميه وظل بجيوبك بسميه ما احساسك
0: يا سلام
2: بيش تجيب التموينيه ما احساسك لو صوبتكم ما تتعلى ولا تتنصى ولا تتطفى إلا تبخ فوقها مية
0: يا سلام
2: ما احساسك لو وقتك ضكك فد نوبه تداين خبزات وروبه.
0: الله
2: خبز وروبه. ما احساسك لو وقتك ضكك فد نوبه تداين خبزات وروبه وخبز وروبه وخبز وافرم جيرانك ضكتك خويا اريد فلوس الروبه. ما احساسك من تضطر تبيع الصوبه.
0: الله.
2: ما احساسك من تفتر بسوق الجمعه وشايل لك من بيتك سلعه عمي بتسعه عمي توكل بالله بسبعه شايف خير وتستاهل سلعه بيتي ببيتك خله ومن يقعد يحسب بفلوسك وي كل ورقه تنزل دمعه. ما احساسك لو يوم تخلص كميتك والجوع يلوش ببزريتك تبكي دموعك تبكي عيونك بكيك ما يترس صينيتك.
0: يا سلام.
2: تقوم تصلي تقوم تدعي وانت تصلي بأصدق نيتك يا رب يا ريتك ترحمنا يا رب يا ريتك تنصرنا يا رب يا ريتك يا ريت والصاروخ يطيح ببيتك. ما احساسك لو نص ابنك طق براسك. ما احساسك لو قلت لك اترك احزانك حس بشعبك وبجيرانك. ما احساسك لو عينك شافت بنتين بعمر الخمسة وست سنين رادن يمشي رادن مرة بلعبة يرقب بس ما قدرن متعوقات بلا رجلين وتخيل تخيل عدهن رجلين ويلعبن ختيلة براسك. ما احساسك. ما احساسك لو مريت بسوق وبتك قالت لك بابا جوعانة بابا جوعانة جوعانة تكسر قلبك تقوم تمد يدك بجيوبك تلزم فخذك ماكو بطال وثقل الدمع يدنق راسك مو للقاع انشفت بتك انقهرت كلش باستك. ما لازم بابا وندمة تسمع صوت يصيح تفعلي صوت الثاني قل لك أنا لا أنا وأنا ولا أنا وتباوع كلهم ديانة. أشرف واحد بالديانة الجسر فديدة بجيبك كبس رجليك العريانة ماكو بطانة. راح الأول راح الثالث راح الخامس. ما إحساسك لو فخدك يشهر إفلاسك. ما إحساسك لو راسك بيلعب الشيطان وبقلبك قل الإيمان. شنو هالعيشة خوف وذلة وظلم وحرب وجوع وضربك ما تقدر تندله وما تملك بالدنيا جقارة عم حاسب نفسك إنسان تسوي لك يا أول جارة تقوم تصيح يا شيطان بس عد الله هناك تشارة بس عد الله هناك تشارة وتشيت حذر السيارة. ما إحساسك لو داس بريك وما داسك.
0: الله.
2: ما إحساسك لو أنا السبب بآلامك واتجسر وقف قدامك واجرأ واسأل. ما إحساسك إحساسي تلبض أنفاسك منا نسأل وانت تجاوب. ما إحساسك
0: هذا ذهول.
2: الله يحفظك.
0: ما أعرف يقول القصيدة بـ 96 كاتب بيها أشياء صارت بـ 2020 فما فوق غريب كان هذا الاستبصار بالمستقبل.
2: لا هو أشبه يعني باستنتاجات يعني
0: كنت أشوف شوري وين راح تمشي الأمور.
2: أي يعني أنتم بصراحة يعني يشوفون
0: بس كلهم صارن.
2: أي كلهم طبعا وقلت لك هو مو توقع وإنما استنتاج يعني العلم بصراحة لحد الآن وما أوتيتم إلا قليلا يعني هسا العلم الموجود الناس تصوره وصل مرحلة لكنه بصراحة كان بعد رجعي لحد الآن بعد العلم هواي شغلات يتقصدون ما يسووها.
0: أنت شاعر ما تقدر ما تكتب عن الوضع وعن العراق. أنت شلون عشت بذاك الزمن؟ إيش كتبت بذاك الزمن؟ سويت
2: رحلة طويلة يعني تقرأ أسبوع تقرأ وشهر ما حد يندلك وين. أي كان الوضع صعب كان كان لازم الشاعر إذا يريد يصير شاعر لازم يكون شجاع، يعني إذا يريد ينفذ شروط الشاعر، أما إذا يريد يصير بوق لا فأبواق عادي كلش هواد.
0: ما أنت كوبيت اللي حشينا عليها بالقصيدة بقصيدة عصافير صبح، قلت هذا البيت أنا كاتب على صدام حسين بالنص.
2: أي لا هو هي كلها القصيدة يعني عليه، إنه كان هو الليل، هو الليل لأن ظلم الليل وتفضح النجوم. صدام حسين ما خلى مثقف بالعراق، كلهم شردوا، ما يريد يعيش وياها بسلم. والنجم لو طاح من بخت الجهال لأن تصعد للسماء وما ترجم، هذولي كانوا متصدرين المناصب ومتصدرين المناصب العلمية بالمناسبة، مو المناصب كلهم كانوا جهلة. المثقفين الصدق كلهم سافروا نحاربهم.
0: من شار يعرف بأن هاي القصيدة كتبت بهاي الطريقة وعلى هذا الشخص ذاك الوقت؟
2: طبعا ذاك الوقت كل الناس اللي الدارك الوضع والعايشة ذاك الوضع كان مبينة يعني، بس بهذا الوقت الأجيال تختلف والناس لحد الآن الناس المعاصرة ذاك الوقت تدري.
0: أنت غني شعرا وحوارا، وعندنا بعد هواي تفاصيل، بس أنا مضطر أطلع فاصل، فاسمح لي أطلع فاصل.
2: يا ريت.
0: أعزائنا المشاهدين فاصل وراجع لكم بعد لهذه الحلقة اللي أقل ما يقال عنها عظيمة بوجود الإمبراطور.
2: وجودك نعم.
0: الله يسلمك.
3: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو يد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
0: أبيض واسود، ألوانك كلش تشابه، ألوان وما بها ألوان، والغرفة الظلمة المتعجبك حيلة تفيدك، ما يبين بيها الدخان، مهزوز انت وكلش خايف، حسيتك من روحك خايف وشك بضلعك خوان، والحفرة اللي بيدك تحفرها توصل يمها وتلبس أبيض وصيح وين الدفان وتموت، تموت وتوصل لك فزة بعدك ما خلصت الخبز، وترجع ترسم أبيض وأسود.
2: الله.
0: ولوانك ما بيها لون.
2: الله
0: الله عليك. رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين، والإمبراطور مع المظفر، حكينا على محطات هواي، بس اليوم احنا ما قرأنا هواي عاطفي.
2: اي حق علينا.
0: اكو معجزة من المعجزات كانت على لسانك، ما هي المعجزة البيضاء؟
2: المعجزة البيضاء قصيدة عاطفية طبعا، هي اشبه بالوصف. بس كنا نتذكر دخولها.
0: ليش قمت تنسى؟
2: الواحد فرد، لا بس الدخولات انسى شيء بيت. الواحد فرد،
0: الواحد فرد
2: ما يقبل التقسيم، بس انا انقسم وبدونك اتعدد، اتقسم بدونك وانجمع وياك، لان كلي ويا كلك بيك يتوحد. كنت جاهل وجيك اتشرد من الناس، هسه تعلمت من نفسي اتشرد.
0: يا سلام.
2: عشقتك ذره ذره وصرت غارع ليك، اذا ما حد يبوسك اذبح المحد. ولك لا تنطرح يم ناس تعبانين، مو طولك حصار شلون تتمدد، وشعرك ليلة ظلمة وحشت عالريح، كل ما هب عليها تلفلفها بأسود، وجبينك إيد موسى المعجزة البيضاء، مو حق الكفر من شافك تعبد، والحاجب صراط وطاحوا جنسيا علي، بس الملاك المنصدق يصعد وفراشة نور ابنك، والزلف خطاف مرة يحط عليها ومرة يتبعد، وشفتي وجفنينك سمة ومدفع نرم شكلين، إذا ترمش يظل فرقد يطق فرقد.
4: يا سلام
2: يا عينك بحيرة بكل هدوء الليل، ودموعك نوارس لو مشت على الخد، وعلى خدودك صور منقوشة من بوسع، تباوع بالصور ما بايسك أحد.
4: يا سلام
2: وشفتينك شمس من تبتسم نصين يقطعها البرق وبنصها يتجمد، وحنشك صدر بجعة انصاغت من النور.
4: الله
2: حنشك صدر بجعة انصاغت من النور، إذا ماتت شمس من نورة تتولد، ومثل زمزم رقبتك نص ذهب نص جام، وعين الماي هاي العصدر تركد، ونام بباب صدرك وذنب أنخاك، قبتين الذهب ما تشبع الأحد.
4: يا سلام
2: يا أبو إيد الثلج لا تطلع بتموز، مو خاف الثلج خاف البشر تبرد، وذا لا مو ثلج كل هالبياض منين معقول العظم فوق الجلد يصعد.
4: يا سلام
2: يا الكتفك منارب يا شلع يا دينا، موت من العطش وقبالك تشهد، وحدر كتفك فراتي ودجلة بالتقيات، وشفت شط العرم جوة كتف ممتد.
4: الله شفت شط العرب
2: حدر جوة كتف ممتد، وباوع على البطن مو رقبة الدلفين، لأن عين الحياة بصرتك تركد.
4: يا سلام
2: لأن عين الحياة بصرتك ترقد يا أبو ساق القطن، ليش افتحت لك باب؟
4: أي
2: مو خاف
4: يا ابو ساق القطن ليش افتحت لك باب؟
2: مو خاف القطن بالعين يتفرهد، خطواتك حضارة وخصرك التاريخ، من تمشي العرب فوق الفرس تصعد، وعلي كل ما تمر يجبرني حسني البيك وصفنك، لكن من وصفك تردد، لذلك ما وصفتك واعتذر يا هواي، وصفت الخيال منك تولد.
4: يا سلام يا سلام ما أدري شلون تكتب يا أخي.
1: إيه يعني من شان الوصف العين ساعة ولا والوجه طرقاعة.
4: شلون أشوف حالة الشعر؟
1: حسه؟
4: أي.
1: صفر ومية.
4: شو وقت صفر؟
1: من الشاعر حسب له هو شاعر. ويكتب على الفيس وعلى شو اسمه وينشر، وهاي هو لا ملتجئ للشعراء وماخذ رأيهم بقصايده، لا يعرف شنو الشعر، لا هسه أصلا من تدخل المواقع التواصل ككل بدل ما اسم المستخدم صارت اسم الشاعر، لأن كلها شعراء.
4: شو قد يكون مية؟
1: مية منشوف هذول اللي ما يدري وما يعرفه هو خوش شاعر مو خوش شاعر، هو ينزل قنابل احنا ما نقدر نكتبها.
4: توان السلطن يا قصيده مو من نال، اتمنى اعرف ليش تسمع.
1: والله
4: من الشاعر اللي خلاك تشعر بالعجز من سمعت قصاده؟
1: بالعجز والله يوسف حسن الوحيد اللي كتب قصيدة وحسيت بالعجز أنا أكتب مثله. يوسف حسن.
4: يوسف حسن
1: أي
4: شنو كان بهاي القصيدة موجود عجز لم تكتب مثله؟
1: يعني كتب قصيدة وقت ما ينحزر لا ينغلب يوم، يا أمن الجوز بيت دل ما إلى ضروس، أظل أرجف إذا جابوا لي طروا، رجيف الجبل يوم التقبل الفوس، نسيم أسود يجينا الوقت ويفوت، بس العجب أبيض يصبغ الروس. يعني فت قصيدة عظيمة بحيث يقول له بحيث منصفن بطاريك يا هواي أسمع صوت طق رموش العيون.
4: الله الله
1: ليه قصيدة عظيمة، فمن سمعتها حسيت بالعجز.
4: تنقهر من أشوف قصيدة مو حلوة؟
1: مو حلوة؟
2: والله شوف مرات مو حلوة يعني على جزئين، مرات بعده ولد شاب وهاي لا عادي سبع أقله وبس يراد لك كذا، بس مرات يعني يوصل مرحلة والله مرة شفت إنسان دكتوراه يعني أستاذ العفو بروف عفوا أنا
4: نعم
2: والله العظيم بروف بروف لغة عربية وصعد بالجامعة قرأ قصيدة ودول أنكوا ناس حمقى بصراحة ويضحكون علي يعني انقهرت انقهرت جدا بحيث حاجيته قلت له يعني
4: كان المفروض ما تقرأ
2: قلت له كان المفروض ما تكتب أصلا أنت جابك للشعبي أنت بروف لغة عربية جابك للشعبي حطيت وحكي بمأزق
4: أقدر أرجع لمنطقتك اللي تتحبها
2: أي
4: أنا أعرفك من أجيبك باتجاه العاطفي تجي لي أنا عزيز عليك بس هي مو منطقتك المفضلة
2: أبدا ما أنا لي أنا أحبك
4: مثل أمرك فأنا أريد أرجعك للعراق القصيدة اللي عرفك هذا إسماعيل القاطع لك بدون ما تكتب اسمك عليها
2: العراق عبر التاريخ
4: العراق عبر التاريخ هو قراها على الورق
2: أي كانت ماكو أسماء كانت ترسل قصائد يعني وكل الشعراء العراق يجزون قصائد فيختارون حسب العدد مثلا شقد حسب
4: المهرجان
2: مو للمهرجان هو المهرجان 3 ايام فيختارون 30 قصيدة تقريبا او 25 او بهاتش بالتفاوت من 20 الى 30 او هيك اي ف اللي قبل ذني ال 30 ذني اللي قبل فانا قصيدتي انقبلت من ضمن القصائد اي
4: اللي كانت العراق
2: العراق عبر التاريخ
4: شلون شفت العراق عبر التاريخ
2: سألته ذات ليلة متى وأين ولماذا وكيف أصبحت العراق وإلى متى ستبقى عراق فأجابني بقصيدة أسميتها العراق عبر التاريخ أنا أسأل والعراق يجيب أنا جيت منين جيت شلون جيت ويمت جيت وليش جيت وين صاير جاي من نطفة كوثر والرحم حضرة إمام والثدر ربعني طاهر ليش جيت جاي كابر جاي غامر جاي أقطع كل شرك يقطع محطة وكل صنم يسجد لكافر وزق كل حبة رمل دم الحسين وخضرت كل حبة دائر يمت جيت من زمان من قبل إذن الزمان من غوة التفاحة آدم وانطرد من الجنان من طفر والقاع تفتر ووين ما تفتر يطيح بهالمكان من زمان عاصرت خوف السفينة وهارسينة ومارسينة وشلت نوح وأربعينة والسفينة وكترتهم بين ضلعين وشربت الضوفان من زمان من لقت جاحظ كتابي ولم عقاقير ابن سينة وداع بن غامي الفرابي ورقصت كل المدينة ومن هدت كل العشاير وفات بالفرناس بجناحات طاير حتى يزق البرتقال لأن كان الغيم عاقر من زمان منين جيت من قلت ماي الشمال من طعم رطبات ساير من حجر تمثال شاعر من قصايد حاج زاير من صدى صوت الكنائس من شمعدان الكنائس من صدى صوت المنابر من ألف ليلة وليلة العن حسيني لبسن اسود يوم عاشر من فجيعة يوم عاشر من دمع حي الحسين ومن بكي بيوت الشوادر أنا جيت من حق المجنون ليلة ومن حفر باطن عراقي حاربوني وجرحوني وأنا باقي

0: ودنقت كل الضماير وشي طفت وشي طفت بي الشرايين فتحت شياس السواتر ومن حفر ذيك السواتر عيني شافت تل أبيب من الجراجم والهياكل للسما يدق ارتفاعه وكل مدينة صاحت بشبه الجزيرة القاع قاعي وما رضت تدفع أجار الصادرت مثل البضاعة وشافت الكوثر يمد يديه سواقي الكل طفل بدمومه يسبح وينقلب تابوت قارب والجفن يصبح شراعه وشافت الأم التناعه والأبو بدم طفله داعه شافت الأم التناعه وكل أبو بدم طفله داعه وكل بضاعه وكل قذيفه بنص طاحت مسحة صارت حفرة بصدري نهر اسم المجاعة طول حقد الخزرجية وقاعة خسة قينقاعة وعرضة ساعة وجرفة باكر وشي عبرني على باكر سنين حاير والخوذ والروس طاحت وعلمودي اتراصفت وصخور صارت مدت الباكر قناطر وعبرت لاخر محطة وعبرت حتى القناطر وانا عابر
1: سلام
0: وانا عابر بقت بيدي الصور كلهن تذاكر صور من المعركة تبتش الخواطر صورة لدموع اليجوع ويشبع بعصر الخواصر والأشعات المريض العين على الموت ويكابر والفطر سقف الشريف الما يعوف أهله ويهاجر والنقط عشرات طالب سوى قمصانة دفاتر صورت كل لقطة ترمز للتفاخر من شفت عين النفط تدفن نفسها وما تدف أمريكي كافر من عرق تعب الفلح من عرق تعب الفلح صبع المساحي ونام بضلوع البيادر من شف الصورة الطفل شايل بدي ايد خبزات الخواتة وايد تكات الجقاير من عبرت على القناطر من طفت بي الشضايل فتحت شياس السواتر من كتبت اسمي العراق وصفقت كل الضماير
1: الله
0: عليم.
1: الله
0: الله عليم.
1: الله
0: الله
1: هكذا ترى العراق عبر التاريخ
0: أيه.
1: بس يا أستاذ نائل أنا سمعت أبيات من قصيدتك الجديدة
0: أيه.
1: ما راح أسألك عليها بس راح أسألك أنت بعدك تشوف أو تنظر إلى العراق بنفس العين
0: والله بالجديدة صاير طبعا راح اقرا بس المقدمه صاير يا عراق المغرب تنام
1: صاير يا عراق المغرب
0: المغرب تنام وتدنق لو مشيت تحدب لو مشيت وتحكي بسكوت وزعاطيط الدول تتطاول عليك وعلى عيونك تصقعك لما تفوت أسف مديت خدك للعقاريك وانت القبل شفك يسطر الحوت وأسف تخطي الجبل وانت القبل
1: الله
0: صاير يا عراقة المغرب تنام وتحدب لو مشيت وتحكي بسكوت وزعاطيط الدول تتطاول عليك وعلى عيونك تسطرك لما تفوت أسف أسف مديت خدك للعقاريك وانت القبل شفك يسطر الحوت وأسف تخطي الجبل وانت القبل كان من بين الأصابع رمحك يفوت يلم فجر المجرة مسنح شبيك بعد ما يقدر أكمل من تكمل كلش
1: راح يكون عندنا جزء ثالث عن الثري
0: اي
1: المفروض انه يكون بعد عندنا جزء ثالث انا اعرف تعبتك وقرات لي هواي بس انه بالتالي
0: انت تستاهل واحد يقرا
1: الله يحفظك
0: الجمهور يستاهل
1: ويسلمك بالتالي كمحطات احنا ما نقدر نتجاوزها يعني ثاني من الجزء الثاني بدينا به من الحلقة البارت الثاني هذا إلا هاي اللحظة أنا المدارس ما جاي تروح من دماغي أريد أناقشها حتى إذا ما تقرأها مو مشكلة.
2: لا عادي نظر على كل مدارس على كلش. بالمناسبة أنت قلت لي إذا حبيت تحب قصيدة المدارس حبيتها لحرفة صناعتها ولأنه قضية حقيقية يعني ولمستها شفتها بعيني القص. أنا شفت هواي بس ما شفت قصيدة كاملة بعيني. تخيلت شفت أجزاء بس قصيدة كلها شفتها بعيني المدارس.
1: شلون شفتها بعيني؟
2: شفتها بعيني لأنه الساكنين بالمدارس شفتهم بعيني. شفتهم أنا دعوني أنا أصلاً هو شاعر اللي كان شاعر
1: يحشي له قصتها خلينا نتناقش بيها وبعدين نقرأ
2: قصتها. يعني خابرني ما كان تليفونات حاكاني صديقي قال لي أنا عازمك هو شاعر
1: زين.
2: قلت له وين عازمني؟ قال لي بالمدرسة. قلت له أنت مدرس؟ قال لا. قلت له شنو فراش؟ قال لا. قلت له شنو؟ قال لي أنا قاعد بالمدرسة. قلت له يعني شلون قاعد بالمدرسة؟ حارس؟ قال لي لا. قال لي شان علي من عازمك وأنا أريدك تجي وتشوف. قال لي تجي وتشوف لأن أنا ما أقدر أكتب. اجيت شفت قلت له شنو هاي الناس؟ قال لي مارغريت حسن هذول عوائل الفاو من شالوا بالقصف. الفاو كله شال جابوهم بالبصره حطوهم وين؟ وزعوهم على المدارس ثلاث مدارس وزعوهم. فاجت مارغريت حسن هاي اللي انقتلت هسه بالعهد الجديد. فقالت للدوله قالت للدولة يا به هذول خطية طوني قطع أراضي وخلي أبني لهم بيوت. قال لها خوش نطيجك قطع أراضي إيه وانت بني. وقال إيه قالوا لها بس شلون؟ قالت لهم أنا أمر لكم المدارس يعني أقل لها. قالوا لها العفو ما نطي قطع أراضي. قالت لهم زين بس خلي أسويها عن المدارس صالحة للسكن. يعني بصور مدارس صالحة للسكن. قالوا لي خوش الله عمر المدارس. قلت لهم زين ودوهم بمكان حتى شالوا ثلاث مدارس خلوهم بمدرسة واحدة. ما رقريت حسن عمر دني المدارس عياه صاحبي يسولف لي عمر وخلونا كل احنا قاعدين بهاي المدرسة. فصارت الوضع لا يطاق. فكتبت يا أيها الناس اخبروا عباس وأتباع عباس إنني أوصلت الرسالة ولكنكم لم تقرؤوها. رسالة من سكان المدارس إلى سكان المجالس بالسنة الخامسة من الحصار المرسل نائل المظفر. على كل حال نحمد الله يا صالح ولو عالفات دم تبكي الهواجس عقب ذيك المضايف والدواوين تصير بيوتنا صفوف المدارس. فرشناهن كتب ما عدنا حصران أو ترسناهن شعر لا حد ينافس قصة ويانا الوقت ما خلى كنتور بالرحلة صفطنا الملابس. ينوم المادرة بعلتنا عباس أو تبتشين الملامة وشنهي الأسباب تركنا الجامعات وإحنا شبان وقعدنا بصف الأول وإحنا شياب. يحاربنا الشتاء وما بيدنا سلاح ونحير نصد برد لو ننفض تراب على الشباك لزقنا القراءات وطلع رمح البرد من بحر الكتاب. تخاف الناس من سرب الخفافيش لأن كل ما تطير أحبابها تنام وأنا وجاري نخاف من العصافير. لأن كل ما تحط يشقق الجام بين أهل المدارس ماكو أسرار. ما ضم على جاري ولا على عظام أضم شلون سر على الجواري إذا جيراني يسمع حتى الأحلام. يا عباس الصفوف بلي بيبان ونخاف على الستر من عين الأجناب على الصبور للتباب
0: مو دار حتى نشيلها ونلزقها على الباب.
1: الله.
0: قبل بيتهلي عدة بات البيوت، قبل بيباننا معزبات الأصحاب، قبل ديواننا محزن بالدلال، قبل ضيف اللي يجي نفرش للرقاب، قبل ناضل قبول بعناه يا عباس، وقعدنا بمدرسة ولاحقنا طلاب، حصار الضيم طقنا وبعنا البيوت، عسى هبخت كل ما صار الأسباب. على الحيطان نرسم بيت مبيوع وبنطلع بنات بطرق الثياب، علينا البيت يلطم وهو مرسوم، شلع باب الرسم وتكوم تراب. يا عباس الصدق ما ودي شكو هاي، لكن سالت غصب هاي المدامع، تحسرت الحضن ما عشنا بحضان، من رخام انطحنا بمواضع.
1: الله.
0: ولا شفنا المراضع يوم الصيار، صناديق الفشك كانت مراضع، كنت كلش طفل وط الوجه وين. يا عباس القصف ما خلى شارع، شفت عيسى انصلب بس ما شفت لوح، صليب اسود تحول كل تقاطع المعارضة، علينا تآمرت من كنا ربعان، مدافعكم رمت حتى الجوامع، بس ربك ستر ما رادنا نموت، علينا من السماء يوصل مدافع، وإذا طاحن قذايف بالدرابين تشق الزيج وتضم الشوارع.
1: الله
0: الله عليك.
1: الله
0: الله عليك.
1: ليش كانت قصادك ممنوعة يا زلمة صدام؟ ليش كانت ممنوعة بأنه تتبع ديوان؟
2: يعني هم يردون، يعني واحد ما يقول على ما ينتقدهم، ما يقول جعنا. بالمناسبة أنا أول واحد كتب على الجوع بصراحة. الناس شعراء كانوا حسبالهم السنح كل إنا والعليلة، كانوا يخافون يكتبون على الجوع، حسبالهم يحاسبونهم، حسبالهم إذا
1: كتب عجوع يحاسب. يعني كأنما هو انتقد الوضع السياسي بالبلد.
2: بالضبط. فأنا صارت مسابقة شعرية فأنا كتبت قصيدة اسمها مذكرة تفاهم.
1: زين.
2: مذكرة تفاهم ياهو موقعها العينتين. فمن قريتها شكو جيل جوع بالعراق خليتها بيها. القصيدة ظليت يمكن نص ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة أقرأ بيها، بحيث كل القصيدة أقرأ وأعيدها من جديد، كلها أعيدها أقرأ وأعيدها. الناس اللي تخاف من عندهم، قام رئيس الجمعية كانت هي لجنة تحكيمية قبل، قال من رخصة اللجنة ترى ماكو تحكيم بعد القصيدة الفايزة مذكرة التفاهم.
1: حافظها؟
2: بدون، لا والله ما حافظها، بس هي حافظة جزء البداية مالتها. أقول أحكي بدموع اليتامى والضحايا العرصية، أحكي أعوذ بالله، أحكي بالمجاعة والضحايا العرصيف، وأحكي بدموع اليتامى النزلني جدا رغيف، كم عضو بمجلس أمنكم ما طلع واحد شريف.
1: الله.
2: يعني قصيدة أحكي بيها ما خلت جوع بالعراق.
1: أستاذ نايل خلاص الوقت، شو نسوي؟
2: جيم أوفر. يعني يا أخي ليش الوقت وياك بسرعة يخلص؟
1: أنا ما أعرف شو أسوي للأمانة. إحنا اللقاءنا الأول كان قبل 4 سنوات تقريبا أو 5،
2: ما أعرف التاريخ، بحيث ماذا إحنا بيع السنة هسه.
1: أنا ما أقدر أنهي إذا ما أعطيني وعد بأنه راح يكون بيناتنا لقاء ثالث.
2: إحنا وعدناهم مرة وصارت 4 سنين، بس هالمرة لا، وعد أكو لقاء ثالث،
1: أبو جزء ثالث،
2: جزء ثالث وقريب.
1: وقريب
2: بعد هاي، بعد أنت يمك، أنا
1: يمين
2: جمهوري العزيز، أنا مالي علاقة يمه.
1: شبابنا أستاذ نائل كان بعيد جدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
2: اي نعم.
1: وهذا الموضوع لازم راح نتناقش به هوايه.
3: راح تشوفون صفحته بالانستغرام بصفحتي يعني ان شاء الله.
4: شكرا.
3: عفوا لا هذا هذا مو واجب، وانما ما اعرف شلون اوصف لك اياها والله العظيم. بالتالي احنا هم ماتين من واجبنا مثل ما بيوم من الايام، ما اعرف شباب كم دقيقه عدي، نقول 2 بيوم من الايام انت شنت من ضمن مجموعه من الناس اللي تمشي يومي وتنمي ذاكرتي وتمني تنمي شاعريتي.
4: الله يحفظك.
3: انا كنت اخلي السماعات باذني، انا بدي احكي لك 2008 2007 بدايه انه انا قمت احب الشعر حتى ما قبل الكتابه. والله العظيم هذا اللي انا بدي احكي لك اياه لازم يوصل لك. فمن كنت اسمع دزولي الزنجيل مال الابوذيه هذا بغيت اسمعه بطريقه مرعبه وحافظ على الغيب
4: ما شاء الله
3: للامانه. فبالتالي انت من الناس اللي انا تعلمت من عندهم.
4: الله يحفظك.
3: ما تقطع علينا هوايه.
4: لا ان شاء الله معكم.
3: وان شاء الله الصفحات والمواقع اللي سويتها تكون فعال بيها حتى نشوفك
4: ان شاء الله. لا بعد
3: ومثل ما قلت لكم اعزائنا المشاهدين يعني ان شاء الله بعد عرض الحلقه صفحه استاذ نائل راح تلقوها بصفحتي
4: ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا لحضورك.
4: شكرا لك استاذ مهند. انت قلت لك انا بالبدايه واعيد، انت مقدم رائع.
3: يسلمك.
4: وشاعر رائع. وافضل حلقات اسجلها بحياتي الحلقات اللي اسجلها معاك.
3: ربي يحفظك ويسلمك.
4: وهذا مو رايي طبعا بالمناسبه، رايي جميع اغلبيه الجمهور خلنا نقول.
3: الحمد لله شرف وشهادة. وعدنا حلقة ثالثة.
4: شكرا. خلنا أشكر الناس.
3: تفضل. إلك
4: شكرا الجمهور اللي أفخلنا مسامع وتعبنا بهاي القصائد المؤلمة. قد يكون قديمات بس يعني تشوفون الوقت ما جاي يسعفنا أنه نسوي كل شيء. كادرنا الرائع اللي تعبنا والله كلش تعبناهم.
3: لا بالعكس
4: يعني
3: يعني عن لسانهم بالعكس ما تعبتنا ابدا وكنا مشرفين بحضورك.
4: شكرا. شكرا لكم.
3: شكرا
4: لهاي القناه الرائعه
3: اللي يحفظك ويخليك يا حبيبي. 3 قصائد عندك ما كاملات تكملهن ونصير بيناتنا اتصال، متفقين؟
4: لا احنا كاملات بس
3: لا تطيهن الاوكي وتخابرني.
4: تمام. اي
3: كلش تمام. اعزائنا المشاهدين هذا ختام متعتنا لهذا اليوم. انا على الصعيد الشخصي كنت مستمتع جدا بهاي الحلقه. انتظرونا بموعد اخر من هذه المواعيد الجميله. تصبحون على مليون خير. مع السلامه.
5: اللون الاخضر بدايه الحلم. من هنا انطلقت جامعه المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤيه نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا، نبكي ونكاتب شخص

0: المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم.

أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله.

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: ورام ابن أبي فراس الحلي. هو الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حبلان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمين.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة لمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد مرح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام من أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك به.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورامبي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

وخير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964، وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين

في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين والرام بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ والرام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ والرام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا، إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تستوعب هذه الآية الكريمة منهج أو جزء من منهج أعده الله عز وجل للحياة. يميل كثير من الاقتصاديين الإسلاميين اللي يعتبرون من أساتذة الاقتصاد الإسلامي، يميلون إلى أن الآية الكريمة تتضمن منهج معين في حالة أو في باب من أبواب الاقتصاد كما سيمر علينا إن شاء الله. شنو هو الباب؟ كأنه أولا قبل أن ندخل في الآية لابد من مقدمة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كان الإنسان يمر في هذه الحياة بعدة من الدور، إلى دور متعددة يمر بها. أول دار طبعا تختلف مساحة وتختلف نوعا، أول دار يمر بها من بعد ما يطلع من التراب يتحول إلى نطفة في الصلب، يعني في صلب الأب، أي تعتبر مرحلة من المراحل اللي يمر بها، ينتقل من هالمرحلة إلى دار أخرى هي رحم الأم. هسا المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون أروع دار يعيش بها الإنسان بنعيم هي هذه الدار، هي عبارة عن رحم الأم. يعني هالفترة اللي يقضيها، هالأشهر اللي يقضيها برحم الأم، هذه تعتبر أروع فترة في حياته، لأن فترة خالية من الأكدار ومن الآلام ومن إلى آخره. والحقيقة حضن الأم وحجر الأم وأحشاء الأم إذا نريد نقيمها ما نجد إلها مساوي في الدنيا أبدا، ما ممكن. رحم الله الشريف الرضي في همجيته العصماء التي يرثي بها أمه، أبكيك لو نقع الغليل بكائي، هاي الهمجية الرائعة، يقولها بيها: لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، في همجيتها هذه، ويمر بيها الواقع اللي يحب يقرأها لها العصماء يشوف شاكو شو ضمنت من معاني. الحقيقة أن أحشاء الأم لا تعوض بحال من الأحوال أبدا، يعني هذه دار خالية من المكاره، يعني دار أشبه شيء بالجنة، لأن الإنسان لا يحس فيها بشيء من الألم قط. وينتقل منها الدار طبعا إلى دار الدنيا، الدار اللي يعيش بها أيضا فترة معينة، ثم يذهب إلى دار لا يخرج منها، إما إلى جنة أو إلى نار، هذه الدار النهائية التي يصل إليها. جه إذن الآية علي من منصبة، الآية منصبة تقول له أنت هذه اللي عندك من أموال وأتعاب، مرة تنفقها وتروح عليك، ومرة لا والله تجعلها طرف في معادلة، اجعلها طرف في معادلة لا تضيعها. شو وقت تجعلها طرف في معادلة؟ إذا وجهتها لله، إذا وجهتها لله تحولت إلى طرف في معادلة. ولذلك الآية الكريمة تقول له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. جه هنا عندنا السؤال الثاني اللي يطرأ، قد يقول واحد أن القرآن الكريم يقول ابتغي فيما آتاك الله، يعني شنو يريد؟ يسلب المبادرة الفردية
أو بتعبير آخر يشلب عمل العامل. مفروض احنا نعرف بالبداهة ان الانسان يحصل بتعبه، صحيح الله يطيه، لكن يطيه باسباب. لما تقول لا اتاك الله، ها معنى ذلك هل ان مبادرته ما الها قيمة؟ يعني بتعبير اخر ان هالمعنى ما يخلق عنده نوع من الاتكالية شوية، اذا يعرف ان الله عز وجل هو اللي يعطيه يقول لك انا اذا شنو تعبي، خليني قاعد والله يعطيني. ها يعني هالمدرسة الاتكالية اللي يقول بعضهم بها جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. طبعا هذا لون من الفكر مرفوض تماما، والقرآن الكريم ما يريد يسلب المبادرة الفردية عند الإنسان أبدا، ولا يريد يصادر أتعابه، ولكن يريد يقول له أصول المنافع الله عز وجل خلقها لك. اللي خلق لك أصول المنافع هو الله، واللي أعطاك هو الله، واللي الطاقة قابلية على التحرك والعمل هو الله عز وجل، فكلها من الله. صحيح أنت جزء من السبب، أنت جزء من السبب. طيب إذن شنو معنى؟ خلي نرجع للمقطع هذا اللي قلت لك الإقتصاديين يأكدون عليه، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كأنه بعض الناس أو بعض المفسرين يقول الإنسان ينفق أمواله في سبيل الله لوجه الله، لما ينفقها لوجه الله بصورة مباشرة يعني هبة للخير، يعني صدقات، يعني إحسان، يعني بير، يعني صلة أرحام. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هاي الأشياء اللي توصلك إلى الآخرة. هذه يميل إلها منه شريحة من المفسرين اللي نعبر عنهم كلاسيكيين، يعني المفسرين الأوليين. المحدثين من المفسرين يقولون لا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني يقولون الأموال اللي عندك ينبغي أن توظف لإيجاد المجتمع المثالي الذي أراده الإسلام. يعني خلينا نبدل العبارة، يقولون يعني الثروات يجب أن نوظفها وين؟ نوظفها في مشاريع عامة تخلق المجتمع المرتفع على العوز. لأن شوي لما ترجع إلى قائمة الجرائم، سلسلة الجرائم والمشاكل بالدنيا، تلقى فت قسم كبير منها مشدود إلى الجانب الاقتصادي. يعني أحيانا انحراف عند الإنسان بدوافع اقتصادية، أحيانا يرتكب جريمة بدوافع اقتصادية، أحيانا تموت مبادراته، نعم يتحول إلى خامل لأن الجوع مخليه ميت ما يقدر يتحرك. نبالي فأكو جملة من القضايا الاقتصادية الجوانب الاجتماعية تنعكس عنها. فإذا قدرنا نخلق المجتمع اللي يمكن أن يتسامى على العوز، يعني المجتمع اللي ما بي فقر، ما بي بطالة، المجتمع اللي ما بي عوز، ما بي اضطرار للإنسان أن يبيع مروءته أو يلاشي شخصيته، قطعا راح نخلق المجتمع الأمثل الذي يريده الله، المجتمع الفاضل. وإذا خلقنا المجتمع الفاضل، هاي هي إرادة الله، احنا ابتغينا وجه الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دار الآخرة طبعا ما مقصود بها يعني أن تروح إلى الدار إلى الفترة الأخرى، لا لا، المقصود بها وجه الله عز وجل. يعني المقصود لما تقول دار الآخر يعني تروح إلى الله وأنت مرضي عنك، هذا المعنى. طيب شلون نتصور هالمعنى؟ نتصور هالمعنى كأن الإسلام أولا يريد يشعر الفرد، كل فرد بأن إلى حصة بهالثروة المشاعة، هاي الثروة اللي نسميها بتعبير الاقتصاديين الدخل القومي، الثروة المشاعة، كل فرد كون يشعر بأن له حصة منها، لأنه أنا من هالمجتمع عايش على هالتربة، زين بنفس الوقت أتحمل خيرها وشرها، وأنا جزء لا يتجزأ منها،
إذن أنا إلي حصة في ثرواتها العامة، إلي حصة في ثرواتها، أكون أشعر بأني مو دخيل على المجتمع، إلي حصة بالمجتمع. هذا جانب ناحية. الناحية الثانية أن المشروع العام إذا يصير مشروع من المشاريع العامة ينفق به الإنسان، إيش راح يسوي؟ راح يمتص العمالة. هذا مجتمع، إذا مجتمع يبقى ما بي مجالات لتشغيل الأفراد، يعني حولنا الأفراد إلى بطالين، إذا حولناهم إلى بطالين تحول المجتمع إلى مجموعة من المشاكل. فامتصاص البطالة منين يجي؟ من توظيف الأموال بالمشاريع العامة. إيش قد يقول واحد هذا خو شي طبيعي؟ لا مش طبيعي، أكو ناس ما عنده مانع يجمد أمواله بالربا، كل شيء له دبها بالربا، ها؟ يخلي رأس المال يعمل ويخلي البطالة تنتشر بالبلاد. قد يشيل جمده في مشروع من المشاريع الخارجية، يعني خصوصا إذا شوية مثل ما يقولون رأس المال جبان، إذا ما لقى شوية اطمئنان في بلده يشيل دب قطفة بالخارج، ما يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المال يمكن أن يشغل مجتمعه، يمكن أن ينعكس على الحياة العامة. لأنه إحنا الفرد مرة نصلحه بالحكي ومرة لا نصلحه بالعمل. الحكي أأكد لك يتبخر، الكلام يتبخر، يعني أنا لو أقعد لي فرد معدة جوعانة وأقعد من الصبح لليل أوعظها، الوعظ ما يشبعها أبدا. لكن هاي المعدة إذا أعطيتها رغيف خبز وشبعتها أوجدت بيها مناعة خلتها ما تنهار، نبه لي، يعني بنيتها ربيتها تربية خلقية عملية. فإذا في مثل هذا الموارد المشاريع العامة أولا امتصت بطالة، ثانيا نمت مواهب الفرد، يعني وجدت عند الفرد نمو بالإنتاجية، خلته تدرب، صارت عنده خبرة، صارت عنده مهارة، صارت عنده تجربة، اشتغل عمل في ميدان من الميادين، صار عنده تخصص بهالميدان، زين، ولدت عنده تنمية في الإنتاج. بعد امتصتنا مصيبة الترهل. مصيبة الترهل شنو هي؟ أكو عندنا نمط من الناس ليله نهاره ونهاره ليله، هذا يقول لك أنا عندي فلوس علي من أتعب، أنا مترهل ويقعد يأكل ويشرب بس، يعني عطل على المجتمع. إيش عطل عليه؟ عطل عليه طاقة من الطاقات، والحال هاي الطاقة لو تنزل للعمل تنتج، تغني البلد، تحرك الأسواق. فالمشرع الإسلامي يريد من الأموال جانبين، ما يريد من العملية من النشاط الاقتصادي بس الربح، لا لا، اخلق للمجتمع الفاضل، لا تجعل نصب عينيك الربح بس، لا، اجعل نصب عينيك شنو؟ أن النشاط الاقتصادي يكون أكو بي وجه الله، يكون بي عامل خلقي. شلون يعني؟ طب يوم من الأيام سعد ابن أبي وقاص دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال النبي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع ما تجعله في امرأتك، يعني الشيء اللي تخليه بحلق زوجتك، ها؟ إذا أنت تبتغي به وجه الله هاي النفقة تؤجر عليها، مع العلم المرأة هو مسؤول عنها الزوج، مسؤول أن ينفق عليها، لأن الجانب الاقتصادي أو بتعبير آخر جانب الإنفاق مسؤول عن الرجل. إذن شنو معنى الأجر؟ يقول له ما طول عندك هدف أن هالحلق راح تشبعه حتى تعففه، لا تخليه يذل يمد يده إلى الناس، هذا هو أجر لك بي عند الله، الله يكافئك عليه. إذن إحنا هاي ميزة الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي توزيع، نعم، أو إنتاج أو تسويق، كل يكون يراعى بي وجه الله، يعني ما ينفصل بي العامل الديني عن العوامل الاقتصادية. فلذلك الآية الكريمة تقول له أنت اجعل رائدك وجه الله. هسه قد يقول لي واحد
أن هذا المعنى هو موجود بالمذاهب الوضعية. يعني الآن لما نرجع إلى الدول عدها المعنى، هي مشاريع عامة، المشاريع العامة أو بتعبير آخر الاقتصاد المعاصر ما ماخذ بعين الاعتبار عامل وجه الله، وإنما يعمل تحت ضغوط. شلون يعمل تحت ضغوط؟ سأقدم علينا شيء من هالمعنى خلال البحث، لكن خلي أستعجل لك بعض الأمثلة. يعني تأمل أن الاقتصاد المعاصر يقول لك أنا إذا ما أسوي مشاريع عامة طبعا راح أوجد لغط، راح أخلي المجتمع ينقم علي، وإذا نقم علي راح أصير ثورة جياع، وإذا صارت ثورة جياع من يقول أطلع منها سالم؟ فهذا به الخوف بدافع الضغط قد يسوي له مشروعه. من ناحية لا والله يريد يلتحق بالدول الحديثة، يقول أنا أريد أساير الأمم، نعم، أو أساير الأنظمة الحديثة، فيبدأ يسوي له كم مشروع عام بهالدافع، بدافع هذا الضغط. بدافع ضغط آخر، لا مثلا صار لغط أني أنا ما عندي، أنا فرد أعيش بمجتمع وما عندي حصة من هالاقتصاد، والمفروض أن الثروة مشاعة، أنا لازم أخذ حصتي. على العموم كله تحت ضغوط. لما ترجع إلى الأنظمة الوضعية ترى كل التطور الاقتصادي صار تحت ضغوط. شو تنبه لي؟ يعني بتعبير آخر أن المبادئ اللي نسميها مبادئ منحرفة هي ما انولدت من فراغ، لا، إن ولدت منين؟ من ضغوط اجتماعية. هاي الضغوط الاجتماعية هي اللي حتمت على بعض المسؤولين أن يقوم بمشاريع عامة. لكن عند الإسلام لا، الإسلام ما ينتظر أن يصير ضغط اجتماعي عليه، لا، يقول أيما محل، التفت لي بالله شوي للحديث، أيما محل جاع فيها إنسان منهم إلا وبرئت ذمة الله منهم. أنت شايف؟ يعني يقول هاي المحلة طرف من الأطراف، واحد يصير بي جائع وذولا يأكلون الطعام، يقول هذا الطعام اللي يأكلوه شحت، ذولا تبرأ منهم ذمة الله. يعني أنت ما تلقى أكو حرص عند مشرع على أن يأخذ الاقتصاد طريقة إلى إيجاد المجتمع الأمثل كما هو عند الإسلام. الإسلام هذا هدف من وضع الاقتصاد. نبهت لي؟ خير، خلنا نرجع للآية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقول لي ترى كل هالديار اللي راح تمر بيها ديار ترى مؤقتة. أي دار تمر بيه؟ أنت مريت بصلب أبوك، مريت برحم أمك، ومريت بالدنيا وشفت الدنيا كلهن، دني طلعت منهن عريان، طلعت من صلب أبيك نطفة، وطلعت من رحم أمك عريان، وطلعت من هالدنيا عريان بتبع الحال. شيء الوحيد اللي راح تبقى بي وراح يدوم إلك إذا راعيت وجه الله وانتقلت إلى دار قد وطأتها بالعمل الصالح. قد وطأتها، نعم، بالعمل الصالح. جه ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بعد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. تنبه لها المقطع، لا تنس نصيبك. النصيب شنو؟ هذا بثلاث آراء. الرأي الأول يقول له أنت لما تبتغي وجه الله لا تحرم روحك من لذائذ الحياة. الله عز وجل عندما خلق الخيرات بالأرض أراد من الناس أن يأكلون منها، ينتفعون بها، يلبسوها. أنت لا يكون يصير عندك استقطاب، يعني تقول أنا لما أنصرف إلى الآخرة بعد لازم أعرض عن الدنيا. لا، هذا غلط، هذا تفكير غلط. هذا أكو واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا عاصم ابن زياد طب على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما دخل قال له سيدي أنا عندي أخوي، هذا أخوي ترك الدنيا، لبس العباءة، اعتزل الحياة، لا يتناول من لذائذ الحياة شيء، وقاعد منعزل وبناء يتقرب إلى الله. قال للإمام قم بنا إليه. اجى لي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعد يمه، قال له يا عدي نفسه
عدي نفسه يعني عدو نفسه. قال له انت جيت عادي روحك يا عدي نفسه، لقد اشتهام بك الخبيث وداك الشيطان الى مكان بعيد، انت تفكيرك هذا تفكير غلط. أترى أن الله عز وجل أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها؟ الله لما خلق لك الطيبات يكره أن تأكل من الطيبات؟ لمن إذن الله خلق الطيبات؟ إذا كان هاي الطيبات اللي الله خلقها أنت ما تأكل منها، من يأكل منها؟ قال له سيدي هذا أنت وتقول هذا؟ شو أنت متقشف أنا أشوفك ملابسك طعامك؟ قال له أنا شيء وأنت شيء آخر. قال له أخذ الله على الولاة أن يقتدوا بالضعفة من الناس. قال له أنا إذا تشوفني مو حرام اللذائذ، اللذائذ مو حرام، لكن هذا عامل خلقي، أنا أريد أن الناس يشوفون أنهم حالهم حالي، إذا زادت الثروة أنا أتنعم معهم، وإذا هبطت أنا مثلهم، رغيفي رغيفهم، ما أرتفع عنهم على مستوياتهم. قال له هذا عامل خلقي حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا قال له انت مو مطلوب من عندك، انت كفارد عندك خير، الله عز وجل عندما اعطاك الخير يريد من عندك ان تاكل منه، خلق لك التفاحه لتاكل منها، والشكل خلق لك اللحوم لتاكل منها، سوالك الملابس الجيده او النبات افرض حتى تصنع منا ملابس تلبس. أما إذا أنت اعتزلت الحياة، قال له هذا أسلوب معوج، هذا أسلوب بس أكل من حلال لا تأخذ من حرام، اشبع وكل والبس في الحدود المعقولة لكن من الحلال، فنصيبك من الدنيا لا تنسى. يعني المفروض الله عز وجل عندما وفر لك النعم انتفع بها النعم، لا تخليها النعم تعوفها وتطلع بالأخر يكون المهنأ لغيرك والوزر عليك. المهنأ يكون لغيرك ويكون الوزر عليك. أكو نمط من الناس يتصور أن من الزهد مثلا أن يبتعد عن اللذائذ، لا، أنت أي رغيف تاكله من حلال، أي ثوب تلبسه من حلال لا يكون به خيط حرام، وأنت طالع من عند الحق الذي افترضه الله عز وجل عليك كله هنيئا مريئا. زين، هذا رأي، الرأي الأول لا تنسى نصيبك من الدنيا. الرأي الثاني لا، أن معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تهلك نفسك حسرات، اعرف حجمك بالدنيا شقد انت باقي شكثور. يعني كأنه أكو عندنا بعض الناس يشتغل شغل تقول هذا راح يعيش 10 ملايين سنة، نبالي شوي. زين، يشتغل شغل أعصابه محروقة من الصبح إلى الليل، لا أفرض شعائر الدينية يطيها وقت على الأصول، ولا حقوق أهله يطيهم وقت على الأصول، خصوص الأسرة، ذول الأسرة مثل الأسارة، يعني أطفالك أنا والله أكد وأجمع وأوعي وأجي، أصلا أطفالي ما يشوفوني ينامون ويقعدون هم مو شايفيني. تعرف هذا شقد إلى إنعكاس على تربية الأسرة؟ تعرف أن الأب إذا قاعد بين أطفاله وصار يوجه أطفاله ويغذق عليهم الحنان، شقد هذا راح يبعث على تكامل الشخصية فيهم؟ تتأمل أن هذا الطفل إذا شعر أن أبوه مهتم به وأن إلى جانبه وأن يسأل عن مشاكله، ينشأ الولد نشأة سوية سليمة. وبالعكس إذا نشأ عند نقص من الحنان، والله شنو أبوه حصل في الجملة من الأموال أضافها إلى ثروته، شنو جدواها هاي، شنو قيمتها هاي؟ ها؟ بينما أنت إذا قعدت ربيت ولد تربية سليمة، هاي ثروة من أعظم الثروات. الإنسان نعم سيد الموجودات، الإنسان سيد الموجودات. أرجوك أنا أهمل تربية أبنائي ولا قاعد من الصبح لليل ما أدري والله زودت شوية صار عندي جايد، ها؟ لا، هذا تفكير جدا تفكير متخلف يعني في واقع الأمر. يعني أن القرآن يقول لا تنسى نصيبك، حجمك شكثر أنت من هالدنيا، إيش قد يعني إيش قد راح تعيش؟ ها، مهما تكون الآن معدل الأعمار، كل جيل إلى معدل من الأعمار، تلقى واحد عنده مثلا جيل معدل أعماره 50، جيل معدل أعماره 70، جيل
يروح حتى لو عشت 100 سنة. النتيجة خلاص عندك حجم معين أنت لا تتعدى حجمك. يعني مو معنى هذا قد يقول لي واحد شيخنا نشل الطاقات، يعني احنا نعمل للي بعدنا. اي خالد صحيح، انا اعمل للي بعدي، مثل ما قال غرشوا فاكلنا ونغرش فياكلون، صحيح هذا تمام، لكن مو معنى هذا اني انسى نفسي. انا ايضا نفسي لها علي حق، اولادي لهم علي حق، زوجتي لها علي حق، امي لها علي حق، اذا موجوده بالبيت كن أقعد إلى جانبها، كن أرعاها، كن أعطي حق أطفالي، حق زوجتي، هذا كله أنا مسؤول عنه. نبالي هذا كله مسؤول عنه، مسؤول برعاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن حجمك لا تتصور أنت ما راح تموت. أكو بعض الناس أصلا حتى من يشتغل يتصور ما الموت ما يخطر على ذهنه أبدا. يعني هذا شوف مثلا قدامه يا مو هذا أمس كان قاعد يمك واليوم راح انتهى، يقول إيه هذا عنده مرض، أنا شو بيه كل شيء ما بيه، هذا لا عنده مرض عنده شيء. لا يا أخي والله ما تدري أنت في أي لحظة، في أي لحظة ها ما تعرف. شو يقول له؟ يقول له إني أتصفح الوجوه في كل يوم 5 مرات، ملك الموت، أتصفح وجه كل واحد في كل يوم 5 مرات، يمتى ينقضع لي ما تدري يمتى ينقضع، في أي لحظة من اللحظات انقضع لي وحياتك هي هاي الحياة. تفضل الآن هذا المجلس، أسأل الله أن يرعى إخواننا الجالسين ويمد بأعمارهم. أنا أعرف جماعة العام ما هم الآن هالسنة، ما هم هالشكل هالسنة، ما هم العام، أنا شايف جماعة سنة ما ادري، مو عجيبه يعني، ايش بدك بعد ساعه شو يصير ما تدري. مو يقول احد ادبائنا لا السامرون ولا الوادي ولا البانو، كانما الارض ما كانت ولا كانوا، بدء النهايه في يوم البدايه للاعمار، فالحل بالترحال ايدانو، انحن في هذه الدنيا حقائق أم ضرب من الوهم عاشت فيه أذهان. فعلا ضرب من الوهم، خيال، وحياتك خيال ما تدري، شوف أبدا كله بعنفوان ضخم كله وراح لحظات وانتهى كل شيء. المهم زين انتقلت الآية، هذا الرأي الثاني بها، الرأي الثالث لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني كل اللي تأخذه ترى من هالدنيا تأخذ لك قطعة يسموها الكفن. تنبالي شوي زين، كل اللي عندك فيها الحياة بأجمعه تعطيه لغيرك، شئت أم أبيت، تزلزل ملكي تسعة النجاع، ما يبدأ يقوم ينازع، إذا بدأ قام ينازع خلص ملكيته أصبحت متزلزلة، ما يقدر يصرف بأمواله، أمواله ما يأخذ من عدها إلا قطعة من النسيج الذي نعبر عنه بالكفن يلفوه بها. وبالفعل هو هذا لا يغير شيء لك، كل ما في الأمر سترا لعورته، وإلا هالقطعة هذه يلف بها ويلقى في التراب، هذا نصيب من الدنيا، هذا جميع ما يأخذه من الحياة هو هذه القطعة من الكفن، هذا الذي تصحبه كل شيء من الدنيا. هسا الطيالسة، الحرير، الملابس المنضدة، قد يلبسها أعداء أعدائه، مش مدري من هو يأخذها، يقول لهم الإمام علي عليه السلام: أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم. هاي النتيجة. نرجع للآية، انتقلت الآية الكريمة، قالت: وأحسن كما أحسن الله إليك. بل التفت لي المقطع هذا شوية، بمعنى هو أسامي، أحسن كما أحسن الله إليك شوية. لما ترجع إلى أعمالنا اللي نسميها إحسان، سواء على مستوى دولة مثلا أو على مستوى فرد، الإحسان اللي عندنا شنو؟ ارجع إلى تلقى له دوافع، أكو دوافع، بدون دوافع ماكو إحسان. دعني أقرب لك، افرض مشروع مارشال أخذ فرد دوي هائل
وأن الشعوب الفقيرة تصرف إلها مساعدات. دور شوية، ابحث أن هاي المساعدات اللي تصرف للشعوب شنو وراءها، دوافعها شنو؟ نبه لي. الدافع الأول يقول لك هذا إذا ما انفقت عليه راح ينضم إلى معسكر آخر غير معسكري، أنا أريد هذا يصير تحت جناحي، أريد بالمعسكر اللي أنا أنتمي إليه، إذا ما انفقت عليه راح ينتمي إلى معسكر آخر، راح يروح يصير شكل ثاني. يعني دي فرضة أنا أفرضني في المجتمع الرأسمالي، هذا راح يصير في مجتمع اشتراكي مثلا، هذا فأنا أنفق له أريد شنو؟ أريد أحفظه لا يطلع مني، لا يفلت من إيدي. وحدة. اثنين يقول لك هذا إذا ما أنفقت عليه راح بدافع الضغط، ضغط الحاجة، إيش راح يسوي هذا؟ بدافع ضغط الحاجة راح يعمل على تطوير اقتصاده، مواد الخام اللي عنده راح يطلعها يطورها يصنعها. يعني بدل ما أنا أخذ المواد الخام من عنده بعشرة وأبيعها بمية، هذا راح هو يحقق اكتفاء ذاتي، راح ما يخلق لي سوق، ما ظل عندي سوق بعد. بخلي أطي هذا شوية، خلي الآن يأكل وبدون أن يتنبه إلى ما عنده من طاقات، فأنا أنفق عليه بهالدافع. بعدين أكثر من هذا، هذا أنا إذا أنفقت ما أنفقت عليه وهو صار يطور نفسه، صارت عنده عمالة رشيدة، صارت عنده عمالة علمية. شلون يعني؟ يعني صار يقدر هو يصنع دواء، صار هو يقدر يصنع طعامه، يقدر يصنع حاجاته، وأنا أريد هذا خامل شوية، أريده خامل، أريده بمجرد أن يتحرك شوية يريد يتنبه يعمل لنفسه أدمغه أنت إرهابي. فهذا اللون من هالنمط، هذا اللون الإحسان، تلقى هاي دوافع، دوافع مشبوهة بعضها. يعني تأمل الآن هاي مشكلة، يقول لك الجنوب والشمال، هاي مشكلة الجنوب والشمال، تبحث عنها تلقاها دوافع من تحتها، لأن علمونا دول أن العامل الإنساني ما موجود عندهم، علمونا أفهمونا. يعني مريد نتجنى إحنا، قد تكون أكو بعض نزعات خيرة، لكن اللي شايفيه أن العامل الإنساني مفقود، وأن الإحسان إنما يتم بدوافع من ورائه، أكو أهداف، أكو أيديولوجي ورائه. وإلا في واقع الأمر الإحسان الحقيقي أن أمكن الإنسان من الاستفادة من ثروته وأحسن إلى إذا احتاج. هذه نقطة. شو التفت للتعبير الله عز وجل، الله عز وجل يقول له وأحسن كما أحسن الله إليك. شلون يعني؟ إحنا الآن إذا أردنا نشوف في تاريخنا أو في تاريخ غيرنا من الأمم، أن إذا واحد خالف لواحد برأي هذا حرمة من كل شيء، حرمة من أي شيء حرمة. التلاتين أكو عندنا في تاريخنا مثلا أولاد اللي انقتلوا مع الإمام علي بصفين، أكو جول اللي انقتلوا في واقعة صفين مع الإمام علي، حرموهم الأمويين من العطاء. مع العلم إحنا عندنا مبدأ في الفقه الإسلامي، ابن الشهيد مسؤول عنه بيت المال، ينفق عليه إلى أن يكبر. هذول ليش قاتلوا علي ابن أبي طالب؟ قاتلوا علي ابن أبي طالب، خلاص لازم أحرمهم من العطاء. لا تروح بعيد، في أيام المتوكل أكو ناس ما قاتلوا، علويات نشاء في أيام المتوكل. والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلوية تنتظر دورها، كل عشرة عدها رداء واحد، كل عشرة من العلويات عدها الرداء، تنتظر هاي تصلي تاخذ الاخرى تلبسها تصلي بيه. تنبه لي شوي زين، شنو جريمتهم دولة؟ ليش هذول مثلا من آل ابي طالب؟ من آل ابي طالب، انا انشان يا اخي، انا انشان. هم آل ابي طالب هيك سووا بيكم؟ هم آل ابي طالب هيك قابلوكم؟ مو ما قدر النبي، ما قدر ينام بالليل النبي لما جابوا العباس اشير، ما قدر سمع انينة، قال لهم ترى ما اقدر انام، حلوا عنا وثاقة، حلوا عنا وثاقة، يلا استطاع النبي أن ينام. فتأمل أن الإنسان إذا خالف لإنسان آخر بالرأي ولو بأمر بسيط خلص حرم من العطاء، حرم من أي شيء.
بينما الله عز وجل يقول تخلقوا بأخلاق الله، الحديث النبوي الشريف، الله تبارك وتعالى يعطي من سأله ومن لم يسأله، ومن عبده نعم ومن كفر به. ها؟ أنت شايف أن ذول الكفار الله عز وجل ما حارمهم من العطاء، اللي ما يعترفون بوجود الله عينا، منطي طاقة على الحركة، منطي سمع، منطي بصر، منطي نعم، منطي خيرات، ها؟ ما أخذه أبدا، ما أخذه بظلمه أبدا، يعطي للإنسان، وما يريد من الإنسان جزاء ولا عوض، ويعطي اللي عبده مثل ما قلت لك واللي يكفر بي. ها؟ القرآن شي يريد يعلمنا، يقول إذا اختلف وياك واحد من أهلك أو من أصدقائك أنت لا تحرمه، إذا كان أنت من المفروض أن تساهم في إنعاشه لا تتوقف، لأنه تخلق بأخلاق الله. شوف الله عز وجل ذول اللي كفرون بي ما يحرمهم من عطائه. هاي وحدة من جواري الإمام الصادق سلام الله عليه، جارية الإمام في لحظات الأخيرة، ينازع مريض وفي لحظات الأخيرة قالهم أكو صرة عندي بالغرفة بيها 70 دينار من الذهب، انطوها إلى الحسن الأفطش. قامت لها جاريته قالت سيدي هذا أمس شهر عليك السكين، طلع المدية شهر عليك وأراد ذبحك، وانت اليوم تأمرنا أن نعطي الأموال؟ قالها نعم هكذا أدبنا الله، الله عز وجل هالشكل أدبنا بأن نحسن إلى من أشاء إلينا. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أما هاللون من الخلق يعني قد تعتبر عندنا هالأيام ترف، هذا تقول هذا ترف شيخنا، هذا خيال صار، هذا هالحكي اللي تعطيه خيال. لا والله وحياتك، هو يعني احنا مجتمعاتنا الإسلامية الحمد لله بعد بيها خير، بعد بيها نوابض تنبض بالخير موجودة، شوية شيء من التربية. القرآن الكريم يقول سواء على مستوى أفراد أو على مستوى دولة أو على مستوى جماعات، أحسن كما أحسن الله إليك. شلون الله يحسن إليك حتى لو تعادي يحسن وما يريد منك جزاء، كذلك أنت احسن لمن يعاديك، احسن ولا تطلب الجزاء، خلي الجزاء عند الله، أنت حاول أن تتخلق بأخلاق الله، احسن كما احسن الله إليك. بعد ولا تبغي الفساد في الأرض. لا شوية نقطة مهمة، شوف عيوني الاقتصاديين يقولون التصرف تفاعل، كل تصرف تفاعل، ما يصير إلا بين طرفين. تمام، يعني أنا الآن لما أبيع وأشتري أكو واحد أشتري منه وواحد يشتري هو أنا، زين، كذلك أنا الآن لما أريد أفرض أرتهن أو لما أريد أصادق أكو أطراف تفاعل، هاي التصرفات أغلبها تفاعل. زين، أنا لما عندي أموال أريد أنفق الأموال، هذا الإنفاق يألف حالة تفاعل. شنو هاي حالة التفاعل؟ يعني عندي أموال، الأموال أريد أخذ بها امرأة، أريد أشبع غريزتي الجنسية. وين أنا أشبع غريزتي الجنسية؟ أشبعها بالحائط؟ هو بالحائط، أشبعها بامرأة. زين، الامرأة منين؟ من المجتمع، تتنبه لي، الامرأة من هالمجتمع. هذه المرأة إذا أخذتها بالحلال أنا عففت نفسي، والمرأة تعففت، والمجتمع صار مجتمع نظيف. لكن إذا صار البناء، لأن أنا عندي فلوس وعندي شباب، أطلع أشوف المرأة المحتاجة وين، المرأة اللي بحاجة إلى الزينة واللي تيجي تساير غيرها، أشتغل ضعفها، أشتغل حاجتها، لألعب هالدور الفاسد القدر المنحل. بطبيعة الحال هذا عمل لا يترك الله عز وجل لي جزاءه، لأنه راح أجازى بي بالدنيا وبالآخرة، كن أشعر أنا عندي عرض.
وأشعر الناس عندهم أعراض، مثل ما أحب أن يكون عرضي مصون لازم يكون أعراض الناس مصونة. أنت لما تتصرف لا تبغي الفساد، صحيح عندك غريزة تريد إشباعها، إشباعها من الحلال، عندك معدة تريد تأكل تمام، بس لما تريد معدتك تأكل إشبعها منين؟ من الحلال، لا تشبعها من لا تأكل المحرم. يعني أنت مو مفتقر إلا أن تشرب خمرة، ولا مفتقر إلا أن تتناول المسكرات أو المخدرات، لا لا أبدا، هاي كلها محرمة وبيها ضرر بالنفس وبيها ضرر بالمجتمع. لا تبغي الفساد في الأرض. هاي اثنين، مثلا أفرض أكو عملية مو ما بها فساد مباشر، لا والله، عملية أفرض أد أبيع وأشتري، أنت من تبيع وتشتري لا تبغي الفساد في الأرض أيضا ببيعك وشرائك. كيف ببيع وشرائي أبتغي الفساد في الأرض؟ أتأمل أكو عمليات بها عمليات استغلال، يعني أنا أجيلي إلى عامل، هذا عامل ما عنده رأس مال، كل ما عنده طاقته يبيع عمله، هالعمل حصة من العمل يبيعني إياها، هذه الحصة من العمل كون أخذ بعين الاعتبار شي يساوي ثمنها بالسوق. صحيح هذا قد يكون جايني مضطر، الآن جايني مضطر، أفرض لما جايني مضطر لا أشتغل اضطرارة، لا صح، هو يقول لك أنا راضي، تمام هو راضي، لكن أنت ضميرك مو راضي، تشعر أنك هذا ما منطي حقه، أنت أخذت منه طاقته ولم تعطه حقه كاملا، هذني كلهن دخلا تحت هالباب. يقول له لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. زين، من بعد هالمقدمة خلينا ندخل شوية في صلب هالليلة. صلب هالليلة ترى هذا هو الموقف اللي أملاه مسلم ابن عقيل هذه الليلة أمام ابن زياد، نفس المؤدى كامل. من بعد مقدمة سأشرح لك إياه. أكو عندنا بعض الكتاب اللي كتبوا في واقعة الطاف، وبعض المؤرخين اللي تناولوا واقعة الطاف، ذول أرادوا يصورون أن واقعة الطاف عملية فردية، يعني أكو نزاع صراع بين بني هاشم وبين بني أمية. متشايف كم مؤرخ يجي يقول لك سبب واقعة الطاف أنه الحسين مثلا تزوج أرينب بنت إسحاق، أرينب كان رايدها يزيد، فد عملية كأنه هذا يصور أن الحسين فد واحد جمحت بعاطفة من العواطف وأخذ امرأة وذاك جمحت بعاطفة، وهذا واحد من هالنوع. واحد لا والله يقول لي هذا حقد متوارث، هذول الأمويين كانوا تقليديا أعداء بني هاشم، هذا الحقد المتوارث دفع فانفجار من انفجارات هالحقد صارت واقعة الطاف. هذول هيك كتاب واحد من اثنين، يو هذا غبي يعني ما متنبه إلى العامل الأساسي، يو لا والله مو غبي، عنده هدف يريد يفرغ واقعة الطاف من محتواها الاجتماعي، يعني يريد يعبر عنها عملية ارتجالية مو مدروسة ما إلها محتوى اجتماعي أبدا. كثير من الكتاب انصبوا على هذا، أرادوا يصورون أن واقعة الطف واقعة ما بها مضمون، واقعة مال عداء شخصي وانقتلوا خلاص، تشنج مال ساعة وانتهى، والحال هي مو الشكل، هي ترى صراع مبادئ، المسألة مسألة مبادئ تتصارع بالحياة، مبادئ يحملها الأمويين.

كيف؟ أنت لما ترجع إلى تاريخ الكوفة ترى تاريخ الكوفة، الكوفة ما كانت بيها وحدة سكانية منسجمة. شلون؟ لأنه معسكر، والمعسكر غالبا يجيبوا له شنو؟ يجيبوا له الأسرى. هالأسرى اللي جابوهم من الروم، الأسرى اللي جابوهم من الفرس، الأسرى اللي جابوهم من العرب. نعم، عناصر متنوعة، ما بي وحدة سكانية. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية، الكوفة مركز حضارات. الكوفة ترى أقيمت على أساس مدينة سريانية، عقولة. عقولة هي قبل الكوفة، وتاريخها وآثارها موجودة، وتقلبت عدة حضارات على هالمنطقة. فالمنطقة كانت وليدة حضارات متنوعة، وغالبا المجتمع لما يكون وليد حضارات متنوعة يصير مجتمع متحرك، مو مجتمع جامد. يعني ما يسهل السيطرة عليه، يعني مجتمع صعب الهيمنة عليه. هاي اثنين. ثلاثة، أن هذه البقعة من الأرض، يعني اللي هي التي نسميها الكوفة، هذه في الواقع مثل ما تعاورتها حضارات، تعاورتها مذاهب أيضا إسلامية مختلفة، يعني نزاعات، يعني تأثرت بالصراع اللي كان بين الجهات المذهبية اللي كانت شائدة. فلأجل ذلك كله اختار لها الحسين سلام الله عليه مسلم ابن عقيل. ومسلم كان كفؤا لذلك وزيادة. اجى الرجل وحل بالمدينة، بمدينة الكوفة، واستقطب أطراف الكوفة وأخذها يمينا وشمالا، وبايعه الناس، وكتب إلى الحسين إن الرائد لا يكذب أهله، وكل هاي الأمور هيأها. طيب، دخل عبيد الله ابن زياد، انقلبت الموازين. لما انقلبت الموازين، خلي نسمع، نأخذ موضع الحاجة من الموضوع، خلي نشوف شنو المحاورة، لأن المحاورة تلقين ضوء على المعنى اللي ذكرته إليك. شو التفت مضمون الآية؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. زين، خنشوف هذا المضمون اجى على لسان مسلم او لا. مسلم سلام الله عليه لما جابوه من بعد المعركة، طبعا جابوه وهو ينزف من الدم، لان المعركة اخذت اثر من عنده بالجراحات، وخصوصا الجرح اللي في فمه، شفته العليا مقطوعة والسفلى اسرع السيف بها، واسنان نصلت وقعت، وهو بها الهيئة، والجراح الشجر والطعن والسيوف أخذت أثرها من عنده، أخذت كل هالسيوف أثرها من عنده، إلى أن جيء به وهو متهالك متداعي. أوقفه وين؟ بباب القصر الإمارة، كان بحالة من العطش الشديدة، طلب ماي. التفت لمسلم الباهلي، قال: انظر إلى هذه القلة، ما أبردها وأحلاها، والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم. غريب، يعني غريب، يعني تتصور ترى هذا هالنماذج موجودة في كل عصر، يعني هيك نماذج ما يخلو منها عصر من العصور أبدا، ولا مصر من الأمصار يخلو من عدها أبدا. وإلا مثلا المفروض أن هذا الرجل يعرف من هو هذا، يعرف مكانته، يعرف بيته، يعرف من أجل أي شيء قتل، من أجل أي شيء انجرح، من أجل أمة. المهم، مسلم قال: أنت أولى بها صليا مني يا ابن باهلة. عمرو بن حريث واقف، ود غلامه، قال: علي بماء. جاب له قلة، شكب له الماء، وقد طال قدح ليشرب، أدناه من فمه امتلأ القدح دما، مرة ثانية امتلأ دما، بالثالثة سقطت ثنيتاه في القدح. قال: الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. نحا وأدخل على ابن زياد. لما دخل التفت للحرشي، قال له: أراك ساكت، ما تسلم؟ ليش ما تسلم على الأمير؟ قال: اسكت ويحك،
ما هو لي بأمير؟ تفتلى عبيد الله قال سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. تفتلى مسلم قال إن قتلتني فلقد قتل من هو شر من من هو خيرا مني أو من هو خير مني. وبعدين إنك لا تدع سوء القتل وقبح المثلة ولؤم الغلبة وخبث الشريرة لأحد أولى بها منك. تفتلى عبيد الله قال يا عاق يا شاق، أتيت إلى هذا البلد ألقحت الفتنة وشققت عصا المسلمين؟ قال لك كذبت. أولا أنا ما شققت، الذي شق عصا المسلمين وبدد وحدتهم معاوية وابنه مش أنا. وأما ما تقوله من أني أنا جئت، نعم أنا جئت وألقحت الفتنة، الفتنة ألقحها أنت وأبوك زياد ابن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال لقد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. تفتل مسلم قال من أهله يا ابن مرجانة؟ من تصور الأمر هاي؟ يعني تقصد الخلافة أو تقصد الحكم؟ من أهله؟ قال أهله أمير المؤمنين يزيد. قال الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. عاود علي السؤال قال لماذا جئت إلى الناس فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم؟ التفت لي هنا موضع الشاهد، قال ما لهذا جئنا ولكنكم أظهرتم المنكر ودفعتم المعروف وعملتم بالناس بأعمال كسرى وقيصر، وهذه الأشياء كلها دفعتنا. أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم، شوف هذا الفساد في الأرض، استبقى شرارهم، جعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم، التفت لي للنقطة، ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك، إحنا أهل ذلك. قال ما أنت وهذا وأنت بالمدينة تشرب الخمر؟ هذول الرخاص شو تسوي انت؟ تعامل لك واحد تتكلم يا واحد رخيص، الرخيص من النوع هذا شو له؟ لان هذا اللي ما عنده كرامة وما يهمه ان يكذب، ما يعني ما يهمه ان يفتري هذا. تأمل علمه يقول لمسلم، والحال مسلم من فقهاء اهل البيت، فضل هاي كتب السير لكل المذاهب الاسلامية، اذا مرت بي شوف شلون شو تعطيه لهذا الرجل من صفات. قال أنت هكذا بالمدينة؟ ثم ما وقف عندها الحد، شوف عبارة مسلم يقول له ترى احنا مجيئنا ما جايين نشق عصا المسلمين ولا نفرق وحدة المسلمين، جايين ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة. أنتوا فرغتوا الإسلام من محتوى المجتمع الإسلامي، خليتوه عاري، مبادئ كلها نزعتوها من عنده، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك لأن الكتاب نزل في بيوتنا والسنة لجدنا. قام يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت له قال له يا عدو والله اقضي ما أنت قاضي، يأذي كفاية الشتم، افعل ما بدالك. صح عاد، أين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران، قال خذه بنفسك، وتولى ضرب عنقه. أصعد إلى أعلى القصر وهو يسبح الله
ويقدسه إلى أن صار في أعلى القصر. قال لبكر بن حمران: ويحك امهني وصلي ركعتين. صلى ركعتين.

قتل. عند ذلك ضربه بكر ضربة لم تعمل فيه شيئا، فقال له مسلم: أما في خدشة مني؟ وفاء لدمك أيها العبد. ضربه ضربة ثانية فبان رأسه عن جسده، أخذ الرأس وحمل الجسد وألقي الجسد من أعلى

المقدر قضى وشاحت أخبار رموه القوم من قصر الأمارة. عندما جاء الصوت كان الحسين في جرود، قام قائما على قدمه قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. يقول المؤرخون: رجع إلى الخيمة، صاح: أخي زينب أخرجي لي طفلة مسلم. أخرجت إليه طفلة صغيرة ووضعها الحسين بحجره، جعل يمسح على رأسها. قالت: عام، أراك تصنع بي صنع الأيتام، وأبي بعيد عنا، لعل أبي قد استشهد. قال: بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قالت: عام، أنت خير من أضلت الخضرة وأقلت الغبرة.

تقل يا عم بوي وانا من زمان ما بين علينا وجهك تغير ذاك وانا العقيل كانوا في ذاك اليوم مجتمعين إلى الحسين إلى جانب الحسين وضعوا رؤوسهم على ركبهم واختنقوا بعبراتهم. تعرف أن ذول اللي كانوا إلى جانب الحسين كلهم انتهوا في واقعة الطب، يعني 14 واحد من آل عقيل ما بقي منهم أحد. ولذا

يحق لمصيب على اهل المجد ما تئم بدر تم بالبلوغ وبدر ما تم عجد الصياح منهم ابد ما تئم بس ديارهم ظلت خلية أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم لا تحرمنا من عطائك بالدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجالسين.

شيعتك شعبك والريدة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم محدثكم براق الشمري، وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الدكتور سرمد الحسيني، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة في بابل.

0: مساء الخير دكتور.
1: اهلا وسهلا، استاذ
0: الله
1: الله.
0: يسلمك، الله يخليك. بدايه يعني حابين تعرف بنفسك كدكتور سرمد وعملك.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. بالبدايه اتقدم بالشكر الجزيل الى اذاعه جامعه المستقبل اللي اتاحتنا الفرصه اليوم حتى نلتقي بحضراتكم وندردش ونسولف بما يخص الكره الطائره. بالنسبه للسيره الشخصيه، الدكتور سرمد عبد الرضا عبد الحسين الحسيني، تدريسي في الكلية التربوية المفتوحة مركز بابل الدراسي، وحاليا أعمل كحكم عامل في الاتحاد المركزي للكرة الطائرة منذ عام 2016.
0: 2016. بداية يعني ما هو واقع كرة الطائرة في بابل؟
1: الحقيقة خلي نفصلها شوية، نقدر نقول خلي نحشي على الواقع الطائرة في الاتحاد العراقي المركزي وبعدين ننزل.
0: الاتحاد المركزي راح نجي بعدين،
1: تمام،
0: نجي بعدين. بداية في بابل.
1: بداية في بابل، واقع الطائرة حقيقة في محافظة بابل هو واقع متعب جدا
0: نعم.
1: من البداية. هواي أسباب تخص هذا الجانب، اللي هو أولها الجانب المادي. الجانب المادي حقيقة كل الأندية في محافظة بابل هي متعبة ماديا، ما عندها مورد. اللاعب اللي يريد يلعب حقيقة يريد جانب مادي حتى يمشي أموره، وأكثر اللاعبين هم تلقاهم من الكسبة أو الطلبة،
0: نعم.
1: فمن ما يلقى جانب مادي حتى يخليه يستمر بهاي اللعبة ياخذ له فترة ويتنحى عن هاي اللعبة أو يتركها. فالجانب المادي هو جانب أساسي بالإضافة إلى البنى التحتية. حقيقة بابل بالذات تفتقر للبنى التحتية للعبة الكرة الطائرة بالذات، يعني من قاعات، من تجهيزات، من ملابس، هواي أمور بنية تحتية ما عندنا بمحافظة بابل. بينما أدري لا تريد تقارنها في باقي المحافظات وبالخصوص الجنوبية، عندها بنية تحتية وعندها فت قاعدة جماهيرية للعبة، إذا أريد أقول يعني جماهيريتها تفوق كرة القدم
0: في غير محافظات.
1: بغير بالخصوص المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية أيضا. إذا تريد تسألني على محافظة بابل بها لاعبين كرة طائرة أقول لك إيه.
0: يعني أنا أتذكر واحد منهم،
1: إسلام
0: ساجد
1: بالقاسم.
0: بالقاسم، إسلام ساجد.
1: هسه أنا جاي لك هذا التفصيل. إذا تقول لي أكو لاعبين في محافظة بابل أقول لك إيه، أكو لاعبين يتركزون في المناطق الجنوبية
0: جنوب
1: الجنوبية
0: المحافظة.
1: بمحافظة بابل، إنه القاسم والهاشمية والحمزة، بالإضافة إلى جبلة موجودين بها لاعبين، أبو غرق موجودين بها. وأكو دليل، انه الدليل الا مرات من تفوت بالقرى مال الاقضيه والنواحي راح تلقى شبكه طائره
0: تلقى
1: منصوبه
0: شبكة، نعم، شبكة
1: منصوبه
0: مطار.
1: بين النخرتين، بين شجرتين.
0: صح.
1: لكن اذا تجي لمركز محافظه بابل ما تلقى هذا الشيء.
0: السبب؟
1: السبب بنيه تحتيه ماكو، جامعه هسه بنيه تحتيه حتى هم ما عندهم،
0: حتى
1: لكن
0: في جنوب المحافظه ما
1: لكن
0: موجود،
1: عندهم
0: لكنه
1: عندهم حب للعبه. وبالاصل هم اساس الكرة الطائرة في محافظة بابل هم الجنوب، جنوب محافظة بابل. فتدري مرات الواحد من يشوف اكو لعبة كرة طائرة يجي يروح يباوع اول شيء، يشاهد هاي اللعبة. بعدين يصير عنده واهس يروح يشتري ملابس،
0: صح،
1: يطب وياهم، يطلع هو لاعب اكثر
0: صح.
1: من اللاعبين الموجودين. بالاضافة الى المدربين، يعني ما عندنا مدربين على مستوى عالي في محافظة بابل، سواء فقط التدريسيين اللي هم بجامعة بابل، ويميلون للجانب الأكاديمي أكثر شيء وليس للجانب التدريبي. يعني التدريس
0: يميلون للتدريس، ما يميلون للتدريب.
1: التدريب قليل من عندهم، وأكثرهم هم كانوا يعني درسونا بجامعة بابل بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، درسونا هم أكاديميين. لكن من تجي للجانب التدريبي يعطيك جانب تعليمي التدريس، لكن جانب تدريبي لا، يجيك شخص مختص عنده شهادات تدريبية ومتدرج من درجة إلى درجة.
0: طيب يعني اليوم احنا هسه على مستوى الاتحاد الفرعي للمحافظة،
1: نعم،
0: واقع الاتحاد الفرعي، من هي الأندية التي تمثل المحافظة في لعبة كرة الطائرة؟
1: نعم، بالنسبة للاتحاد الفرعي في محافظة بابل حاليا اكو اتحاد هو مؤقت.
0: اتحاد مؤقت.
1: مؤقت. وقبل هم كان اتحاد مؤقت اللي هو متمثل باستاذ بشار.
0: ايه.
1: واساتذتنا الافاضل اللي افتخر بهم، انا درسونا بالماجستير والدكتوراه والبكالوريوس ايضا، اللي الدكتور ناهد عبد الزيد والدكتور رامي من السده، ودكتورة ناهدة هي تدريسية بجامعة بابل معروفة. أستاذ بشار هو من أهل الهاشمية،
0: نعم.
1: هو رئيس الاتحاد كان، ودكتورة ناهدة بعضوية دكتورة ناهدة ودكتور رامي. أخذوا لهم فترة تقريبا حوالي سنة على أمل أن يعقدون مؤتمر انتخابي يكون باتحاد أصيل، لكن بهاي الفترة ما عقدوا هذا
0: ليش
1: المؤتمر
0: ما عقدت؟
1: لأسباب خاصة بهم، يعني ما أعرف يعني شنو السبب ما أدري. فأرتى الاتحاد المركزي أن يحل هذا الاتحاد، وأيضا يشكل أو يكلف الدكتور محمد عبد السادة برئاسة الاتحاد وحيدا.
0: صار لك قد دكتور محمد؟
1: دكتور محمد عبد السادة يعني ما يقارب ب 6 أشهر أو
0: 6 أشهر،
1: 4 أشهر، هو
0: أربعة
1: رئيس اتحاد.
0: يعني بين 4 إلى 6 أشهر.
1: نعم هو رئيس اتحاد وحيدا.
0: وقبلها مؤقت ايش قد؟
1: المؤقت تقريبا استغرقوا سنة.
0: سنة.
1: كان المفروض عليهم خلال هاي السنة أنه يعقدون مؤتمر انتخابي حتى يصير اتحاد أصيل، وما سووا.
0: يعني تشوف حالة صحية انه سنة ما قدروا
1: أكيد
0: يعقدوا
1: حالة،
0: انتخابات؟
1: أكيد حالة مو صحية، ويضر أصلا باتحاد طائرة بابل ولعبة الطائرة في محافظة بابل.
0: زين شنو كان دوركم انت يعني باعتبارك كرئيس لجنة حكام؟ اكيد لكم كان صوت بال
1: احنا كأمر تنظيمي لإجراء انتخابات الاتحاد بعيدين عن النهائي، كحكام يعني ما له علاقة وما يدخل
0: لا
1: أصلا.
0: قصدي انه انتم كصوت بال يعني انتم مو عندكم تمثيل يعني هم ماتين
1: نعم
0: مثل اتحاد القدم الحكام
1: نعم
0: لهم
1: نعم
0: تمثيل بال
1: نعم بالانتخابات واحد من الحكام يمثل الانتخابات، لكن كالأسباب الموجبة اللي خلت ما حد يعقد هذا المؤتمر الانتخابي، هاي اكو فتشي بين الاتحاد المركزي وبين الاتحاد الفرعي في
0: شنو
1: محافظة بابل،
0: هذا الشيء؟
1: اعتقد خاص بهم يعني حقيقة ما اعرف، يعني خلاف امور مادية ما اعرف، بس هو
0: طيب هو مو كان اكو جميل العباد اللي قبل الاستاذ حبيب اللاوندي لو غيره؟
1: نعم كان رئيس الاتحاد المركزي
0: جميل العباد.
1: جميل العباد. لا هو هاي لدورتين، كل دورة 4 سنوات، لدورتين الدكتور حبيب.
0: هاي يعني
1: طبعا
0: صار له دكتور حبيب 2 سنوات
1: هاي الدورة الثانية، طبعا
0: الثانية.
1: هو استاذي وافتخر بي ودرسني في مرحلة الماجستير والدكتوراه في جامعة كربلاء، هو هسه للدورة الثانية.
0: زين انت يعني باعتبار استاذك وانت قريب على الوسط وبتعرف،
1: نعم
0: والدكتور محمد عبد السادة هم من
1: هلا
0: الاساتذه
1: ايضا
0: التدريسيين،
1: ايضا استاذي.
0: الدكتور بشار هم كتدريسي كان موجود،
1: نعم
0: يعني مو معقوله ما يعني تناهل مسامعك، سمعت لك سالفه، واحد قال لك اقول لك لا تقول، هسه احنا ما نريد نذكر اسماء، بس مال يعني سنه ما صار انتخابات واتحاد مؤقت وتجي وراها 6 أشهر رئيس وحده يعني ما كحد وياه، اكو معضله، اكو مشكله
1: والله
0: موجوده عليه.
1: اتوقع يعني حسب تحليل الله شاهد، ما حد لحد قايل لي، ولا اتوقع انه هذا الاتحاد اللي بقى سنه يتوقع بانه راح يبقون هم لفتره اطول،
0: مؤقت يبقى
1: يبقى لفتره اطول ويثبتوهم هم نفسهم يصيرون كرئيس واعضاء اتحاد.
0: شام وين الديمقراطيه
1: هو مو ديمقراطي،
0: والانتخابات
1: هو بالعكس هو المفروض
0: والمسؤول؟
1: من كان هذا الاتحاد ويعرف النظام الداخلي بانه ما مسموح لانه يبقى مؤقت ويعقد مؤتمر انتخابي ويسوي انتخابات ويصير اتحاد اصلا.
0: زين هسه التقارير المالي والاداري والجسمي الاجتماع السنوي هذا عندكم موجود هسه لو؟
1: اي هذا يخص رئيس الاتحاد ما يخص الحكام، انا مو قريب شوي
0: لا
1: يعني.
0: لا ما فهمت قصدي، يعني باعتبارك انت كعضو هيئه عامه في
1: نعم
0: هذا الاتحاد،
1: نعم
0: يعني هو
1: نعم
0: التقرير المالي والاداري يعرض من قبل
1: اي
0: الاتحاد
1: قد
0: على الهيئه العامه،
1: نعم
0: عقدوا اجتماع هيئه عامه
1: ما
0: هاي الفتره؟
1: خلال هاي الفترة ما صار
0: لا بالسنة ولا
1: ولا بالسنة ولا بهاي
0: يعني صار سنة وست
1: اي
0: أشهر
1: تقريبا.
0: مشكلة.
1: اعتقد بوقت دكتور محمد عبد السادة صار هذا الشيء حاليا، بس دكتور محمد عبد السادة ما صار له هواي.
0: هسه أنت قاعد تقول لي سنة أكو اتحاد مؤقت
1: اي
0: وراها دكتور محمد عبد السادة
1: نعم
0: يجي 6 أشهر صار له،
1: تقريبا 4 أشهر.
0: 4 أشهر 6 بالسنة ما انعقد اجتماع يا
1: والله
0: عم، يابا هذا عملنا الإداري، هذا تقريرنا الإداري،
1: ما أعتقد، حسب يعني حسب درايتي
0: يعني ولا تزعل عليكم،
1: ولا تزعل.
0: أكيد أكو عندكم جروب مال على
1: جروب حكام،
0: الواتساب
1: جروب
0: للاتحاد،
1: حكام
0: ها فقط
1: ما
0: حكام،
1: ما يعني كجروب ويا أعضاء الاتحاد ما عندنا،
0: ما عندكم.
1: ما عندنا.
0: زين شنو يعني هسه اللي تعرفه
1: نعم
0: من نشاطات اتحاد كرة الطائرة في بابل خلال
1: النشاطات استاذ برهان،
0: سنة وست أشهر خلينا نقول؟
1: النشاطات ما توقفت استاذ برهان، دوري الدرجة الأولى هو يعني معتمد ويقام في كل سنة موجود، وتستضيفه قاعة التربية في محافظة باب.
0: من يشارك من انديتنا فيه؟
1: يشاركون القاسم والمدحتية والهاشمية وفريق من أبو غرق وفريق من السد، يعني يشاركون الدوري جاء يعني ماشي وما بي أي توقف. يعني الهيئة المؤقتة ما أثرت على إقامة
0: طيب
1: وهسه والدليل أنه بعد عندنا تقريبا حوالي في كم يوم راح أيضا راح تجري مباريات تجمع الدوري الدرجة الأولى،
0: دوري الدرجة الأولى
1: وموجود
0: أيضا في
1: بالمحافظة،
0: بابل.
1: موجود في
0: جيد،
1: لا بكل العراق كله،
0: كل العراق.
1: أي موعد محدد حدد الاتحاد المركزي، وراح تقام التصفيات وراها يصعد من كل محافظة
0: زين.
1: فريق واحد.
0: أنديتنا كانت تنافس في
1: نعم
0: دور الطارة،
1: نعم هو
0: شنو اللي صار هسه؟
1: الوحيد اللي كان يمثل محافظة بابل بالدوري الممتاز هو نادي القاسم.
0: نادي القاسم
1: حقيقة نادي القاسم من بدأ حسب ما يعني درايتي، من بدأ يتجه على نادي القاسم لكرة القدم، بدأت الأموال تستنزف على حساب كرة القدم.
0: هي
1: هسه
0: وين؟
1: هذا حسب ما أعرف يعني
0: هسه
1: حسب
0: هي وين هالأموال؟
1: اللاعب اللي كان يمثل نادي القاسم بعد ما يستلم مبلغ مادي انه من راتب او عقد.
0: زين.
1: والدليل انه لا تروح للانديه الكبيره هسه اللي تلعب بالدوري الممتاز راح تلقى سبعه او ثمانيه يلعبون من اهل القاسم موجودين
0: اللي
1: كل الانديه،
0: بالصناعة،
1: صناعه
0: بالمصافي،
1: بالمصافي
0: أربيل.
1: بربيل، تلقى سبعه او ثمانيه هسه من اهل القاسم يلعبون بالانديه، والدليل انهم عندهم قاعده. لكن اعتقد الجانب المادي هو اللي خلاهم
0: أكيد
1: يهاجرون،
0: هو الجانب المادي يعني يلعب دور في هذا
1: يهاجرون
0: الموضوع.
1: ودليل انه نادي القاسم نزل للدرجه الاولى، يعني عاف الدوري الممتاز نزل يلعب بالدرجه الاولى.
0: زين، أنتم يعني كحكام في محافظة بابل على مستوى كرة الطائرة، كم حكم؟ شنو مشاركاتكم، نشاطاتكم أنتم كلجنة حكام؟
1: والله كحكام يعني الحقيقه فتشي متشعب هذا. احنا الحكام العاملين في الدوري الممتاز او في الدوري الكره الطائره ثلاث العاملين،
0: ثلاثة
1: لكن
0: العاملين.
1: لا تقول لي ايش قد عدد الحكام في محافظه بابل، اقول لك 12 الى 15
0: زين
1: حكم بين درجه اولى درجه ثانيه ودرجه ثالثه.
0: زين،
1: لكن العاملين بالدوري الممتاز
0: ثلاث.
1: هم ثلاث، وشبه انه احنا يعني قوة نحصل واجب. ليش
0: قوة تحصل بعد إذا
1: واجب؟
0: تحت.
1: واجب مو باجب،
0: ها
1: واجب
0: واجب.
1: لا الهويه عندنا مال
0: ها
1: الاتحاد.
0: جيد.
1: ليش قوة نحصل واجب؟ لانه ما عندنا فريق يمثلنا بالدور الممتاز
0: هاي وحدة.
1: وحده، بالاضافه الى انه الكره الطائره تجمعات. التجمع وين يصير؟ بكربلاء او يصير بالكوفه او يصير ببغداد او وحده من المحافظات الشماليه. فمن يصير بمحافظه كربلاء، ابو كربلاء يقول لك التجمع يمي، وانا عندي 15 حكم،
0: ايه
1: انا اطلع جماعتي. هذا
0: يطلع
1: جانب،
0: جماعته.
1: هذا جانب. الجانب الثاني يقول لك اللي
0: ونقدر
1: يجيني،
0: نقول رئيس الاتحاد من عندهم
1: لا ما
0: المركزي
1: له علاقه، خلي يصير بالنجف، ابو
0: ايه
1: النجف يقول لك انا اطلع جماعتي للواجب، ما
0: جيد.
1: انا ضربت مثل عليه.
0: ضربت مثل
1: يقول
0: يعني
1: لك
0: هو
1: ليش
0: قال لك افضل
1: حقه، يقول لك انا عندي حكام متابعين لمحافظتي وانا اطلعهم.
0: زين.
1: زين، نجي للجانب المادي، اذا يطلعون حكم من غير محافظه يصرفوا له ايفاد، والاتحاد العراقي المركزي يقول لك انا ما عندي.
0: يعني الحكم اللي من المحافظة ويحكم مباراة بالمحافظة
1: يعطوه
0: بيطول
1: جور تحكيم، بس من يجيك من غير محافظه
0: أكبر إيفاد
1: ايفاد
0: شوية يصعد ال...
1: طبعا يصعد، ويوفروا
0: يصعد
1: لك
0: ال
1: سكن ويوفروا لك اجور
0: آه
1: تحكيم
0: جيد
1: وطعام.
0: إيفاد وسكن وطعام.
1: اي
0: لا لا أنت وايد تكلفون.
1: اي تكلف.
0: لا لا أنت منطقي يعني لما جاي عندك اتحاد مؤقت
1: اي
0: وما تريد تخسر العالم فلوس.
1: انا ما قاعد احكي على بابل.
0: لا لا هسه احنا على بابل، انت عندك اتحاد مؤقت وما هذا يقول لك انت والله عليك
1: وتجي تريد تحكم
0: الممتاز
1: بمحافظتنا.
0: تحكم وتاخذ منهم ايفاد وسكن
1: شو وصلنا؟ وش وصلنا لا مرحله نقلهم نروح الكربله ونرجع وما نريد ايفاد،
0: ويعطوكم واجب عاد؟ لا لا
1: يعطونا.
0: اذن قضيه
1: بس مو بالشيء،
0: قضيه فلوس
1: مو بالشيء المطلوب.
0: يعني لا تبات ولا تخسرني شو اسمه، تعطيك واجب.
1: اي يعطونا واجب.
0: فاصل ونرجع وياكم مستمعين الكرام.

0: رجعنا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، مستمرين معكم في برنامج شوط الجماهير مع الدكتور سرمد الحسيني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة في بابل. هسه ختمنا انه تاخذون واجب بس لا تباتون ولا تخسرون اكيد ولا هذا.
1: هم الناس ما يقولون بس احنا على مود لن نخلي الجنب المالية عثرة على عملنا، ليش نحن نشتغل حقيقة. فنقول لهم حاجة حتى لو ما تصرفون إفادة نقدر نروح الكربلاء ونرجع.
0: مو أنت إذا ما تقول لهم هيك ما يطبق واجب، بس هي ليش يعني هسه بعد
1: يا دكتور الناس ما
0: دكتور ما ست قاعد تقول ما عندهم فلوس وأزمة تقشف وشي طبعا تقشف هسه صار بعد يعني واقع حال للأسف الشديد يعني هاي ما أعرف. على كل حال طيب دكتور، باعتبارك إنه أنت في التربية وأكيد أيضا تميل للعبة كرة الطائرة، شو النشاطات اللي عندكم في تربية بابل على يعني كرة الطائرة؟ كبطولة مدرسية، اكتشاف مواهب، وكشي لو يعني
1: قبل لا أخذ بهذا الموضوع عندي موضوعين اللي هو بطولة الجامعات شوي نسيناها ما طرقنا عليه. كل سنة تصير بطولة الجامعات تحتضنها صار لمدة سنتين محافظة النجف الأشرف. الأنشطة بالوزارة تخاطب الاتحاد، لا تقول لهم وفرونا حكام واتحادين حتى نقيم هاي البطولة.
0: جيد.
1: احنا كل سنة ايضا نشارك في بطولة الجامعات العراقية كلها. وين يصير التجمع؟
0: بالنجف.
1: التجمع يصير عندنا بالنجف، والتجمع يصير عندنا بالبصرة، والتجمع يصير عندنا ببغداد، جامعات طبعا الاهلية والحكومية. فهاي من ضمن المشاركة. نجي على واقع الطائرة في تربية بابل بالذات. حقيقة عمل جبار. برغم ضعف الامكانيات. يجوز اكو ناس ما تدري احنا عندنا فريق يمثل البنات للمرحلة الثانوية.
0: حلو.
1: للمرة الثالثة على التوالي، يا اما مركز اول يا اما مركز ثاني على بطولات تربيات العراق.
0: ممتاز.
1: يجوز هذا ما حد يدري به.
0: يعني هسه انت قاعد تتنافس ويا يعني على مستوى البنات قاعد تتنافس ويا كردستان.
1: نعم. اللي هو كل سنة منتخب تربية بابل يلعب مع، ما اقول تربية نينوى، اقول نادي قرقوش.
0: هو هسه حتى على مستوى دوري السيدات مال الكره الطائره هو كله من الشمال.
1: كله من الشمال.
0: كله من الشمال.
1: يعني باللعبه بالنهايه تعال شوف اللعب مال تربيه بابل مع تربيه نينوى. حقيقه واكثر من مرتين اخذوا المركز الاول ومره واحده اعتقد مركز ثاني. واللي اني لمده 3 سنوات اشارك بها كحكم ممثل عن تربيه بابل في كركوك.
0: تقام في كركوك.
1: في كركوك. وهذا الفريق حتى لا نبقص حق واحد، هو من جبله من قضاء كوث.
0: جيد.
1: المدرب استاذ صادق،
0: تحياتنا للاستاذ صادق. يعني زين عندنا
1: يجوز هذا ما حد يدري به وما واضح
0: على الإعلام. مستوى البنين،
1: على مستوى البنين ينافسون. ينافسون يعني اذا تريد تقول لي عندنا خامات اقول لك ايه، لكن يعني حقيقه احشيها وبقلبي غصه. المدربين يعني ما حد قاعد يعطي نفسه للثاني.
0: ليش؟
1: كل ما يقول أنا
0: حبه لنا
1: يجوز هسه حتى النشاط الرياضي يزعل علي على هاي الحكاية. لكن النشاط الرياضي
0: تتحمل مسؤولية هذا الكلام. احنا بالنسبة احنا ناس يعني ننقل معلومة.
1: أقول أنا
0: أخاف بعدين جماعة التربية يزعلون.
1: لا النشاط الرياضي حقيقة ما مقصر بكلش. كلش ما مقصر. وعندهم عندنا لاعبين فتخامات على نطاق التربية.
0: جيد.
1: وهسه آخر شيء هاي قبل تقريبا حوالي شهرين تربية بابل فازت بالمركز الأول بكرة الطائرة الشاطئية.
0: حلو.
1: أيضا قامت بكركوك.
0: حلو حلو.
1: المدرب كان أستاذ بشار، أستاذ مخلد أعتقد. جابوا المركز الأول على تربيات العراق وإجوا.
0: جيد. زين احنا وعدنا يعني عندنا ملاعب اكو يعني خاصة، بنية تحتية خاصة موجودة يعني هسه على مستوى التربية.
1: كل من يشتغل بالشيء الخاص به. يعني مثلا تريد تسوي لك هسه منتخب يمثل بابل، هسه دعنا عن التربيه.
0: زين.
1: راح تلقى لاعبين وين؟ بالهاشميه، بالحمزه، بالمسيب، بالنيل، بابو غرق، ذول شلون تجيبهم؟ ما عندك امكانيه انت كمدرب، ما عندك امكانيه تجمعهم بمكان واحد. لان لازم يتمرنون سوا.
0: صح.
1: زين، تقول له ابو الهاشميه تعالي بالاسبوع 3 مرات يقول لك اعطيني مصرف.
0: اكيد حق.
1: ابو جبل يريد يجيك يقول لك اعطيني مصرف. فهذا هو السبب الاساسي. احنا لو عندنا امكانيه وتعطي مصرف جيب، مو اجور، مصرف جيب للاعب، تجمعهم بقاعه تربيه بابل باسبوع مرتين. يطلع لك فريق او نادي مثل
0: طيب
1: بابل.
0: اليوم احنا هسه على مستوى انديه بابل، يعني هل انديه بابل يعني هناك اكو نشاطات يسويها الاتحاد الفرعي؟ نرجع للاتحاد الفرعي، اكو نشاطات سواها بطوله محافظه شيء غير دوري الدرجه الاولى
1: لا
0: اللي
1: ماكو، فقط دوري الدرجة الأولى
0: فئات عمريه
1: أبد،
0: دور مصاحب شنو
1: ناشئين مرات تصير
0: مرات سنه حسنه لو
1: لا، بس
0: عطفات
1: دوري الدرجة الأولى مستمر.
0: دور الدرجه الاولى
1: اي
0: مستمر،
1: بس
0: بس اقصد على مستوى الناشئين.
1: لا
0: هسه
1: هم،
0: انت اليوم قاعد تقول لي انه اكو خامات موجوده عندنا في تربيه بابل،
1: وانا ادعوهم اذا
0: وهاي
1: يجون.
0: يعني هاي تحتاج رعايه من الانديه. انت يعني اللاعب هو حده بالتربيه، كم من راح كمل كليه بعد اذا نادي ما اجى
1: استاذ
0: اخذه؟
1: براق، استاذ براق، يعني على نطاق الحكومة المركزية إذا تهتم بالرياضة المدرسية تطلع أندية من كل، يعني من كل محافظة، أربع فرق خمس فرق للعبة الواحدة،
0: زين
1: إذا تهتم بمن بالرياضة المدرسية.
0: مدرسي
1: سبب تراجع الرياضة بالعراق هو اندثار الرياضة المدرسية. يعني أنا مدرس يجيني يجيب طلابه عدة بطولة، يدفع الكروي من جيبه، يشتري لهم مي من جيبه، مدرس رياضة طبعا أو معلم الرياضة، كروة من جيبه، يشتري لهم مي من جيبه، يشتري لفة من جيبه. فالمدرس أحكي لك إياها بكل صراحة وعلى الهواء، خلي يسمعون العالم كله،
0: يعني زين صعدنا كأس العالم
1: وهند
0: الآن.
1: أقول لك، يعني المدرس يجي أو المعلم للعبة واحدة يقول لك بلكت أخسر وأطلع. حقيقة
0: إذن أنت اليوم من توصل بطولة كأس عالم في عدد من الألعاب، يعني زين محقق إنجاز. يعني هسه ما يريدك تحقق
1: زين،
0: على هاي الوضعية. الكلام اللي قاعد تتحدث بيه يعني إحنا مستقبلا يعني بعد فد 10 سنوات يجوز إذا ما صار اهتمام بالرياضة المدرسية خلاص أوكي ننهي عقب
1: يعني انا
0: يعني.
1: عندي بالمدرسه 1000 طالب،
0: إيه
1: 1000 طالب عندي بالمدرسه، ايش تتوقع يعني ايش قد تكفيهم كرات بالسنه؟
0: شكد
1: يعني فد 50 طوبه ما تكفيهم، 50
0: زين
1: كره زين. اذا انا مثلا بدي اشتري لي كره بدي اجيبها للطلاب اريدهم يلعبون، هاي ما تكفيني اسبوع، تلفت الاسبوع اللي وراه شو اسوي؟
0: زي احسان اخو مو كلهم يلعبون رياضة يعني مثلا
1: كلهم يلعبون رياضه امن. اذا صف بي 40 طالب 45 طالب 40 يلعبون و5 يلعبون،
0: يعني ناس تلعب يد، ناس تلعب طارة، ناس
1: نفس
0: تلعب
1: الشيء تروح
0: هذا
1: تشترك،
0: توزيع.
1: نفس الشيء تروح
0: إيه
1: تشترك
0: يعني ما
1: الابطال.
0: انا اليوم ما اليوم خموم انه كلها تركض
1: احنا
0: على القدم
1: النشاط حقيقه مظلوم، النشاط الرياضي
0: مظلوم.
1: مظلوم، النشاط الرياضي المدرسي مظلوم. ليش؟ لانه يقول لك انا مدرس الرياضه يجيني يريد تجهيز من عندي حتى يمشي امور مدرسته، انا ما عاد اعطيه.
0: مشي امور مدرسته والله ما ادري. يعني هاي دعوه للحكومه انه شويه تهتم بالنشاط الرياضي لانه مستقبل الاجيال وهاي قضايا
1: جانب صحي،
0: المخدرات والامور اللي لا سامح الله لا اخلاقيه، وهذه القضايا انه حتى يصير اهتمام بها اكبر بالرياضه تنسي هاي التفاصيل. طيب دكتور نرجع للرياضه الجامعيه،
1: نعم.
0: يعني هسه اللي بديت بها انت الرياضة الجامعية شو تشوف انه هسه على مستوى كرة الطائرة ممكن انه تطلع عندك يعني لاعبين اكاديميين، يعني انه يعرف شلون يتدرب ويعرف يلعب؟
1: هسه نجي على النطاق التدريسي. التدريسي يعني نادرا ما يقدر يدرب اذا ما مر بين بحلقات اللي هي البرنامج التدريبي، يدرج من سي وبي ويوصل الى اي حتى الى حق يدرب ويصير شهاده معتمده.
0: جيد.
1: لكن كرياضه بداخل الجامعات ما تطلع لك خامه يمثل نادي،
0: ليش؟
1: الا الموهوب اللي هو من قاعه، يعني يجي موهوب.
0: يعني اذا يجيني موهوب مثقف شنو المشكلة؟
1: اي بس هو مو اللي سواه الجامعه، هو اصلا اساسه هو موهوب.
0: لا انا هسه اقصد بانه هو لاعب موهوب لكن يحتاج انه يتعلم هذه العلوم اللي موجودة. هسه اكو هواي علوم، يعني انا شنو الفائدة الموهبة وانا ما اعرف اطور
1: ها،
0: نفسي؟
1: الكثير من الاساتذه بالكليه خصوصا بالتربيه الرياضيه يوجهوه لهذا اللاعب.
0: اي هذا
1: توجيه،
0: من الزينات.
1: اي
0: اي هاي من الزينات يعني
1: توجيه
0: انت
1: هذا
0: اليوم
1: اللاعب، مثلا يقول له انت لاعب تصلح وبيك قوام انه يصير لاعب كره طائره،
0: بس لازم تلتزم بوحدة اثنين
1: تلتزم
0: ثلاثة.
1: تلتزم، لكن كتدريب لا، لازم يروح المدرب مختص حتى يطور مهارته. الجامعه لا، تعطيك الجامعه تعطيك علم، تعطيك يعني
0: زين
1: تعطيك
0: هذا
1: شيء
0: العلم اللي
1: اكاديمي.
0: تعطيه هذا أليس علم يستفاد به في تطوير إمكانياته اليوم؟
1: طبعا طور امكانياته، بس من يروح على الواقع الميداني لازم يروح مدرب مختص.
0: اوكي وياك كان بهذه النقطة، بس انت اليوم اكو مشكلة انه لا زال البعض يفكر بانه الرياضة هي شنو تركض وطوبة
1: لا
0: جمهور
1: لا
0: او
1: لا
0: شيء
1: لا
0: بتفاصيل،
1: لا لا
0: يعني هاي قضية بناء العضلة وتطوير المهارة بالطرق العلمية اللي موجودة والتي تدرس، والعلوم الحديثة اللي طبت في كل الفعاليات الرياضية. خو هاي لازم اللاعب الموهوب يتعلم جزء بسيط من هذا على مود انه تخدمه.
1: التدريسين خلال دراستنا يأكدون عليه انه تلتزم بالغذاء، تلتزم بالتمرين ونوعيته، وقت التمرين، هذا كله يعطيك اياه، كله يعلمك اياه خلال دراستك بالكلية. لكن الطالب هو حريص انه يروح ينفذه، قل له هيجي برا، بس اللي هو مثلا اللي يريد يوصل لمستوى عالي يروح يتمرن.
0: زين انا اجي هنا هسه هاي قضية الحرص. اليوم الأندية تتعاقد ويا لاعبين وتعطيها فلوس،
1: نعم،
0: يعني غير وهذا اكو فد عقد والتزام انه لازم تلتزم بوحدة اثنين ثلاثة وجزء. يعني بتبارك الرياضي مثبتة انه انت لازم مثلا تلتزم بالنظام الغذائي، تلتزم بالمنهج التدريبي، بالوحدات التدريبية الفلانية.
1: للأسف القلة القليلة تلتزم، يعني أنا على
0: يعني بالعقد ما موجودة، ما يثبتون
1: موجودة
0: عليه.
1: موجود
0: ايه
1: موجود، لكن عندنا بالأندية العراقية يعني على نطاق كرة طاهرة يخلص لعبته يروح لهلا.
0: والوحدة التدريبية مو ساعة مو ساعتين،
1: ساعة ساعتين ما له علاقة، بس هم تلقاهم أكثرهم محافظات على نطاق الدوري الممتاز، محافظات يخلص التجمع راح بعد 6 أشهر ما يلعب. زين 6 أشهر بعد ما ينجمع هذا إلا هو يروح يمرن نفسه.
0: 6 أشهر إلا هو يروح
1: يمرن نفسه. يلا تجمع ثاني يعني هو مو
0: إلا هو يروح يمرن نفسه.
1: إلا هو يعني يعتني بنفسه أو يمرن نفسه بنوعية الغذاء.
0: أكو لاعبين نشوف مثلا يعني أنه عندهم إمكانية ويقول لك أنا الدبقة مطور ومحافظ على نفسي، يتعاقد بمدرب خاص لي.
1: عندنا بالعراق
0: بالعراق
1: مو بابل.
0: اي بالعراق يعني اقصد لا بابل احنا
1: يعني باعتبار عود يريد يهتم بنفسه يروح يتعاقد مدرب
0: خاص
1: حتى يمرنه. يعني على نطاق الكرة الطائرة ماكو، ما اعتقد
0: ما موجود
1: حسب درايتي. ها يجوز وراي اكو ماكو.
0: فاصل صغير مستمعي الكرام وراجعين وياكم.

0: فرجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، والجزء الأخير من حلقة اليوم برنامج شوط الجماهير مع الدكتور سرمد الحسيني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة في بابل. دكتور سرمد، شنو واقع كرة الطائرة العراقية الآن؟ يعني ننتقل من المحلية إلى
1: الاتحاد المركزي.
0: الاتحاد المركزي.
1: نعم، كواقع هسه يعني آخر شيء مثل المنتخب العراقي يعني بالبطولة العربية وحصل على المركز الثالث
0: غرب آسيا، عفوا،
1: غرب آسيا،
0: نعم،
1: يعني هذا إنجاز.
0: إنجاز،
1: إنجاز يعني من زمان هنا ما محصل،
0: ما محصلين
1: ما
0: شيء.
1: محصل.
0: زين،
1: يعني إذا تريد تسألني ليش، حسب رأيتي يعني أعتقد اختيار المدرب كان موفق،
0: اللي هو الكابتن علاء خلف،
1: علاء
0: أعتقد.
1: خلف، واللي هو كان كل سنة بالدوري ياخذ المركز الأول بالدوري الممتاز. أعتقد يعني كانت روحيته ونفسيته قريبة عن اللاعبين، وكان اختيار اللاعبين موفق.
0: زين،
1: نجي للدوري الممتاز. الدوري الممتاز هو يعني يصير عدة تجمعات إلى أن يصفى بالأخير، هم
0: المربع الذهبي،
1: المربع الذهبي يتنافسون عليه. يصير تجمع مرات بالبصرة، مرات بالمناطق الشمالية بأربيل، ويعني نادرا ما يصير ببغداد. فالأمور الدوري ماشية وما بها أي دوري ممتاز، طبعا
0: دور ممتاز.
1: أي ممثل وماشي أموره، والأمور كل زين.
0: طيب، بس احنا عندنا منتخب النسوي راح يشارك بالبطولة الآسيوية
1: أي
0: لأول مرة،
1: نعم
0: تدري احنا لاعبين كأس عالم من بالثمانينات
1: صحيح
0: بالطارة
1: صحيح.
0: قبل القدم صاعدين
1: اي لا،
0: بكأس
1: قبل
0: العالم
1: القدم احنا
0: بالثمانينات.
1: المشكله تجي لمناطقنا الوسطى والجنوبيه، تلقاك تحفظ للاعبات يلعبون كره الطائره. هسه احنا ما نقول 100%، لكن اكو تحفظ. تجي للمناطق الشماليه، يعني احنا من رحنا الكركوك بالبطوله مرات العصر نروح ايش نلقى؟ نلقى عوائل
0: اي
1: يلعبون طائره بيناتهم، يعني زلم ونسوان كعائله، تلقى عندهم خامات، ما
0: زين،
1: عندهم تحفظ من هذا الشيء. جيران شارع واحد، شارع واحد، منقسمين
0: يعني
1: فريق
0: تنسى
1: منا فريق
0: العادات
1: منا.
0: والتقاليد اللي موجودة،
1: اي
0: كل منطقة تختلف
1: هو
0: عن
1: هذا اللي
0: المنطقة
1: خلى،
0: الأخرى.
1: مو هذا لعب الشوارع خلى عندهم يكتفون خامات،
0: زين،
1: وهذه الخامات خلت انه عندهم الكرة الطائرة النسوية افضل من الوسط والجنوب وبغداد حتى.
0: صح،
1: فهذا سبب. بينما احنا هسه هنا ما تقدر تلعب يعني.
0: زين، باعتبارك انت كتربوي ومختص بالجانب الرياضي، شلون نعالج هذا الموضوع؟
1: موضوع شنو يعني
0: هذا اللي يتحدث به موضوع
1: التحفظ يعني؟
0: التحفظ، وكيف انه نجعل العوائل تؤمن وتثق بانه الرياضة يعني تطور
1: نعم،
0: امكانيات وتحفظ يعني
1: حقيقة احنا يعني
0: حقوق
1: اذا
0: البنت.
1: نريد نوصل للمرحلة بهذا الخصوص، الجانب الإعلامي إلى الجانب الأكاديمي إلى جانب التربوي إلى، يعني شنو؟ الإعلام لازم يثقف، لأن الرياضة شو يريد يسوي؟ الرياضة شو يريد؟ بالجامعات
0: يعني
1: ثقب
0: ادري
1: بأنه
0: هو
1: الرياضة
0: الاعلامي يعني دوره، يعني يقول تعالوا، يعني
1: إيه
0: خوه
1: يدعو، مو خطأ، يدعو الناس انه يا ترى ممارسه الرياضه ما لها علاقه، هذا زلم وهاي نسوان وهاي بنات وهاي الكبار بالعمر. هسه انا على نطاق الحديد، روح للقاعات تلقى بس الشباب، نادرا ما تلقى.
0: يعني اكو قاعات مال بدات تنفتح عدلا للبنات وشي
1: اي
0: الجيم وهاي التفاصيل.
1: موجوده بس شنو الفائده؟ لمده 10 ايام او 15 يوم تلقاها تنخرط من القاعه. هسه سواء هاي الحكايه هم احكيها انا، القائمين على الرياضة هم ليس باختصاص.
0: القائمون على الرياضة ليس باختصاص، ونجيب النجوم ويتعاركون بيناتهم السهماتين. زين، هاي شلون نحلها؟ يعني هسه لا بالاختصاص افلح بالرياضة، ونجيب النجوم، لا بالعفو اللي مو باختصاص افلح بالرياضة،
1: ايه
0: نجيب النجوم يتعاركون بيناتهم، وكم اتحاد بالاتحاد
1: واي
0: موجودة،
1: كل الاتحادات
0: بالطارة عندكم صارت، باليد،
1: كل الاتحادات
0: بالقدم،
1: كل
0: بالسلة، في كل الألعاب.
1: كل الاتحادات إذا نوصل للنتيجة أن الثقافة الرياضية عندنا مستواها نازل.
0: ليش ما تقول حب لنا؟
1: موجود صحيح، وأنا ذكرت لك إياها قبل
0: لو
1: شوي.
0: اني لو العب لو خرب
1: لو
0: الملعب.
1: عرب الأخر. والدليل أنه حسن من منبركم ندعو الناس الكبار بالعمر خلي يمارس رياضة حتى بالأماكن العامة. والله ليش يستحي؟ ما هو أنت من تكسر هذا الحاجز هسه عندي خلي اشوف الاثنين كبار يركضون بالشارع، يعني يسمع كلام خليه يمشي عادي، شنو يعني؟ ما راح يصيرون بدال الاثنين راح يصيرون اربعه. القاعات الرياضيه قاعات كمال الاجسام، انا ما اريدك تروح تصير رباع، الكبار بالعمر ها قاعد احكي. هو شلون يصير عندك ثقافه؟ الشاب يشوف الكبير يلعب رياضه، تصير عنده الامور جدا طبيعيه ترى. انت من تدخل للقاعه وتلقى فد اربعه عمرهم 40 وفوق ولحيتهم مشيبه وشعرهم واقع، شلون انا وانت؟ يلعبون رياضه
0: يلعبون
1: يشجعون،
0: رياضة يشجعون.
1: يشجعون بدال ما اربعه راح يصيرون خمسه، يجيبون سابعهم ثامنهم يصيرون يعني.
0: جيد زين، نبقى في اطار كرة الطائرة.
1: نعم.
0: وبصراحة شلون يعني، شنو ترتيب بابل على مستوى العراق وترتيب العراق على مستوى العرب وآسيا في كرة الطائرة؟
1: كمستوى بابل تمثيل بالدوري الممتاز صفر ماكو. والسبب الاول والاساسي انا اقول لك الجانب المادي، لا تقول لي لا بنى تحتيه ولا
0: اوكي
1: فلوس عندك، هسه يرجع نادي القاسم
0: يشارك
1: يشارك بالدوري الممتاز، لكن بدون هذا ما يصير.
0: زين.
1: على نطاق العراق يعني خلال هاي الدوره للاتحاد المركزي اكو نتائج.
0: انت شوف احنا وضعنا وين، يعني مستوانا وين؟ المستوى اول بآسيا، ثاني،
1: لا
0: ثالث،
1: لا لا صعب،
0: عاشر،
1: صعب نوصل لهذا.
0: مو احنا هذا اللي انا يعني هذا سؤالي.
1: لا
0: يعني انت
1: صعب.
0: احنا اليوم
1: يراد
0: شنو
1: استاذ براق،
0: مركزنا في كرة الطائرة الآسيوية؟
1: استاذ براق يراد العمل، والعمل لازم
0: ما
1: تكاتف.
0: اتفق وياك، عمل ويراد التكاتف. احنا هسه واقعنا
1: نعم.
0: وين نقف؟ أني الأسبوع الجاي عندي بطولة الطائرة النسوية، ومنتخبنا النسوي راح يشارك، مجموعة بيها الصين، والصين الصين وتايوان وإيران.
1: أي.
0: إحنا من أصل 16 منتخب في قارة آسيا على المستوى النسوي.
1: نعم.
0: مستوانا شنو؟ إيش قد نحط؟ يا مركز نحصل؟ ال 16، ال 15،
1: لا لا
0: العاشر؟
1: لا لا يجوز، لا 16 فريق يجوز نوصل للعاشر.
0: نوصل للعاشر. وعلى مستوى الرجال لو فكرنا انه يشارك في بطولات الرجال على مستوى القاره الاسيويه.
1: الرجال يعني اذا اعتقد اذا بقى استاذ علاء خلف وضحهم زين، يعني ما نقدر نطي وين نوصل بس وضحهم زين.
0: شوف احنا الان واقعي اعرف
1: اكيد.
0: بان اكو قوه اكبر من عندنا.
1: نعم.
0: ايش قد يعني ايش قد هاي القوه الاكثر من عندنا؟ كم فريق مبدئيا يعني
1: على مرحلة
0: مستوى
1: على
0: قاره اسيا؟
1: آسيا يعني إذا أقول لك فد 15 إلى 10 فرق.
0: 15 فريق،
1: لا
0: يعني احنا نقول احنا من ال 16
1: من
0: اللي جو،
1: 16 اللي جو.
0: يعني من اصل 45 دولة في قارة آسيا
1: نعم.
0: احنا نقف خلينا نقول في المستوى الثالث.
1: يعني
0: هذا شلو يعني يريد نوصل للمستوى

0: يعني ابو الفئات العمريه من يبدا من الناشئين ياخذ من الناشئين وين بعد يصعدون بعدين
1: الشباب
0: للشباب بعدين درجه اولى وبعدين هم ذول اللي يستفاد من عندهم
1: منتخب
0: بالمنتخب. من تجي دور الناشئين تلقى عندنا ضعيف جدا، دور الشباب ايضا ضعيف. يعني تجي احنا حكمنا لهم، يعني تجي في مرات اكو فرق ما لها علاقه بالطاقه
1: ومشارك؟ ليش مشارك اذا ما له علاقه بالطاقه؟ يعني هو مشترك لغرض المشاركه على مود منحه تجي من الوزاره، انا شاركت لو شنو؟
0: لأسباب خاصة بيهم.
1: هاي ما تقول لي اسباب خاصه بيهم،
0: هي ما أعرف الأسباب حقيقة.
1: لا هسه انت اليوم تقول لي فريق جاي قاعد يشارك بلعبه الطاره وما له علاقه
0: لأجل
1: بالطاره،
0: المشاركة.
1: ما له علاقه انت، لا هسه لاجل المشاركه واحد، فريق ما له علاقه باللعبه، يعني انت على اي اساس انا جاي فريق ما له علاقه باللعبه؟ كان عليه من صارف وط فلوس وشي
0: هذا
1: تفاصيل
0: وقع.
1: وايفاد.
0: هذا وقع. طبعا هذا الاتحاد ما له علاقة بيه، لأن
1: هسه
0: هم
1: هو
0: هذا
1: مو
0: النادي.
1: الاتحاد، انا قاعد احكي على
0: إي
1: الانديه
0: هو
1: يعني.
0: هذا النادي جاي. هسه هو شنو ليش جايبهم ما اعرف، احنا ما لنا علاقه بيهم، هو
1: انا
0: جايب اسم النادي.
1: فاهم قصدك،
0: اي
1: اعرف قصدك، انا اليوم هسه كنادي يعني انا من صارف هاي الفلوس على الناس مو يم الطاره،
0: اي
1: مو يم اللعبه.
0: شنو هدفه ما اعرف، الاسباب يمه.
1: مشكلة هاي
0: فنرجع للضعف، هو هذا الضعف، بينما هو لو جايب فريق حقيقي.
1: صار مو ضعف، هاي كارثة.
0: اي
1: يعني انت تقول لي ناس قاعد تيجي تلعب لعبة هي مو يهم اللعبة،
0: يعني يجوز واحد اثنين مو هواي،
1: هم 12 اثنين يلعبون و10 مو يهم اللعبة،
0: لا ستة هم يلعبون.
1: لا هو الفريق كله
0: ايه كله
1: 12
0: 12. ايه
1: اثنين يلعبون و10 مو يهم اللعبة.
0: حقيقة واقع هذا.
1: مشكلة هاي. على العموم يعني احنا اليوم في يعني واقع لعبة كرة الطائرة، واكو عمل يعني قاعد يصير مثل ما قلت انت، قضية المشاركة في غرب آسيا والحصول على المركز الثالث ومشاركة المنتخب النسوي، واحنا واقعنا ال 15 خلينا نقول على او 16 على القارة الآسيوية. شلون نشوف الخطة اللي قاعد يشتغل عليها اتحاد كرة الطائرة حاليا؟
0: استاذ براق، يعني صراحه احنا كحكام ما نطلع على هاي الامور، علينا بس اللي
1: جيد،
0: قدامنا
1: انتم
0: بس
1: كحكام،
0: كتغلغل.
1: جيد
0: اي
1: انتم كحكام، هذا السؤال اللي فاتني اساله، انتم كحكام قاعد تطورون امكانياتكم على مود تنافسون على انه تحصلون على البطاقات اللي يعني المشاركه في بطولات العالميه، تحكمون بالبطولات القاريه العربيه؟
0: حقيقه سؤال حلو، هو هذا اللي كنت اتمناه انت تسالني، ليش هو هذا شغلنا هسه؟ انت كنت تسالني على الاتحاد شوي،
1: جيد
0: انا بعيد.
1: اي
0: نجي للحكام. الحكام عندنا بالعراق كله حكم واحد عالمي.
1: اللهم صل على محمد. زين عندنا حكم عالم واحد، عندنا
0: واحد
1: اثنين بالستات بالاربع.
0: اللي هو سيد موسى سالم من اهالي الديوانيه من منطقه الدغاره. طبعا منطقه الدغاره
1: تحياتنا للاستاذ موسى.
0: منطقه بها مواهب وبها
1: فريق
0: خامات.
1: هو عندهم مشارك كان
0: اي
1: ولا زال يمكن يشارك
0: اما
1: بالدوري الممتاز
0: الديوانيه عندهم مشاركه
1: بالدغاره، يعني
0: الدغاره.
1: الدغاره
0: الدغاره
1: والشاميه.
0: لا بالذات الدغاره، يعني عندهم مشاركات
1: اي
0: وعندهم هذا الحكم العالمي الواحد بالعراق كله من الشمال للجنوب.
1: يعني حلو
0: اي
1: عندنا.
0: وللحلو هو بعد احلى
1: ايه
0: اختصاصه هو تربيه رياضيه،
1: تعال شنو
0: ما له علاقه بمو يعني مو لا مدرس رياضه ولا اختصاص، اعتقد زراعه
1: خير
0: اعتقد يعني.
1: يلا زينة هاي زينة
0: اي لكن هو حكم من الطراز الاول
1: جيد.
0: يشارك بالبطولات العالمية ويطلعوا. نجي للنوب الحكام الفئة الثانية هم القاريين،
1: ايه كم
0: اللي هو
1: حكم
0: حكم
1: قاري عندنا؟
0: تقريبا حوالي عندنا ثمانية
1: 8
0: متوزعين بين ديوانية وبغداد ناصرية، وكل بطولة تصير يروح يشارك حكم من عندنا يمثل العراق. أخيرها هاي البطولة اللي صارت هسه
1: غرب
0: شارك
1: آسيا.
0: الحكم مصطفى اللي هو دكتور مصطفى تدريس بجامعة بغداد، شارك بالتحكيم بيه
1: زين
0: ويشيدون بأدائه.
1: خوش.
0: حكام اتحاديين الباقيين احنا كل احنا صحنا اتحاديين محليين.
1: انتم كاتحاديين محليين قاعد تنظموا لكم دورات، يجيبوا لكم خبير دولي بوي هاي الامور الجديده المستحدثات في كره الطائره، هاي قاعد يسوي لكم وياي لو تعتمدون على نفسكم؟
0: تحكيم الكرة الطائرة ماكو دورات ثقل مثل ما انتم، هي متعارف بحكام القدم وحكام الصالات.
1: ليش ما
0: ما عندنا يعني دورة ثقل ما عندنا.
1: ليش؟
0: يعني هاي تصير حكم انت تروح تطور نفسك من خلال المشاركات، لكن اذا تقول لي اكو دورات يجي بها حكام او محاضرين عرب اقول لك انا تخرجت من الدوره اللي قامت في جامعه بغداد، المحاضر كان بحريني.
1: زين
0: بالاضافه الى كان محاضر بها السادس وادي والدكتور محمد الوزني.
1: خوش.
0: من كربلاء.

0: من بابل والمحاضرة البحرين.
1: بحرين.
0: آخر دورة هسه انقامت بجامعة بابل بوقت الدكتور محمد عبد السادة، تقريبا صار لها شهرين،
1: زين.
0: اشتركوا بها، مو البابل، هي جميع المحافظات العراقية تقريبا اشتركوا بها حوالي بال
1: دورة تطويرية.
0: لا لا دورة رسمية جديدة،
1: ها يعني حكام جدد
0: حكام
1: تدربوهم.
0: يدربوهم. يعني هي دورة 3 أيام صارت بجامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. كان رئيس الدورة هو أو مدير الدورة الدكتور محمد عبد السادة، وعضويتي بعضوية
1: زين
0: الحكم الدولي الحكم القاري دكتور حمزة.
1: زين، يعني انتم قبل الموسم ما تسوون اختبارات، هذا الحكم لائق مو لائق،
0: للأسف لا،
1: ليش؟
0: هاي طار هو يعني طبيعة التحكيم مالتها، طبيعة الاتحاد المركزي هو،
1: طبيعة الاتحاد المركزي هذا.
0: يعني ما عنده دورة، مو أنا مو أنا كلمي، ما عنده دورة صقل للحكام، كل 6 أشهر مثلا يدعي الحكام يسوي لهم دورة صقل أو يعني
1: معسكري
0: اختبار،
1: ديسكو
0: ماكو، يختلف اختلاف جذري عن القدم والصالات.
1: جيد. كلمة أخيرة تحب توجهها لي متابعي كرة الطائرة ومستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل؟
0: والله أولا أقدم لكم الشكر إذاعة
1: اللهم
0: جامعة
1: لا يسلمك.
0: المستقبل اللي حقيقة خلانا واستضافنا بهاي الحلقة الجميلة مع حضرتك
1: الله يحفظك أستاذ عزيز.
0: والسيد المخرج، وإن شاء الله يكون اتحاد عندنا في
1: إن شاء الله أكيد بيتكيت الله
0: محافظة
1: يعينك.
0: بابل، ومن يصير الاتحاد بوقتها هو يكون الاتحاد لازم يكون حريص على إقامة دورات مو تحكيمية، دورات لعب بين الفرق، وينتقي ويطلع لنا فريق يمثل
1: الله يحفظك.
0: محافظة بابل.
1: شكرا لك دكتور، وشكرا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. التقيكم الأسبوع المقبل وشوط جديد للجماهير.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تنظم ورشة عمل عن نظام الشهادات المصغرة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية. رئيس مجلس النواب يدعو نظيره الإيراني إلى أن تكون للعراق خصوصية بتصدير النفط عبر هرمز. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل السعودي التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية. وزير الخارجية: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية. النزاهة النيابية: البرلمان يدعم عملية استرداد الأموال مع إنزال العقوبات بالمتهمين. ضبط أكثر من 2 مليون دولار مزورة في منطقتين في بغداد. إيرادات العراق تتراجع 42% في حزيران 2026. رئيس الموساد يحادث دمشق بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا. وسلتيك وبودو غليمث يقتربان من التأهل لدور أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
4: مين نبلش؟ أنا هاي الحلقة منتظرها. خلي بالبداية نرحب بالمشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، نبدأ لكم بحلقة جديدة ويا الأستاذ وقارئ القرآن حسنين الحلو. أهلا وسهلا بك بعزلة.
5: هم هو يا علي أستاذ.
4: لا أستاذ،
5: فدوا روح لك أستاذ كرار العزيز. تحية طيبة لحضرتك، لجمهور عزلة، لكل حبايبنا أخواننا أعزائنا بالعراق خارج العراق، الجمهور الكريم وخصوصا الجمهور القرآني.
4: أنا بالنسبة للناس اللي تشاهدك أول مرة، منو حسنين الحلو؟
5: حسيني الحلو أقل شخصية بالعراق، ولد عام 1984 بقضاء المدينة، قضاء الشهداء بالبصرة. عمره 6 سنوات لما صارت الانتفاضة الشعبانية المباركة انتقل ويعمته إلى إيران، وفارق أهله لمدة 4 سنوات، يعني عمره كان 6 سنوات إلى 10 سنوات. بعد ذلك التقى بهم وبدأ بعد ذلك يعني رحلته مع القرآن الكريم، وإن كانت متأخرة لكن نهاية التسعينيات، واستمر حتى صار يعني خادما من خدام القرآن الكريم.
4: خلينا نجي هنا واحدة واحدة. الهجرة اللي هاجرتها من العراق، هي كان سببها أنت مجبر بالتأكيد؟
5: نعم.
4: شنو تأثيرها عليك كطفل؟
5: بعض تأثيراتها لا زلت أعيشها لما أتذكرها، وأتمنى يعني أقدر أكمل، لأنه مش قد ما أتمرن على قول بعض الجمل اللي أسولفها لهذه السيرة وهذه المحطة من السيرة، يعني ما أتمالك نفسي، ولكن بقت بعض الذكريات عالقة بذهني اللي هي تكسر قلبي، ولكن بها إيجابيات كثيرة. أقل الإيجابيات هو أجر الهجرة والحمد لله، ونتمنى بعد ذلك الختام اللي هو الشهادة. هذه أكثر ما يطمح إليه أي شخص يرى الأفق المستقيم من خلال القرآن وأهل البيت إلى الله تعالى. هاي واحدة من آثارها. وأما آثارها اللي شفناها يعني بحياتنا الطبيعية، هي أن الله أعطى للأسرة القرآن الكريم.
4: ليش ما قدرت تشافها من هلس؟
5: 6 سنوات بدون أم، بدون أب، بدون أخوة، صعب أستاذ كرر.
4: وبيئة مغايرة تماما،
5: يعني لا لغتك، لا ثقافتك، لا جوك، يعني قضاء المدينة بالتالي يعني ريف، كنا بالريف. والتمدن اللي شفناه أو المدن اللي شفناها وعشناها، الأصدقاء الأحبة، يعني ماكو قرين. تتخيل 6 سنوات أقرب شيء الطفل شنو؟
4: أمه،
5: يعني أمه. فالحنان ماكو زين. أقرب شيء إلى العلاقة الطبيعية، الحياة الطبيعية خارج إطار الحنان هو الصديق، وأقرب الأصدقاء البيت على الأقل، يعني على الأقل مشاكسة بينه وبين أخوته يعني. فهذه غربة صعبة أكيد يعني. زين تطلع للشارع لا تتحدث لغتهم، لا ممكن العراقي في ذاك الوقت، لأنه آثار الحرب الإيرانية العراقية لا زالت في أذهان الكثير من الأخوة هناك موجودة، لذلك ما كانت ألفة بين العراقيين والإيرانيين بعكس ما هو الآن. الآن أخوة بمعنى الكلمة، ولكن في ذاك الزمن لا، كان صعب أنه تقبل شخصية عراقية أو عراقي بشكل عام يعني.
4: احكي لي يوم بطفولتك عشته بإيران ما تنساه.
5: يعني هن محطتين ذني باقيات بذهن استاذ كرار، واحدة من المحطات هي وين كانت مواقف كثيرة بس هذا موجود يعني. أنا طالع ويا عمتي اللي ربتني بإيران من كانوا أهلي ما موجودين، وضوجة عصر الجمعة وطالعين احنا انا وياها، اكيد الاوردر مالتها والمناسبه اللي رايحت لها ممكن مو جوي، بس لي اي مناسبه كانت يعني، سواء كان زياره او شيء، بالتالي طفل انا يعني جمعه وعصر يعني اكيد احتاج الى لعب الى مؤنس. شفت

0: ما ينحكي؟
1: هو بسيط جدا. بسيط جدا هو يعني، بس
0: انا اعتذر يعني، ما كان قصدي غير شجونك والله.
1: يعني هو مجرد ام لازمه ابنها بس.
0: اوه
1: غادر، غادر عفوا.
0: غريب والله، غريب، غريبة طفولتنا العراقيين.
1: جوزان أقلهم يعني، أكو أكثر مني ما إحنا، بس قلت لك هسه هذا موقف بسيط جدا يعني، أم لازمة ابنها وشن يعني.
0: اللي هو من المفترض يصير أسهل شيء بالحياة يعني.
1: نعم.
0: احكي لي على اللحظة اللي شفت أمك وأبوك بها.
1: هي هاي اللحظة الثانية اللي كنت أود أذكرها.
0: شي اللحظة هاي وين كنت انت؟
1: احنا كنا في قم ساكنين، هم جوا إلى طهران بإحدى المناطق،
0: زين،
1: معسكر في ورامين وخاص باللاجئين اللي جايين لإيران. فدخلت المعسكر أعتقد جزء ألف عائلة أكثر، ما أعرف يعني. فبالتالي بالمقدمة رجال كثر ينتظرون الأسر اللي تجيهم أو أهلهم اللي بإيران يجون يزورونهم أو أقربائهم. فدخلت أنا وعمتي، وما أتذكر منه بعد يعني، أكيد كانوا يانا يعني أحد، إما ابن عمتي أو عمي أو زوج عمتي. وشفت مجموعة من الرجال بس الوادم كلها تبكي، وبعيدين للمعسكر، بعيد يعني المدخل المعسكر حتى أصل إلى الرياجيل الموجودين يعني كانت مسافة. بس أشوف، عمري تقريبا كان 10 سنوات. زين أنا جاي لأبوي، وين راح أعرف؟ أنا ما شايفه من زمان، ما شايفه يعني، باقي ملامحه بذهني، بس أكيد تغييرات الهجرة وال يعني بالتالي الحياة اللي مروا بها أكيد ملامحه تغيرت وشي. ف الكل يبكي إلا شخص يعني اللي هو
0: كنت تنتظر والدك؟ لو هو ينتظر،
1: انتظر والدي وهو ينتظرني. هو تقدم، هو ظاهرا يعني هو ماشي على هذا النهج، نهج الصبر، منكسر من الداخل بس ما يبين. فيبدو أنه من ذيك اللحظة بدأ درس جديد للتربية من الوالد إلى حسنين، أنه هذا وضعنا إحنا.

0: فالتقيت بالوالد بعد ذلك، التقيت بالأم. الأم يعني مستحيل أقدر أسولف اللقاء، مستحيل أبداً أبداً أبداً، يعني ينتهي اللقاء ما ذيانت إمام سولف لحد الآن يعني، ولا يعني حتى في بالي من أراجع الذكريات من أوصل لها عبره.
1: ليش؟
0: يعني تتخيل الوالد وهيج، فكيف الوالدة؟ لا ميسولف بس أفكر بي يعني
1: هي دموع
0: ما راح أسولف يعني هسه مجرد ما أجت ببالي أعبرها قبل ما أقدر. صعب أستاذ كرار.
1: خل استغل شجونك مو بتكملة الحادثة وإنما بقراءة قرآنية توحي لهذا المعنى. اقرأ لي

0: أحسنت. طيب الله أنفاسك.
1: الله يبارك فيك.
0: شنو الشيء اللي تستعيره من طفولتك في الوقت الحالي؟
1: أحب الأطفال وأنكسر عليهم ولازلت أعيشهم. يعني حتى أطفالي بعض الأحيان، وأتمنى ما يشوفون هذا المقطع من اللقاء، حتى بالضغط على الدراسة بعض الأحيان اللي هو واجبنا وواجبنا القوة، شوية صعب علي أضغط عليهم. الدين واحد، هذا سالفة الصلاة وكذا، والحمد لله ماشيين على هذا النهج، ولكن مسألة الدراسة بعض الأمور الأخرى وإن كانت بعضها أساسية، لكن قلت لك يعني غير الدين صعب علي جدا أنه أضغط عليهم. يعني لما أشوف واحد من أطفالي أو أي طفل، مجرد ما أشوف دمعته أو أشوف وجهه وتعابير وجهه أحس بالانكسار الداخلي وأنكسر.
0: لو حسنين الحلو الطفل لقيته قدامك، تنقذه من شنو؟
1: يعني هي هذه الغربة ممكن اللي كانت، أعتقد الأولى والأخيرة هي الغربة، كانت صعبة بكل تفاصيل. هي ذيك الفترة، المحنة اللي كانت، الظرف اللي كان، كل الأمور هينة قبال هذه المرحلة والمحطة من الحياة. كل شيء سهل، أي مرحلة من مراحلها، سواء كانت دراسية، التلاوة، غيرها، كل شيء كان، كل محطاتها سهلة، إلا هذه لا صعبة كانت. فممكن أنجي هذا الشخص يعني لو كان بيدي.
0: أكيد طفولتك هاي الصعبة خلتك أنه تحرص تتعامل ويا أطفالك، إيش تتمنى ما يمرون بشنو؟
1: الظرف اللي عشناه، الابتعاد عن قرين بعمري، شوية أكبر شوية أصغر، هذه صعبة علي. لذلك يعني بقتنا الحاضر تشايف هسه كثير من الأعزاء بالعراق وخارج العراق، أكثر هسه بالعراق ممكن متأخر جت، أنه يفترقون الإخوان عن البيوت، كل من يعزل وحده، وهذه لعلها من الإيجابيات خصوصا في الجانب الشرعي، حتى المرأة تأخذ راحتها وشي. ولكن صعب علي، ولازلت أنا قريب من أهلي، يعني مو بنفس البيت، بيت آخر، ولكن قريب من بيتهم، حتى على الأقل أطفالي يعيشون مع أطفال أخوتي أو أخواتي أو الموجودين.
0: تأثيرها
1: أي أكيد أكيد، لأنه أعيشهم يعني من ما عدى قرين، بعكسنا قبل خو تتذكر أنت يعني سب عدنا أصدقائنا، عدنا جوارينا، جوارينا كأنما كانوا أقربائنا، ولذلك كان أكو تزاوج، أكو تعارف كبير، أكو دخول وخروج، هذه موجودة. بقتنا الحاضر قلت، فبقى بس على الأقل القريب القريب.
0: خلي هاي الحقبة اللي حكيت عليها، نعم، بالطفولة، ممكن الجيل الحالي ما يعرفها، احكي لي بعد ما التقيت بأهلك شنو اللي صار؟ الحرب قائمة،
1: الحرب الإيرانية العراقية لا منتهية، بس الانتفاضة
0: هي 8 سنين.
1: إيه إيه لا لا لا، أنا يعني هاجرت إلى إيران بال91، يعني بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية. بس آثارها موجودة في أذهان كثير من الناس، يعني هسه ما أقول النسبة شقد، ولكن بشكل عام موجودة، لأنه ناس بالتالي بديش الجهة، هم ناس استشهدت، ناس جاهدت، ناس انجرحت، بالتالي هذه الحرب ولدت هذه الشحنة بين كأنما العراق، وينظرون العراق بأكمله، لا ينظرون إلى البعث العابث. فبالتالي لعله البعض يتصور أنه الكل يعني ما دام عراقي يعني بعثي، وليس بالضرورة. الآن المفهوم تغير، العراق يعني الأربعين، العراق يعني السفرة الممدودة، العراق يعني ينذر نفسه وما يملك حتى وإن كان فقيرا وما لا يملك في سبيل أن يخدم خطارة. هذه تغيرت الآن، المفهوم جيد الآن في إيران وغير إيران، ودولنا العربية العزيزة وجمهورنا الإسلامي في الدول الإسلامية والعربية، هذا المفهوم تغير. ولكن بذيك الفترة هذا المفهوم كان موجود. احنا وين كنا عفوا بالسؤال؟
0: السؤال انه ايش قد ظليت بعد ما التقيت ويا اهلك؟
1: التقيت بال 94 او 95، بقينا بايران، استمرت الحياة الطبيعية، انا كملت دراستي هناك الاكاديمية. الوالد لما اجى جاب مبلغ من المال وياه، دخل بمؤسسة لقرض الحسنة، ويبدو انه المؤسسة كانت جزء منها وهمي أو شخصية من الشخصيات سرق الأموال، وجزء منها المال اللي كان يفترض أن نشتري بي بيت، وبعدين الوالد استقرض واشترينا بيت سكننا. طبعا البيت هناك أعتقد البيت الأول اللي سكننا به أعتقد 70-80 متر أو أقل أكثر يعني هيك، وإحنا عائلة قرابة 10 نفرات، وتخيل يعني زين إحنا كان بيتنا بالمدينة 1000+ متر بس بيتنا إحنا يعني، فضلا عن بيوت أعمامنا وأخوالنا وكذا. واستمرت الحياة بهذا الطريق، والوالد كان يفترض هم يعيشنا ويرجع لنا الحياة لشبه طبيعي، وبنفس الوقت يكون يسدد الديون اللي عنده المتراكمة بسبب القروض اللي أخذها للبيت. فكان يداوم من الصبح لليل قليل نشوفه، بس كانت متابعة دقيقة جدا، خصوصا في مسألة الصلاة، في مسألة بعض المستحبات الضرورية اللي نشوفها اللي هي سالفة اقرأ هالقد من القرآن، مو تجويدا ولا ترتيل، المهم تقرأ يعني تعبدا،
0: صار عندك عادة.
1: اي نعم، فهذه موجودة، متابعة لدراستنا موجودة، ولكن كنت أشوف الكدح اللي كان يمارس الوالد في سبيل معيشتنا. فلذلك هسه أنا ممكن من الصبح الحد الليل أركض وأجهد وكذا، لكن أحس بنفسي مستانس بعكس الوالد اللي كان منحط، يعني أحس بالانكسار مالته أو أحس بالضعف بعض الأحيان، لأنه كان الوارد مالته ضعيف جدا. فهذه الحياة اللي استمرت بعد ذلك. لا، حاولت لما انتهيت من مرحلة دراسية دخلت إلى الحوزة العلمية، مضافا إلى بعض الدروس الأكاديمية اللي استمرت بها أيضا، بديت أكون نفسي، يعني أنا أحاول على الأقل أشيل الثقل مالتي من الوالد، والحمد لله يعني بمقدار بديت أساهم بمشورته باختياراته الصحيحة لبعض الطرق اللي أسلكها، فبديت أقلل من هذا الشيء. الآن يعني تقريبا شبه استقليت حتى بداخل البيت، يعني بعدين تطور البيت صار أكبر، صارت لي غرفة، الغرفة هي بها تفاصيل، بالبداية بيتونة بعدين مطبخ، بس ما بي تفاصيل مطبخ، صارت هي غرفتي اللي هي ساهمت بي يعني هم بتطوير دراسة الحوزوية والأكاديمية، هم بمسألة الاستماع اللي ضروري ممكن نتحدث به لاحقا، وهذا الاستماع هو اللي ولد يعني التمرين والاستمرار بالتلاوة أو الانطلاق مع التلاوة. هذه كانت موجودة والحمد لله مش الحال. يعني
0: احكي لي على هاي الفترة، أنت قد بقيت بيران؟
1: بيران كسكنت 23 سنة، طبعا آخر سنوات يعني ورا السقوط أتردد على العراق، بس كسكن يعني ما جيت للعراق لا 23 سنة.
0: احكي لي على هاي البيئة، البيئة الفارسية.
1: 23 سنة عبارة عن 4 سنوات بدون الوالد والوالدة، إلى أن جوا وعرضت على حضرتك بعض المحطات. بيئة قد تكون مختلفة عن أجواءنا اللي كنا عايشينها بالريف، لكن بدينا نعتاد عليها. أكو إيجابيات كثيرة، مثل مناسبات أهل البيت حتى لو أنت ناسيها، لأن تليفون ماكو، من خلال التلفزيون من خلال الشارع تحس أكو اليوم ولادة أو باكر ولادة، أكو عيد، أكو استشهاد، أكو وفاء، أكو غيرها، هذه تحسها، هذه كانت قريبة من جونا إحنا كأسرة. والجلسات القرآنية والمشروع القرآني كان واضح من خلال التلفزيون، من خلال الشارع بشكل عام، كانت أكو ظواهر يعني أسطورية حقيقة في ذاك الزمن، اللي هو جواد فروغي ممكن سامع به، طفل يقلد عبد الباسط والشيخ عنتر سعيد مسلم، وظاهرة أخرى هذا في مجال التلاوة، الظاهرة الأخرى ظاهرة محمد حسين الطباطبائي علم الهدى، كان حافظ كل القرآن الكريم وكان معجزة يعني بالأرقام، وبذاك الزمن عمره 4-5 سنوات
0: ما شاء الله.
1: فهذه الأجواء كانت مشجعة أنه واحد يبدي يسمع قرآن، يأنس مع القرآن الكريم، وكانت التلاوات اللي تعرض على التلفزيون للقراء الإيرانيين هم كثيرة وجميلة بالمساجد، لكن ما كنت أعرف قراء مصريين نهائيا غير عبد الباسط مجود وشيخ المنشاو مرتل، لأن الوالد كان جايب جنطة على قد 30 كاسية سطرين 15 و15، 30 كاسية ختمة مرتلة كاملة للشيخ المنشاو. فكنت أتصور يعني الشيخ عبد الباسط هو القارئ الوحيد مجود، والشيخ المنشاوي هو مرتل، ممكن تتعلم ترتيل ممكن تتعلم تجويد. واي واحد يقرا قران حسبه لي قلد عبد الباسط، وهو يعني يضيف بعض الاضافات يعني. فما كنت اعرف القراء المصريين، بعد ذلك يعني بديت اتعرف على بعض القراء المصريين الى ان دخلت عالم التلاوه.
0: خلينا نجيها البيئه الفارسيه،
1: إيه؟
0: طفولتهم تختلف عنا كعادات
1: هسه ما ادري، بعض الالعاب ممكن موجوده، الدعبل كان موجود لحقت عليه.
0: إيه؟
1: صقله اولاد يمكن احنا
0: كنا نسويها،
1: الصقله يمكن
0: احنا عندنا الصقله
1: اي موجوده، هذه لحقنا عليها، لبيدان مدري غميضان شو اسمه،
0: غميضان
1: غميضان هذه ختيلان هذه موجوده. الطيارات هسه يمكن بدت ترجع
0: مال خيط
1: احسن، هذه هم لحقنا عليها وسويت بس ولا واحده نجحت. بعد شنو
0: كانت البيئه جبليه هناك؟ لو
1: لا البيئه قم اطرافها كلها جبال يعني، بس المناطق اللي عايشين بها لا يعني طبيعيه
0: مرات،
1: بس الشوارع والتبليط والخضار والبناء، وان كان البناء يعني هي المساحه الصغيره بس تشوف اكو تحس مساحه بهندسه البناء هذه واضحه. تركيبه البناء تفرق عن تركيبتنا يعني، من ذاك الوقت اكو كان يعني مثلا مساله احنا بالجنوب نسميها الديوانيه هسه بالاستقبال او البراني يسموها، هذه ما عندهم تقريبا يعني، هي صاله كبيره تجمع الكل سواء كان الضيوف او العائله والغرف صغار، المطبخ بعد ذلك ومبكر يعني انفتح صار اوبن على الصاله، هذه موجوده هذه ما كانت عندنا بالعراق. فهذه يعني مجموعه قد تكون مختلفه الاقطاب، ولكن هي هذه اللي كنت اتذكرها.
0: مره من المرات فلتت من المدينه ورحت لهاي الجبال وحدك؟
1: لوحدي لا، للجبال لا، كنا نروح سفرات، السفرات المدرسيه يعني، بس وحدي لا، كنت اخاف يعني ما اطلع وحدي. وهذا يعني بشكل عام هذا لان منكسر وباقي الانكسار يعني استمروا يعني، بس طوبه لا كنت العب هواي يعني، اتحايل في سبيل العب طوبه. ايش قد ابتعد عن البيت؟ لا ممكن مسافه، بس المهم يكون والدي من يرجع ما يشوفني، مثلا يشوفني مثلا رايح لازم بسرعه على المخبز يتصور، بس انا بالحقيقه لا كنت العب طوبه يعني. سقط دراجه ناريه هم بدون علمه هذه موجوده ذني، بس
0: هو كان حريص يخلي قارئ القران من كان يجيب هاي الجنطه انت تروح تفتحها وتغتسل؟
1: لا لا مو بهنية، لا هو كان يتابع بها خصوصا برمضان، شهر رمضان اهلنا كلهم بعد يختمون القران الكريم، فكان يتابع من خلالها يعني. ما كان بنيه انا ما قاري فكره، بس ما كان بنيه انه انا اكون قارئ ولا بنيه اي احد يعني. وطبعا هذه إلها أثر وضعي إحنا نسميه، هي موجود عندنا يعني الأثر الوضعي. أنت لما تعيش أسرتك ببيئة أنت تريدها راح تمشي على هذه البيئة ولو بمقدار يعني. فالأثر الوضعي والتوفيق الإجباري يأتي من خلال، هو مجرد ما تشغل القرآن أنت بالبيت خلاص هذه بركة يعني، بعكس الأمور الأخرى اللي ما بها بركة، وحتى بالروايات تورث الفقر وإلى آخره. فأنت ممكن تستمتع بها لفترة معينة، لكن فيما بعد تورث الكآبة تورث كذا، بعكس القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء وألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه موجودة. فبالأثر الوضعي إحنا بدينا نأنس مع القرآن الكريم، وإن كانت بالبداية جزء من الإجبار يعني، أنه أقرأ هالقد من الآيات مثل ما عرضت على حضرتك في مطلع الحلقة، ولكن يعني شفنا آثارها من البداية يعني. الوالدة وإن كانت في وقتنا الحاضر هسه بعد كلها دكتوره وبروفيسور وشي يعني، الوالده مخلصه ثالث متوسط بذاك الوقت يعني، وعدها قرابه العشر اطفال، تسع اطفال يعني، وكلهم تربيهم وربت بيت يعني. بالتالي وظروفنا الموجوده هناك وصعبه، وبالتالي امراه الجنوب يعني متعوده على الضيوف، متعوده على الطبخ المنوع وتربيه الاطفال واهتماماتهم، اهتماماتها بالزوج. مع كل هذا هي بدأت بحفظ القرآن الكريم وإن كان متأخر بعمرها يعني، كبرت وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا، أخواتي بدني حفظا وأني بديت يعني، هي قصة لعله مفصلة أبدي مع القرآن الكريم تلاوة.
0: هسه خلينا نسلطها نفسيا، إيه؟ انت اللي خلاك تقرا قران، البيئه لو العائله، يعني مثلا انت اللي شكلك هسه البيئه الفارسيه لو على اللي تتذكره بالسنوات، البيئه العراقيه لو العائله اصلا.
1: بالاصل اكيد داخل البيت التشكيله الاساسيه هي تكونت من الوالد والوالده، الوالد بهذه موضوع الاجبار على القراءه، هذه بركتها موجوده واثرها الوضعي موجود لا محاله، وهذه وصيه لكل الاباء اللي جاي يشاهدون، تريد ابنك يصير باكر عقبه مهتم بالقران او مهتم ب على الاقل السلوك الديني، فمن الان ابدي اجبره مثل ما تجبر على الدراسه اللي قد تكون لا تنفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طبعا عندنا بالروايات وبالدعاء اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ما اقول لك هاي العلوم الان اللي تدرس الان في وقتنا الحاضر لا تنفع، ولكن الكثير منها قطعا نفع القران الكريم اكثر هم بالدنيا وهم بالاخره. فسمع، فالاسره كانت بالدرجه الاساس على الاقل بالاثر الوضعي اللي صار والبركه اللي صارت بداخل البيت وبركه ما داخل بيوتنا اللي بداخلنا اللي هي القلوب، فبالتالي هي هذه اللي شكلت هذا التوفيق. فلعله لو كنت ببيئه اخرى خارجيه غير البيت غير ايران يجوز في ذاك الوقت ما كنت اسلك طريق التلاوه، لكن ايران كانت الجلسات متوفره، دور القرآن الكريم كثيرة جدا، أساتذة القرآن الكريم كثر جدا واختصاصات كثيرة، فهذه ساهمت فيما بعد.
0: هسه إذا أردنا نختزل طفولتك بكلمة،
1: نعم،
0: شو راح تكون؟
1: يعني صعبة، ما أدري، مو هي لأن بها محطات ومترامية الأطراف، فما أدري، صعب يعني.
0: التجديد الاختزال
1: بهذه صعبة أستاذ كرار، صعبة جدا. زين انت اختار لي وانا اقول لك هذه وهذه، انا اختار
0: مكرا مفرا مقبلا مدبرا كجلمود صغرى.
1: اي لا صعبة،
0: هو الحزن عراقي،
1: الحزن عراقي بامتياز او على الاقل يعني صار هسه ماركة العراق، ممكن اكو دول اخرى متكيفة مع الحزن، لكن يا اخي العراق مر بظروف بتاريخه كله، هسه احنا ما نريد ندخل بتفاصيل وتاريخه ما قبل الإسلام وما قبل الحضارات والحضارات وغيرها، بس هو بالعراق عدم الاستقرار موجود وكأنما مكتوب عليه. يعني انت تخيل، احنا ما نريد ندخل بهاي التفاصيل، آدم من أين وإلى أين وكذا، مدفن النبي آدم سلام الله عليه في النجف، يعني بالعراق وسط العراق
0: على ضجيعيك آدم،
1: مو صحيح؟ وتخيل مثلا تاريخ العراق وتخيل المأساة اللي عاشها من ذاك الزمان إلى هذا الزمن على مر العصور ومر المماليك والرؤساء والأمراء وغيرهم، فأكيد الحزن على الأقل يعني ماركة يعني عالية الجودة إن صح التعبير بالحزن.
0: خلينا نجي على القرآن الكريم.
1: نعم،
0: هو مو كتاب للبركة بس،
1: أكيد
0: هو بي بداية الفاتحة،
1: نعم،
0: وما بي خاتمة، هاي شتو عزب داخلك؟
1: شوف، هذا من الأسئلة اللي يعني الذكي على الأقل يفر منها، ولكن حتى لا ندعي الذكاء أقدم مقدمة حتى أفر
0: زي.
1: حتى لا أدعي الذكاء، هذه مقدمة فلسفية كبيرة واسعة بها تفاصيل جدا جدا جدا كثيرة، شنو الفاتحة، شنو الافتتاح، شنو الانطلاق، شنو الأزل، شنو السرمد، هذه تفاصيل ممكن كثير من مقدماتها تدرس في الفلسفة. الفلسفة إن أتقنتها وآمنت بالكثير من منطلقاتها ومضامينها وما تتبنى ممكن تصل إلى العرفان، أو قد تخرج إلى من أسس أو بعض مؤسسي الفلسفة اللي حتى لا يؤمنون بالله تعالى بعضهم. فبالتالي الفلسفة مسألة خطيرة، وإن كانت الآن في وقتنا الحاضر من الدروس المهمة في الحوزة العلمية والدراسات العليا، فهذه الأسئلة ممكن تقودنا إلى إجابة خاطئة، فأنا من الشخصيات اللي قطعاً أفر من هذه الإجابات.
0: إحنا ما راح مدنه كذي،
1: نعم،
0: قاعدين نسولف يعني. خلي نقول هي يعني النهايات مفتوحة. هسه هو الإنسان عد ما يموت فهي مو نهاية،
1: نعم
0: أكو أزلية
1: طبعا،
0: ولذلك هي ماكو صورة للخاتمة.
1: صح، كختام كمجلد كمصحف عفوا،
0: بس هو ماكو شيء إذا مو إلى معنى يسلط بالحياة.
1: لا لا مو هذا القصد، قصدي يعني كمصحف هو أكو فاتحة الكتاب والناس خاتمة الكتاب، بس مو بهالتعبير هذا. بالتالي ختم الكتاب من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم، انتهت. ولكن طريقة السؤال وما تحمل من فلسفة فكرية يعني من خلال قراءتي للقاءات حضرتك ومعرفتي لشخصيتك، لا تقودني إلى مسألة الفلسفة والمقدمات، هذه صعبة الإجابة عنها.
0: لو كانت حياتك دوار أنه تعيد حياتك بعد ما تخلص تعيدها، تسوي تكرر نفس الشيء؟
1: محطات كثيرة بها نعم، أشذب بها هي أكيد، بس أعيدها أي ممكن. طبعا هي فرضية هذه أكيد على الجمهور، خصوصا اللي كلهم يفهمون إن شاء الله، بس يفهم المقصد بما هو مقصد. يعني
0: شنو اللي تغيره يعني مثلا؟ اعتبار الإنسان مخير،
1: أي
0: شنو اللي تغيره؟
1: محطات صعبة أتحدث بها، ولكن اللي ما أغيره مسألة القرآن، اللي أغيره مسألة تركي لحفظ القرآن، تركته ما كملته، تركي لإكمال التفسير مع الحفظ من البداية، وإلا لنفعني إلى اليوم. يعني الآن أنا أراجع التفسير، ولكن ما حفظت ولو يعني جزء كبير من التفسير في ذاك الوقت اللي كنت مهتم يعني بالانطلاقة القرآنية نهايات التسعينيات. هذه لا أحذفها وأقدم يعني مسألة الاهتمام بالقرآن.
0: الحياة بيها معاني هواي،
1: نعم،
0: وفلاسفة وجدوا العلاج بالمعنى. نعم. كل شيء من منطلق احنا من موجودة صورة الفاتحة وما موجودة صورة الخاتمة ككلمة لها مقصد، ماكو شيء بالقرآن إذا مو لها مقصد يعني. فخلينا نقول من منطلق هاي الأمور، المعنى من الحياة هي للعبادة بس، وجهة نظرك.
1: مو ماريد أنتقد أنا
0: يعني. أنت إنسان عايش بفترة، شلون أشوف الحياة؟ شلون أشوف الحياة؟
1: الحياة محطة انتقالية تختار حياتك الحقيقية، يعني أنت ترسمها الآن، تمنتجها كما تريد وكما تشاء للحياة الأزلية الأبدية للآخرة. فبالتالي أنت تختار هذا المصير، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وترسمها وترسم الطرق اللي تريدها بحسب ثقافتك، بحسب ملئك للفراغ الثقافي خصوصا الديني أو الوجودي، حتى تكون الحياة الأخرى، لبناء الحياة الأخرى أو الآخرة. محطة انتقالية مهمة، وإن كانت فانية لكن مهمة أكيد. تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: خلي نجي على رواد الفضاء،
1: نعم،
0: يشاهدون صور للأرض للغابات حتى يتذكرون الأرض. أنت عد ما تأخذك الحياة، شلون ترجع لغايتك النبيلة بالحياة؟ يعني مثلا إحنا سنعيش عصر فوضى، ملاحظ أكيد
1: بيه فوضى. نعم
0: بيه فوضى وبيه زحام،
1: إيه أكيد.
0: والغريب الموضوع أكو زحام وكل من عايش وحده،
1: أكو تدافع، أكو تدافع. يعني من لا يعيش الفوضى موجودين ليسلكون مسلك أهل البيت سلام الله عليهم، رسموا خطوط واضحة. ما يعني ما لم يفهم أو من لم يفهم القرآن الكريم ترجمانه موجود، فبالتالي موجودة الخطوط كلها موجودة. الله جاب لنا هذا الدستور حتى مماتنا وما بعد مماتنا، واضح جدا أنه دستور لكل شيء، لكن ما نفهمه أكو ترجمان إلى اللي هم أهل البيت. اللي يتمسك بهم خرج عن الفوضى وصارت الطرق واضحة جدا إلى من تصور أنه فهم القرآن أو سلك مسلكا يؤدي ولو بعد أو بعض الأحيان إلى القرآن الكريم. هذا عايش في فوضى واضحة، فيتدافع مع المؤمن، وقد يكون هو مسلم أيضا يتدافع مع المؤمن، وهذا في دائرة الإسلام والمسلمين، فكيف خارج الإسلام؟ فذولاك اللي يعيشون هذه الفوضى ويعتقد بجهل مركب أو جهل بسيط، بالتالي يعتقد أنه هو يعيش هذه الحالة ومؤمن بها، فيبدو له أن هذا الطريق هو الصحيح، فيتدافع مع الآخر ويريد أن يثبت أن هذا هو الطريق الصح وأنت طريق غير صح. أنت خلي يعيش حياته وخلي الآخر يعيش حياته، وضح له، حب يفتح دماغه تمام، وإذا لا فأكيد يعني ممن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
0: هي الحياة يعني تقريبا هواي شكلون عليها أنه هي تغيرت، يعني ممكن عد الشباب، ممكن أنت رجل ناضج لقيت المعنى من حياتك، عد الشباب ضياع، أكو ضياع ملحوظ يعني بصراحة. أنت مقصود لبسك مثلنا؟ يعني هسا الزيت اللي لابسه قراء القرآن ما يلبسوه؟
1: أخو هذا هم مسلك قرآني، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي بشر معصوم، هذه واحد صفاته خصائصه ما تميز به ما ميز به، هذه واحد، لكن بالتالي بشر. النبي في وقتنا الحاضر لو كان موجود الآن شنو راح يلبس أو شنو اللي ما راح يلبسه؟ احتمال يلبس كل شيء، لأن احنا عندنا الآن بالسيرة موجود مثلا بعض الأئمة لبس الجبة المطرزة، بعض الأئمة مثلا اهتم، إن لم يكن كلهم على الأقل ما بالروايات يعني اهتم بمسألة العطور والمظهر، البعض الآخر لا، كانت ثيابه مرقعة يعني حتى بعد ماكو مكاني مراقعي، مثلا الإمام علي حطه أمام السلطان إمام الرضا، حطه أمام الإمام الصادق عليه السلام، وحتى الإمام الحسن وحتى الإمام الحسين. تخيل مثلا ما سمعه الجمهور، يعني بقاعة الطف لما الإمام الحسين عليه السلام رجع للسيدة زينب سلام الله عليها قال هطيني ثياب حتى ألبسهم تحت ثيابي، حتى لو يعني سلبوا ثيابي تبقى هذه الثياب موجودة، يعني لا يطمع بها، فطت ثياب معين. تخيل الإمام ردها، على ما أظن هسه التردد مني وآسف من الجمهور، أنه هذه لباس أهل الذل أو كذا هيك يعني لباس كلش بعد هذا ملائق يعني بسيط جدا يبدو، في معنات الإمام باقي بهالفخامة، هذا متواضع نعم، زاهد نعم، كل الموجودات، لكن ما تعني يعني التلكشخة والنظافة ما تعني أنه أنت مشتري لك بدلة مليار، لا لبس لك بدلة حلوة، لبس لك دشداشة حلوة، خليها نظيفة، خليها مكوية، الكوب بفلوس بلاش. العطر الآن العطور لا إسراف في الضياء ولا في العطور، زين تعطر احلق رتب نفسك، فهذه الأمور موجودة بالسيرة أصلا طبيعية يعني. وشوف الآن كثير من أساتذتنا قدواتنا الكبار من المشايخ من السادة من الفضلاء، شوف كشختهم فضلا عن ما عن يعني امتلاء للمعلومة الحوزوية والدينية. هسه مثال إجا ببالي هيك يعني بالصدفة، يعني الشيخ زمان الله يحفظه الحسناوي، شيخ سلام العسكري وأمثالهم الكثير، يا أخي كشخة كشخة، بس مو بالضرورة الآن شيخ زمان وغير شيخ زمان الله يحفظهم جميعا وكل أساتذتنا الكبار، ما يعني بالضرورة الآن ملابسه كلش غالية، الآن ملابسه كلش غالية أو كذا، لا، لكن مرتب نفسه معطر نفسه يعني، بالتالي هذه موجودة. زين مثال، مثال سالفة ايش دعوة هذا المتدين صاعد لفلان سيارة او كذا، وين المشكلة عزيزي؟ يجوز عدة تجارة، يجوز اهل عدة تجارة، يجوز كذا، مو بالضرورة يتصدق بهن كلهن. امام علي عاش حياة غير الحياة اللي عاشها الامام الصادق، نعم سلوك السلوكيات الدينية هذه موجودة من الثوابت، لكن المظهر ما يتطلب الوقت، البس اللي يعجب الناس وكل اللي عجبك مو صحيح، احنا يمكن عندنا هيك مثل مضبوط. فبالتالي مثال هم على واقعة الطف، اعتبار جمهورنا متابع لواقعة الطف اكثر مما متابع لسيرة بقية الأئمة بعضهم للأسف الشديد، ولكن ان شاء الله تعالى من خلال منبر الناضج يستمعون الى سير بقية الأئمة من خلال سيرة الطف. اتركوا اعتقد على فرس الامام الحسين عليه السلام تركه، فانه من خيره يمكن على ما اظن يعني خيول رسول الله او كذا او جياد رسول الله، يعني معناته رسول الله كان عنده جياد اصيله. بقتنا الحاضر شنو مقابل الجواد؟ السياره.
0: صح،
1: معناته افضل مركوب كان، في حين الامام علي بالروايات عندنا كان يركب البغله. زي الامام علي شنو؟ ما مقتدي برسول الله؟ لو رسول الله لا استغفر الله يا عزيزي، لكن لكل مقام مقال وكل فتره كذا، بالتالي هذه هم اللي عاشوها. بقتنا الحاضر احنا نحتاج هذا المظهر، وخصوصا لما تكون في مساله محطه من حياتنا الطبيعيه بمثابه الاعدام اللي بيدك الريموت. احنا نطلع على شاشه

0: نظرة يعني أنا يعني ما هو مسموح لي أتكلم بالدين، بس أكو نظرة مأخوذة إنه تكون فقير عادي يعني. وحتى بالروايات يقولون إنه النبي صلوات الله عليه كان رجل متمكن ماديا.
1: نعم.
0: يعني الفقر إنه أنت تكون فقير
1: بفترة فترة زمنية. نعم كان صحيح. الفقر المادي يعني مو مسألة يختلف عليها اثنين أبدا. الفقر المادي واحد والفقر المعرفي واحد. أكو زاد التقوى ذاك واحد. يعني أنت الآن فقير بالدنيا، ودائما نقول هذا مسلكنا إحنا أهل الحوزة دا الكل، أو أي واحد يؤمن بالله وبما جاء به الله من كتب ورسل يؤمن أنه الفقر الآن لو فقر هناك. إحنا نؤمن أنه الدنيا وانتهت لو الآخرة. الكل يؤمن بالآخرة، الكل إلا الملحد واحد ذاك. بالتالي نؤمن بالآخرة. زين إذا خيرتك هذه لو هذه، تكون فقير هنا وبعدين تكون غني هناك أفضل لو بالعكس؟ يعني حشاك تسرق هنا وتكون غني، تصل إلى الضرورة أن تكون سارق بالضرورة أو غير الضرورة، وبعدين هناك تكون فقير أفضل لو بالعكس؟ تعيش الحياة اللي مكتوبة لك ولو بالضرورة وتهتم بآخرتك. قطعا ماكو عاقل ما يقول اهتم بآخرتي. هذا المقصد، أنه أن تكون فقير بالدنيا لا يهم، طبعا أكيد لا يهم، بس تهتم تطور نفسك. نعم، حال حال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هسه القوي مالا فكرا شلون تفهمها بعد التو وثقافتك، ولكن تطور نفسك ماديا شيء جيد، لكن ابتعد عن الحيلة، ابتعد عن كل المحرمات، عن الإشكالات، عن الشبهات. لكن أن تكون متمكن ماديا طبعا لا، لم يقم الإسلام إلا
0: بمال خديجة.
1: قدم شنو؟ مال خديجة وسيف علي. الإسلام بعظمته يعني دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، دين الله لم يقم إلا بمال. مال خديجة وسيف علي اثنين الموجودات هسه، سواء كان قرينان أو تقديم وتأخير. فبالتالي المال ضروري. نعم ضروري للدعوة، ضروري للكسب، ضروري لأمورك الطبيعية لحياتك وحياة غيرك.
0: هو بالضبط أكو نظرة مغلوطة، ما جمع مال إلا من بخل أو حرام. لا، مو بالضرورة. يعني مو كل اللي عنده فلوس معناها.
1: كثير مما يشتهر عندنا الآن من المصطلحات اللي بيها طرب إيقاعي كذا، نحسها أنه رواية ويؤخذ بها،
0: تنسب الإمام علي. هاي
1: كثير كثير كثير هسه، سواء كانت موجودة أو ما موجودة، لكن عموميات جاي أقول أنا. لا الآن خديجة سلام الله عليها التي ولدت الزهراء سلام الله عليها، كانت بعد هو معروف هسه ما يحتاج نتحدث بهذه التفاصيل. المال اللي كان وكان حارسه وأمينه الرسول الأعظم كان من مال حرام أو به شبهة، ويأكلون منه وتخرج النطفة نطفتهم الزهراء سلام الله عليها. لا أكيد لا. فهذه إحنا مو جايين نفك هذه العبارة اللي تحدثت فيها سواء كانت رواية أو غير رواية، ولكن عموميات جايين نتحدث. مو بالضرورة يا عزيزي أنه شوف لك واحد متمكن يكون من حرام. إيه نعم أكو حرام، زين أكو هو حرامي وفقير، أكو لو ماكو
0: طبعا
1: كثير
0: صحيح.
1: فمو بالضرورة يا عزيزي أن تكون هيك معادلة.
0: إحنا تكلمنا عن أهل البيت، أقرب إمام لك.
1: شوف هذه من الأسئلة اللي قد يفهمها الجمهور أنه
0: يا روحي
1: يعني روحي. أحسنت، يعني قد يفهم أنه تغيير أمزجة وكذا. أحسنت.
0: لا لا طبعا.
1: أحسنت، وإلهم وكلهم واحد.
0: أنا ماشي روحي
1: يعني الشرفية اللي يحملها رسول الله طبعا بعده أمير المؤمنين، بالتالي النبي أعلى مقاما
0: طبعا،
1: الإمام علي أعلى مقاما من الحسن، الحسن أعلى مقاما من الحسين، وإن كانوا بخط واحد وكل واحد له شرفية العمر والشرفية اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. لكن أكو علقة هي بالذات يعني موجودة، هذه إحنا ما نتحدث عن العقيدة، لكن العلاقة الشخصية يعني إذا أما فالإمام الحسن والحسين، وإذا سيرة أهل البيت بشكل عام حتى غير المعصومين فعندي علاقة خاصة بالعباس سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه. شنو السر؟
1: سر
0: نقدر نكشفه؟

0: قد يكون بعضه وجداني او بعضه عاطفي وبعضه الاخر لا، يعني انا مو معرفي، بس هي يعني جزء منها قد تكون معرفه عن شخصيه العباس عليه السلام وما ورد عن المعصومين من حتى قبل ولادته واختيار امه سلام الله عليها لتكون زوجة للامير الكرار، وبعد ذلك تربية السيدة زينب له، وتفاصيل جدا كثيرة. هي بس أسماء كافية. الغيرة هنا العراقي شنو؟
1: غيور.
0: أول الغيرة العراقي شجاع، العراقي كذا، كل كل كل كل كل اللي يعرفوا جمهور الآن، بس لما صار عمره 34 سنة واستشهد معه الإمام الحسين سلام الله عليه. شو تحدث عن العباس؟ يعني ما ممكن، ما ممكن، بس هذه الخلاصة.
1: هو كانت حبوباتنا يقول لك قد ما رجل له هيبة، كان من يشوفون القبة مالته من بعيد يخافون.
0: الله أكبر.
1: يخافون من يشوفون القبة.
0: الله أكبر.
1: يقول لك كان حتى الخائن قبل، حتى الخائن يخاف يشوف العباس.
0: الله أكبر.
1: يخاف يشوف القبة.
0: الله أكبر.
1: يعني لهيبته يعني. شو ليش تعلمت من الإمام العباس؟
0: مش نتعلم يعني. والعباس يعني
1: العباس وكفى،
0: بس احبه يعني يا اخي ما ادري،
1: هي شغله روحيه. انا روحيا اقرب امام الي الامام علي، انا ما اعرف
0: سبحان الله.
1: انا كنت الطفل، انا سبحان طفل اقول لهم ودوني لعمي.
0: طبعا هذه
1: يعني انا طفل بريء ما اعرف يعني.
0: للمزحه ليس الا، خصوصا المزحه مع اهل البيت سلام الله عليهم.
1: طبعا
0: يعني شيء
1: طبعا
0: يعني ما ممكن، هذا خطأ.
1: احنا بالفطره اطفال.
0: لما اجيت العراق كان عندي بس عرصه بعدني ما باني وشي وكذا. فجماعتنا بعد احنا هاي عقيدتنا انه وابتغوا اليه الوسيله، اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، بالتالي وسيلتنا ونجاتنا هم. فقال لي سيد ادعي كذا، قلت له والله رحت اليوم للنجف وشي وزرت وطلبت من الامير انه نتمكن من بناء العرصه اللي عندي وشي. قال لي عندك الإمام الحسين، عندك العباس، عندك بقيت. لما رحت الإمام علي قلت له ليش الإمام علي غير أبوهم؟ قال لي الإمام علي هو عاش بهالطريقة من الزهد، يعطيك بيت. فللمزحة هذه يعني. فقصدي بعض الأحيان أكو مفهوم عند بعض أصدقائنا وأهلنا يطلب الحاجات، كل إمام مخلي له فت حاجات معينة.
1: صحيح.
0: هسه مثالهم للمزحة قد يكون يعني غير قابل للبث أصلاً، يعني للزواج مثلاً، خصوصاً أخواتنا وعزيزاتنا يرحون الإمام الكاظم عليه السلام.
1: سلام الله
0: عليه. طبعا هذه عقيدة مغلوطة هذه قطعا يعني.
1: طبعا
0: أي يريد مثلا مال يروح للإمام الحسن أو ينذر الإمام الحسن، مثال جاي أقول أنا. طبعا هذه أؤكد على أنه عقيدة مغلوطة، كلهم واحد
1: وكلهم وسائل إلى الله.
0: أحسن. بعض الأمور الأخرى تطلبها من الإمام علي. نعم. فممكن أكو هيك بعض المفاهيم عند البعض.
1: أنت من تروح الإمام العباس تطلب منه؟
0: العباس الصدق غير
1: أي.
0: غير التلاوة لحد الآن ما طلب منه شيء.
1: أنت قلبك رشيش.
0: صدق ما طلب.
1: أكو صدق بالإجابة يعني. صدق بالجواب ما ينقال قدامي هو هسه، بس أنا أتمنى تحكي. أنا وصلني بس حتى يعرفوا العالم.
0: ثق بس التلاوة أطلبها من العباس، أستحي أطلب منه لأنه يريد له حاجة من العباس. يعني مجرد ما يقسم عليه بالسيدة زينب سلام الله والإمام الحسين هذا بالغيرة ينطيها. ف قد لا أكون لائق بأن أخذ تلك الحاجة ولكن الإمام الحسين اللي هو سيد العباس ومولى العباس وإمام العباس لا يعني طالب تحت القبة بالروايات اللي عندنا تحت قبته استجابة الدعاء. فتحت القبة طالب وشايف ولامس بإيدي استجابة الدعاء.
1: خلنا نتخيل احنا بحضرة الإمام العباس
0: سلام الله
1: أو الإمام الحسين سلام الله عليهم. اقرأ لي مناجات أو آيات قرآنية.

0: أحسنت.
1: طب الله أنفاسك.
0: الله يبارك. هذا يا مقام.
1: هذا كرد.
0: كرد.
1: أي رحت لأنه ما ركزت أنه شقرة يعني هي جت. هذا كرد على بيات يعني. روحية الكرد موجودة ولكن هو على درجات البيات.
0: احكينا على المقامات، الناس اللي ما تعرف المقامات.
1: المقامات اللطيفة أعتقد ما ذاكرها هذه لحد الآن. كان عندي برنامج اسمه حلية القرآن قديم 2006-2007 كان على قناة الفرات، أتحدث عن المقامات وأستضيف مجموعة من الشخصيات، من ضمن الشخصيات معروفة القصة استضافت يعني أخويا وعزيزي الشيخ محمود الشحات، أبو العينين شعيشة، الشيخ الطاروطي، ياسر عبد الباسط عبد الصمد، شيخ محمود صديق المنشاوي، سيد متولي عبد العال، سلسلة كبيرة من القراء المصريين وغير المصريين. فعندي مجموعة من اللقاءات مع شخصيات أصلا لا إيراني ولا عراقي ولا مصري. فمن دولة ما كنت مستضيف شخص، فبالأثناء أسأله أنه أي المقامات أقرب إلى نفسك، فقلت له شيخنا العزيز المقامات كثيرة وكل واحد من عندنا يحب له مقام، حضرتك أي مقام أقرب إلى نفسك؟ فكر بعدين هو بلهجته قال المقامات كلها يعني جميلة، ولكن أنا في مقام أحبه كثيرا.
0: نعرف الجنسية.
1: لا لا لا لا لا يعني لهجة يعني أجنبي.
0: أوكي.
1: إيه ولكن أنا أحب مقام إمام رضا. مو إيراني بس هو التلفظ هيج.
0: هو يقصد مقام.
1: إيه المقامات المقصود بها اللي تقصدت المقامات الصوتية اللي نأدي بها. مو مقام الخضر ومقام. لا لا طبعا. المقامات الصوتية دراسة واسعة عن الألحان، المقامات، الأنغام والصوت وتفاصيل الصوت، دراسة أخرى لتكوين تركيبة التلاوة الكاملة تجويدا أو ترتيلا، أيضا علم التجويد، علم الوقف ابتداء، علم القراءات، وأضيف مؤخرا والبعض يعتبر من ضمن ذن التفاصيل ولكن يختلفون أنه لأي خانة أضيف النبر. فالمقامات هي عبارة عن تركيبات متكونة من درجات صوتية، باختلاف هذه الدرجات يتغير المقام، وباختلاف أبعادها تتغير المقامات بهذه الطريقة. مجموعة مقامات أو جزء منها يتكون منها اللحن، الجزء الأصغر منها النغمة، النغمة قد تكون جزء من مقام، واللحن متكون من مجموعة مقامات أو مقام ومن مجموعة نغمات. اللي نستخدمه الآن بالمصطلح اللي خصنا الآن هو المقامات. المقامات إذا نرجع للتسميات اللي هن يعني المعروفات الآن ثمانية. طبعاً موضوع علم الأجناس هن لو مقامات يعني جنس رست جنس بيات لو مقام البيات، هذه تفاصيل ما ندخل بها حتى لا ندخل
0: جوا. ماكو اختلاف
1: يعني مو قضية اختلاف في الاصطلاحي وأيضا الموضوع الأصل مالهن. المعروف الآن اللي هو الجمهور يعرفه يعني حتى نسهل عليه، المقامات هن سبعة: بيات، صبا، نهاوان، درست إلى آخره. أضيف فيما بعد الكرد فصارا ثمانية. يبقى مقام الكرد كان بالسابق ما يعتبر مقام مستقل وإنما تابع، بعضهم كان يقول للبيات أو درجات كذا، لكن بالتالي هسه إذا مو سبعة فالثمانية حتى الكرد يكون وياهن. هذه المقامات تستخدم وتستعمل بالتلاوة بعد إتقانها كوسيلة لإيصال المعنى. فأنا من أريد أقول ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك مثلا يعني أصيح؟
0: لا.
1: زين إذا أصيح بتفسير أنه الله عالي بعيد، هو طبعا حتى الله عالي ليش تباع فوق والله في كل مكان، بس هذا يعني من المفاهيم المشتهرة عندنا، ولكن باعتبار يعني مقام
0: العلي والعظيم
1: أحسن. فبالتالي أصيح لو أطلبها بهدوء. زين أطلبها بهدوء بأي طريقة؟ مثل ما ابنك الآن اللي يطلب له حاجة، وطبعا هو بالتالي بابا انطيني، هو هذه الصيغة صيغة أمر، بابا انطيني يقول لك، وأنت تقول له بابا انطيني، أنت بصيغة أمر واجب عليه التنفيذ، وهو بصيغة الطلب والترجي
0: الرجاء.
1: يا ترى هل يكون بنفس النبر ونفس الانطلاق ونفس اللحن؟
0: يختلف حتى المعنى.
1: أحسنت. مثال هسه احنا دائما نقوله، أبسط مثال، جاء أستاذ كرار، اسمح لي، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار، أوضح أكثر، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار،
0: اختلفت المعاني،
1: هي نفسها بس جاء كرار، ما ضفت لا أجاء ولا غيرها، مثال أجاء كرار، ما ضفت هنا نفسها نفس الحروف بكل تفاصيلها، وين تغيرت؟ تغيرت إحنا عبارتنا تغيرت نبرتي من بينه، فهذه نفسها لكن على درجات صوتية مختلفة بصوت منغم، كونت عندي مقام حتى يستخدم وسيلة لإيصال المفهوم ومعنى القرآن الكريم إلى تصويره بذهن المستمع، حتى بالتالي يصل إلى القلب، هذه التوفيقات الأخرى حتى تدعوه إلى التدبر.
0: إحنا ما أرد التعب حنجرتك،
1: عفوا،
0: هن يعني باختلاف الطبقات، إن خلنا نجي واحدة واحدة، هي أصولهن شنو المقامات؟
1: مقامات درجات صوتية؟
0: لا لا، أصولها من اللي اخترعها؟
1: هذه لا، هذه دراسة كلش يعني معمقة،
0: أقصد العربية يعني لو فارسية لو شنو؟
1: لا، على اختلاف يعني تقريبا كثير من الدول هي مساهمة في تكوينة ما لتركيبة من تراكيب مقام معين، لأنه المقام في حد ذاته غير كافي لإمتاع الجمهور لفترة طويلة، فلذلك تحتاج إلى مجموعة نغمات داخل المقام حتى يتكون بنفس المقام التباقي، لكن باختلاف المقامات، عفوا النغمات اللي بي، حتى يكون ممتع للجمهور لساعة ساعتين، ممكن تقرأ بمقام، مثال جاي يقول اللي هو مصاير، مجموعة نغمات بنفس المقام، فهذه مجموعة نغمات موجودة، يا ترى هل أوجدها سين أو صاد، هل القارئ فلان أو أكو قبله على الآلة، الآلة من اللي سواها، زين لما صارت الآلة المعلم علمها لو هذا اكتشفها، هذه بحث وهذا بحث طويل، ولكن بالعموم بمناطقنا هو أكو مقامات غربية وأكو مقامات شرقية، هذا هم شيء مفصل يعني، يعني حتى تسميتهن المقام الكبير أو المقام الصغير اللي ما ردنا ندخل بتفاصيل والمصطلحات، لكن هذه التركيبات في وقتنا الحاضر أغلب المقامات اللي تقرأ لها تأريخ بمناطقنا سواء كان عثماني إيراني بالتالي عربي، هذا موجود
0: أعتقد هو حسب البيئة، يعني البيئة الجبلية في إيران،
1: البيئة أحسنت، البيئة أحسنت، لا لا مو بالضرورة ولكن ممكن يكون صح يعني بعض الإشارات إلى، ولكن البيئة أحسنت هذه جدا ضرورية اللي هي تعطي طابع المقام، يعني بيات تركي يقابله بيات مصري، طبعا هذا اللي نقرأ به احنا يسمى بيات مصري، مو الطريقة المصرية مقابل الطريقة العراقي، لكن بيات تركي، حجاز تركي، مثال جاي أقول يعني البيات سوداني أو كذا، مثال جاي أقولان، هذا هو الطابع اللي أعطيه من خلال تغيير بعض درجات الصوت حتى تكون التركيب الفلاني للنغمة، حتى يتكون عندنا مقام خاص بالمنطقة الفلانية أو بالشخصية الفلانية.
0: سر حبك المقام البيات، أنا أشوفك دائما تطلب من مقام أي قارئ قرآن تقول له أقرأ لمقام البيات،
1: والله مصطلحك يعني ما أدري، أعتقد شيء وجداني ما أدري يعني باللا شعور أميل للبيات قبل لا أعرف أكو مقامات وأكو بيات، ما أدري،
0: هو حزين
1: المقام، مقام البيات تقريبا من أكثرهن القابل للتلوين بما تشاء، يعني مثلا الطابع الأساسي للصباح حزين، مثال جيد، الطابع الأساسي للحجاز مثلا حزين جدا، النهاوند عاطفي، مثال جاي يقول الطابع الأساسي تغيره بنبرتك وبطريقتك، نعم، بأحاسيسك تغيره، نعم، هذه أكو قاعدة سابقا كانت هذا المقام يتميز بكذا، لا هذه تغيرت القاعدة الآن، بإمكان أحاسيسك أنه تغير من العاطفة إلى القوة أو بالعكس، ولكن بالأصل هو هيك وتقدر تغيره بالأصل هيك وانت تقدر تغيره، موجودة بأغلب المقامات، لكن البيات وأوضحها أكثر، مثلا صبا يتميز بالحزن،
0: صبا أكثر مقام حزين،
1: أحسن، فالصبا بما أنه يتميز بالحزن تقريبا صعب أنه تبين بمقام القوة والأبهة كما هو الرسم مثلا بطابعه الأساسي، لكن تقدر تغيره مثلا شوية عاطفي السوي أو شوية تقلل حزنه ممكن مثال. ولكن البياض المقام الأوسع يعني مطيك مساحة، لأن أبعاده وتركيباته مطيك مساحة كبيرة جدا بأن يتغير بحسب ما تريد. يعني البياض تأخذ بي تقدر ببعض الدرجات عفوا تسوي كأنما الرست، يعني به طابع رست، به طابع صبا، به طابع كرد، به طابع نهاوند، كل المقامات ممكن تسويهن وتستغنى عنهن بالطوابع اللي تأدي بهن بمقام البياض.
0: أنت تطلب من
1: هذا الناس. أنا ما كنت أعرف، لا أنا ما كنت أعرف هذه، بس هو كنت أعيشه. يعني مثال حتى أقول لك أنه أنا ما كنت أعرف، كنت أتمرن على مجموعة من المقاطع لما كانوا يقولوا لي تمرن أبدي حاكي القراء وتعال قرأنا مثلا بالجلسات التعليمية، وحاكي مثلا أستاذي كان يقول لي هسه جيد، هسه التلبيات جيد، أسبوع الجاي قرأنا غير مقام، رحت سمعت غير مقام وأجيت قرأت قال لي هذا هم بيات يا ابو معود، هذا غير شيء مختلف اصلا عن ذاك، تبين انه الطابع مالته مختلف بس هو المقام نفسه.
0: انت تطلب من الناس
1: احبه كثير،
0: خلانا كثير اسمع منك كانوا المشاهدين، خلنا نسمع شيء
1: عفوا
0: من المقام البيات.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أحسنت،
0: أحسن الله إليكم يا حبيبي،
1: طاب الله أنفاسك.
0: الله يبارك فيك.
1: يا سلام،
0: يا سلام عليك.
1: هسه هو هذا هاي التلاوة،
0: نعم،
1: أعتقد لو أي شخص غير العراقي ما يسويها بنفس الطريقة أبدا. أكو سر، أكو سر عند العراقي، يعني التلاوة العراقية تختلف عن العربية والفارسية تماما.
0: العراق هو أصلا بطريقة مختصة به وما موجودة بالبلدان الأخرى، وإذا موجودة فصدرت من العراق، ويا ترى مثلا تستحق التصدير؟ نعم تستحق، ألف مرة أكرر ذلك، ولكن ما صدرت بالطريقة الصحيحة. زين، شنو فرقها عن الطرق الأخرى؟ الطريقة العراقية ذكرنا 7 أو 8 مقامات، الطريقة العراقية مليئة بالمقامات. يعني الطريقة العراقية احنا من الساعة قلنا لك اكو اختلاف بانه الكرد اصيل او تابع للبيات، لانه اكو تفرعات في كل مقام. بالطريقة العراقية هذه التفرعات يستطيعون خلق مقام كامل منها، فمليئة،
1: بحر
0: جدا واسع، والأوسع عالميا طبعا. مندثرة، نعم اندثرت، لها أسباب، لها أسباب ما ممكن ذكرها. تستحق التصدير؟ نعم تستحق التصدير، بس ما صدرت.
1: يمكن لين صعبة،
0: صعبتها يعني شيء، ومن كان لازم زمام الأمور فترة ما صدرها صح، صدر نفسه اللي هو كان عبارة عن قطرة في بحر الطريقة العراقية، فصدر هو، بالتالي حب جمهور معين، لكن هذه القطرات الكثيرة الأخرى ما صدرت، ما سمعوها، ما سمعوا كل شيء، الوطن العربي، الدول الإسلامية وغيرها ما سمعوها. فبالتالي هذا اللي تفضل بحضرتك هو الآن، أنا قرأت بالطريقة المعروفة الآن اللي هي الآن يعني أخذت من مصر، وأصل مصر أنه أخذت من العراق وغيرها كمقامات، هذه أبحاث طويلة، لكن تبقى نبرة العراقي ممكن لما يؤديها مو مثل ما يؤديها بلد آخر. نعم
1: زين، بالنسبة مثلا ذكرت المرعى،
0: نعم
1: والمرعى،
0: أحسنت،
1: شنو الفرق هاي؟ ليش
0: سبح اسم ربك الأعلى أو سبح اسم ربك الأعلى؟ الذي خلق فسوى، أو الذي خلق فسوى أو سوي، والشمس وضحاها وضحاها وضحيها، مثال جاي أقول. هذه اختلاف القراءات اللي هي عبارة عن فرش الحروف واختلاف الكلمات. يعني مثلا مالك يوم الدين بقراءة أخرى تقرأ ملك يوم الدين، و هذا يسمى اختلاف القراءات. باختلاف القراءة اللي معروفة القراءات 7 أو القراءات 10 أو القراءات 14 المعروفة عند الجمهور كعنوان، معروفة عند هذا الجمهور كعنوان، قراءات 10 القراءات 7، باختلاف القراءة هذه القراءة إلها أصول وإلها قواعد. فبالتالي لو يعني أردت أن تقرأ برواية ما، أنا قرأت بحفص بالبداية وبعدين حولت على رواية ورش عن نافع، لما أحول على ورش يعني أقرأ كما قرأ ورش باختلاف القراءات اللي خاصة بي وقواعده. القواعد مالته من ضمن القواعد مثل هكذا كلمات ما تقرأ وكو إي،
1: يعني هاي ضروريات مثل ما الشاعر له ضرورية، يعني مثلا يحق للشاعر ما يحق لغيره بقدر
0: عند المختص اللي هو مو أني أعلى مني بكثير. أيه. نعم ضروريات، لكن عندنا كقراء لا، كماليات، يعني هم ممكن تعبر عنها الاختلاف الموجود. مثلا سلام على الياسين، دائما ذكر المثال واضح جدا بسورة الصافات المباركة، في حين القراءات الأخرى الموجودة والمتواترة يقرؤون سلام على آل ياسين، هذه موجودة. فممكن تتعبر عن يعني نص معين يتبنى القارئ الفلاني المعروف المتواتر أو لا، يعني لتغيير الأجواء، حلوة لطيفة تستسهلها أنت، ناس تقول حيدر وناس تقول حيدر، صح لو مو صح؟
1: صحيح.
0: حسين وحسين وحسين، انت وين وشنو السهل عليك؟ الاختلاف بهكذا امور يعني تلفظية، خلينا نقول هاي للتبسيط، مو شيء علمي يعني، لتسهيل الفكرة يعني،
1: ما دام المعنى
0: واحد فباختلاف احسن باختلاف المكان.
1: خلينا نسولف عن الفرق بين التلاوة والتجويد، اكو فرق بيناتهم اكيد طبعا.
0: كاصطلاح وكلغة احنا ما ندخل بهذه الابحاث، بس هي التلاوة متكونة من هل التسهيل يعني ايضا نقول من تجويد ووقف وابتداء وصوت ونغم اللي هي مقامات، اضيف في بعض البلدان النبر خلوه مستقل، والبعض يرى النبر انه تابع للتجويد، بعضهم يراه تابع للنغم وهكذا، او نبر صوتي. فبالتالي الاساسيات خلينا نقول التجويد جزء من التلاوه، والى جانبه يعني ويا بالعرض الوقف والابتداء علم، صوت علم، والنغم علم. تبقى التلاوه هسه مصطلحات نسميها، هاي تلاوه مجوده، هذه تلاوه مرتله يعني مراتب التلاوه، هذه بها تفاصيل والمصطلحات وشيء ما نريد نخوض بها، بس احنا للجمهور العام اللي جاي يشاهد الحلقه الان خلي يفهم انه التلاوه هي شيء اعم بداخله التجويد، التجويد اللي تدرس به هاي احكام النون الساكنه والادغام والغنه والمدود وصفات الحروف مخارج الحروف اللي سامع بها الجمهور، هذه بالتجويد وحتى يعني بعلم التجويد.
1: حتى تلاوة مهندسة،
0: مهندسة قصة
1: ايه،
0: هذه بالألفين وخمسة
1: زين
0: وراء السقوط، ومسابقة وطنية كانت تقام على مستوى العراق تقيمها مؤسسة شهيد المحراب، فسوي تمهيديات أول مرة بالمحافظات يعني كل محافظة تجي لجنة تحكيمية تختبر القراء الموجودين اللي مقدمين على المسابقة، و الأفضل فالأفضل، كل محافظة لها حصتها يعني بالأساس لها حصة 3 نفرات عدا بغداد والبصرة باعتبار كم القراء أكثر فطوهم حصة مضاعفة. المهم يرشح من المحافظات إلى المسابقة الوطنية، المسابقة الوطنية أقيمت في مختلف المحافظات، أقيمت ببغداد بكربلاء بالكوفة بالنجف بميسان بالبصرة يعني بالألفين وخمسة. سمعت أنا بالمسابقة، هي كانت النسخة الثانية مالتها، هي استمرت أعتقد 10 أو أكثر نسخ، بالنسخة الثانية الأولى ما كان عندي علم بها، بالنسخة الثانية سمعت بها وسمعت بالبصرة بالتاريخ الفلاني قبل شهر شعبان تقام، فأني كنت بعدنا ما ناويين إحنا نسكن في كربلاء المقدسة وبعدني بيران، فسمعت بالمسابقة. المهم كان عندنا مستمسك مدري جواز ما أتذكر تفاصيل، المهم كان عندي مخالفة يعني لأنه باقي بإيران طاب للعراق وطاب وراجع لإيران، باقي بهذا المستمسك مالتي منتهي فترته، فكون أدفع غرامة جدا عالية ويسحب مني مدري شون تفاصيل ناسيها يعني، وما أرد أطولها على الجمهور. شلون ما جبتها حطيتها في سبيل أوصل للتمهيدي حتى أشارك ورشح للوطنية ما صارت، توسلت بالسيدة معصومة كذا مشان ترتب شيء ثاني اللي هو اجيت للعراق وصلت لقيتها مخلصة ذيك بس راح تبدي الوطنية، فضلا منهم وعلى رأسهم دكتور الشيخ باسم العابدي اللي هو كان مسؤول مديرية القرآن الكريم دائرة القرآن الكريم على المؤسسة والمشرف على المسابقة ومؤسسها من أساتذتنا، انطوا خبر الأخوة بالبصرة أساتذتنا المرحوم الأستاذ أبو سجاد البصري القرآني والشيخ الصالح وبقية الأساتذة المحكمين الموجودين في ذاك الوقت، قالوا له ترى هذا قارئ جيد، ذولا يعرفوني من إيران لأن مشارك بمسابقات وماخذ أول فيعرفوني، أبو مصدق ما يعرفني اللي هو دكتور باسم العابدي، فقالوا له ترى هذا قارئ جيد يعني، فشلون نرتب له؟ يعني شلون نرتب له بعد كل محافظة ترشح العدد مالته؟ فاتفقت اللجنة التحكيمية باعتبار هي مشرفة واللجنة التحكيمية على أنه أرشح مباشرة للوطنية، فهذه أول مسابقة إلي داخل العراق
1: ورسمية.
0: جمهور ما يعرفني أنا، ما أعرف الجمهور يعني، أعرف لي كم واحد بس من أيام إيران، سيد جعفر الشامي أحد قراء العتبة الحسينية كان سابقا هسه طلع لأستراليا، أستاذ معتز عبد الكريم أحد قراء وكبار قراء البصرة أحد أساتذتي الأحبة، وأمثالهم. دول اللي يعرفهم، ما البقية ما أعرف. فقرأت بالمقدمات، ما أدري رشحت للنهائي أو لا، بس قرأت اللي يعني على قد حالي. بس أنا جاي متمرن في سبيل أقدم أجمل تلاوة، يعني كل إمكانيتي أقدمها بالتلاوة وكفى. شاخذ مو مهم، بس إذا أخذت الأول ثاني ثالث خو شيء ممتاز هذا. ورشحت ما أدري لأنهم كانوا ساكنين بالفندق، أنا ما كنت أسكن وياهم دول الضيوف، لأن أصلاً أنا جاي عبارة نقشك زي للمسابقة، يعني جزاهم الله خير، هم أصحاب الفضل، أصحاب المؤسسة، هم اللي سمحوا لي. فكنت أسكن ببيت عمتي اللي كانت يعني ساكنة في كربلاء. فقبلها بليلة، قبل لا تصير قصة المهندسة، وزعوا النصوص، أنه النص مال يوم غد اللي هو النهائيات أو الفاينل من سورة البقرة آيات الصيام وسورة القدر، فرتبوه صاعدين نهائيات فلان فلان فلان 10 على ما أظن، من ضمنهم سيد هاشم الجزائري أحد مفاخر العراق، منهم القارئ أسامة الكربلائي قارئنا الكبير ومفخرة العراقي وحتى غير العراق، منهم الأستاذ عبد الكريم قاسم قارئ الحرم الكاظمي، و أستاذ منير عاشور، يعني مشايخ كبار، والأستاذ رافع العامري، وكل الأحبة تقريبا المعروفين الآن هم كانوا موجودين في المسابقة. فما أدري، أنا جيت يوم ثاني قالوا يا بجهز نفسك حتى تقرأ، شقرة تصعد نهائيات، وين النص؟ جهزت النص على قد ما بس أجهز النص، صعدته. هم جهزين بعضهم قبل ليلة، وهذا ما يفرق عند البعض، يعني مو شرط أنه قبل ليلة، بس الأفضل أنه كان قبل ليلة. أصعدت قرأت اللي أنا مهيئة ومتمرن عليه خلال هذه الفترة، وإن كان نص صعب هو خصوصا بالتلاوة المجودة. أكو سبقوني بعض القراء غير اللي ذكرتهم، وقد يكون مو بذاك المستوى مع هيك نص ما أدى يعني. فلما قرأت، وموجود الفيديو مالته يعني تسجيل قديم صورة وصوت، أبو سجاد الله يرحمه كان هو العريف مال المسابقة. فلما خلصت بكثر ما أتفاعل الجمهور اللي لا عرفه ولا يعرفني، وصار تعالي بالصوت والتشجيع مو طبيعي. أنا ذا كل ما أدري به، لأن أنا عايش النص شلون أقدمه بهذه الخارطة النغمية اللي مهيئة. بعدين شفت الفيديوهات، وبسجاد تفاعل بالتلاوة وتفاعل مع الجمهور أيضا، كيف كان يشجع، لعله تشجيع في ذاك الوقت منقطع النظير يعني. لما انتهيت هو اللي أطلق على هذه التلاوة اللي من خلالها أخذت الأول على العراق بفارق تقريبا 9 درجات بيني وبين الثاني، وهذه ما صايرة بتاريخ المسابقات، لأن هي عادة أعشار الدرجة تكون فارق بين الأول والثاني والثالث الآخري، فصار فارق 9 درجات بيني وبين الأحبة الآخرين يعني الثاني وما بعد. فعبر وهكذا تكون التلاوات، هذه هي التلاوة المهندسة،
1: ولهذا السبب سمي.
0: فمشت سالفة التلاوة المهندسة، وسمحها كثير من شبابنا بذاك الوقت اللي كانوا يردون يتعلمون ويشاركون بالمسابقات، كانوا يقلدوها لأنه قالبها وخارطتها النغمية كانت كلش مال المسابقات، فسميت التلاوة المهندسة. فمن يردون يقرون قرانا على طريقة التلاوة المهندسة، فصار يعني
1: اللي هي صارت الهزة. ملاصقة مع اللقب يعني، كانت مبتكرة من
0: اي نعم نعم من ابو سجاد، نعم كانت مبتكرة.
1: هو بصراحة يعني اكو قسم من الناس يعني تشكل على انه تكون مسابقات لقراء القرآن،
0: نعم.
1: يقول لك هي بالاخير كلها تقرأ للثواب،
0: نعم.
1: يعني ليش واحد صح يخسر واحد؟
0: صح. جميل، سؤال جميل جدا،
1: احكينا على هذا الموضوع.
0: المسابقات في زمن ما، قد يكون جزء من هذا الزمن الآن، كانت عبارة عن منبر مهم. أنت قارئ قرآن، واجبك تقرأ قرآن للتعبد داخل البيت، للتأثير على المستمعين خارج البيت أكيد، وحتى داخل البيت ممكن، كما كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه بالروايات حينما كان يقرأ القرآن ربما مر به مار فصعق من حسن صوته، وكلما مر به السقاءون، وتفاصيل كثيرة عن الإمام زين العابدين وبقية الأئمة اللي موجودة عندنا روايات. فبالتالي ممكن بالتأثير بالصوت، بالتالي وسط خارج يعني، مو هو قراء بينه وبين نفسه وتأثر به واهتدى به الآخر، لا يعني أكيد وصل صوته، وصل إحساسه، وصل التعبير هذاك الإمام، فبالتالي إحنا نقتدي بهم. فنحتاج إلى منبر حتى يصل إلى الجمهور العام. واحدة من أشهر المنابر وأهمها لفترة طويلة هي مسألة المسابقات. المسابقات الناس تحب التنافس وتتابع هذا التنافس. التلفزيون في ذاك الوقت اهتم كثيرا خصوصا بالمسابقات الدولية الإيرانية اللي صارت قدوة لأغلب المسابقات اللي أتت فيما بعد، وبقت الشاهد والتابع وتشوف وتشجع يعني دولة على دولة أو أداء على أداء وتترقب، فصار منبر مهم. يعني أنت في بلدة ما، سموه بلد ما، بلدة ما عايش، ما حد يسمعك وماكو لا مجالس حسينية لا محافل لا شيء، مو معقولة تلزم سماعتك وتفتر بسوق.
1: فهاي فرصة، حتى
0: هذه فرصة توصل صوتك، سمعك الجمهور، حصلت نتيجة راح يدعوك تقرب مجلس لطيف، الناس تسمعك، فضائيات ممكن تكون موجودة، توصل صوتك، توصل الآيات القرآنية حتى تأثر بأكثر عدد ممكن. فكان منبر، فلذلك كان الاهتمام بالمسابقات كثير جدا، ولا زال الاهتمام جيد، ولكن الآن المنابر كثرت بشكل واسع جدا، فصار أكو برامج كبرنامج محفل، صار برنامج كالعميد، فضلا عن أنه جائزة العميد هي تنافس، أيضا كقصة صار عندنا محافل كبرى كعرش التلاوة، منابر نوعها كعتبة عباسية، غير العتبات الأخرى، المؤسسات القرآنية الأخرى ببابل وغيرها. نعم، فصارت منابر الحمد لله كثيرة.
1: هي موضوع ذوقي، مو تقييم ولا نعم. قرب الحالة الاجتماعية.
0: نعم.
1: منو أقرب قارئ لك روحيا، سواء من الموجودين أو من المتوفين؟
0: إذا من المتوفين
1: روحيا، بعيدا عن
0: الحوار، إذا من المتوفين سهلة.
1: ما بعدين راح أقول لك من الحالين هم.
0: شوف أستاذ كرار عزيزي، أنت إن شاء الله أجر الهجرة إحنا حصلنا عليه، إن شاء الله
1: إن شاء
0: الله ونبقى عليه، وإن شاء الله الله يعطينا الشهادة وننصر إمامنا وصاحب العصر إن شاء الله. بس أكو أمنية ما ممكن تتحقق، ما أدري إلا بالرجعة ممكن. يا أخي أسئلتك هي بالظاهر سهلة، بس أنت تقرأ ما في داخلي. ما أدري، بعض الأحيان لما أسمع أي واحد من إخواننا أساتذتنا أحبتنا يقرأ حرم الإمام الحسين اللي هي المئذنة المشتركة للحرمين، أجواء بين الحرمين وتسمع تلاوة، بالتالي كأنما أكاد.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تنظم ورشة عمل عن نظام الشهادات المصغرة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية. رئيس مجلس النواب يدعو نظيره الإيراني إلى أن تكون للعراق خصوصية بتصدير النفط عبر هرمز. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل السعودي التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية. وزير الخارجية: الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية. النزاهة النيابية: البرلمان يدعم عملية استرداد الأموال مع إنزال العقوبات بالمتهمين. في بابل: تفكيك شبكة دولية للمخدرات أفرادها أجانب. النفط يتذبذب وسط رقب تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية. عقوبات بريطانية جديدة تطال 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران. وهانز فليك: برشلونة جاهز للفوز بكل الألقاب في الموسم الجديد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: شوف أقول لك شيء، يعني من بدأ من 1/1/2026
4: شباب طول عمرك.
3: أنا ناشر 78 أرتيكل بين مقالة، يعني بين سردية وبين بحث، يعني منها 17 إلى 18 بحث نشرت على موقع الشبكة الاقتصادية العراقيين باعتباري أنا أحد المؤسسين اللي تأسست في برلين عام 2009 مع مجموعة الاقتصاديين زملائي المحترمين رحم الله من مات ومن عاش فيه. أنشر بها باستمرارية، هاي توثق، والبقية بشكل عام أنشر على الحوار المتمدن
4: أوكي
3: وعلى الحدث بلندن أيضا.
4: أوكي،
3: فعندي من بداية السنة إلى هسة 78 بحث نشرته، مو بحث يعني 17 و18 بحث أسميه يعني.
4: زين،
3: وبي أفكار كونتريبيوشن، والبقية هي سرديات يعني.
4: زين،
3: أي يعني فزين أكتب أنا. زين.
4: تقرأ لحد الآن؟
3: إيه أقرأ، إيه أقرأ رقمياً، قمت هسة أقرأ، لأن يعني القراءة الرقمية توفر لك أخوة أشياء أسرع أسرع.
4: إيش عجب؟
3: أسرع، ولو هي عيوني تعبت يعني سحكي لك قبل، إذا أروح على معلومة أروح للمكتبة لازم وأطلعها وأطلع الصفحة، وهذا هسة العالم صار رقمي، أي كتابة طلع بلحظة، صفحة لقيتها بلحظة صارت. يعني أنا قمت أنقهر على أساتذتي يعني قبل 50-60 سنة من كانوا يكتبون كتب، إيش قلت له عم مش له قلبهم، هسة إحنا أسهل أسهل، أي كتاب تريد أريده، بس أتذكر أنا مار عليه ومو موجود جوا إيدي، أطلع ويجيني وأباوعه وأقلب بي وأشوفها بلحظات، ومن متيسر له هيك بعد. فهسه الحياة أيسر صارت، الحياة العلمية يعني. أتذكر إبراهيم كوبا من كتب مسلسلاته، أو محمد سلام حسن، أو أساتذتي الكرام كلهم يعني، يعني خطير، إيش قد تعبوا، إيش قد قرأوا، إيش قد ورقيا يعني. بينما هسه الحياة أيسر صارت، أيسر بشكل يعجبك يعني.
4: أنت صارت لك الفرصة أنك تدرس مع الأستاذ إبراهيم كوبا، صح؟
3: صرت معيد وياه.
4: معيد.
3: أي هو أستاذي طبعًا. يعني واشتغلت فيها وحكالي كثيرة من أسرار ثورة 14 تموز، يعني أذكر يعني أنا كنت صغير، شاب صغير، طلعت ثاني على القسم مالي، عينوني معيد بديش السنة، ويعني واختلطت ويا أساتذة كبار يعني، فكل واحد شيء قصة نجاحه وحياته، ومن كان وزير من كان كذا من كان، فاكتسبت في التجربة عجيبة غريبة، وذاك صرت قريبة من المركز العقل اللي اتخذ قرار، خلينا نسمي ذلك كل كانوا متخذي قرار خي طوال 54 سنة مضت. تعجبك يعني، يعني سر شنو السر هذا؟ أنا قريب على مركز السلطة يعني، هسه يا سلطة عوف السلطة من شغلان، لا سياسي ولا عندي عشيرة وراي تهوس ولا عائلة، مش بس بإصراري الشخصي يعني، بالكاريزما الشخصية بين قوسين خلينا نخليها، صرت قريب. بذا كان يعني سبحان الله، الله كتب لي أن أعيش في مركز السلطة أو قريب منها، أو اللي يسموه الانر سيركل ماكو، إلى اليوم إلى اليوم هسه راح يصير عمري قريب 80 سنة وأني مذبوب بهال مع ما أعرف ليش.
4: المن تسولف
3: قليل ما أصرف لحد والله، لأن يعني تعرف أعتبرها هي أسرار، هي أسرار شخصية. يعني شفت مآسي، شفت إجحاف، شفت ظلم، شفت مناطق سوداء، يعني شفت يعني أبرياء راحوا وأبرياء، شفت يعني منظر عيني، يعني مرت أشياء كثيرة، يعني يعني نقاط سعادة كثيرة أيضا، مو بس كلها، مو كل شيء.
4: الأسرار إذا بقت بداخلنا تأذينا،
3: يعني
4: الأسرار إذا بقت بداخلنا تأذينا،
3: مؤذية طبعا، مؤذية. مرات يعجبك تروح إلى مساحة حرية أن تحكيها، بس أنا أحكيك تصير صدق، أخ لازلت يعني أنا ما أخاف صراحة، بس أخشى، أخشى يعني، لأن قصت مس ناس، مس فذلك مجتمعاتنا مترحم، يعني مو ما غير متسامحة، صعبة فذلك أخي تولي عوفة. نعم، تروح تندفن. نعم
4: دكتور، أنا هواي علي أستضيف شخص عظيم مثلك.
3: العفو،
4: والله هواي علي.
3: لا لا، أشرب بيك
4: والله العظيم،
3: أشرب بيك والله، يعني بالعكس شرف إلي، يعني لا سيما أنا عرفت أنت مستضيف دكتور مزهر الخفاجي. أيه. هاي شخصية هذا العالم الرائع هذا، ففرحت يعني، اطمئنيت يعني. نعم نعم
4: دكتور، أنت وين ولدت؟ على فكرة حتى نسجل ترى.
5: خليني أسوي
4: تقديمه. شنو؟
5: أسوي تقديمه.
4: يلا إي، تحتاج الورق قدامك؟
3: يعني ما أدري، ما أدري خربطة أنا اسمه، ما نشيله خليني.
4: لا لا لا، أنت كيفك؟
3: إيش يعني أثر إذا
4: لا لا، أبد أبد أبد.
3: إيش عوفة؟
4: أبد.
5: يلا حاضرين.
4: يلا حاضر.
5: ستاند باي 3 2 1.
4: السلام عليكم، أنا صلاح منسي، وهذا الشمنسي، وضيف اليوم مع حفظ الألقاب مظهر محمد صالح. شلونك أستاذنا؟
3: أهلا وسهلا.
4: شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله عايش، يعني لازلت يعني.
4: أنا تعبتك، جبتك من مشوار بعيد.
3: لا لا بالعكس، كلش فرحان يعني لو ألتقي يعني في أسميها أمسية الذكريات، يعني هي نادرة صراحة، نادرة في حياتي، يعني مو كل شيء قد يعني استعرض بعض الذكريات، يعني لا سيما يعني احنا بدينا ابروتشنج الهيت، يعني راح نوصل ل 80 سنه، يعني بعد بوصل لا كبر نفسي كلش، بس يعني لا اقترب منها. اي نعم.
4: شلون الانسان يقدر يحافظ على وسامته مثل حضرتك هو بهذا العمر؟
3: اهم شيء التفاؤل. انا يعني شفت مريت بصعاب، ما اقول اكثر واحد مر بصعاب، هوايكم مر بصعاب، يعني احنا امه شبعانين بالصعاب، لكن تعرضت مصاعب كثيره، وانا متعجب شلون باقي على قيد الحياه الى اليوم. يعني هم في السر هذا، يمكن السر انه اني اسالك شيء واحد، انا محب للحياه بقدر ايماني، طبعا اؤمن بالخالق العظيم اللي خلق هذا الكون، لكن يعني اعشق الحياه، احب الحياه، لذلك الصور هذا هو النقطه الايجابيه يعني اللي خلتني متفائل يعني الى اخر لحظه. يعني شلون واحد يقول اموت واقفا هكذا
4: كالاشجار
3: كالاشجار ان شاء الله. اي نعم، فلذلك الصور هو هذا يخليك دائما متفائل، التفاؤل هو يعطيك زين الانسان، اي انسان متفائل هو اجمل ما يمكن. تعرف كل علماء الفلسفه الجمال والجميل يعتبرون احلى مخلوق هو الانسان، اجمل مخلوق بالكون يعني هذا هو الانسان، واذا كان متفائل طبعا ياخذ اشاره ضعف. اي نعم،
4: التفاؤل يبين على وجهنا.
3: اي يبين الإنسان شوف ذكرتني، ما أحب أتفلسف ولا واحد، أستاذ جامعة البصرة ضحكك يعني شاب صغير تدري إحنا مجال، فقال هذا إيش خبصنا يتفلسف في رأسنا، فأنا جاوبت بيني بين نفسي لا أقرأ هيك شيء، قلت هذا راح يصير عمره 80 سنة وما أتفلسف، شو كنت أتفلسف
4: والله على هذي. أي والله
3: يعني شباب صغار تدري، وذول متحمسين يشوف نفسه، بس إلى آخره. تولستوي عنده حكاية حلوة برواية الحرب والسلام، طبعا رواية عظيمة هي، يقول العائلات السعيدة تعيش نفس المستوى من السعادة، مستوى واحد يعني متجانس، والعائلات الفقيرة تعيش تعاساتها بشكل منفرد. كل واحد تعاسة شيء تقهر طبعا، مو اللي ما هي كل واحد تعاسة ما تشكل، فهي تضرب بالذات يعني هي هنا. فالحمد لله احنا يعني طبقات وسطى، يعني لا عائلات ارستقراطيه وسعيده ولا عائلات كلش فقيره، بس فقيره من طبق، كنا عموما بشكل عام من الطبقه الوسطى، بريعيه الاقتصاد خلت الطبقه الوسطى بهالشكل هذا. هنا
4: انت عكس اسمك، تكره الظهور وانت مظهر.
3: هذا مظهر يعني اسم عجيب غريب، شلون سماني مظهر ما اعرف ايش يعني.
4: منو سماك؟
3: ابوي سماني، هم سموني مضر.
4: أوكي.
3: وبعدين بدلوا قال مضر أحلى. يعني يبدو صار في ضرر عندهم من مضر فما أعرف ليش يعني عقلية ما قبل بدلوني يا مضر. مضر نادر كان يعني سموني بوقتها هذا الحكي قبل سنة 1948 يعني. فكم جيت للدنيا خلا ضحكك على ولادتي. هاي مو أسرار هاي النكتة يعني. فطبعا سجلت حالي حال كل الشعب العراقي أهلنا يعني 1/7/48
4: طبعا
3: زين يعني ما معقول الناس تحتفل بعياد ميلاده وأنا أحتفل بواحد تموز على شنو يعني. فسألت والدتي الله يرحمه يرحم والديكم قلت يوم الله يخليك أنت تقرين أمي كانت تقرأ تقرأ بالجرائد ومجلات وكتب والقرآن وهذا بس ما تكتب يعني ما قبل يعني مرة وهذا في مطلع القرن الماضي المهم. فقالت لي قلت لي آه من جيت للدنيا وأنا آخر ولدك يعني شنو الحدث التاريخي صار بالعراق حتى أقدر أقارن به أنه أنا ولدت بهذا اليوم زي أنا جيت بصيف يعني 1/7 قلت لي لا يا بد الدنيا باردة كانت أخ هايشة بس السنة مضبوطة طبعا 48 قلت حدث على مستوى العراق قالت هو هذه السنة يسموها دقة الجسر
4: أوكي
3: ما عشان يعني اللي يكتب عليها الله يرحمه الجواهر إلى آخره معاد بورتس ما تصور فشي من دقة الجسر ويسموه دقة فلسطين اللي هي طبعا كان ستأسس باية قلت هاي دقائق عوف فيها أريد الدقة ما تجبك قلت لي أكو شيء تنتبه عليه أنه بهذا اليوم اللي جت بي والشيع يعني بالراديو على بساطة والدنيا اللي يحكون وهذا أنه الملكة إليزابيث ولدت ولد اللي هو الملك تشارلس الحالي فأنت بقده وبتقريب نفس اليوم جيت أنا حفظت هاي معلومة ممتازة هاي زين وين لقيت تشارلس الميلاد مالته أدور عليه ورقيات مال قبل يعني فدي يوم أنا صادف صدف بجامعة كندية أدرس فبالمكتبة لقيت رويال فاميلي بريتش رويال فاميلي مع عائلة المالكة البريطانية كتاب كان جرة قلبت دشوفه تشارلس شوكت والد طلع يوم 14/11/1948 قلت أمي جد دقيقة العادة
4: يعني هسه نفس ولادته بالضبط
3: تقريبا تقريبا نقول ولادته
4: يعني 14/11
3: إيه 48 إذا تدور على الميلاد مال الملك تشارلس أطلعان يعني نفس اليوم فدائما الشاقة ويا العفو بين قوسين ما أحب بس يعني طبعا هو ملك وملك أم عظيمة يعني فأقول يا أحلى أحلى هو لو أني يقول لا تحلى
4: وهو ملك بريطانيا وأنت ملك في الاقتصاد
3: الله يبارك فيك أنت الملك
4: العفو أستاذنا أعتقد هذا سؤال جدا يناسب لحضرتك نعم. البيت الأول وإلى أي البيوت يذهب القلب
3: هو اللي يذهب إلى البيت اللي ولد فيه أنت
4: وين
3: أنا ولد بالفلوجة
4: زين
3: طبعا شلون جينا المدينة أمي من بغداد أمي من قمر علي بغدادية الأصول في 1000 سنة شو عرفني بيها أبوي من منطقة الغربية بس دارس ببغداد فاشتغل بالتعليم معلم يعني خلينا نسميه خلص إعدادية بذاك الوقت ويصير معلم يصير معلم تروح سنة كلية عسكرية يصير ضابط تروح سنة حقوق يصير محامي هو عجبه يصير معلم راتبه زين كان راتبه زين لأن خرج إعدادية كان فعشنا بالفلوجة وأسس التعليم وتقريبا من مؤسسي التعليم بالفلوجة خلينا نقول بهالمعنى هذا فمرت عليه أجيال كثيرة يعني فهو بنى بيت هناك والبيت مكمله وهذا وانقصف في حرب 41 هو مديون عليه خطيه قام عمر الجديد
4: انا اسف لان ذكرتك
3: اي والله عمر داير من جديد ذكر الى سنه 61 ويدفع ليون يعني في البيت على الشارع كان جميل جدا الحبانيه منطقه سياحيه فناس تروح ناس تجي فجميل كان فذاك اليوم القيت محاضره العام كلية الحقوق أو القانون جامعة الفلوجة دعاني على محاضرة على ديون العراق الآخري فأنا المدينة مش شايفها صار سنوات يعني طلعت برا درست ورجعت ما بصراحة ما عندي شيء بيها ولا عندنا أملاك بيها ولا كل شيء قلت ما أريد بيتنا أندلة رحت شفت المدينة مقلوبة
4: منفسة.
3: لا يوجد أثر لا يوجد باب لا يوجد معقولة قلت ليش يا العمران المشوه هذا ما تريدكم في الباب عتي بيت عتي جيران ماكو نهاية كلها عبارة عن عمارات المكان لوكيشن ما عندله رحت للجسر عتيقة تمشيت جابوني حتى عنده، قلت لهم هذا بيتنا أنا. قالوا لا ما قلت لهم هذا بيتنا أنا. أتذكر كان هيك يصير يعني فت ويا جيراننا يعني، قلت لهم
4: دليته يعني.
3: قلت ما غرفة خطار مالتنا كانت، وأنا أشتغل هنا على الرصيفان صغير يعني. أي نعم طبعا تركنا المدينة في بداية الستينات.
4: قلت كان عمرك من تركتوها
3: يعني؟ ناجح من السادس ابتدائي صف أول متوسط كنت، وقضينا على بغداد بعدين يعني كلها
4: يعني المتوسطة في بغداد.
3: بغداد متوسطة وثانوية وكلية وكلها.
4: وين ببغداد؟
3: عشنا ببداية برابة خاتون، لأن يعني أمي طلع على ورث من أهلها اشترت بيت وقعدنا بيه يعني.
4: بيا مدرسة تذكرها؟
3: اي اتذكر كانت متوسطة النعمان اسمها المتوسطة، والثانوية كانت العظمية طبعا كلش مشهورة. ذاك اليوم مريت بواحة الولد وياي روحنا، كنت مذاك الصف مالي بعد يعني.
4: شنو يحكوا لك عن طفولتك الأب والأم؟ شنو يسولفوا لك عن طفولتك؟ وكح، ما تنجرع، شاطر؟
3: لا نحكي لك ما شطارة ما أرد أبالغ، كنت نبه عندي انتباه. هسه أحكي لك قصة يعني حتى تقدر. أنا أكتب أشياء أدبية هسه، أنا مو أديب ولا أفتمل، بس أكتب أشياء ناس تعجل قلت تأديب يعني ما أعرف. من امتحانات متوسطة ابتدائية بالفلوجة نجحت الصف أول متوسط، المدرسة دزت على أبويا قالوا الفلان ابنك أكيد، قال أمي قالوا له بديش السنة اختاروا أجمل ثلاث إنشاءات على مستوى المحافظة، كان يسموها لواء الدليم ذاك الوقت يعني، هم اللي هسه محافظة الأنبار نفسها يعني، ثلاث أحسن إنشاءات. هو طلع ثاني مو أول ولا ثالث، ثاني أنا ثاني كنت. إيش كاتب أبويا كيف يعني هذا ابنه طالع ثاني، وأنا مو ماخذ درجة كلش عالية باللغة العربية بس بالإنشاء كاتب فشي يبدو متميز زين. هم سألونا سؤال، من هو أفضل شخصية بحياتك؟ الأول إيش كاتب؟ هذا عبقري على ولا أعرفه من هو.
4: أوكي.
3: قايل لازلت أبحث عنه ولا ما أجده. يعني صور صوصات دا واحد يبحث عن الشخصية اللي يعتبرها هي الأيدول ماله يعني، هي خلنا نقول الأيقونة اللي يقتدي بها ما يعرفها، يقول أبحث عنها ما أعرفها، يبحث عن مجهول. طبعا هيك ثقيلة هاي يعني ما تأثر لا بدين لا بأب لا بكل شيء، وإنما يعني أنا أعترف يسوب هذا يعني، وهو طفل يعني شاب صغير خلنا نقول. أنا قلت أبويا بصراحة، الأب هو المثال مالك، حتى لو مش شرط الأب مثالي بس أنت شو بون براس مالك. رب الأسرة اللي حكى عليها هيجل قال يعني الحرية تبدأ من الأسرة ثم المجتمع إلى الدولة، تكتمل الحريات بالدولة، فشيء من الحرية والهذا تبدأ بالأسرة، فرب الأسرة تعتبره هو مركز الحرية ومركز الدولة ومركز كل شيء يعني، مثل ما روى هيجل يعني بهالمعنى هذا. فمن كتابتها قلت ما أنا صعود ويا أبويا ونزول ويا أبويا ما هيكون، فهو أنا أعتبره هذا، فاعتبره هذا الشيء غريب. والثالث ما أدري إيش حاجي يعني ما أعرف يعني، فكانت البداية من أنا يعني كانت. وفعلا يعني ظليت بحافظ على قلمي يعني، بس من طلع التقاعد بديت أكتب، فكتبت مرة عمود الجريدة الصباح.
4: هم خبروا قالوا لك
3: اكتب لنا ايه؟ هو كان يخابرني نسيت اسمه عدنان، شخصية رائعة الله يعطيه الصحة والعافية، ما أعرف وين هو عدنان أذكره. قال لي أنت تكتب حلو، أريد منك بالأسبوع عمودين. قلت له ثقيلة هاي تكتب عمودين؟ قلت له خليني بأسبوع عمود. قال لي نعطيك فلوس زينة يعني، شو طالع تقاعد كيف يعني طول كانوا فلوس لسه بقر كل شيء مطلوب لسه بلاش تغطي. المهم فبديت أكتب وأنشر يعني، وصارت عندي يعني هسه جزء من حياتي إنه أكتب يعني. هسه عندي أنا خواطر بهذا الطابع أدبي واقتصادي. ها إيش الأشياء اللي كتبتها شلون؟ فالشيء أنا مو أنا اخترعته بس طلع أثاره موجود، أنا ما أعرف يعني. صحيفة نيويورك تايم بالعشرينات حتى الكاتب يكتب عمود اجتماعي في علم الاجتماع أو في علم الاقتصاد، يسوي على شكل قصة حبكة على شكل حوار ثم يدخل بالموضوع، يوصل لك الفكرة بطريقة سلسة يعني. صعب تدخل بعلم الاقتصاد بالنظريات مالته وتكتب لك عمود، ما حد يقرأ أصلا، الناس ما له يدخل، بس طب بحوار وتوصل النتيجة الناس تتونس عليها يعني، يعني تخش بالعواطف العمود. فلذلك بديت بهذا النوع من الكتابة يعني أكتب، وتطورت الكتابة قسم سياسية قسم اجتماعية قسم مناسبات يعني. آخر شيء كتبته عندي صديق بجنيف عايش عراقي في الشخصية لطيفة أحمد، دزني فشي عن تأسيس صندوق صندوق النرويجي للثروة السيادية. أنا أعرف هذا أسس فاروق القاسم عراقي بصراوي مهندس واحد ذكي الله يحفظه إن شاء الله. والنرويج هي بلد 5-6 ملايين وعندهم نفط بقدر العراق شوية أو أكثر نفط الشمال اللي مالهم. فالزول سوى بالستة وتسعين تاريخ مهم اقترحوا صندوق ثروة سيادية تدري ايش قد بيه هسه 2.2 تريليون دولار من ذاك الوقت اليوم. احنا بال 96 شنو اذا تتذكر انت اصغر مني بالعمر
4: اتذكر بال 96
3: اي كوفي عنان فتح لنا حساب
4: صح
3: بالبنك الفرنسي الفرع نيويورك بارابي اسمه بنيويورك نبيع نفط يخلي بيه حتى نفتح اعتمادات مال طحين وشكر وشاي ودهن حتى الشعب العراقي اللي يروح يموت. شوف فرق بين أمم تبني ثروات وإحنا نفتح. هذا حساب صندوق ثروة سيادية وهذا حساب طحين وشكر وتمن ومشن وحتى الناس تعيش. يعني إحنا خاشين مغامرات بالجغرافيا السياسية بتنتهي إلى يوم القيامة من هالكذبيات هاي. العفو بين قوسين ما دخش بيت لغاية حطمنا نفسنا. وهاي بنت هسه كل الشعب النرويجي إلى حصة بالصندوق هم 5-6 ملايين أصروا مو هواية هم شعب قليل وبعراقيين هواية طبعا عايشين هناك 2.2 أكبر صندوق ثروة سيادية بالعالم ومستثمر بطريقة كلش مهذبة وذكية ما تدخل بالاقتصاد خربه على صفحة يعني هذا يدعمون بيه الشبكات الرعاية الاجتماعية كذا الأشياء المهمة. وإحنا انتهينا بديون سنة 2004 رحنا نادي باريس نسوي ديون ما قبل 90 ديون ما قبل 1990 اللي هي طبعا بدأت بدايات كلش هائلة. المهم 2148 أقل من 150 مليار دولار شي سدى هاي شلون تنسد يعني. فكان وفد يعني مهم أنا عضو بي وأفتخر بعضوية هذا الفد ورئاسته كان سيد عادل عبد المهدي أبو هاشم الرائع والمرحوم سنان الشبيبي والشخصية الرائعة عزيز جعفر الله يديه الصحة والعافية وأني وإخوان كنا إحنا اللي من وقعوا على اتفاقية نادي باريس اللي اشطبنا 80% من ديون العراق أو أكثر ما يصير أقل أما 80 أو أكثر. وفعلا إحنا اشطبنا في ذيك العملية أكثر 100 مليار ديون. هاي ديون بالوقت اللي صندوق الثروة النرويجي دي يزداد بابا إحنا نروح نتوسل حتى نشطب ديون. ومن ذاك الوقت اليوم إحنا نسد التعويضات مال حرب الكويت 5% وشاطبين ديون منا وفتفت معادلات معقدة يعني للأسف الشديد يعني عشت حياة اقتصادية في قلب السياسة الاقتصادية بها متناقضات خطيرة يعني بين تراكم ديون وبين شطب ديون وبين منح ديون. تعجب يعني فتحت عيني احنا ننطي ديون بلدان فقيرة وانتهيت شلون نروح نسد الديون. وبعدين مرت بحياتي شلون نقترض مرة ثانية حتى نواجه مشكلات مال داعش والخرابيط اللي صارت ذول اللي على العراق مرت أشكال حوادث يعني. وشوف التفاوتات يعني عجيبة غريبة. اي نعم
4: دكتور يعني ايش تتذكر من المتوسطة؟ خلينا حتى ما اطلع عن تسلسل في الحياة.
3: المتوسطة
4: هم شنو الشاطر بيها؟
3: ما ادعي الشطارة بصراحة. شوف ما كان الذكي يعني الطلاب الأذكياء يعني طلاب الأذكياء عرفهم كانوا بالصف كانوا عباقرة. بس ذاك اليوم قلت في البحث خل أحكي لك فرق بين الذكي جدا وبين العبقرية. هسه ما أقول أنا عبقرية ولا أقول ذكي عيب واحد يمدح نفسه. بس أنا شقيت نفسي بالإصرار. شوف الإصرار شو يسوي. في أستاذ في جامعة لوس أنجلس كاليفورنيا نشر ذاك اليوم قبل يعني خلينا نقول بعماري أو قبعدي إلى آخره أخذ 100 عبقري طالب ذكي في الولايات المتحدة الأمريكية. ذول الشطر الأوائل ماكو بالصف تعمار عليكم وعليه تلقي 3-4 يخبلون من ذول
4: يسمون
3: سجاج تلقي فوق السطح ويفكر 24 ساعة وعايب كل شيء. إحنا يا أنا مشغل سياسة وخاش بقصص حب وأشكال نسوي هذه 26 وأقرأ كانت يعني تدري ما قدرت تجمعهم كلهم جمع كلهم صعب يعني ايه. والتشاب صغير. المهم سمع خش باي المواضيع بعدين
4: لا أسأل خش بعدين
3: والله أسأل أحكي بيها. المهم اختار 100 واحد دولة وسقط 2 مو سقط 2 أو 3 قال دولة مو كلش يعني الاي كيو مالهم مو كلش يعني هذول. الجامعه ظلت تتابع تقدم ذوله، ما شاء الله كلهم صاروا من خيره الاطباء والمهندسين والتقنيين بس ما اخذوا يعني تميز اكثر من وهم ذول الاذكياء. الاثنين او الثلاثه اللي استثناهم اخذوا جائزه نوبل بالفي واحد بالفيزياء واحد بالكيمياء. السبب شاف درسوا لازم يدرسون ظاهرة، هذولا مو أذكى من ذولا، شافوا هذولا عندهم إصرار وقدرة على التفكير والإصرار أكثر من ذولا. ذولا مسترخين بالذكاء مالهم، ذكي يفتهم رأساً يأخذ القط ينجح إلى آخر. هذا عنده مقاومة ريزيستنت، يقاوم العلم والفهم والبحث فيخش عميق، إلى أن ذولا أخذوا جائزة نوبل واحد بالفيزياء والكيمياء، وذولا ناجحين بالحياة بس ما وصلوا به الذولة. فأنا اتضح لي يعني شيء من الذكاء، طبعا ما أكو إنسان بلا ما عنده ذكاء. أكو شوف القراءات تقول لك أوسكار وايلد الرواية، بغض النظر عن شخصيته شوي عليه جذل وايد،
4: هواي هم عليهم جذل بشخصيات،
3: فأبا نخش بإحنا مو لا من عمنا ولا من خالنا، بس عنده فتشي. وكل إنسان يملك عبقرية، كل إنسان شلون البصمة مال العين مال إيد بصمة، العبقرية بصمة، بس تبقى شلون تكتشف هاي العبقرية. قد تكون طبيب بس هو أحسن نجار،
4: صح،
3: أو نجار بس هو ممكن يكون أحسن فيزيائي بعدين، أو تلقي راعي بالصحراء يسموه عارفة وذكي، ذكي جدا بس ما عنده فرصة للتعلم والكذا إلى آخره. فلازم تكتشف عبقرية الإنسان وتخليه بالمكان المناسب. فالعبقرية هي بصمة، مثل بصمة الإبهام أو العين أو الآخر، الله خالق سبحانه وتعالى هكذا يعني. فمن تكتشف البصمة بالمكان الصحيح يبدع الإنسان، يبدع يعني إبداعات. أنا مرات أكتب أشياء أكتشفها، العفو مو يعني مو هذا بالغ، مو حلو حلو بالغ، أقول له هسه أنا قاعد مثلا قاعد خلينا نقول جامعة هارفر، خلينا نقول بين قوسين، أو قاعد بستانفورد، هاي الجامعات الحلوة الكبار ولا شايفها يعني مار بيها مار برور تفرج عليه وتعرضها وسبرزنتيشن يطلعوا لك اياه، يطلعوا لك الاكل ماكو، بس هنا تكتب وتشمر ما حد يمك اصلا، طلع اشكال ماكو ما حد يمك. فالاصرار يعني الاصرار بالعلم هو اعظم شيء. اي نعم.
4: اوكي خلينا بالمتوسطه، انت في رغبه خاتون،
3: اي
4: واعتقد هذه المنطقه مليئه بالجميلات يعني.
3: شنو مليانه الدين هسه؟
4: طيب وذلك الشاب بعدك صغير بالمتوسط، قلت على عمرك يعني 16 17،
3: قال هيك شيء
4: اكو كانت تصير روايات حول فتاه جميله غزت المنطقه بجمالها.
3: ايش قال لي؟ طبعا بدون ذكر اسماء.
4: لا تذكر اسماء بس تذكر لي وجوه.
3: وجوه تخبلها طبعا، حتى من اذكرهم ومرات يعني تصير غيره بالعائله من اقولهم هاي هيك هاي هاي. طبعا
4: اجملهن
3: أي
4: منو؟
3: شقراء، واحدة شقراء
4: كانت غازي المنطقة.
3: أي طبعاً تخبل. أي نعم
4: أحبوها كل الشباب،
3: كلهم يحشون بها طبعاً. أي كنا يعني نعشقها على البعد طبعاً، تدري أكو تابوت أكو محرمات طبعاً، تدري المجتمع محافظ مالنا، بس من تجيك يعني ناقة نعمانية
4: ليش يسموها ناقة؟
3: ما أدري النعمانية، يبدو النقمة النعمانية من أجمل ما يمكن. أنا ما شايف النعمانية بس يقال هكذا يعني، النعمانية بيها أجمل الناقات يعني، يقال هيك ما أدري أكيد حلوة.
4: أوكي نظرتنا للجمال تختلف إذا كنا شباب أو كبار سن؟
3: إيه إيه وايد تختلف. مرات بالشباب تنجذب يجوز للكلر مرات، شقرة كذا بيضة إلى آخر، بس من تكبر لا يجذبك أشياء كثيرة، يجذبك المنطق الطول الهدوء الأشياء، ما تعرف تختلف الأمور طبعا طبعا. نعم توافق، يصير توافق الهرموني أكثر. نعم
4: أوكي
3: نعم
4: أوكي. أنا أنت تورطت في دراسة الاقتصاد ولم يكن أحد اهتماماتك بالمتوسطة؟
3: لا راح أقول لك فش شيء. شوف أنا بشخص، شوف من جتي هي نزعت من خلصت ابتدائية الثانوي المتوسطة، خلوك هاي الفترة شنو قراءاتي كانت؟ هي اللي سوت الشرارة عندي، خلا أكون لأول مرة أحشيك بصدق يعني، انتماءاتي حتى الفكرية وين صارت. تورطت بكتاب برواية مال فيكتور هوغو اللي هي
4: البؤساء،
3: زين جابني عليها، طبعا هي رواية كبيرة ومترجمة، كان ترجمة أحد العباقرة اللبنانيين كانوا هم يترجمونه وإحنا نقرأ طبعاً،
4: لأن هي كان صادرة من دار العودة بيروت.
3: أصور العودة نعم. فقريتها وأنا صغير يعني، هل قدرت أفتهمت اللي أرجع وأقرأ ومرات أتحمق في الحكمة اللي بيها بالأخير، هاي المال وهذا الباقي الخبز قصة يعني تعرف تقهر، إنه طالما أكو جوع وفقر بالعالم الكون كله يقرأ البؤساء، يعني هاي الحكمة اللي يعني اللي استنتجتها بذاك الوقت. فإذا صار عندي ميل، العفو بين قوسين راح أقول لك، ميل اليسار بالحياة. العفو مو هذا لا يعني أنا يعني
4: ليش وين المشكلة
3: ضد الدين أو لا، لا بالعكس أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني قضية أعتبرك خالق عظيم، هاي أهم شيء، هاي أهم شيء.
4: بعدين اليسار فكرة سياسية غير
3: فكرة سياسية مودية، أخاف واحد تختلط علي أفكار يسبب الوقت هذا صاير
4: بلاطش. صار تسقيط فلس
3: أشرف فلس
4: والله.
3: فلذلك كنت أحب أقرأ الأمور اليسارية، فلذلك يعني تورطت بالأديولوجيات اليسارية، مو تورطت عفوا بالأديولوجيات اليسارية وحبيتها. فإذا كان كنت طالب علمي مو أدبي بالمناسبة يعني.
4: يوم أنت في ذاك العمر قرأت رأس المال يعني؟
3: بديت أقرأ بعض الأشياء، خل أحكي لك هسه أقول لك وين وصلت. أنا صف رابع ثانوي أطلع من الإعدادية العظمية، أوصلكم مكتبة برابو خاتون، أشتري نفط العرب مال عبد الله الطريقي بثلاث دراهم كانت. زين الوش أنا قرأ نفط العرب ذاك الوقت، أسواق النفط ولا إيش تعجبني. زين أنا أروح أقرأ كتاب فيزياء، أقرأ كتاب كيمياء، مو صحيح يعني شوف يعني الهواية وين تهون. بعدين يعني شكلت بعض الحركات السياسية، أول مرة أفصح عنها، حركات سياسية مو شيوعية بصراحة، قومية يسارية ماركسية يعني. فكانوا يعني ندرس أذكر مثلاً مادية تاريخية، بس هذا الشخص كان قومي يعني مو شيوعي، سوري يعني مو أقصد يعني شيوعي أصدقائي سكلهم أمي، بس دحكي لك تيارات كانت كلش قوية بالستينات. هذا العراق انقسم انقسامات هائلة، يساريين فد 10 أنواع، القوميين 10 أنواع،
4: بس كانت انقسامات منتجة
3: اي بها يعني
4: وثقافية.
3: هو يعني تقريبا النخبة العراقية كلها منقسمة كانت. فلذا كان وقعت فيها في تفاصيل ما أعرفها منه يعني، يعني المسؤول مالنا كان أمانة بغداد الله يطي الصحة على واش هو هسه أتمنى أشوفه طبعا. نمشي باب المعظم إحنا صغار، يطلع من جيب الورا كتاب المادية التاريخية، جيب الرجال يفتهم شيء المادية التاريخية، هل نقدر نفتهمه؟ هل يقدر يفسرنا وإحنا أي نهز براسنا متونسين بصراحة؟ يعني هاي كلها بصراحة تراكم يساري كان هو بطبيعته يعني، وبقت عندي هاي النزعة. بس يعني ومع ذلك اشتقرت الدين، يعجبني أقرأ الدين بنفس الوقت، شوف الدين قصة عندنا بالعراق يعني مو هنا. فلذلك يعني وقعت مجازفات، يعني إنسان مو مغامر بس مجازف يعني. عندي
4: تعرف أنا السؤال الثاني مكتوب، أنا إنسان مو مغامر. أيوه. أنت المرة الثانية تعيده.
3: أي مو ما أحب
4: اللقاء قديم قلته وهسه قلته.
3: أي مو مغامر، ما أحب المغامرات بصراحة، أخلي يعني دائما سمي قصاد هجنج، أخلي تحوط دائما، أخاف لأن النظم السياسي عندنا مجرمة كانت بصراحة، مجرمة تقتل يعني. أنا باوع أخوتي يعني، هذا ضابط، هذا موظف حكومي، هذا إذا يسوي أي شيء هذول أقضى عليهم كلهم يعني.
4: صح.
3: فلذلك كان أكبر حاجة تعرضت لها سنة 71 هي
4: بالسجن؟
3: أي طبعا في سجن قصر النهاية.
4: بس أنت قلت أنا كنت سجين رأي.
3: رأي يعني مو ما عندي شيء يعني، ما خاش مؤامرات ولا مغامرات يعني، كان رأي مجموعة عدا فكر عجبني أشوفه، بعدين بطلت بصراحة.
4: تقدر تحكي لي القصة؟
3: ما أقدر أخش فيها يعني، يعني المهم اعتقلوا مثلا الجماعه لاسباب تتعلق هسه ما اقدر احكيها، ما اعرف المجتمع يتحمل وما يتحمل يعني، هي تتعلق بشخص صدام حسين كانت
4: اوكي
3: مع يعني قوسين ما ادري شغله الموضوع هذا، مو مغامر ولا انا شفت هذا.
4: يا سنه هاي
3: 71 هذا الحكي.
4: 71
3: يعني اعتقلت يوم 6/9/71، وحصلت على الدكتوراه يوم 5/9/89. هذه هاي الأيام كلش أنا عندي مداخلات فيها.
4: أوكي.
3: على أي حال، فاعتقلت في الاعتقال يعني
4: جوك البيت.
3: إيه البيت اختطفوني، وأمي تخسر الضرمة وشافتني، جراني صعدوا دقوا الجرس، صل على أخوي قالوا له إحنا بس نشوف لنا أخوك، ما يدري فتح الباب صعدوا لي فوق كنا بغرفتي، قالوا لي بدل يلا هسه بدلت، طلعت أمي ترش الضرمة ما تباوع، انصدمت يعني وين شو راح.
4: كم واحد جاك؟
3: جوني 3 سيارة ليست ذكر رينو 16 لونها أزرق طوخ يعني حبري حبري خلينا نقول طوخ.
4: أوكي.
3: بحيث أنا بقيت 15 سنة كل ما أشوف سيارة رينو من هالنوع أفز.
4: صار عندك استراط استجابي.
3: ما إذا طبت في شارعنا يعني مو تذاكر يا مالي.
4: أوكي. شدوا عيونك؟
3: لا لحد الآن ما شدوا عيوني. كانوا يعني لطيفين بدوا يسألوني بالسيارة إيش عندك ومدري شنو هذا قلت لهم مالي.
4: بتهمة إنك شيوعي يعني؟
3: لا لا مو شيوعي لا لا لا مو لا لا مو هاي مو هاي التهمة التهمة غير قضية.
4: أوكي.
3: قضية يعني.
4: تقدر ما تقولها عادي.
3: إي ما أقول هي ترتبط بشخص.
4: تمام.
3: يعني. أو كتاب البرزان اسمه محاولات اختيار الرئيس.
4: أوكي.
3: موجود بالسوق.
4: أوكي.
3: اللي يعجبه يقرأ يبقى ينباع بال.
4: أي
3: واحدة من المحاولات اللي أنا ما بصراحة يعني ما أنا مو رجال منه أخش فيش قضايا بس هم يبدو الجماعة كانوا
4: خاشين. وطفر اسمك إيه
3: اسمي بعد هاي شي خلصك أنت من هالأوراق.
4: شي خلصك طبعا.
3: استحكي لك فقصة مفارقة عظيم بحياتي هاي. زين أخذوني سألوني تعرف فلان قلت لهم يعرفه صديقي بالكلية فلان إيه. ايش سامع انا قلت هم عندهم مشاكل ميول رادوا هاجتهم يحاولوا وياي بس انا شفتهم لا هذول رايحين زايد هم جوني بقضيه على اساس انه هم يناصرون القضيه الفلسطينيه تدري حرب 67 كانت تو صايره هذا حد 68 حبيبي واحنا شباب تدري يعني مندفع كانت يعني بهاي القضيه مساله يعني ارواحنا يعني من اجل القضيه ومننا رايحه جولان ورايحه الضفه الغربيه وسيناء وهاي الخرابيط كلها صايره في عيسى فبعدين افتهمت لا ذول عندهم غير شيء يعني مو مسألة يعني انتماء لمنظمة منظمات فلسطينية وما أدري إيش شفت هاي قضية أخذت طابع سياسي وقلت لا قلت لهم لا أنا ما أقدر يعني هنا بس بصراحة وكان صادق وياهم
4: أوكي.
3: فهم قالوا ليش ما جيت خبرت عليهم قلت لهم أنا متربي تربية ما أنطب أصدقائي ذول مثل ما استأمنوني قلت مو عرب قالوا إيه هم ذول احنا بالعرب ما نطيق بصديقنا واخونا ما كل شارب بيت الصديق يروح جاري شلون قاعدين احنا فبصراحه كنت يعني وكح بها يعني
4: هاي اثناء سياره حط
3: اي ها كل هذا هم ما اعتدوا علي لا ضرب ولا كل شيء بس الرعب كذا يعني فوصلنا قصر النهايه نزلوني بساحه عطشت ساعه 4 5 العصر نهار صرت قلت له اريد مي اللي ذاك البول روح اشرب افتح المي اذا المي حار هيك خليت بحقي بعدين ودوني مكان التحقيق غرفه قالوا لي احكي لنا جابوا لنا ورقه وقلم قالوا لي اكتب كتبت كتبت كتبت تعرفنا افلام ليش ما بلغت عليهم شلون اكو واحد يبلغ على قلت ما بطلت بس ما بلغت يعني ما يعني متربي هيك يعني كيف تقبلوها ما تقبلوها كذا قالوا بس تحمل مسؤوليته واذا مسؤوليه انا صديقي وياي بكل شلون ابلغ عليه بس صدفه الشخص اللي هو كان اللينك كان مسافر سافر ليشوف أبوه كان لاجئ سياسي القاهرة وما رجع هو هذا أنقذني أنا ذبيته براسي قلت هو ذاك وهذا وهذا هو مو أعرفه ما موجود هو ما جاء هي خفت عليه هي خففتني وأنا ما عندي شيء بس شفت الموت بعيني
4: بقيت شهر؟
3: أي أكثر أي والله يعني شفت شيء براسي والله
4: صحيح. يعني أنت واضح أنت كل الشخص رقيق
3: كل الشفاف
4: زين شون خلصت
3: والجلادين بين قوسين طبعا ما أقول مو حلوة يعني هم عراقيين هم قسم منه واحد كان وياي بالثانوية يعني بس كان مؤدب وياي بصراحة واحد رادي جاسر قال لا
4: منو كان مؤدب
3: واحد أخوه كان صاير نائب رئيس جمهورية بعدين ما رجع
4: يعذبك
3: لا لا ما يعذب رادي جاسر قال لا يبارك يعني مظهر لا يعني هاي من حس الخائف بس أنا شفت التعذيب خبرني يعني يبدي التعذيب من وراء شوف أكو واحد يبيع لنا يخلون مفلوس عندنا يعني درهم درهمين يخلوك يبيع لنا تريد عليك تريد جيجارة يورثك يا ميطوك هذا تريد شوكليت هاي على الزنزانات هي زنزانات طبعا زار كل زنزانة يعني طول متر وربع العرض متر يعني هي هاي ف ورا ما يكمل هو نفسه هذا الوديع يقوم يعذب قلت مين أجيب شا اسمه
4: المنيف
3: وبعدين أحكي على عبد الرحمن
4: عبد
3: الرحمن الآخر اللي كتب أدب السجون هذا فرنسي كلش مشهور المهم مين أجيب يكتب يسرع الموضوع فمن العذاب والعياط عياط كان هائل فأسأل الصبح أقول ذولا منه اللي يعيطون كبار بالسن خطيئ قسم منهم تعذيب يعني مو طبيعي يقول لي ذولا بيقاسي راح تلعفون ما أحب أدخل بالمساء هذول الفاطميين من الفاطمي الحزب الفاطمي ماكو هيك حزب بالعقل بس يبدو هم يعني حركات سياسية دينية شيعية يبدو لي هكذا بعدين افتهمت إنه واحد منهم الله يرحمه كان يعني صار مستشار وياي بس مقابلته اللي هو حسن شبر الصور كان من الجماعة اللي الله يرحمه توفى. إيه أنا صغير ما أعرفه يعني، هو بس يعني هكذا. فأسأل من ذولا واحد سجين قدامي كان عتيق ما أعرف شو مسوي هذا يقول لي ذولا هيك وأنا أسكت أخاف. أي نعم. فيعني فكتبت واحدة من خواطري بانتظار كافكا. كافكا مو سوى نفس الصرصر، أنا كنت أشوف نملة تمشي نملة تذي على هذا، أتمنى أنا أصير نملة بنص هذا. فتحولت أشياء، كتبت أشياء يعني أشياء واي كتبت على يعني ما كتبتها قصة قد ما كتبتها مقاطع، حتى يعني مرور 50 أكثر من 50 سنة على سجون شرق المتوسط مال عبد الرحمن منيف. هسه تقول لي جابك على عبد الرحمن منيف، أحكي لك عبد الرحمن منيف كتب القصة مالت سنة 75 أول واحدة سجون شرق المتوسط، أو هي سماها شرق المتوسط.
4: شرق المتوسط
3: يحكي عن سجين اسمه رجب، وبعدين رجب يعني يريد يشوف أمه وحبيبته يقعهم كلهم، يعني قصة مهمة. مهم شاءت الحياة أنا كملت ماجستير، يعني كنت من الأوائل يعني بدت روح حمادي كنت كاتب demand for money in Iraq، طلب على النقد في العراق من أوائل من كتب بالعراق يعني، وتعبت عليها يعني، والأساتذة كانوا يشيدون بي، صرت مثل المخبر بالقراءة يعني بالاقتصاد، فصرت متميز بحيث درست صف رابع اقتصاد نظرية نقدية بجامعة بغداد بحيث طلابي صاروا متقاعدين صاروا قسم منهم
4: ما شاء الله
3: في ذاك الوقت، فهم خيلوا علي يعني عينوني يمهم بالنظام السابق بس بدون ما يقرون السي في مالتي والقضية اللي صايرة. أوكي. يعني من باب الاحترام عندي ماجستير وعندهم ماجستير قليلين.
4: هيا سنة
3: سنة 76 يعني تبو 76 سأذكر
4: إيه، بس لحد هذا التاريخ صدام بعد ما صار نائب
3: كان نائب. لا لا لا
4: نائب. هو يا سنة صار نائب
3: بالثلاثة ما أعرف شو وقت، بس هو كان نائب
4: يعني أثناء دخولك للسجن صدام نائب ما أعتقد.
3: ربما بس هو متنفذ
4: بس لاعب بالسياسة واضح.
3: لا كان السكشن أنا المسؤول بي يعني شو كان قصر النهاية كانت جناحين خلينا نسموها الأولى والثانية. الأولى هو صدام كان مسؤول اللي أنا بيها.
4: أوكي.
3: والثانية كان ناظم قزار بيها. يعني مقسومة.
4: أنت همزين ما التقيت ناظم قزار.
3: الله خلصني ذا بيتهم هذا بس أي. يعني المهم كان فيها أشكال ذي كذي أنا مذبوب بيها قصص لو أحكي بيها سنة متخلص من الموقف. المهم خلت ولي.
4: تذكر وجوه السجناء؟
3: مو كلش.
4: بقى يعني واحد عالق بذاكرتك؟
3: بقى اليوم نحكي بيه. المهم المهم فرحت داومت. داومت
4: ب 76
3: 76 عندي ماجستير من جامعة بغداد تقدير درجة مالت امتياز اللي عيني وجابني أستاذي يعني اللي هو يشتغل هناك كان مستشار وشان مستشار وكانت مجموعة مستشارين راقين بصراحة من جملتهم عبد الرحمن منيف كان طبعا عبد الرحمن منيف اقتصادي و
4: هو كان يشتغل بموضوع النفط أو ما أو شيء
3: بالنفط وصار مسؤول مجلة النفط والتنمية صحيح تعرف هو. فأنا جيت داومت بدون تدقيق أمني داومت هيش صدروا لي أمور عند ماجستير جايب جامعة بغداد من جايب من القمر نازل ورس أربع خمسة أيام أو عشرة أيام انقلبت الدنيا. هذا جابه هنا يتذكر جاب الغراف طير المجرب بالضبط هيك كان جاب لي أهوان جاب لي نص الوسائل بس هم ما يبينوا علي بس بدأت المنطقة انقلبت علي كل سجاي علي واحد وين تشتغل شنت انت يا ابو والله ما عندي شيء يعني كانوا زينين يعني تعرفون يعرفون عائلتنا يعرفون يعرفون هذا الرجال مسالم يعني. فالمهم بس صار ضغط المستشارين افتهموا عن الشنت يعني قصة مالتي كلش صارت واضحة قدام بما فيهم عبد الرحمن منيف.
4: اوكي
3: عبد الرحمن منيف كاتب شرق المتوسط انا سجين وموظف باحث شنت وهو مستشار كان ذاك الوقت عند دكتورة من يوغوسلافيا بالاقتصاد وكاتب شرق المتوسط فصرنا آنية على الخطوط الحمراء نتقلب تماما يعني آني ما قاومت بصراحة قاومت أربعة أشهر ونص قلت مرد النقل ما أقدر بعد ضايج أحد موجود يكتم لا راتبي قليل وأنا فصار الصدفة أني نقلت للبنك المركزي جيت يعني مشتغل
4: دقيقة صار صديقك منيف
3: طيب يعني علاقة طيب مو كل صديقي هو ترى مو هين هو
4: لا طبعا مو هين
3: هو فد واحد تف اي يعني مؤدب جدا كلش مؤدب
4: بس وعر وعر
3: يعني. وعر مو هين هو بدوي الشكل وال
4: شايف نفسه هاي
3: شو شايف نفسه بس الله يجرى مؤدب هو بس كلش مؤدب طبعا مؤدب راقي بس عنده كبرياء شويه
4: تذكر موقف صار بيناتكم
3: اي يعني هيك من تسلم عليه يجاوب، يعني مو كلش فريندي يعني. ولا هو نشرني بمجلة النفط والتنمية، نشرني على الإمبريالية الأمريكية بذاك الوقت، يعني قضية اقتصادية كانت، نشرني إياه هو، وهو قال لي يا خوش مقالة حلوة، يعني حكى وياه اللي هو كان مسؤول نفط التنمية، بس هو شرد بالمناسبة ترى، شرد لوتي هو، هو طلع انهزم قال بيه سرطان وراح لفرنسا وقلب ما جاء بعد، وكتب شرق المتوسط من جديد ترى بالمناسبة،
4: كتب شرق المتوسط مرة أخرى
3: أي طبعا، دخل على السجون الشرق المتوسط هالمرة أشكال عذابات بيها
4: يعني. إيه بس هو يعني هاي مو أهم رواياته هو يعني،
3: لا لا لا هاي
4: الجار مرزوق مهم
3: طبعا، بس أنا
4: طبعا أكيد على هاي أدب السجون
3: قدر تعلق الأمر بيه. نعم عبد الرحمن الله يرحمه توفى بالأربعة وألفين وأربعة صار نعم إيه بفرنسا توفى، بس راح ما جاء بعد هو يعني، أنا كنت أتابع موضوعه وين صار ما جاء بحجة بسرطان، ويجوز كان بي يعني تعالج السرطان يتعالج طبعا بعض الأحيان، وما جاء ما رجع بعد عبد الرحمن منيف.
4: فنقلت البنك المركزي،
3: نقلت البنك المركزي، بيت حياة جيدة البنك المركزي، البنك كنت نشط أدرس أنا وأكتب ويعني علاقتي طيبة.
4: ما قلت لي لحد الآن شلون اختاريت علم الاقتصاد يعني بالسادس لما امتحنت؟
3: امتحنت كان معدلي وسط يعني، فصارت فرصة أن أدرس اقتصاد.
4: فرصة صارت.
3: إيه إنه اقتصاد، أنا بصراحة علم اجتماع، لو اجتماع لو اقتصاد، وعدني متذبذب كانت، جاء اقتصاد طبيت بالاقتصاد، فتونست بي يعني مو غريب علي.
4: ما حسيتها مادة جافة؟
3: أكو جفاف بي، بس أنا تدري لأن الباك جراوند مالي يعني بي سياسة ودارس فلسفة ودارس أشكال يعني ثقافتي البسيطة خلينا نسميها بالإعدادية، فانسجمت يعني، فطلعت ثاني على القسم، كنت مو أول أكو أول يعني شاطر
4: مثل الإنشاء، هم طلعت ثاني بالإنشاء وطلعت
3: ثاني بالكلية، يعني ما بدي أقول أنا يعني كلش دائما أول، لا ثاني كل زين متونس على الثاني يعني خلاص هي كافية. ونكمل الدكتوراه ببريطانيا، راح أقول لك فشي من كملت هم تعذبت طبعا، دخلني المشرف مالي اسمه ديفيد بيل، فالشخصية عالم عمره 35 سنة بروفيسور، تتصور خمسة شهرين فالذكي فضيع كان هو رئيس القسم، فهذا يريد فشي تكتب لازم مستوى، ما تكتب له شو ما كان يزبك الباب يقول لك روح. بصراحة انجلترا خطرة، لأن باي ثيسيس لو ثيسيس تنقبل بها علم جديد لو تلزم الباب ورا ما أربع سنين يقول لك روح، خطرة هي الخطورة بها. فهو ما ساعدني بصراحة، هو كتب لي كتاب واحد قال لي هذا اقراه، راح جبته مش يعني ما كلش مباشر، انا اشتغلت على موضوع كل جديد، الموضوع اسمه الكونتيجريشن اللي التكامل المشترك، اللي هو يسموه علم

0: ما ساعدني هواية. أنا سويت كل الشغل تقريبا، فمن قدرت أخلص؟ أنا خلصت شغلي كله قبل كريسمس 88، كله خلصان كان. فقال لي يوم 21/12 ليس أتذكر، هو سوى رئيس قسم سوى حفلة للموظفين مال القسم، ما عزم حتى أساتذة، يعني موظفات موظفين، وهذا مناسبة كريسمس يعني، قول يعني راح الجامعة تروح شهر عطلة غدا. قال لهم أريد قاسم، أنا لاست نيم مضر محمد صالح، قاسم أوكي. قاسم أشهر جدي، قاسم صار أشهر واحد لك. قال لي قاسم يجي، أنا مقدم هي كل شيء مقدم. رحت خايف، بيش أخاف منه، أنا شايف هذا هو الإنجليزي خوف، هم على توديعين يعني، بس هو هذا تف كان كلش ذكي جدا ذكي. جابوا لي أكل وهذا، هم يشربوا تدريبير عاد يعني، وهذا وظل يسولف، وليس صار الحوار بينه وبين واحد من الموظفين على الـ National Health System مال بريطانيا، إنه الناس تتأخر، شوف هذا الحكي، إنه الناس تتأخر وتصير وفيات، تصير حالات طارئة، وتضطر الناس تروح على تدفع فلوس بالخاص على مدة سوى العمليات، وما عنده يروح يعني. فكان جدل يعني إنه هل هذا مفيد لو غير مفيد؟ زي مفيد اللي عنده فلوس ممكن يروح يسوي العملية، شلون على حسابه لو ينتظر طويلا؟ شو بذاك الوقت يعني، شو سنة
1: 88
0: كان في جدل على التقييم النظام الصحي ببريطانيا، وانا قاعد اسمع، قلت هذا خوش موضوع ختم ولا سعيد يعني. بعدين كملنا ندهر عليه، شلون؟ قال لي صحتك عائلتك كذا، قلت زين. وقف قال لهم راح اقولكم في الشيء هذا، قاسم كتب شيء والله هاي اقول التاريخ 80% 80% من بريتش ايكونومس من الاقتصادي البريطاني ما يعرفوا، ما انا اقول ما انا بروفيسور بيل كتب شيء 80% من الاقتصادي البريطاني الحالي ما يعرفوا، وانا هني وانا ما ساعدته، ترى هو كله هو كتبه، هو كله بجهده، فانا هني. وقال لي هسه تروح ترتاح، انا اقدر اناقشك باكر واخرجك، بس تقدر ترتاح روح ارتاح تعال عائلتك هسه يعني.
1: أنت تحس نفسك انظلمت هواي؟ زين أوكي، هسا أنت درست بريطانيا، آخر ما بقيت هناك ليش رجعت؟ يعني شلبت بهذا البلد، تقدر هناك هواي مقومات عايشه؟
0: كان أقدر بصراحة، وشغل مالي كان كله جديد. هسا أحكي لك أكون صادق وياك، من رجعت للبنك المركزي، قصة شهر رجعت هذا داوم وظيفة أخذ فلوس، شفت هم هوسه بذاك الوقت بال89 يعني على 90 والتهديدات والهذا، أنا ما أدري راح أصير مع الكويت بهالشي. فقد حصلت حصلت
1: وظيفة. شلون ما تدري موضوع الكويت وانت
0: لا أدري، أعرف بس ما كنت أتصور راح توصل بهال
1: بهالذخون هذا، بس هذا منطق.
0: فكنت مقدم أوراق البنك المركزي الكويتي وقبلوها، ليصدروا لي أمر والجماعة طابي في الكويت.
1: حلو.
0: فهذا الحظ يبدي يشتغل منك وراحت يعني هي.
1: وبعدين انتهت حرب الكويت،
0: انتهت صار حصار.
1: بس تقدر سافر.
0: شوف أنا اللي حصرني، أنا عندي عائلة كبيرة بنات وبهذا، يعني ما قدرت صعب
1: يعني، كانت أكو نية
0: اي أقدر أسافر، بس وين أروح يعني؟ تعال روح، لازم الأردن كانوا يروحون أو ليبيا، وعائلة كبيرة وبنات عندي يعني، شفتها صعبة.
1: بالحصار وين داومت؟
0: داومت بنك مركزي، وداومت نسبونا ورا 91 سووا دائرة اقتصادية مجلس الزراعة، أخذوا جوجة قالوا نريد اقتصاديين جيدين. فكان فايق عبد الرسول الله يرحمه هو رئيس دائرتي، هو صار وخلى اسمي وخلى جماعة هواية من تسويق النفط ومهندسين، احنا 10 رحنا، حتى من جملتهم كان أبو محمد الحلبوسي.
1: أوكي.
0: أبو محمد أستاذ ريكان الله يحفظه، صديق له يعني، كان ويانا هو عنده ماجستير بالاقتصاد من وزارة التجارة.
1: أوكي.
0: أي ذاك الوقت
1: اقتصادي يعني.
0: أي اقتصادي أوكي. فهو كان على قضايا التجارة وهذا، فرحنا داومنا هناك ورا 6 شهور طلعوا الفايق مرادو، فسألوه لما تريد بكانة؟ قال هم مضر توه جاي من بريطانيا بعد فرش مايند وهذا. فصرت أنا بال نهاية 93، بس ما قلت عاركت. ما حلوة، ما بدي أصير بطل بهالمسألة، طلع يعني قالوا لي تريد تبقى لو تريد تطلع.
1: ويوم تعاركت
0: يعني صارت ويا السيد رئيس الوزراء الله يرحمه واحد منهم ذاك الوقت يعني ما أعرف هو إيش صار عنده حساسية مني.
1: هيا سنة
0: هذا سنة 93 أي نعم. فقال لي قلت له دز عليه قال لي يعني شو تريد تقول شو ما أريد ما عندي في قضية كانت فازة بصراحة أنا اعترضت هو ما يفتهم يعني العفو ما يفتهم يريد يمشيها بدون ما يعرف أنه هي كوربشن بيها كان لا كوربشن واضحة يعني بلده محاصر من يجيب لك إيش فلوسها. قال لي أنا مجبر أنا أسوي أشياء هذا أنت ليش عارضني. قلت له ده قلت له يعني سياسة رئيس وزراء شيك يا بدل ماي
1: يعني هو كان رئيس وزراء
0: أي أي طبعا هنا بدون ذكر اسمه رحمة الله يرحمه اسمه. قلت له أنا جيت له تجبتوني. قال لي لا إحنا جبناك. قلت له إذا ما تريدني خل أطلع. قال لي بكيفك أنا ضربت الباب وطلعت سويت تحقيق وراي على أساس أنا حاجي ومخربط ما عبر يعني رجعت للبنك رجعت حوالي سنة ردوا رجعوني مرة ثانية وهم هم قصة يعني هم كانوا يدورون على تكنوقراط خلينا نقول بهالمعنى هذا ما يهمهم شنو يعني هم عرفواني منه يعني عرفواني بعد رحت بعثة وجيت وشنو قابلاني كرندايزر شنو مدفتها كل شيء ما وكاني فهم يريدون اقتصادي زين ومعروف ابن عائلة وكذا هم هاي يعني شخصية معروفة أنا صرت مو واحد يعني غامض من فردوا رجعوني بالنهاية 94 ورا رحت البنك ورديت رجعت عينوني صرت مدير عام الدائرة الاقتصادية إلى 2002 ما عجبني مو ما عجبني يعني مو دلالة يعني أنا بدي أروح أبحث أكتب الوضع يعني خانق كان فقدرت أطلع منها رجعت البنك المركزي رجعت بدرجة مدير عام خلي أقول لك صار السقوط جوي الأمريكان
1: شلون استقبل الدخول شلون استقبلت خبر دخول الأمريكان إلى بغداد؟
0: أي كان صادم يعني
1: كنت حاضر القصة كنت يعني
0: يعني كنت ما أعرف يعني المبالغات مال النظام إنه ما يقدرون ما بغداد قاعد تصور شفت الدبابة برا شعرنا أي والله يعني
1: أنت بالتسعينات ما التقيت بصدام؟
0: لا شفته باجتماع عام اجتماع ويا الكادر مال المصارف والاقتصاديين أنا صبح فرنقول الله يرحمه وباسل بستاني استاذ طارق تكمتشي الله يعطي الصحة والعافية مجموعة من 15 واحد
1: صار حوار مباشر وياه
0: أنا ما حكيت بالحقيقة أتجنب هذا وأنا أقدر أن أحكي وياه بس كان صبح فرنقول شجاع الله يرحمه كان محافظ من مركزي طالع تقاعد قال هذا البلد مخرب وحصار احنا انت شو تريد تسوي يعني هسه شلون تريد تبني شلون تريد تعمر قال يعني مثل ايش قال هذا البلد يريد حديد شيش حديد يريد كذا قال احنا نصنع الحديد يعني شو الله يعني ما دعت المواضيع قال له خير ان شاء الله اذا كنت تصنع حديد روحوا صنعوا ليس ذكروا الحوار يعني وبعدين طلع وكلونا كل واحد جابونا في هيك فت باكيت ب همبرجر وقوطيت بيبسي شربناها آخر بيبسي شربوه طلعنا أذكر هاي كانت يعني أي طلعنا يعني ما كانت يعني ما عندي لقاءات ويا رجل يعني
1: صارت 2003
0: جو الأمريكان فجاء واحد اسمه لوبيدس مستشار البنك المركزي هو المحافظ هسه أعرج كريم الرجل العفو يعني صور يهودي هو يقال يعني تدري العراقيين عندهم هاي تقول
1: صار
0: يهودي ومسيحي انا ما اشتريت فلسك ولا المهم فهو دز علي قلت وين دارس قلت دارس في بريطانيا ايش دارس كنت احكي له السوالف مالتي
1: كلها كنت احكي له انجليزيه
0: احكي انجليزي ما عندي مشكله هو كيف علي قال خش صيد قال لي بس بدي اسالك انت منبر بهذا الحزب يعني منبر اوف برانش شعبه مدري ايش قام عدد يا فرع مدري ايش قلت له لا فرع ولا برانش ولا كل شيء ما كان اذا احكيك يا رجال انا ما اشتغل سياسه ولا افهم بالسياسه ولا اشتغل بالسياسه اصير اعلى منبر بالسياسه احكيك يا بس انا بعد يعني تركت السياسه من حبست خفت بصراحه يعني قلت هذا الموضوع العمل السياسي بالعراق خطر يعني موتك يوديك الهلاك فبتبتعد جنب الحيطه أنا من 71 إلى أن سقط النظام أمشي جنب الحيطة يعني بصراحة خاف أحكيك إياها لا بطل ولا مقاوم النظام ولا ضده ولا كل شيء رحت بعثة وجيت واشتغلت وموظف وإلى هسه أحكيك إياها مثل ما هي بس النظام كان قاسي يعني يلقف واحد على شيء قصاصه في شبه اللغوان، ما تقول ايش ما كان شعره بس وانا محب للحياه شو مترهم يعني لو هاي لو هاي. فعلى حال تشفيت شرهم وتشفوا شري والى اليوم. المهم فقال لي اوكي اذا انت تبقى مدير عام الدائره الاقتصاد، مدير عام دائره الاحصاء والابحاث اللي هي دائره مهمه لان كل بيانات تروح الصندوق النقد الدولي والشغل هذا تدري قاعده معلومات كلها مال البنك المركزي من ميزانيته من زياده مصارف كلها من جارتي. فوالله اسستها من الصفر من دائره محروقه بيها هيك فتش بيانات الى ان قام تنشر بال البولتن مال الستاتستيك مال صندوق النقد الدولي. صفحة العراق كانت خالية بيضة كلها الملت والله بالله العظيم. أنا افتخر بهالشيء يعني واشتغلت وجيت والجماعة هم وياي طبعا مو بس أنا العفو بس كان فريق كلش حلو من خيرة الناس يعني. بس تدري أنت منكم قائد وناجح هم ينجحون وياك طبعا يعني وكلهم أسباع وما بخلت بعلم يعني لا أعرف أنطيهم إياه في ذاك أنا موجود ما موجود ما يشتغلون جانا. ودرجت في الوظيفة إلى أن صرت مستشار البنك المركزي بعهد المرحوم سان شيبي الله يرحمه أبو رضا الشخصية الرائعة. وبعدين صرت نائب محافظ البنك المركزي وجرى ما جرى وطلع التقاعد. من طلع التقاعد دز علي دكتور حيدر العبادي الله يحفظه
1: على اعتباره أيضا هو رجل اقتصادي
0: يعني. كان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعلاقة بيناتنا ويعرفني رجل كلش. فمن صار رئيس وزراء هذا الحكي يوم 8/11/2014 كانت ما داعش توه مش تعلو هذا. فجاني تليفون من دكتور نوفل بشار الله يحفظه ومحمد عايش قصير راعي يعني. قال لي مضر وينك كنت ندور عليك كنت شكو. قال لي باكر رئيس الوزراء يشوفك بس ما أعرف شو كنت لو أخابرك بالثلاثة بالليل لازم تقعد. قلت له أوكي. والله ساعة 9 خابرني قال لي باكر ساعة 4:30 الظهر أنت بالقصر. قلت له أوكي. والله رحت ذاك اليوم طلعت بدريت كان جاي واحد من الاندبندنس اسمه باتريك سامثينج فالشخصية عظيمة سووا وياي لقاء حكينا أشياء بسيطة كانت وهذا وخلصت مني أما أخذت تاكسي ورحت. رحت ناس شلون يطبون قال لي وين تروح قلت له قال لي شنو مقابلة. المهم خابرت أحد الأشخاص الأعزاء قلت له أبدا يعني قال لي دقيقة سدزك سيارة زي ما شفته. فدكتور حيدر الله يحفظه يعني إلى موقف هو ودكتور نوفل أبو الشان يعني ما أنسى هذا بحياتي يعني. فقام من ميزك عاد يمي رجل بسيط دكتور حيدر لطيف يعني رجل علمي وذكي جدا ذكي العفو لا غزارا بالرؤساء الوزراء كل ما شغلت وياهم كل واحد عنده يعني سمارت بشغله يعني بس أنا بديت فيه دكتور حيدر يعني. فإيش ده تسوي هسه؟ قلت له قاعد عشان أسوي غير قاعد تكتب تقرأ. قلت لي أكتب وأنشر بالصباح وهنا وهنا قلت لي أصلا متونس هذا. قال لي أوكي. قال لي أريدك تجي مستشار هنا عندي إليه. قال لي ومستشار مالي راح أسميك لأن اقتصادي يعني تعناويني لا تعني شيء كل شيء اشتغل واعتبر نفسك هذا. قال لك مانع؟ قلت لا ما عندي مانع. فبديت بصراحة وياه والرجال بصراحة كان يعني
1: مريح بالتعامل
0: رائع كان مريح واشتغلنا شغل عظيم. فيعني كانت أكو غرفة يعني افتراض خلاها شفت أنا شفت درت شغل كلش يعني أكو غرفة عمليات عسكرية كانت للحرب ضد الإرهاب وداعش خطر تعرف فد شيء يعني مهدد للعراق كان. وإحنا غرفة عمليات افتراضية اقتصادية كنا مو هواية ترى عدد قليل 5-6 كنا مو عشرات مثل يصوروا الناس. بس اشتغلنا ليل نهار ويد واحد ويا رئيس وزراء ويا الوزارات ويا ويا المجتمع العراقي كله يعني اللي كان ضد محشد ضد الإرهاب يعني. قدرنا ندبر الرواتب والإجور تمويل الجيش يعني أشياء كثيرة دعمت اقتصاد المعركة خلينا نسميه. فذاك النجاح ترى ضد داعش ما جاء هيك قطرة يعني جاب تعبئة طبعا على رأسنا كلهم الشهداء الأبطال هاي قضية يعني.
1: أنت تقصد الجانب الآخر يعني
0: الآخر التخطيط
1: إدارية الحرب
0: إداريات الحرب موبيلايزيشن جانب الاقتصاد كان علينا يعني نركض يعني رايح يعني الأسواق المالية شون حصل قرض للعراق عدة مرات هل قدرنا نجيبه ويا صندوق النقد الدولي شو تفاوضنا جملة فلوس ويا جي 7 شون حصلنا احنا اعتراف مؤتمر طوكيو أن العراق عنده فجوة 18 مليار دولار ذاك الوقت يجب أن تغطله يعني واعتراف هذا يجب على المجتمع الدولي أن يعني يساعد العراق. هذا اعتراف ما حد يقدر يحصل ذاك الوقت. فكان نجاح للنصر بصراحة، نصر للشعب العراق كله، مو إحنا يعني إحنا حالنا حالهم يعني. فأنا أعتبرها هاي فترة ذهبية كانت، ومع كل يعني الأعزاء من رؤساء وزارات إلى السعيد الزيدي الحالي يعني اللي وظيفتي واللي اللي بصمتي.
1: يعني أنت من ذيك اللحظة مستشار مالي لحد هاي اللحظة؟
0: إيه أبد ما تغيرت، والحكي علي إيش عنده هذا باقي على أساس يعني واحد يكتب يقول هذا عقله متكلس، تكلم متكلس ثاني يوم يكتب قاتي. أوالي هي بالعضلات، هي عضلاتي مع احترام يعني. أنا برضه أتونس عليك كتبوا علي يعني، ما يدرون بصراحة اللي إذا تقرأ تقرأ شو اسمه الرواية مال جين أوستن اللي هي عنوانها أش كاتب
1: كبرياء وهوى،
0: لا كبرياء وتحامل يسموه
1: وهوى
0: يعني برايد أند بريجيدس بالإنجليزي. هي كتبت اليوم اللي ذكرت في الشيء قبل ما أجيك. جين أوستن طبعا هي عمرها 43 سنة صغيرنا، وهي أسست الرواية المجتمع الطبقة الوسطى البريطانية صح. يعني وماتت صغيرة هي، وكتبت هاي الرواية مالتها. الخلاصة الرواية معقدة طبعا، هي الرواية تقول التحامل، العفو هي قلنا تحامل
1: كبرياء
0: وتحامل، الكبرياء العفو الكبرياء يولد العمى. ما كان شايف نفسه انقص شيء واحد شايف نفسه، اكره انقض ذول الناس، هذا النافخ نفسه ماكو يعني، احقر ناس في الدنيا شو ذولا. احب الانسان متواضع، التواضع طبعا بكل فتره مناسبه
1: صح.
0: بالمجتمعات مالتنا البدويه المتواضع يعتبروه ضعيف، بس هي قوه، قوه على الله والمجتمع، بس المتواضع من يوقع كل الناس تسب عليه. فبالمتواضع
1: الكبرياء
0: بعمي تقول، والتحامل واحد متحامل على واحد مرات اكثر من اللزوم بظلم. انت واحد اذاك فشي يجوز موقف تتحامل عليه وتكره، بس تظلمه مرات، مرات يجوز طيب يجوز عنده مواقف ثانيه احسن مني، مو صحيح؟
1: صح.
0: فكبرياء بعمي والتواضع والتحامل بظلم. فواحد يعني لي يروح يعني، فأسوأ شيء الكبرياء، وأسوأ شيء التحامل. فبين هاي وهاي الزاني يميز يعني هاي المسألة. فمناسبة جين أوستن أنا أحبها لسبب واحد، إلي بصمة صغيرة يعني، بدلنا العملة مال طبعا الصدامية يسموها، رجعنا على الطبعة السويسرية.
1: أوكي.
0: هي بالحق مو بسويسرية، ببريطانيا كلها.
1: ليش يسمي سويسري؟
0: هسه احكي لك هم بيقصة هاي، خلها ضحكك السويسرية يسموها. فالمهم احنا بشهر تموز 2003 عجاج، فد عجاج تعجت لعب النفس، البنك المركزي نصنا قاعدين على الرصيف محروق وهوسه ومت. فجاني وكيل محافظ الشخصية راح ابو احمد الله يحفظه، قال لي مظهر انت عندك باسبورت؟ قلت له اي عندي. منافذ؟ قلت له اي نافذ. دي شنو قصة؟ قال لي لك واحد تروح لبريطانيا. قلت له شو تضحك علي يعني فضل معي؟ قال لا والله لك تروح لبريطانيا بشغلة. قلت له ما ليش؟ قال لي تروح تشوف انه اكو عقد مقع بول بريمر مال طبع عملة هاي الفئات اللي تداولها، تروح انت تشوف انه وين وصل. قلت له انا وحدي؟ قال لي لا وياك احمد الله يرحمه، كان يعني نائب المحافظ، وهو كان وكيل محافظ، وانا كنت مدير عام دائره الحصار وحاضر عضو مجلس اداره. قلت له اوكي. فرحنا من الاردن، من الاردن رحنا لبريطانيا، فوصلت لندن. فقلت اول مره اتنفس حريه، لان اكو قيود اكو حرب، انا بريطانيا عايش بيها، بس بنشوف نفسه كل شيء ماكو، خالي كل شيء ماكو، تنفست حرية فعلا. كتبت مقالة عندما تنفس الحرية، تنفسها للحظات. المهم مو يهم هالموضوع. المهم رحنا شفنا الطبعات مال العملة، ودونا على أول شيء شلون يصير الورق، فد مصنع صاير بجنوب إنجلترا، فد مكان يخبل بنظابات ورا ما شفنا، عشان غدونا ذاك الغداء الحلو الإنجليزي، بس كان كلش حلو. ثاني يوم رحنا مطبعة بنك أوف إنجلاند اللي يطبع الباوند السرليني، يطبعونه بالعشرة آلاف، كان هم في القصة حلوة. ليش أتذكر كان يطبعون الفايف باون أو الخمس باونات اللي هو لونه صورة الملكة إلزابيث ذهبي وأبيض حلو، احنا كنا طابعين ابو العشر تالاف لونه اخضر بالحسن من الهيثم، يعني على الالوان على اذواقنا
1: على قدنا
0: على قدنا. فانا قلت له لاحمد الله يرحمه الف رحمه يرحمه شوفه خطيه، قلت له ابو زينه ليش ما نسوي هذا اللون ابيض وبذهبي؟ تدري انا كلش عاطفي يعني. قال لي مظهر هذا بيدر فيه ترتشيس زبالات يوم تصدق زحجي
1: والله صح.
0: المهم شفنا النموذج قلبناه، هم كاتبين محافظ، قلت لهم يا احنا ما عندنا وكيل محافظ، قالوا اوكي نخلي واو يعرفون قسم من المعارض زين. والمهم رتبناها وقع او وقع الموقعات هو رجلين، هو كان مخول بالموضوع انا وياه. بعدين ودونا نيوكاسل ابون تاين ثاني يوم شفنا الدينار، بس احلى سفره ودونا المالطه. يا ابو مالطه شكو بمالطه جزيره؟ قالت نطبع 5000 دينار، لان هذا اكبر عقد جانا ورا اليورو مال الاتحاد الاوروبي، يعني كاش كاش هوايه خما اوروبا
1: بيك. بس قول لي كل عمله تنطبع بمصنع؟
0: مصانعهم هي
1: ليه؟ اوكي
0: مصانعهم. قال لي يعني العقد كبير كان. فرحنا المالطه، مالطه دوله رائعه شنو هاي بنص البحر الابيض المتوسط، يعني من اجمل ما شفته. فشفنا طبع ال 5000 دينار من اجمل ما يمكن طباعه وذوقا وفنا اللي هو ال 5000 دينار العالي. وبعدين ال 25 جابونا من اسبانيا، قالوا شو وديكم خمس ضل تفترون، فجابونا شفناه كان ما ادري شنو اللخ ورجعنا. ها فقالوا راح نشوفكم وديكم مدينه مانشستر. مانشستر هي بالاصل المفروض كانت من عاصمه بريطانيا تاريخيا، ما شايفه صح انت طالب بريطاني بس ما طالب فرفراني، الله وكيلك على قد الشقه مال الجامعه والقسم والمكتبه والهذا مو تحمر يعني، طالب يعيش برا ترى يعني مذله يعني، يعني هاي الجزء من الاشياء اللي يعني تعبت خوفتني في الحياه. وامام هالارهاب تروح تصعد ترجع والله ما يشترك في السير هنا
1: طبعا،
0: انت تنجح يطلعون عليك اشكال والله انك تسقط هالمره. المهم فودونا وين؟ مانشستر. مانشستر اللي هي تصنع هاي البنادق مانشستر يبدو هكذا يعني. هي بالاصل تاريخيا المفروض تكون عاصمه بريطانيا مو لندن. فالمدينه صغيره من اجمل ما شفت، واتمنى كل واحد عايش في بريطانيا او يروح بريطانيا يروح يشوف مانشستر بالله العظيم، هيك لو يتغدى بيها غدا ويطلع. فقلت له ايش بيها؟ قالوا شنو بيها؟ جين اوستن هنا البيت مالها. اخ معقولة جين اوستن؟ رحنا ودونا شوف طبينا بالبيت مالها، الفراش مالها والهذا والاشياء المواعين القلاصات الهذا. اخ هاي يعني عمرها 300 سنه، شو قد يعني من قرن يعني بدايه القرن الثامن عشر او التاسع عشر عفوا، يعني شيء حلو. بعدين قالوا هي مدفونه بالكاثدرائيه مال مانشستر هنا يعني مو بعيده. فكلش تونست يعني، فكتبت جين اوستن جموح العاطفه، يعني تكتب على العاطفه والنساء والزواج وهذا، كتبت هالشيء. ليش كتبته؟ لان ودونا على الغداء، هم شركه عزمونا قال يا بنغديكم اليوم راح نغديكم على فدرابيا كلش حلوه خضراء تخبل والهواء طيب يعني. فجينا قعدنا الكابتن ايش قال؟ قال او انت وين قعدت اليوم على هذا الميز؟ احنا يعني احنا وجماعه الشركه قعدتوا هذا الميز مستر تاتشر ومستر تاتشر العام الماضي هنا تغدوا. فهذا المكان انا ربطت بين جين اوستن هاي ام العاطفه الجياشه العظيمه اللي كاتبه برايد اند بريدجز وبين هاي المره الحديديه. فربطت طلعت يعني يمكن تقدر تشوفها اسمها جين اوستن جموح العاطفه كاتبها يعني. اي فشيء حلو كان، فهاي من الاشياء الذكريات الحلوه كانت.
1: ما قلت ليش يسمون العمله السويسريه؟
0: ها ها ها هاي مهمه جدا طبعا. انا ظلت اظل زين، احنا طابعين بالاصل هم الديلارو، ديلارو اسمه فرنسي بس هي انجليزي. ليش؟ هذا الرجل اللي ابو الشركه جاي من في الجزيره بين انجلترا وفرنسا، هي مختلط انجليزيه فرنسيه ومهاجر لبريطانيا، اسمه ديلارو مبين يعني فرنسي بس هو انجليزي يعني هاي الاصل، واسس هاي الشركه. كانت في الاصل ويلكنسون رايبري قديما تطبع للعراق واندمجت صارت اخر شيء شو اسمها ديلارو. ديلارو تطبع 60% من عملات العالم اكثر من 50%، وشركه عظيمه يعني مو شغله يعني تعرف هاي تطبع عمله مو لعب يعني، الف جهاز يراقبها مو مو مو لعب هاي العمله يعني، ممكن من يجي يحكي بالعمله بكيفه. فالمهم سألت الواحد نسيت شو اسمه بلاك ما ادري منه بس اتذكر شكله بس نسيت اسمه. قلت له احنا هذا نسميه سويسري وما اعرف من جاي هاي كل هذا ما نسميه سويسري، واحنا نطبع عندكم ببريطانيا تاريخيا يعني نطبع عندكم مو مره انا غير مكان يعني تقدر تفسر لي من جايه. هو ضحك قال لي شو بدك تشيل لك انتم عندكم حق بهاي التسميه كشعب عراقي. قلت له بس الناس الاعتياديين يحكوا مو احنا نحكي. قال لي لكم حق. قلت له وين الحق؟ قال لي تعرف ال مكان العمله كلش نادره مو هي مو مو مو معمل مال الكلاسات معمل عمله يعني تعرف هذا القطع الغيار مالته والتصاميم والبوربرنات والهذا يعد بسويسرا شركه اسمها جارو ليس ذكر فمصدر الماشينز كله من سويسرا. فهاي واحد حكاها يمكن طبعت عنده والعراقيين كله يسموه طبع سويسري
1: بس بيها منطق التسميه معناها.
0: اي انا ضليت صافن قلت هذا بلوسه هاي بين جتنا فعرفت التفسير من جاي يعني اذا كان متسوي سويسري عادي يعني.
1: اوكي انت ملحق على الريال الفضي
0: اي
1: اللي هو بعد الروبي
0: هو 4 دراهم هو كان اي لا بعد الروبي
1: بعد الروبي
0: من اصدرت العمره ب 32 من
1: الكويسي
0: بدأت بالريال. الريال كان يساوي 4 دراهم
1: كان فضة
0: فضة فضة خالص كان. أتذكر والدي الله يرحمه يرحم والديك
1: الله يرحم
0: عنده صندوق خشب خاله بالكنتور مال أمي من يأخذ الراتب مرات بالراتب يطون ريال أو ريالين يعني أو من يصرف شيء يعزل الريال على صفحه. فأتذكر صار عندنا وما حد يمد إيد عليه سبحان الله نعتبره مقدس أبد لو نحتاج كل شيء ما حد يمد إيده على الريالات اللي أبويا خالها بشكل مدخرات يعني هي فضية هي كانت. فالصندوق انترس فأبويا من راد يعني من جيل البغداد ورادي بعدين بنى بيت أكبر واحتاج باع هاي الريالات جابت له مبلغ من المال باعها يعني فضة يعني هي فكانت مفيدة يعني.
1: منو أحلى عملة واكبتها إن كانت ورقية أو مسكوكات يعني كوينز؟
0: والله درهم
1: حلو. الدرهم
0: تعرف ليش؟ أوه درهم مهم.
1: أي النخل الليبي
0: تاريخيا يعني أحكي لك حلو يعني أحكي لك كان صغير نجي بيت جدي بيبيتي الله يرحمها هي من عائلة شبه غنية مو كل غنية بس غنية عندهم بيوت يعني ببغداد بحمام مالح مثل وين بقنبر علي بحيث توفت أمي جالها يرث من أمها مو من أبوها. أبوها ما عنده شيء يعني جدي طيف ما عنده شيء موظف شارع بس أمها من أهلها يعني. فمن أجي هي وديعة كل شانس بوسني وأنا صغير هيك أشقارة بيض من الشنط قاعد يبصبها تفتح الشفية مالتها طلع درهم وتطيني درهم شكورة شان أشتري بغداد بيها ذاك الوقت.
1: أي أيوة والله.
0: فأنا جاي من الفل وشيلت بدي جوان يعرفون العنبة وين يعرفون لك استك ذاك الوقت فأروح أشتري عنبة بصمون براس الشارع مالهم كل شي طيبة كانت بغداد بيها نكهة نكهة بغداد نكهة عظيمة يعني. هم كانوا ساكنين وين مساحة الرصافي أكو فرع اسمه العاقولية يعني هي درابي عاقولية قراغول شنو هي كلها بغداد القديمة بعد بيتهم انقصف شارع الجمهورية بعدين راح أحكي كان صغير كلش يعني. فأصرف وما يخلص فلاسين وخمسات وعشرة وأصرف لكستك كنا ناخذ اللي هذا الموضع يعني واشتري القضايا البغداديه اللي ما القيها
1: بالفلوجه
0: مثل لك الفلوجه بيها سوالف قضايا التاتش مال بغداد العظيمه اللي تشم ريحه الصمون ومن ادخل من اشم ريحه الصمون طبيت بغداد ريحه طيبه متميزه مو هذا الصمون مال هسه
1: لا يعني. طبعا
0: ذاك ما ذاك الوقت بس تشم ريحته يخبط كان. فاحكي لك قصه ومن جمله الاشياء الحلوه تتويج الملك اصور 53 اذا انا ما غلطان يعني مي 53 توج فيصل الثاني الله يرحمه. فأنا صغير أمي الناس وين مجتمعة وين ساحة الرصافي هسه بالضبط بالساحة هاي هسه مساحة لمين الصور ذاك الوقت النساء واقفين هيك على الصبح والرجال منانا وإحنا هنا تقريبا واقفين وجت العربة الملكية الملك لابس هذا التاج فوق رأسه هو والوصي والخيل والمطارات والفت قصة يعني موكب ملكي فارد يروح وين يروح البيت الحكمة هسه الموجود كان المجلس النواب والسيد الصدر هو اللي حلف على القرآن موجود الصورة يعني أنا قاعد ذاك الوقت كان عمري يعني 4-5 سنين يعني المهم أريد أشوف الملك تخبلت وحش الملك بعد هذا ماما مو يوم اسميها يوم ما نسمي ماما هاي استمالها يوم أرد أشوف الملك تقول بابا شو أسوي الزحام خطير الجاهل قلت ايش فيك انت شايشيني هيجي ووقفني يشاني وهو يتفرج وانا اتفرج فاتت العربة الملكية وراحت ونزلني هات ونزلني هسه والله بس بعدين ورا 5 سنوات يمكن 58 طبيت القصر رحابان صغير ويا ابوي كان الناس تتفرج شفته مهجوم يعني
1: طبيت
0: ايه دخلت شفت في حادثه يعني مؤلمه هي شوف هذا الفقر المشكله الصراع الطبقي ما ينتهي
1: شهدت سحلهم بالشوارع
0: لا مش شهدت
1: ما شفت
0: لا ما شفت الحمد لله ما شفت يعني هاي في منظر قبيح واسوء شيء في تاريخ العراق هذا اهل وش الوحشيه هاي طايحه ضايع مع الاسف هي اسست الوحشيه بالعراق روح حاكموهم روح اكو اشياء هوايه يعني حضاريه وش وحشيها يعني مثل من سواها عليها فطبيت للقصر الملكي هو قصر الرحاب اللي نفسه نحبس بيه
1: اللي هو صار قصر النهاية
0: النهاية اللي أنا حبس فيه يعني مناسبتين طاباني أو 3 مناسب مناسبة لقيت محاضرة بعدين خليت واحدة
1: بعدين دخلت محاضرة
0: إيه هاي مؤخرا هاي
1: يعني حلو هذا التدوير بالحياة
0: إيه تدوير حلو يعني أنا بأكل ما يجي هو تدوير الزوايا يعني حلو. هو تدوير الزوايا مهم بالفلسفة انت نفس الزاويه تدورها بس كل واحده تعني لك شيء ماشي زين فطبيت انا صغير ابويا قادني نتفرج على القصر الملك مضروب ليس اتذكر مضروب دخان هيك شيء في الزروف وتراب القاع بيت متواضع ترى الناس بس تحس فيه ريحه رويال ملك بس بسيط يعني بيت اي زنقين عراقي احسن منه بس تحس فيه رويال سبحان الله شفت فد منظر عجيب عربيات قرويات خلينا نسميهم ينبشون بالتراب شلون ينبشون شنو تراب يخلوه بالمنخل وينخلون شنو يطلعون مفتهمت بس يمكن شافوا درهم
1: شافوا او قطع ذهبيه ممكن واقعه
0: هيك واقعه ماكو كريستالات يشوفونك وشيت واحده من الختلق على هاي فكتبت خاطره اسمها الدرهم المفقود
1: هاي بعد ما بعد فوق يعني مرور سنين
0: ليش شلون شفت مره كنا ببريطانيا مؤتمر وجت شركه دار السك البريطانيه اللي هي ساكه العملات مالتنا طبع العمله غير السك العمله كل واحد يشك
1: اي طبعا
0: اي نعم يسموه رويال مينت سي تسك العمله فشافونا احنا البنك جايين بنك مركزي فجابونا فسيت بصوره الدرهم على الملك فيصل الثاني تذكر ذاك الدرهم اللي صار عليه عركة وقالوا شلون صمم الصورة مع الملك فيصل الثاني فكان هو كلية اسمه هارود الصور يدرس قبل ما يتوج بسنة وكان ويا طلاب ابن أمير أو ملك حيدر آباد اللي ما قد بطوها استقلال بال47 وسوى عليه هجوم وطلعوا العائلة المالكة هي إسلامية يعني بس لين داخل الهند أنا شايف الحيدر آباد عندي قصة بيها المهم فكانوا يدرون سوى فالمدير المدرسة دز على فيصل الثاني الله يرحمه قال تعال يريدوك الشركة قاعد بالمرسم رسمه واحد رسام يعني وأخذ الصورة يعني مع الملك حتى يخلوه على الدرهم فطوني الأشياء والتاريخ بس موجود عندي ضيعته ما أدري يعني بس من كتابتها علي كتبتها اسم الدرهم المفقود يعني هي بهاي نعم بالرواية اللي العفو بالسردية اللي كتبتها هي نعم كانت هكذا هي نعم فذكريات حلوة مو
1: شو كنت تكتب سيرة حياتك
0: صعب أكتبها لا صعب تنكتب أكو أشياء ما أقدر أكتب بصراحة يعني مجتمع مرات ما يتقبل أشياء حتى لو بعد 50 سنة يعني أكو حادثة هي اللي خلتني أبطل من ذول الجوع خفت منهم ولو أكتبها ستنقلب الدنيا يعني بتقديري فدخلت ولي راح
1: طيب يعني هو صح إذا أصيح إذا أكتب عنك إنك عالم اقتصاد
0: هو شنو العلمية بالاقتصاد
1: أوكي ماذا يميز عالم الاقتصاد
0: اي عنده مساهمه كونتريبيوشن لازم عنده
1: انت عندك مساهمات
0: اي اكتب اشياء مرات يعني غريبه

الحق فاستكبروا في الأرض بغير الحق.

0: كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر

أخت برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهلنا.

وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل.

دعوت إلي وأنك أثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

حامية زاكية مباركة يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

القتال هو عبارة عن صراع بين طرفين. هذا مرة يجي صراع عن بغي، ومرة يجي عن مشروعية. المشروعية مرة أفرض لنشر العقيدة، لنشر الإسلام، وقطعا لما يكون لنشر الإسلام، الإسلام إجا لهداية الناس، إجا لإنشاء المجتمع الأفضل، الوقوف بوجهه يعني وقوف في وجه هموم المجتمع. طبعا المجتمع عنده هموم، المجتمع يريد أمان ويريد طعام ويريد كرامة ويريد رعاية. الإسلام إجا يشرع هذه الأمور. إذا إجا واحد وقف بوجهه معناه وقف بوجه إرادة الإنسانية، لذلك يجاهد المشرك، يجاهد لأجل هذا، والباغي أيضا يقاتل لأجل هذا. بس خلينا ندخل شوية بصلب الموضوع وبعدين نجي إلى التفاصيل. كأنه ليش الله عز وجل يقول كتب يعني فرض، كتب هنا بمعنى فرض. طيب، كتب عليكم القتال وهو كره. ليش كره؟ طبعا كره، لأنه كره أولا في بدايته، وثانيا في آثار المترتبة عليه. لكن إنما الشارع المقدس يبيحه لأنه تترتب عليه قضايا أهم منه. شلون؟ أولا في بدايته، الشيء الأول أن القتال معناه تعريض الإنسان إلى الموت، وإحنا نعرف أهم الغرائز عند الإنسان غريزة حب البقاء. الإنسان يريد يعيش، ما يريد يموت، يكره الموت. تلات صورك واحد يحب الموت أبدا، واحد يحب للموت، لأنه الإنسان بهالدنيا صير العلائق، هاي العلائق تستأثر بأحاشيشة وبمشاعرة. علائق أولاده يريد يعيشوا وياهم، أموال اللي تعبوا جمعها يريد يظلوا وياها، إخوانا وأصدقاء، الحياة مهالشكل. وأهم من هذا كله توقع المجهول، الخوف اللي عنده من توقع المجهول. يقول أنا هسه لما أطلع وين أروح؟ شنو؟ ما أدري من أروح بالتراب، شنو وراها نتيجة لو ما وراها شيء؟ وهذا طبعا لا تتوقع أن الإنسان مثلا إلا النادر ذاك اللي يقول فشت ورب الكعبة، ذولا شيء آخر. لكن الإنسان يخاف، يخشى من هول المطلع، ما يريد يقطع حبل الحياة. أكو نقطة الفت نظرك إلها، كأنه الآن الإنسان في حب للحياة، شي ترجم؟ يترجم عن لغة كيميائية في داخل جسمه. أكو عنده في داخل جسمه بيولوجية الجزيئية كما يسموها، أكو نوع من الإشارات أو اللغة الداخلية في خلايا الإنسان. إحنا نعرف كل كائن حي يتكون من خلايا، الخلية تعتبر الوحدة الأساسية في كيان الكائن الحي. هاي الخلايا إلها لغة، إلها لغة تستقبل الملائم وتطرد المنافر، وتتأثر تأثر مباشر بالوعي، تتأثر تأثر مباشر بالروح. هذا موضوع شوية معقد ما أحب أدخل به، لكن بس ألفت نظرك أن الإنسان في حب للحياة يترجم إرادة داخلية عنده، وفي بغضة أحيانا لأنه يصير عنده شيء أهم من الحياة. هو الحياة يحبها، لكن أحيانا الحياة تتحول إلى كارثة. إذا تحولت إلى كارثة يفضل عليها الموت. تنبه. يقول شنو كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا العبقري الواقع اللي ينفذ من وراء الغيب. يقول شر من الموت ما إذا نزل بك تمنيت معه الموت. أحيانا الإنسان يمر عليه شيء شر من الموت، يقول لك الموت هواية أي شر ولا أعيش العيشة.
وإلا إذا خلي وطبيعته الإنسان لا يحبها للحياة. وترى حب للحياة يترجم أكو لفتة إلى أبي الطيب المتنبي، لفتة رائعة، يقول: أرى كلنا يبغي الحياة متيما حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع النفس أورده الحربة. يقول كل الناس تريد الحياة، ما تريد تموت، لكن إذا تلقى لك واحد شجاع يد بروحه بالحرب، هو متصور أن الطريق اللي يخلص الحرب، نبه لي زين، هو مو يريد يتخلص من روحه، لا، بس متصور أن النجاة بالحرب، بينما الجبان يتصور أن النجاة بالبقاء، نبه لي زين، أكو فرق. يقول الجبان إذا شوفه يبتعد عن الحرب لأنه يحب الحياة، والشجاع إذا تشوفه يذب روحه بلهوات الحرب لأنه يحب الحياة. لكن كل واحد يترجم حب الحياة بشكل، هذا بشكل وذاك بشكل. في الحرب في واقع الأمر يعني قطع صلة الإنسان بها الحياة، وهي مو سهلة، جدا مو سهلة. ولذلك تلقى الشجاع المقدام اللي يقدم على الحرب يأخذ منزلة لا يأخذها أحد. يعني هذا اللي لما توقف الحياة أمام عينه يشوف أكو بيها مبدأ راح ينسحق، أكو مقدسات قيم راح تموت، يدور الأمر بين أن يموت هو أو تموت القيم. لا، يقول لك أنا أموت ولا تموت القيم أبدا، ها؟ خلي القيم باقية حية وأنا أموت، لأن أنا على كل حال راح أموت، أنا راح أموت، لكن مرة أموت وأنا مكلل بيش؟ مكلل بالثناء، مكلل بالأجر، مكلل برحمة الله. ومرة لا والله أموت وأنا مكلل بالعار، لا خليني أموت، وين موتي؟ إيش موتي؟ تجعلني موضع رضا الله وموضع ثناء التاريخ. طيب، إذن خلينا نرجع. ما تمكن تلقى أنت شخص يقدم هالإقدام على بذل الحياة في سبيل المقدسات إلا وتنحني إلى إعجاب. وأعتقد أن قسط الإمام علي عليه السلام من هذا الموضوع هو القسط الوافر، لأن هذا الرجل ما يقول: لا أبالي أوقع الموت علي أو وقعت على الموت، لأني أنا عارف أني من أطلع من هالدنيا وين رايح أدري، وأدري بنفس الوقت من أجل أي شيء أموت، من أجل أي شيء أموت. ولذلك صاحب تاج العروس يقول أن علي بن أبي طالب كان إذا راد ينزل إلى الحرب يصيحون الناس، تطلع أصوات من الجيش: احذروا القطم، نعم، لا تقطم رؤوسكم، لا أحد يدنو إلى هذا. فكان هذا الرجل لا يدنو إليه أحد إذا نزل، و84 غزوة هو يحمل لواء المسلمين. والغريب أحيانا تجي تلقى لك في التعليل بارد إلى درجة من البرودة يخليك ترجف، يقول لك أن فلان أشجع من علي بن أبي طالب. ليش يا شنو الدليل؟ يقول أشجع لأن النبي لما مات صلى الله عليه وآله الناس صار عندها اضطراب، ما مصدقين أن النبي مات، فهو إجا قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا يدل على أن قلبه قوي ما تأثر، فهو أشجع من علي بن أبي طالب. أرجوك هذا كلام يقوله واحد يحترم عقله؟ لا، يعني ليش هالشكل يا أخي؟ أرجوك، أنا لما عندي شخص أقدسه خلي ألتمس له مزايا، أشرح مزايا، أشرح مكانته، ما أجي ألتمس هالتعليلات الباردة التافهة، هاي ما تفيدنا، تحول تاريخنا إلى تاريخ أبله، نعم، ما إلى موجب هذا الواقع. فأعود للموضوع، والرجل علي بن أبي طالب ما كان يريد ثناء وحقك أبدا، ما كان ينتظر من وراء تضحيته أن يحصل على ثناء، لأن أكبر من الثناء هو ما يحتاج ما تثني عليه، هو أكبر من الثناء. المهم أعود للموضوع، إذن الإنسان في الواقع يكره الموت،
يكره الحرب، يكره القتال. تعبير القرآن الكريم يقول وهو كره، نفس ما تشتهي، ما تشتهي أن تموت. أولا كره من ناحية أن راح يقطع حبل الحياة، وبعدين القتال كره حتى للي يظل عدل. هسه خلي عنك اللي راح انقتل راح، لكن اللي يظل عدل آثار الحرب تنعكس عليه. انت شايف؟ أنا شفت دراسة إلى جرال دبلاك. جرال دبلاك باحث غربي، هذا عنده دراسة من بعد حرب فيتنام، يجي إلى الواقع حرب فيتنام، الدراسة اللي يجريها يبين انعكاسات الحرب على الجنود اللي رجعوا. يقول ذولا أصيبوا بالاغتراب، شعور بأنهم غرباء، أصيبوا بالاكتئاب، بعد أصيبوا بالإحباط، يعني الحياة عندهم ما إلها طعمة، بعد أصيبوا بالتسرع في إظهار العدوانية، يعني تحولوا ذولا يقول إلى كيانات محطمة. آثار الحروب آثار جدا بشعة. زين، هذه دراسة. وأجرت مجلة التايم دراسة أيضا. وين أجرتها الدراسة؟ أجرتها في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية اشتركت من انعكاسات، واحدة من انعكاساتها التايم تقول تركت لنا 3/4 مليون ذول عندهم أمراض نفسية من الجنود الأمريكيين. زين، نتيجة الحرب. دراسة ثالثة أجريت على الفلسطينيين من بعد مجزرة شاكيلة وصبرة، من بعد ما أخرجوهم متعرضوا إلى ذاك اللون من العذاب وإلى ذاك اللون من الحروب. الدراسة اللي أجريت عليهم أطت يعني فرد صور مؤلمة، أطت صور مرعبة. اللي يقرأها للدراسة يشوف شنو الآثار اللي صارت على هؤلاء. هاي كلها بعض آثار الحرب. اتأمل حرب يعني بسيطة تقع تترك آثار سيئة نفسية، تترك رعب، تترك إحباط، شعور بتفاهة الحياة. ولذلك أنا أتخطر الشاعر العربي اللي يقول الحرب أول ما تكون فتية، هذا عمرو بن معدي كرب، الحرب أول ما تكون فتية ترمي بزينتها، أو ما أول ما تكون فتية ترمي بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. الحقيقة أن الحرب إلها آثار سيئة مدمرة، فالإنسان يكرهها. نبه، فإذا صار يكرهها إذن ليش القرآن شو يقول هنا؟ القرآن ده يفتح لنا معادلة، هنا جاي يضع معادلة. المعادلة شنو؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صحيح أنتوا تكرهوه، لكن هو ليش انكتب عليكم؟ انكتب عليكم من أجل ما هو أهم من وجودكم. شلون؟ يعني تصور أنت الآن هذه الشمعة، هاي الشمعة تلزم الشمعة توقدها، إذا أوقدت الشمعة أجزاء الشمعة في تغير دائم، أجزاءها أجزاء الشمعة تحترق تحترق، لكن اللسان مال الضوء، الضوء مال الشمعة لا وقت ومستمر، ما تلقى عليه تغير. المجتمع هكذا، المجتمع لازم تبقى به الحياة. شلون تبقى به الحياة؟ ما يمكن تبقى به الحياة إذا ما تطل الحياة وقود. يعني بلدك إذا تعرض إلى نكبة، بلدك إذا تعرض إلى اجتياح، بلدك إذا تعرض إلى حروب، من اللي دافع عنه؟ طبعا يدافع، من مات دون شبر من أرضه مات شهيد، من مات دون دينه مات شهيد. كأنه مر التراب يقدم لي غذاء جسدي، والدين يقدم لي غذاء روحي. أنا إذا متت من أجل ديني ومن أجل بلدي، نعم أنا مو ميت بالواقع، وإنما أديت رسالة
وعلى كل حال أنا راح أموت، ما راح أضل، لو أضل ما يخالف، أكو وجه مبرر. يعني واحد قد يقول عليه من أموت أنا؟ أنت تموت، أنت تموت، ها؟ لما تموت. ولذلك كان الإمام علي عليه السلام يقول والله لألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش، لأن هاي الموت على الفراش ما تطي مردود، لكن هذه الموتة إذا صارت في ساحة من ساحات الشرف ما في شك أنها راح تطي يعني عطاء لا حدود له. فالتفت، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني مو شيء محبب إلى النفس، وفعلا مو شيء محبب إلى النفس. ولهذا تلقى الدنيا بيها تاريخ أبطال، مو كلها أبطال، لا بيها تاريخ أبطال، مو كل واحد يحب الموت، مو كل واحد يدنو إلى الموت. هاي ناحية. انتقلت الآية الكريمة قالت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كأنه القرآن الذي علمنا يقول أن الله عز وجل يعاملكم مثل ما يعامل الطبيب المريض ماله. الطبيب لما يقدم دواء لمريضه ويمنع عن شيء، هذا الشيء اللي منع محبوب إليه، يعني مثلا يقول له الطعام يضرك، الأكل يضرك، هذا يحب الأكل يريد يأكل، ها؟ يجي لي الطبيب يقول له لا هذا يضرك، فيمنع عما يحبه ويطي دواء يكرهه، فالدواء مر. الباري عز وجل هكذا يطبب عباده. بالنسبة للعباد يقول له أنت ترى اللي ما تعرفه كل أمر إلى الله، الله عز وجل إذا أمرك بشيء وأنت كارهه ترى مصلحتك به، بس أنت ما تعرف مصلحتك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفعلا فعلا ما في شك أن الخيرية واضحة. شلون يعني الخيرية واضحة؟ فضل إلى تاريخ الدنيا. شوف الآن الدنيا من ناحية مادية ومعنوية، اللي يكسب الصراع بيها دفاعا عن مقدساته أو دفاعا عن أرضه هو الناجح. أي خير أعظم من هذا الخير؟ تصور أنه بس لا يكون بغي، لا يكون بغي، يعني أنا عندما أقاتل لا يكون أقاتل بدافع بغي، لا، أقاتل بدافع إسعاد الإنسانية، بدافع مثل، بدافع مبادئ. وهذا الفرق بين القتال. هسا يجون الكتاب يقولون أنتوا شو المسلمين تحشون هالحكي، والحال تاريخكم كله تاريخ دماء، تاريخ حروب. ترى هاي مغالطة. شلون مغالطة؟ لأن وحقك لو تجمع اللي انقتلوا في حروب الإسلام حفنة، اللي انقتلوا في حروب الإسلام حفنة، يقول إحنا هو الإسلام هو اللي يشفك الدم، يولي يضحي له بمعركة واحدة 50 مليون، ها؟ 50 مليون في معركة الضحيه، ومع ذلك أنت تسمي هتشي معارك معارك شرف، وتسمي معارك الإسلام اللي راحوا بها أفراد، ومع ذلك استطاع الإسلام أن ينشر الخير بالأرض، هذا تسمي دين إرهاب؟ تسمي هجمة بدوية؟ لا، مو هجمة بدوية، وإنما انبرى الإسلام لتعديل الإعوجاج الموجود بالأرض. القتال إنما شرعه الإسلام لإصلاح الإنسانية، لإعلاء كلمة الإسلام. ولذلك إذا أكو عند نية غير هالنية، نعم، ما يعتبر جهاد، ويطلع كوني جاهد لإعلاء كلمة الإسلام. كلمة الإسلام شنو يعني؟ كلمة الإسلام يعني نشر المبادئ التي أنزلتها السماء. أما واحد يطلع يقاتل من أجل حقد، يقاتل من أجل يشتلب ثروة، يقاتل من أجل أن يأخذ سبايا، هذا مو طالع لنشر كلمة الإسلام. هذا ما تقدر تحسب لي على الإسلام أبدا، تحسب على الإسلام لا، لأنه هيك نمط، هذا طالع من أجل مصلحة. أما اللي يطلع لا، يقاتل من أجل نشر كلمة الإسلام. ولذلك ألفت نظرك، يعني تفرض واقعة من الوقائع اللي مرت بلحظة حاسمة، واقعة صفين، لو كان شوف الأهداف، عد الاثنين،
هدف منا بجانب أهل الشام وهدف بجانب الإمام علي وجنوده. الهدف بجانب أهل الشام إجوا واحتلوا الماء، قالوا لهم لا تخلوا واحد من عندهم يدنا إلى الماء، خليهم يموتون عطش، وإذا ماتوا عطش الباقين شنو راح يسترقون، من بعد ما تنتهي الحرب جيبوا لي ذولا خلي يبايعون. شي بايع يبايع منه؟ يقول يبايع على أساس أن عبد يتحكم به الخليفة بدمائه وبماله وبعرضه. تنبه لي شوي زين، يعني أرجوك، هاي يسميها أهداف سليمة؟ هذه أهداف تعطيها روح إسلامية؟ هاي تقدر تسميها أهداف مسلمة؟ لا، أهداف بعيدة عن الإسلام. علي بن أبي طالب لما انتهى إلى الأمر قالوا لا، وخروا لهم عن الفرات، خلي طبون للفرات، أنا ما عندي هدف وياهم أبدا. طبوا عليه بواقعة البصرة، قالوا له تعال حددنا هذا القتال شنو، هذول نسميهم كفرة؟ قال معاذ الله، هذول اللي يقاتلونه مو كفرة، هذول يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. قال شو نسميهم؟ نسميهم منافقين. قال المنافق معاذ الله، المنافق يذكر الله. قالوا له إذن شو نسميهم؟ قال إخوتنا بغوا علينا. يا أخي الرجل هذا والله فالنموذج عجيب، يعني في باب هذا الرجل فالنموذج عجيب، يعني تأمل يعني هذا الموقف ويقول اش وقت في لحظة من لحظات الانفعال الشديدة، الدماء قدامه تجري أنهار والأشلاء تتراقص، وهو رجل موضوعي أبدا، الأشياء العاطفية ما تأثر عليه أبدا. فالآية تقول وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، هذا الشيء اللي تكرهوه صلاحكم بي. ليش صلاحكم بي؟ لأن طبعا أنتوا راح تضيفون إلى الإسلام أرض، راح تدفعون الضيم، راح تحصلون على العزة والكرامة، هذا خير لكم. بعد وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا خير. لكن أحيانا اللي تحبوه ترى شر، أنتوا تحبون الدعاء، تحبون الاستكانة، تقعد ببيتك وتريد الله يحل لك المشاكل، لا، هذه مو لغة إسلام. الإسلام يقول الأمة لازم تواجه مشاكلها، ولذلك أكو بعض الناس هو يغلط يتصور أنه يقدر يغير الواقع بالدعاء. لا، صحيح دعاء إلى أثر، لكن الدعاء وحده ما يغير الواقع. اللي يغير الواقع شنو؟ يغير الواقع العطاء، القتال، يغير الواقع، نعم، أن تقذف بنفسك في مواجهة الباطل، هذا هو اللي يغير الواقع. تتأمل أكو أمم الآن، أمم استطاعت أن تنتزع حق الحياة، ما انتزعت حق الحياة بالدعاء، لا لا، لو كان الدعاء وحده كافي أعتقد علينا طالب شان

وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب بعد هالمقدمة خلينا نرجع. بعض المفسرين يقول المخاطب بهذا الجهاد، احنا عندنا طبعا واجب كفائي وقد يتحول الى واجب عيني. شلون يعني؟ خل اوضح لك. واجب كفائي يعني مثل الان واحد اذا طب الى المجلس هنا وسلم، اذا رد عليه واحد خلص سقط الرد عن الباقين، الباقين ما عليهم اثم اذا ما ردوا، لكن اذا سكتوا كلهم ما حد رد كلهم يأثمون. اذا لو يرد واحد يسقط عن الباقين. هذا الواجب الكفائي. الواجب الكفائي مو كل واحد يجب عليه عينا، لا، يجب على اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. فالان افرض معركة، المعركة يريد لها افرض 10,000 جندي، اذا صار 10,000 جندي سقط وجوب الجهاد عن الباقين، العدد اذا توفر الجهاد عن الباقين سقط بعد. لكن اذا كان ناقص ما كمل، الامام ينص يقول له يا فلان قوم كمل العدد، يصبح واجب عيني، يصبح ينقلب من واجب كفائي الى واجب عيني اذا العدد ناقص او اذا الامام عين. شلون يعني الامام عين؟ يعني احيانا الامام يرى ان هذا الموقف يريد لفلان. خل اقرب لك في حادثة. طلعوا يوم بدر جماعة وقفوا مقابل النبي، قالوا له يا محمد اخرج الينا. اخرج الينا اكفاءنا من قريش، طلعنا اكفاءنا. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى جماعة من الأنصار، معاذ ومعوذ وعوف، ذولا فتية أبناء عفراء، ذولا ثلاث فتية من الأنصار معروفين بالشجاعة. قالهم قوموا دافعوا عن دينكم. وقف منه عتبة قال له ذولا احنا مرتهم. قالوا لهم ارجعوا لستم لنا بأكفاء. قالوا له احنا ما قلنا لك ودينا ذولا، احنا نريد ان ترسل الينا اكفاءنا. قالهم زين اجلسوا. صح النبي، قم يا علي، قم يا عبيدة، قم يا حمزة، دافعوا عن دينكم. لما قاموا قالوا له نعم هؤلاء صح، دول اكفاءنا. احيانا الموقف يريد النبي عين شيء او الامام عين شيء او الحاكم المسلم عين شيء، اذا عين يتحول الواجب من واجب كفائي الى واجب عيني. طيب اذا هذا الجهاد اللي هو عبارة عن واجب كفائي، شي يطينا؟ يطينا انطباع بان الاسلام ما عنده حب لشفك الدم. لو عنده حب لشفك الدم تحشد اكبر عدد ممكن، ما عنده حب لشفك الدماء كما يصوروا البعض. يعني الى الان اتأمل الكتاب الغربيين لما يكتبون على الاسلام يقول لك دولة متعطشين، ناس جايين من الصحراء متعطشين إلى شفك الدم، ما يردون إلا شفك الدماء. أأكد لك أن الدماء يكره الشارع شفكها أبداً، وحياتك أن قطرة الدم عند الله عز وجل أعظم من السماوات والأرض. لكن إنما يأمر بإراقة الدم. إيش وقت يأمر بإراقة الدم؟ إذا صار فرج شيء أهم من الدم. طبعا الكرامة أهم من الدم، طبعا حفظ العرض أهم من الدم، الأشياء المقدسات. يعني لما تبتلي البشرية تبتلي بواحد لا يحفظ الأعراض ولا يحفظ الدماء ولا يحفظ الأموال ولا يحفظ المقدسات، شو تسوي؟ تقعد تعاينه؟ ترفع إيدها تندعي؟ لا يا سيدي، لا لا أبدا. هاي الأمة تذل، ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. شو يقول له زيد؟ زيد ابن علي لما طبع له هشام، هشام يقول له لزيد، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك للخلافة وأنت ابن أمة. قال له ما ينافي أنا أمي أمة، لكن أبوي علي بن أبي طالب.
قال له انا انتسب لابوي الام وعاء زين، بس انا اعرف اللغه مالتك، انت جاي تكلمني بلغه، اللغه اللي يجب ان اكلمك بها مو لغه كلام، لان لغه الكلام انت ما تعرفها، تعرف لغه اخرى. طلع وهو يقول منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، قد كان بالموت له راحة، قد كان بالموت له راحة، والموت حتم في رقاب العباد. قال أنا أعرف أن الذي يحييني يحييني الموت، أنا أعرف اللغة اللي أكلمك بيها. وفعلا طلع أعلن نهضته. فأحيانا الساحة تريد كلام عملي، ما تريد كلام لفظي أو دعاء دفاعا عن المقدسات، لأن أرجوك الإنسان إذا جردت عن مقدساته تحول إلى غثاء. إنسان إذا جردت عن مقدساته شو ظل بي بعد؟ شنو الأشياء اللي يعيش من أجله؟ إنسان يعيش من أجل مقدساته، إذا راحت مقدساته ما أصبح يسوي شيء. فالآية الكريمة عندما أمرت بالقتال قلت لك لو كان الإسلام يريد شفك دم كان حشد أكبر عدد ممكن، بس بالعكس الإسلام يحرص. ولذلك اللي ما يتعرض إلى القيم لهدمها ما إلى شغل به. أنت تدري أن من أدبيات الجهاد عد المسلمين أن رجل الدين اللي قاعد بكنيسته أو قاعد حبر من الأحبار قاعد بالبيع ماله قاعد بالصومعة ما حد له شغل به، المرأة ما يقاتلها، الطفل ما، إلا إذا اشتركوا، اشتركوا براي أو اشتركوا بقتال. مرة واحد يقعد ينظر ينظر، ها راهب أو رجل دين يقعد ينظر ينظر، يعني يطي آراء يطي نظريات، لأن هاي النظريات قد تكون خطرة. والله أتخطر فد هنا فد نقطة خلي شوية ألفت نظرك إليها. هذا أكو واحد كأنه صار صعب علي، صعب علي أن يشوف أن مثلا الإمام علي عليه السلام أو نظائر الإمام علي سلام الله عليه ذول اللي يقدمون يذبون روحهم في لهوات الحرب، كأنه صار صعب علي أن ذول يأخذون الأضواء يخطفون الأضواء ويحوزون قصب الشبق. فشوى يمدح له واحد، التفت له بالله شو يقول له، يقول له يوم أرسلت من كتائب آرائك جندا لا يأخذون عطاء، فيود الأعداء لو تحجب الجيش عليهم وترسل الآراء، أو فيود الأعداء لو ترسل الجيش عليهم وتحجب الآراء. شنو معناه؟ يريد يقول له أن أنت ما تنزل للحرب، أنت مثلك ما ينزل للقتال، ينزلون للقتال دولة، هذول اللي نسميهم جنود مثلا هذول يقتلون. هو الحقيقة هي واحدة من الوحدة من مفارقات التاريخ، تلقى مثلا تنشب الفتوحات المن تنشب الفتوحات لفلان، فلان القاعد بمكانه وينشب إلى الفتوح، والحال اللي حقق الفتح ياهو اللي حققه، حقق الجندي هذا في هذا كبش الفداء، هذا اللي ينزل إلى الساحة بدمه. لكن تيجي نحسب الحساب النتيجة وين تنحسب؟ لفلان، هذا هو صاحب الفتح وصاحب الإنجازات. لا مو الشكل، اللي يحقق الإنجاز هذا جندي كبش الفداء، هذا اللي ينزل إلى لهوات الحرب ويدي بروحه. فهذا الشيء يقول له، يقول له أنت هاي آراءك أخطر من الكتائب، هذا رايك اخطر من الجيش اللي يقاتل، رايك وايه اضخم بحيث الاعداء يتمنون ان تضم الراي ولو ترسل عليهم الجنود، لان ما يخافون من الجنود بقد ارائك. عجيب اراء هذا، تامل تبرير للجبن بشكل من الاشكال. ارجع للموضوع، اذا القتال الله عز وجل عندما فرضه ما يريد يشفك الدماء، الإسلام بعيد عن شفك الدماء،
ولكن أراد من الجهاد أن يحقق هموم الإنسانية، أن يجسد إرادة الإنسان. هاي اثنين. الثالثة، بعض الفقهاء يقول أن اللي مخاطبين بالجهاد هم الصحابة اللي عاصروا النبي. الصحابة اللي عاصروا النبي هم المخاطبين، كتب عليكم القتال، يعني على دول اللي خاطبهم. هذا يسموه الفقهاء خطاب مواجهة. خطاب مواجهة يجري بكل الأحكام الشرعية، مو بس بهذا، أي حكم من الأحكام. يعني احنا لما نقرأ يا أيها الذين آمنوا، المقصودين بالجماعة اللي كانوا أيام النبي، يقول لا حتى احنا، لا طبعا حتى احنا، لأن عموم يا أيها الذين آمنوا كل من آمن بالله الحكم يشرع ليه، نبه لعيوني. فهذا غلط اللي يقول أن بس الصحابة مخاطبين بي، لا مو الشكل. كل مسلم يستشري عليه أحكام الإسلام، يعني ما فرض على المسلمين الرواد فرض بعد ذلك على كل مسلم، هو فرض شاري ماشي شيء. ثم انتقلت الآية، ايش قالت؟ قالت والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شنو معنى هذا؟ يعني يقول لك لا تقعد تنظر تحط رأيك مقابل رأي الله عز وجل، تقول هاي واقعة ما تعود علينا بمنفعة. هذا الحكم الشرعي من يقول يعود علينا بمنفعة؟ الزمان تغير، لازم لا انت مو لهالدرجة عندك عملاقة، يعني اعرف حجمك، اوقف عند حجمك، لا تيجي تحط روحك مقابل الله عز وجل انه والله هذا صحيح في يوم من الايام كان الجهاد، لا الان مو في يوم من الايام، الان وبكرة وبعد بكرة الاسلام مستهدف، ولما يكون الإسلام مستهدف لا بد من الجهاد. هسه الجهاد لازم يأخذ فروع، أكو فرع نسميه جهاد بالقلم، وأكو جهاد بالكلمة. ترى أحيانا أكو كلمة مقاتلة، أكو نظرية مقاتلة، وأكو يد مقاتلة. فإحنا بمشيش الحاجة للدفاع عن الإسلام أن نجند الفكر ونجند القلم ونجند الساعد. والحمد لله أنا اليوم شوالي تليفون من لندن، إن شاء الله راح تفتح قناة فضائية، يعني يوم الثامن بهذا الشهر إن شاء الله قناة فضائية لنشر فكر آل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفكر محاصر، خلي شوية ينطلق، خلي يشوفون الناس. والله احنا ما يعني ما اكو عندنا استقطاب مثل ما يقولون ابدا. وابيك انا كما قلت لك قبل ليلتين، يعني انا انما اعتز بهذا الفكر، لان هذا الفكر ايده على منبع السماء راسا، هذا ايده. حدثني ابي عن ابيه عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله. انا هيك فكر وين احصله بغير مكان؟ هذا هذا أنا أخذ هذا عطاء السماء النظيف، نبه لي أخذه. يعني دول عدلوا الكتاب، فأنا لما أريد نشر هذا الفكر، فكر آل الرسول، إنما أريد نشره ليش؟ الواقع أريد غذاء لكل المسلمين، مو إلي أنا، لا أبدا، أنا واحد من العيشون على هالمائدة. كل مسلم يعتز بهذا، احنا نريد ليكون طعما للمسلمين، لان النبي صلى الله عليه واله ادى الامانه، ما اراد ان يغش المسلمين عندما يقولهم مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ارجوك، يعني شنو هدف النبي من وراء هذا؟ لا. فهذه قناه مهمتها أن تتولى نشر الفكر الإسلامي، وبالذات تأكد شوي على فكر أهل البيت، وتمولها جمعية من مؤسساتنا الدينية، مجموعة من مؤسساتنا الدينية تمولها. وإن شاء الله عندما تجيني التفاصيل أشرح لكم التفاصيل بها. وأنا اليوم أرسلت لهم يعني مجموعة من الشرائط اللي يحتاجوها، سواء المصورة أو لكلمات فقط، أرسلت لهم راحت في طريقها. وهناك أيضا تجند أقلام كبيرة
وعسى يا ريت كل مجالاتنا والله اللي بيها دفاع عن الإسلام يا ريت تنشط أقلامنا للدفاع عن إسلامنا، الدفاع عن عطاء القرآن وعطاء السنة النبوية الشريفة. زين، فالجهاد إذن مرة يكون جهاد باليد، جهاد بالسلاح، ومرة يكون جهاد بالكلمة، ومرة يكون جهاد بالموقف. الحسين أخرج معه إلى الطف مجموعة. احنا عادة يعني درجنا عادة على أن نسلط الأضواء على الرجال اللي طلعوا لواقعة الطف. لا، هالليلة أنا أريد أسلط الضوء على بعض من خرج لواقعة الطف للإسهام بالمعركة من النساء. نبه لي، الحسين طلع ويا ترى مجموعة من النساء. ليش طلع هالمجموعة؟ الحسين طلع ويا من أخواته حوالي 12 من أخواته طلع. زين، الحسين طلع إلى جانب أخواته، طلع وياهن من الجواري، طلع أيضا من بنات عمه، من بنات أعمامه. شنو الهدف اللي أخرج الحسين سلام الله عليه من أجله هذه المجموعة؟ طبعا أنت تسمع أن الحسين إنما طلعهم حتى يقومون بعد بدور دعائي، بس هذا لا، هذا سيجينا، لكن بس هذا لا. يعني مثلا الحسين عندما طلع أفرض من خواته رقية، طلع جمانة بنت علي بن أبي طالب، طلع مثلا أم كلثوم، طلع زينب، طلع خديجة، دني من أخواته، طلع سايجين بعض الجواري. شنو الهدف؟ ليش؟ أول هدف، أنت تدري أن الأمويين جندوا بالمعركة، إيش جندوا؟ جندوا الدعاية. شنو الدعاية اللي جندوها؟ جندوا الدعاية أن هؤلاء خوارج. نبه لي، والخارجي يستباح منه كل شيء. الحسين سلام الله عليه أراد يعطيهم نموذج مجسد عملي أن دول اللي طالعين ترى مو خوارج رجالا ونساء، دول طالعين من صلب البيت الهاشمي، دول من صلب من حمل الدعوة. يريد يطلع من صلب من حمل الدعوة، هاي وحدة. اثنين، دول كانوا يضربون على وتر. شنو هالوتر؟ وتر حماية العرب، أنه ولذلك تلقى الكتاب الآن لما يجون إلى الدولة الأموية يعتبروها الدولة هي الدولة العربية اللي حامت عن مقدسات العرب أو آثار العرب أو حضارة العرب، والحال ما أكو واحد أساء للعرب بقدر الأمويين. ورحم الله العقاد، الرجل سلط ضوء على هذا المعنى من أروع ما يكون. والله يا فت قلم عنده ممتع هذا الرجل، والحقيقة يجب أن يذكر بما يستحق. فإذول في واقع الأمر كانوا يضربون على هالوتر، ويبدو أن هذا الوتر بضاعة مو بس من أيام الأمويين، لا، إلى يومك هذا أكواء جماعة يضربون على النغمة. زين، وهو في واقع الأمر ما يهم في سبيل مصلحته أن يضع العرب تحت رجليه. فراد الحسين يبرهن أن دول ما عندهم من عادات العرب شيء. أنت مثلا، إحنا نعرف في حضارة العرب واحد من شعرائنا يقول إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. الحسين أراد يبرهن للناس بشكل عملي، يقولهم ترى دولة ما عندهم من عادات العرب شيء، شوفوا بدليل راح يروعون المرأة والطفل. حسين سلام الله رسم لهم خطة، يعني لا تتوقع أن الحسين ما يدري المخيم راح ينهجم عليه، ولا تتوقع أن الحسين ما يدري بأن وحدة من أخواته راح يصير في عضدها مثل الدملج من السياط. هذا كله قدام عينه يعرفه، بس أراد أن يطي صورة عملية لهؤلاء
يقولهم شوفوا دولة ترى أبدا لا كرامة ولا عادة عربية ولا تقليد من التقاليد المحترمة في حضارتنا وتاريخنا، لأن هذول راح يروعون حتى الطفل الصغير. الطفل خولا هذا لا يضر ولا ينفع ولا يشترك بمعركة ولا يشترك بقتال. ترى حتى بعد المعركة ما هدوا الأطفال، بعد المعركة ما هد. وحدة من أخوات الحسين ماخذة عبد الرحمن ابن عقيل ابن عمها، عندها طفل محمد عمره 7 سنين، طلع من الخيمة عند مصرع الحسين، احترموا طفولته. آخر الطفل، الأطفال أحباب الله، طفل صغير هذا لا مقاتل. المؤرخين يقولون كان مدهوش يتلفت يمينا وشمالا. اجوا ليه مو بس رموا بالسهام، لا وكزوه بخاصرته. شوف مدى الوحشية. أراد الحسين سلام الله عليه أن يبرهن أن هؤلاء لا يعترفون بما يدعونه من أنهم أناس حريصين على حضارة أمه. يقول لا، هذول أناس ما عندهم من العروبة شيء. أنت ملاحظ الحسين لما وقع وشافهم هجموا على المخيم ايش كان يخاطبهم؟ نبه للنبرة. يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن كنتم لا تخافون، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون. متنبه؟ يقولون قلت له يقولون تدعون أنكم حاملين العروبة على أيديكم، كونوا عربا. العربي ما يروع له في تاريخ امرأة. انتوا تروعون امرأة وتحرقون مخيم وتؤذولكم طفل. فراد الحسين عمليا أيضا أن يبرهن بعد، بالإضافة إلى هذا ايش أراد؟ أراد نشر الظلامة. ترى شوف لما تشوف لك رجل ذبيح قد يكون ما يأخذ من يعني ما يهجك بقدر ما تنظر إلى امرأة غرقانة بدموعها تعول، كأنه جبلت النفوس على هذا. يعني خل أبدل لك العبارة، أحيانا الدمع يلعب دور أضخم من دور الدم. الدمع أحيانا يلعب دور أضخم من دور الدم. الحسين أراد الدموع تأخذ طريقها بالساحة، تلعب دورها، تأدي دورها. وبالإضافة إلى هذا أراد اللسان المعبر عن الثورة. وفعلا شوف النساء وزعهن على أداء هذه الواجبات، بعضهن قاما بهذا وبعضهن قاما بمعنى آخر. اتأمل حتى الجواري الحسين جندهن لهالمعنى. انت تتصور فضة، هذه فضة كانت جارية النبي صلى الله عليه وآله، انتقلت من بعد إلى الإمام علي بن أبي طالب، والإمام علي عليه السلام وهبها لابنته زينب، لأن النبي ما ارطب على بنته يوم من الأيام على ابنته فاطمة. شاف الحسين مشلب كتفها يبكي، والحسن يبكي على الأرض، أطفال صغار، والزهراء بيدها الرحى تطحن وقد مجلت. شافها النبي رق لها، قالها بنية ما بالك؟ قالت أبا كما ترى، شوف وضعي هذا. قالها بنية تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل بيت رسول الله. ثم انفعل النبي، تألم، طلع برا، أهدالها هاي فضة. هذه فضة يقولون مؤرخين كانت أحيانا تساعدها بالرحى وأحيانا تحتطب، تجيب لها شوية حطب من الخارج. فعاشت في بيت الزهراء. الزهراء لما توفيت التحقت هاي بزينب. هذه يوم الطف أيضا إلها دور كانت، وقفت لك ها، وضعت الوصمة في جبين عمر ابن سعد عندما هجمت الخيل على المخيم. وقفت له قالت له يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه وتهجم على عياله؟ تصور جواري روضة، جارية النبي، قفيرة من الجواري، أم رافع زوجة عبد الله ابن أبي رافع، مجموعة من الجواري طلعا مع الحسين لأداء أدوار معينة. هاي بالإضافة إلى من أخرجهم الحسين من الرجال. وذولا شلون رجال؟ يعني
بس عبارة مختصرة أذكرها إليك. شنو هي العبارة؟ العبارة معاوية يسأل عقيل، يقول له يا عقيل، قال له بلى، قال له أنت مريت على جيش أخوك علي بن أبي طالب ومريت على جيشي، تقدر تعطيني صورة؟ قال له بلى، مررت على جيشك وعلى جيش أخي، لما مريت على جيش علي بن أبي طالب رأيتهم بين قائم وقاعد وراكع وساجد، ليلهم كليل رسول الله ونهارهم كنهار رسول الله، إلا أن رسول الله ليس فيهم، ومريت على معسكرك ما رأيت إلا قوما ممن نفر ناقة رسول الله ليلة العقبة. هذول اللي شفته، هذا الفرق بين الجيشين. وفعلا هذا اللي كان يوم الطف، تجد أكو صحابة مع الحسين سلام الله عليه في جيش الحسين من أصحاب رسول الله. لكن الغريب هاي المفارقة التاريخية، المفارقة التاريخية، تاريخ المسلمين يحترق إذا واحد غلط لغلطة ويا واحد من الصحابة، لكن صحابي يندبح، أصحاب لرسول الله يندبحون يوم الطف، يمر التاريخ صمئذان عنهم، ومع ذلك يعبر عن يزيد بأنه الخليفة المظلوم. زين، يتأمل أي مغالطة؟ أرجوك، هذا أمر يعود على تاريخنا بأسوأ النتائج. على أي حال، الحسين طلع وياه هالمجاميع من الصحابة ومن التابعين بعد ومن براعم آل محمد، وبدأ يقدمهم يوم الطف. خنشوف واحد من أدباء الطف شي يقول له، يقول له أبا النفر البيض الذين وجوههم نجوم لها عند القتام طلوع، هم من جذور الأنبياء وشائج، ومن شجرات الأوصياء فروع. دول شنو قدمهم الحسين؟ قرابين في دنيا الفداء، قرابين في دنيا الشهادة، أحسنوا صنيعا وما غير الفداء صنيع، توحدهم دنيا الفداء، فيستوي بها طاعن في سنه ورضيع. قدمهم الحسين كلهم يوم الطف، ابتداء من الكبير إلى الرضيع اللي ختم به التضحية. ولما تهاووا على الأرض، ما ظل بعد أحد، مر الحسين على مصارعهم، هاي آخر رجع بيها للخيمة، شاف هالأجساء تضطرب بدمائها، هالشباب هالكهول، صرع على المعركة، تمتمت شفتاه، رفع رأسه، قال يا رب لك العتبة، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. بس وقف شوية بعيدا بين أطناب المخيم، أين أبطال الصفا؟ أين

تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أولستم طلقتم حلائلكم لأجلي شافها كلها جس أجسادها بلا روش تضطرب بدمائها على وجه الأرض هالجرحى القتلى وأخت أيضا شافت للمنظر شو وقت شافته شافت ليلة الحادي من الحادي عشر من المحرم عندما طلعت وأطلت على تلك الأجساد توجهت إلى الحسين

حرام الوالهوى يتام وجلم توشد التربان خويا راحت جلوة.

ودمع ما ينقطع سجام. مرت ما بين المصارع تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع تلك الو

الدماء خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناي. كل امرأة ومتوشدة الى جانب وحيدها قد احتضنت يا شبان بالله لا

حجلك الوجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر

يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. اللهم اجعلنا في رحاب آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زعلتك أدري
1: زعلتك
0: شنو هذا يلي أمري بين يديك؟ زعلتك أدري شنو هذا يلي أمري؟
1: زعلتك.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش

عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب أسألك انت وينك انا وين عن يقيني الماجم

دمعك تغشى عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: علي السقاي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: السلام عليكم، أنا صلاح منسي وهذا شي منسي، وضيفي اليوم مع حفظ الألقاب جواد الحطاب. شلونك أستاذنا؟
3: يا أهلا المنسي، هذه ذكرتني بالمقطع اللي سولفنا به. جئنا نغسل أنفسنا بالنسيان فأصيب النسيان بداء الذكرى. فأنت مو منسي وإنما أنت في داخل الذكرى.
2: زين، خلينا ننطلق من جئنا نغسل أنفسنا بالنسيان فأصيب النسيان وبدأ الذكرى. خلينا ننطلق منه قبل لا أقول مركب هوالة من البصرة جانا، لو تريد ذاك.
3: البصرة حلم، البصرة مو مدينة اعتيادية، يعني عبر كل التاريخ. قبل شوية جنابك ذكرت أنه عبد الرحمن منيف للأشجار واغتيال مرزوق. عبد الرحمن منيف يقول كل المدن الساحلية هي مدن حب وثورة.
2: صح.
3: والبصرة مدينة ساحلية، مدينة ثقافات، ولذلك تجد الطيبة، تجد الغناء، تجد هذا الدم المشتعل أيضا بها. أنا كتبت عن عمامي أهنة بيوميات فندق ابن الهيثم، من كانوا يبوقون يروحون للإنجليز بالشعابة، كان مقر الإنجليز بالشعابة، فيروحون يبوقون من عندهم التايرات العملاقة هاي مال هاي اللوريات الكبيرة، فيبوقونها ويعبروها على شط العرب، يعبرونها الأهنة بعربستان بني كعب والناس هناك. فكانت هناك كل المعارك الليلية الصامتة اللي تدور بالسرية كاملة، بطولات مخفية تحت النخيل، وناس يعني ملامحها ويلقى. مرة ذكرت أنا على جدي، وأنا يعني رجل من جذور فلاحية، جدي من يوقع، تعرف النخيل وهاي الجو النخيل والمد والجزر فد عالم، كلش عالم صعب. فمن يوقع قلت كان كل اللي يسوي أن يمد إيده على تراب البصرة، على تراب هاي، ياخذ بس يأكل شوية ملح فيستعيد توازنه. الإنسان البصري والأرض، والإنسان البصري والمد والجزر، حتى حياته مد وجزر. ولذلك الأغاني مالتنا يعني تلقيها هي هاي الهوى والسامري والخشابة بكل تفاصيلها. البصرة شيء مختلف، شيء لا يمكن أن يتكرر في أي عالم، ولذلك حتى في العصر الحديث كل اللي يردون يغزون العراق يبدأون بالبصرة، بما فيهم 2003 اللي دخلت القوات البريطانية وكلهم دخلوا من البصرة، وبغداد استسلمت والبصرة بقت، بحيث أنه الإنجليز هناك يعني الأخبار تجي أنه البصرة خلاص بغداد انتهت، سقطت بغداد. والبصرة إلى أن جتها الأوامر منا أنه ترى خلاص بغداد انتهت، المدينة ماكو شيء اسمه بعد، يلا استسلمت البصرة يلا هناك. فالبصرة هاي المدينة الهائلة اللي هي يعني ارتباطي بها ارتباطي بالشعر، ارتباطي يعني جدي كان عامل بالسكك، فيروح للسكك الحديد البصرة، ويستقبلون العربات مال السكك اللي تجيب بضائع، فيأخذونها للميناء، الميناء البصرة. أنا ويا جدي، فأروح على دول الناس الفقرة العمال اللي هيجي، اللي أسمع أغانيهم، أسمع نكاتهم، الصفر طاس من ينفتح، الشاي من ينصاب، الحزن، الفقر، كل هاي كلها كونت النواة الأولى لجواد الحطاب، بحيث أن هناك يعني واحد من هاي الناس مراقب على جهة، وأشوف ذول الفقرة الناس ذول اللي مشاكساتهم وشقاهم ومرحهم والحزن اللي يتحول بعدين إلى فرح وغنى، ما تدريها شن هي. هذه البصرة نموذج مو بس للخليج ولا للعراق، وإنما نموذج عالمي. ولذلك مثلا كانت البصرة هي بوابة، احنا نقول بوابة العراق، يعني انه المرفأ العراقي هناك، لكن بوابة على كل العالم. يجوها الهنود، يجوها الصينيين، اليابانيين، ما تدري من شنو اجناس. ولذلك اهلنا كانوا يعرفون كل اللغات ايضا. انا جدي يعرف انجليزي مطلق، كان ويتحدث مع اليابانيين والهنود، يعني هذه البصرة اللي في يوم من الأيام لقاء ومانشيت أخذوا كل شيء صحيفة عربية، أموت من الحزن يوم لا أفرح في البصرة، لأن هي هاي هذا جذرك، هاي هنا ذول الناس الفقرة العمال اللي كنت أروح لهم ويا جدي وأسمعهم يجي، ذول كونوا ديواني الأول اللي هو سلاما أيها الفقراء، كان سلامي مطلق لهم، هؤلاء أهلي، خلي شوية، هؤلاء أهلي يؤاخون نجم البراري ويستأنسون الرمال في الليالي الليالي، دم الذئب قهوتهم. القهوة مالتي موينها ذكرني هذا دم
2: الذئب، برميل قهوة أجيب لك.
3: هؤلاء أهلي الفقراء يؤاخون نجم البراري ويستأنسون الرمال في الليالي الليالي، دم الذئب قهوتهم والنديم غزال، وإن مس ليل عراقهم قمران يضيئانه بنادقهم والهلال.
2: يا سلام،
3: ذولا أهلي اللي كونوا جواد الحطاب، اللي كونوا سلاما أيها الفقراء. بالمناسبة سلاما أيها الفقراء، أنا راح أخذك يعني فعوفني أنت بالحج. سلاما أيها الفقراء ما كان سلاما أيها الفقراء، كان الفقراء في القلب، ديواني الأول الفقراء في القلب، لأن كان نيرودا عنده ديوان اسمه إسبانيا في القلب، فقلت شنو بس نيرودا إسبانيا في القلب، جواد الحطاب الفقراء في القلب، قدمت الديوان إلى وزارة الإعلام وحولوه إلى خبير وما أعرف شنو.
2: يا سنة
3: 77. الخبير واحدة من المفارقات، وهي المرة الأولى الفقير اعترض وشطب لي هواي أشياء وكذا، لأن هيك هو رفض الديوان لطبقيته الكبيرة.
2: الخبير اعترض مو الفقير. انت قلت الفقير اعترض.
3: لا، الفقير اعترض على الخبير.
2: اوكي، هسه هذا اعتراض منطقي.
3: فالخبير اعترض انه هو هذا
2: لطبقيته.
3: هون 77 من 77 بدت التصفيات، الجبهة الوطنية انتهت وبدت التصفيات اللي هي، وهي مذكورة بواحدة من قصائدي، يعني سيارة مظللة بلا أرقام طقت لها واحد من الثوار، مدري شنو هيك بآخر الليل تلقي لك واحد مدري إيش هيك. بهاي قصائد الطبقية كلها هنا، يعني اعتبروها مو مغامرة وإنما فتشي انتحار. هسه أنت جاي من البصرة، ما حد يعرفك البغداد، وهي واحدة من المفارقات، لأن والدي كان عسكري وين ما يروح وياه إحنا يعني كالعادة. فمن استقر في بغداد استقرينا إحنا في بغداد وبديت النشر. المهم قدمت ديواني، فديواني اعترض عليه خبير كان صاحب عمامة، قال هذا انه يجيب، وانسحبت، سحب الديوان مالتي. عبد الرحمن الربيعي الله يرحمه، عبد الرحمن مجيد الربيعي
2: الروائي
3: الكبير، ولي حادثة وياه هسه ارجع لها.
2: حلوة القمر والاسوار اتذكرها، رواية حلوة.
3: هو كله حلو،
2: كله حلو صح.
3: إيه؟
2: كله حلو.
3: وكان كبير، يعني كان يقارن عندنا بعبد الرحمن منيف، وكان جبر ابراهيم جبره، وكانوا هاي الاسماء الكبيره.
2: وتاثره كان واضح بحسن عبد القدوس على فكره، الى حد يشبهه بالطرح،
3: اللغه مالته.
2: طبعا
3: اللغه
2: السلسه
3: والبسيطه اللي يجي صحيح. فقال لي جواد هذا ديوانك، يعني كل هم اللجنة معجبين بي، وحامدين جرأتك على يجي. يعني مثلا بواحدة من القصائد، يعني قتلت زهرة حبي، وفي صليب الطبقي زهرة حبي تنتظر اشتراكية أهل الفقراء ب77، والدم بالشوارع واصلها ما أدري شنو، ويا التقدمين اللي يحملون الهم الطبقي، وأنا جاي من البصرة ما حد يعرفني. فقال لي إحنا كل إحنا من حازين لهذا الديوان، وهذا اللي اعترض عليك شرد إلى فرنسا الآن. الخبير اللي اعترض على الديوان شرد الفرنسا طلب لجوء، قال لي فبدل الديوان العنوان مالته وقدمه مرة ثانية. فالفقراء في القلب بدلتها سلاما أيها الفقراء. فمن قدمت للجنة، وكانت مجموعة من الأدباء، يعني لو شوف الضحك اللي صار، قالوا ما سويت شيء، هي الفقراء في القلب سلاما يا الفقراء سويت شيء، يعني سويت جواد انت؟ قلت لهم بدلت اللي اعترض عليها الخبير. فمن طلع سلاما يا الفقراء ب78 والشارع محتدم طبقيا، محتدم وطنيا، القتل ماشي، وبدت هذه الفترة أغلبية التقدميين شردوا من العراق، بدأوا فنانين وشعراء يعني كلها طلعوا هناك. فشلت من أروح، وأنا يعني كل شيء بسيط وحبوب، ومو أروح مثلا المعهد الفنون الجميلة بالأماسي ما أدري شنو هي شيء، أتأنق هي شيء، وتونس من البنات وحدة تضرب الثانية بكفها تقول هذاك أبو سلامة نوع الفقراء، لأن سلامة نوع الفقراء صار علامة مميزة، علامة فارقة، وبدوا يتناقلوه يعني حتى عندي أصدقاء شيوعيين قالوا إحنا حتى وصيت إلى الأعضاء اللي عندنا أنه أخذوا سلاما أيها الفقراء وقروه. شوفوا سلاما أيها الفقراء. فكان فقراء البصرة، فقراء الميناء، فقراء السكك، كلهم جبتهم وياي، كلهم أحملتهم إلى أن طلعتهم إلى العالم. ذول سلاما أيها الفقراء.
2: طيب، إسبانيا في القلب كتبها نيرودا، وعندما كتب سيرة حياته تضمنت أول صفحة من الكتاب أشهد أنني قد عشت. ولو كتب جواد الحطاب مذكراته، هل سيكتب أشهد أنني قد عشت؟
3: أنا عشت أزمنة. نيرودا تحدث عن تشيلي،
2: وتحدث عن عمله كسفير وباقي بلدان سافر لها،
3: كل حتى
2: مقابلته مع فيرجينيا وولف، و
3: باب المقلب اللي سواه بلوركا
2: مثلا،
3: اي يعني عندما ذهب الى القصر شاعره اسبانيه دعت النيرودا وكلش كانت معجبه به. فمن انتهت الدعوه قالت له خلي اراويك القصر هذا اللي يجي. فيقول طلعنا انا وياها ولوركا. يقول بعدين قلت له لوركا ابقى ورانا انت، خلينا يعني شوف هاي الشاعر الاسباني. المهم مقلب يذكره هو، يقول احنا فوق وصعدنا لوركا فشافنا فد موقف ما ادري شنو، فيقول وقع وانكسرت رجله. يقول من نزلنا احنا، يقول انا طبطبت على ظهره. يقول قلت له لقد اديت عملك بصوره جيده. انه يجي. أنا لو أكتب جواد الحطاب عندما يكتب السيرة، وجزء من السيرة موجودة هاي في يوميات فندق ابن الهيثم، أهم كتاب اللي صار 40 سنة وإلى الآن أطالب به، إلى الآن أطالب بيوميات فندق ابن الهيثم. تصور بال91 دار الساقي، أهم دار يعني تطبع جبرة إبراهيم جبرة، عبد الرحمن منيف وكبار الكتاب، قبلت أن تطبع لي يوميات فندق ابن الهيثم مقابل فلوس انطتني بذاك الوقت بال90 $500 مقابل الطبعة الأولى. الطبعة الثانية يطوني فلوس عليها، والطبعة الأولى 5000 نسخة.
2: شنو اللي منع؟
3: ليش ما طبعته في العراق؟ العراق ما قبله يطبعونه. وإلى لهذه اللحظة يوميات فندق ابن الهيثم موجودة بالحجر الثقافي في دار الشؤون الثقافية.
2: ها شنو؟ ليش؟
3: لأنها، وهذا جزء، لأنها كانت تتحدث عن الجندي العراقي ببطولاته البسيطة، دون إشارة إلى السلطة، دون إشارة إلى رئيس، دون إشارة إلى قائد كبير، وإنما ذول الناس الفقرة، ذول أهلي، ذول شلون كنا يعني نصير عندنا معركة جو الجسور الصغيرة مال الأنهر، نلتقي هناك وهي مذكورة، ونتبادل. أنا أعطيك آية الكرسي أحطها برقبتك، أقول لك أنا رايح ما أدري أرجع ما أرجع، بس هاي آية الكرسي خلها عندك، إذا التقينا مرة ثانية راح أخذها من عندك، وإذا ما التقينا الشسمة كل الأشياء الثمينة نتبادلها. بهذه الناس ذول اللي شكلوا عالم جواد الحطاب هي في يوميات فندق ابن الهيثم. اجلب سراجك أيها المقتول، إن بيوتنا العمياء أطفأت النهار وهاجرت للنوم. لا توقظ طفولتنا، نمت، من أنتمُ؟

0: فنمنا فيه. لا توقظ طفولتنا فيرتبك السكوت. باض الغراب ببابنا ونمت شجيرة عنكبوت. كهف آخر ما الرسالة، كان الكهف هناك حمام وكان عنكبوت بس يغطي لك أنه أثر. باض الغراب ببابنا ونمت شجيرة عنكبوت. عالم آخر، عالم فانتازي، عالم غريب، كله دم، كله موت، كله خوف. هذه جزء من يوميات فندق ابن الهيثم، يوميات جواد الحطاب اللي كتبها هناك. قدموها أكثر من خبير رفضها، إلى أن أمجد توفيق، وأمجد توفيق اسم مؤثر التسعينات بالثقافة العراقية، فمن التقي قال لهم معقولة يعني هذا أنتم؟ معقولة صار لكم هاي 10 سنوات ترفضون هذا الكتاب؟ يجي مباشرة أجازة. صدر هذا الكتاب ب22، يعني 2022، عفوا 2022، يعني قبل الحرب بأشهر. صارت الحرب، صار التغيير، جو شافوا انه جواد الحطاب ده يتحدث عن ناس بسطاء فقراء لهم بطولة، يبتون وينتمون لآخرهم ويجوعون ويحنون يخافون، ناس يعني ناس يجي. قالوا هاي إذن هذا الإنسان العراقي هذا البسيط اللي هو الآن كل اللي تراهن عليه، هذا ما لازم يطلع، لأن مثل هذا النموذج لازم يبقى مخفي. إلى الآن يوميات فندق ابن الهيثم هي في حجر ثقافي في دائرة الشؤون الثقافية فقط. من تشوفها راح تقول يعني المن كان. كنت أتحدث عن البصرة وعن الناس وعن وكنت أتحدث حتى عن كردستان، كنت أتحدث عن الجبال، وكنت أتحدث عن الإنسان العراقي اللي هو الآن كل إحنا نسولف عنه. كله مطلوب منذ قلقامش اللي قلت له يا ولدي اجعل كرشك مملوءا وفراشك دافئ، دلمون لن يبلغ أهل البشر الفانو. أنت تبحث عن شيء آخر، أنا بحثت عن شيء آخر في ديواني الرحلة الثانية لقلقامش. قلقامش كان يبحث عن الخلود، يبحث أنه حتى يطول عمره، حتى أزل يكون هيك، وبعدين فشل أنه الحية أخذتها اللي هيك. جواد الحطاب في رحلته الثانية، الرحلة الثانية لقلقامش، لم يبحث عن الخلود، بحث عن الناس اللي يلتقيهم. اللي يقول إن جواد الحطاب حين دخلت القرية توجني الفقراء الشحاذون المنسيون المولودون بلا ألقاب، التقيت بذول الناس، ذولا اللي صعدوا قلقامش مرة ثانية، اللي خلوا قلقامش، خلوني هاني إلى الآن مثل ما أدخلت بعدك حلو وأنيق وش اسمه فيش. لازم
1: يحكوا لك عن طفولتك يوم ولادتك، تروى قصص حول هذا الموضوع.
0: الطفولة لها عالم آخر، وفكرة جيدة، لأن ربما الأجيال اللي ما سامعين عن هاي الحكاياتنا، إحنا تحديدا الجنوبيون منتجين، يعني الأب يريد له كمية هائلة من الأولاد، لأن عشيرة يريدون عشائر. كان في مجتمع قبلي عشائر، فأني مثلا الابن البكر تحملت مسؤولية 6 أخوة 7 أخوة،
1: فولدت كبيرا.
0: أي إذن كان الوالد من ياخذك وياك وانت صغير،
1: يلبسك عقال ويدخن
0: تمام، ويجي ويتباهى بيك، وانت عليك ان تتصرف، عليك ان تتصرف كرجل. فالبصرة بديت وياها هناك، احنا في منطقة اسمها الجمهورية، كان اسمها الفيصلية نسبة الى فيصل الملك فيصل، صارت الانقلاب سوه الجمهورية، انتقلنا بعدين إلى 5 ميل، من 5 ميل إلى الأبلة، إلى مناطق البصرة هاي كلها. طفولة لم تكن طفولة هي المعتادة، مثلا أنه أكو ألعاب وأكو، ليش؟ لأن أنت أولا في بيئة قروية ما بيها هذا، ما بهذا الأفق اللي ممكن أن تتحرك تحته، وإنما كانت صرائف وناس ومتداخلة. فكنت عليك أن تحمل مثلا الأب من هو عسكر، من يروح مثلا، يروح ينقلونه للشمال، ينقلونه ما أدري وين هيك. إذن أنت وأنت صغير عليك أن تكون أب، أن تكون حامي، أن تكون مراقب، أن تكون، وهكذا طفولة شبه مغيبة. ولذلك يعني بوحدة من قصائدي أنه بعد 30 عاما، أنه أنت الآن تريد تقيم طقوس طفولتك وتجيب الطيارات، تجيب حين تسأل أمي مكباتها سيقولون كان جواد، وأصرخ أعلى وأعلى من الغيم. بعد 30 سنة أنت تسوي لك، أنت تعيد طفولتك، أنت تريد تعيش هاي الطفولة هاي، أنه تتذكر أنه شلون كانت تبوق المكبات والخيوط، وشلون تتأسس يعني بالحلم، بس الآن وتنسى بأن الفضاء لم يعد صنوك القروي الجموح، فقد روضته المدينة وأعمدة الكهرباء. ما كان بعد عندك أفق أنه تطير طيارة وتركض بها ويجي، حتى هذه كانت مؤجلة، شوكت ما تدري شوكت، بس هي تبقى داخل الشاعر طفولة مؤجلة وممتدة إلى اليوم الأخير.
1: يوم ولادتك اجيت شتاء صيف، قالوا لك شنو صار في هذا اليوم وانت جواد؟ من اطلق عليك هذه التسميه ولماذا الحطاب؟
0: الحطاب لان جدي حطاب،
1: وهي عن مهنه يعني،
0: اي يعني مو عن مهنه وعن يعني لقب ايضا، بحيث اصبحت، لان مثلا في أول قصيدة إلي، وأحكي لك قصتها أيضا، مثلا ثبتت اسمي جواد كاظم الحطاب، أكدت على كاظم، قلت أبويا أريد أثبته، خلي أنطي شعور بالفخر أنه عنده ابن الآن رفع اسمه أنه يجي. من جينا من البصرة منتصف السبعينات إحنا، و كان عندي يعني وراء ظهري عائلة، الوالد نائب عريف بالجيش وراتب ما يكفي، فاضطريت أنه أنا أشتغل عمالة، فأجي الساحة التحرير. كانت هذه المنطقة تقسم مثلا تحت جدارية فائق حسن، هناك قسم من الخلفات هناك على اليمين مالهم، من تدخل بشارع النضال كانوا الصباغين مال البيوت هناك، وكانوا يسمون العامل كولي، ويبدو انه هذا لقب روسي أو كلمة روسية، لأن كلهم شيوعيين كانوا هناك، فالكوليين هناك كولي. إحنا كنا نروح على جدارية جواد سليم، إحنا هناك أو بديش الجهة مثلا هناك، وتبدي باليوم اللي ما يكون عندي شغل ما أرجع للبيت، فش أروح أفتر على المكتبات. فذول أصحاب المكتبات وكلهم طبقة مثقفة كانت يعني زينة، فيشوفون هذا البنطرون اللي كله جوص وش اسمه ودية وقميصة، يعني ذاك هو، ويجي يفتش بالكتب يشوف شنو يباوع، فينتبهون لهذا الولد، كانوا يعطوني كتب على أن أرجحها وأخذ كتاب آخر. كانت القصيدة الأولى اللي كتبتها وهي منا أيضا من ساحة التحرير، فاليوم ما عندي شغل، ماكو شغل عمالي، فقعدت واحدة من القهاوي مريت على ذول المكتبات، تلاقي لي كم ورقة عندك من هاي الاي فور، فطاني كم ورقة وكتبت آخر قصيدة أنا كاتبها، يتكابر بالعشق يا وطني، وخليتها بين ظفرين مهداة إلى ثوار الجزيرة العربية. قلت حتى القارئ اللي بالمجلة يشوف إنه هذا، إذن هذا وراها واحد يعني عدة فكر، بحيث يهديها إلى ثوار الجزيرة العربية. فكتبتها وين أوديها؟ كانت مجلة الأقلام موجودة في بداية شارع الرشيد، أو في بداية جسر يعني شارع الجمهورية من ذيك، وين هسه النفق هناك مجلة الأقلام. فرحت أنا أخذ الأقلام، عبد الرحمن مجيد الرباعي هو كان يعني سكرتير تحرير، لأن عبد الوهاب البياتي مرات يخلونه مرات يخلون اسم يعني لرئيس التحرير، بس رئيس التحرير الفعلي هو سكرتير التحرير عبد الرحمن. فرحت على الاستعلامات، السلام عليكم، أريد مجلة الأقلام عبد الرحمن الربيعي. فباوع عليها بالاستعلامات، يعني هذا الفتى الصغير الناحل اللي جسمه هديه كلها نجوص وأظافره وقمصانه وهي شيء زين، فاعتقد انه اكو يعني
1: واحد دازك.
0: اي لا، عبد الرحمن مثلا عنده شغل بيته مثلا او شيء انه يعني يريد يكلم، فخابر لعبد الرحمن قال لك واحد وهيك شيء، قال له شو يريد؟ قال له ما ادري، يقول اريد اشوف عبد الرحمن. قال له خلي صعد لي، فصعدت ممر طويل، عبد الرحمن بالاخير، فاني من الدرج اللي هنا على الجهة اليسار هي الأقسام، محاسب محررين ما أعرف شنو ما أدري إيش شيء، وقبالهم الزجاج اللي يطل على الشارع. فأنا من بداية الدرج إلى نهاية عبد الرحمن اللي هو يمكن فد 50 متر 60 متر، كأنما كيلو مترات، ما أعرف هاي الناس يعني شنو اللي بس أكو ثقة، وشي رحت على عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل منو دعزك يشي تعدي هذا النص قصيدة. فبقى عليك يعني أنت الدز المفروض الدز للمتفرج للفكاهة، الدز المدروين، يعني أنت جايب قصيدة المجلة الأقلام اللي كبار الكتاب العرب يوقفون أشهر بالامتداد يلا يلحم سرع على نشرة هيك، أنت جاي قصيدة للأقلام قبل هيك، فبوع بدهشة. قال إنسان عنوانك عنواني ما ادري ايش شيء. قال لي هاي تحال الى خبير ويجيك الخبر بالبريد. من نزلت يعني كأنما اكو جحافل وراك، مو بس انت اللي تمشي. الى ان طلعت اشتميت هو بالشارع العام، اشتميت يعني مطلق القيد والحرية يعني. ونسيت الموضوع. اليوم راجع للبيت ثاني، فقالوا لي جتك رسالة قبل البريد العادي يجيك يعني على العنوان. فاستلمت الرسالة، وزارة الثقافة، دار مجلة الأقلام، فتحتها مجلة الأقلام، الأستاذ الشاعر جواد الحطاب، هذا آني. أحيلت قصيدتك المسمات كذا إلى كذا إلى لجنة من لجنة الخبراء، وسنعلمك بالنتيجة لاحقا. وأسبوعين جتني رسالة ثانية أيضا يقول قبلت قصيدتك وستنشر بالأقلام في فلان عدد فلان عدد. معقولة يعني؟ أول نص واحد ينشر بالأقلام، يعني ينشر بغير مثلا يعني هاي المعتاد. يعني أنا بعدين من صرت رئيس تحرير وكان من منتجين النصوص، كنت أحرص أن أقرأها، لأن في داخلي رئيس التحرير ذاك اللي استقبل أول نص لجواد الحطاب،
1: وفي داخلك أيضا جواد الحطاب صاحب جس
0: إنه
1: صرت رئيس تحرير الأقلام؟
0: لا مجلة مثلا كانت عندنا أهم من الأقلام، اللي هي مجلة أسفار، أول وحدة اللي صارت، واللي كان عدد هائل يعني، واللي استمرت وأخذت ثقل. بس بعدين صرت رئيس تحرير عدد من الصحف، مثلا أول جريدة ثقافية اللي هي الزمن، أنا رئيس تحرير، وما كان قبل أي جريدة ثقافية على الإطلاق، ما كانت الوحيدة أنا رئيس تحرير جريدة الزمن. وأيضا جزء من المفارقات ممكن أن نحكي عن الزمن وبيه. فاليوم أنا أيضا ساحة التحرير أقلب بالمكتبات، مجلة الأقلام فتحتها هيجي صفحتين بالأقلام، إذا ينطوك بارت صغير فأنت شيء هائل. فصفحتين مفروشة، جواد كاظم حطاب، وأكدت أنه كاظم خلي يعرف أنه عنده ابن يحمل اسمه. فاستلمت هذا العدد، ردت أشكر عبد الرحمن الربيعي، فعندي نص ثاني أيضا هم أخذت، ورحت على عبد الرحمن. أبو الاستعلامات شافني عرفني على عبد الرحمن، قلت له، فرحت على عبد الرحمن أيضا، شكرته أنه على العدد ويجي. قلت له عندي هذا نص ثاني هم. قال لي وأنت طالع منا مر على المحاسب. قلبي وصل يم جواريبي. المحاسب يعني خاف يقول لي تعال ادفع.
1: ها تعبالك الموضوع بالعكس.
0: ايه يعني انت من ناشرين لك لازم تدفع. فأقدم خطوة آخر خطوة هيشي. المهم المحاسب قلت خلنا ادخل، ادخلت عليه، السلام عليكم. سيد عبد الرحمن دسني عليك. قال لي انت ناشر عندنا بالعدد الأخير؟ قلت له جواد. طلع قسيمة بصف اسمي، قال لي وقع هنا. وقعت هنا، مد ايده على المجر، اعطاني 10 دنانير.
1: رقم 10 دنانير؟
0: شنو رقم؟
1: رقم يعني.
0: معقولة يعني؟ من نزلت رحت للسوق، اشتريت فواكه، اشتريت لحم، اشتريت بقلاوة، اشتريت ما ادري شنو، ما ادري ايش، حملتها وجبتها للبيت. قلت لهم تقولون الشعر ما يوكل خبز، هاكم
1: اكلوا
0: اكلوا، شوفوا هذا الشعر اللي يوكل خبز. بديت من ذيك الخطوات انه جواد الحطاب ايضا بدأوا الناس ينتبهون، لان كان قراء كانوا يتابعون، علاقات امتدت الي من ذيك. كنت اروح التقي بسعد يوسف، وموجوده وثيقه ومنشوره، وسعد يوسف ما مسويها لاي واحد. سعد يوسف كان بجريده الحزب الشيوعي لطريق الشعب وين سينما بابل هسه، بصفها كان هناك بيت ركن، بحيث أنا أروح له من ما يكون عندي شغل أروح على سعد يوسف. فأروح هناك الاستعلامات فاطمة موجودة الآن كاتبة، فأروح أقعد يمها أنا وبانتظار سعدي. لو تقولي سعدي راح مثلا طلع، أو ينزل يوسف الصايغ اللي ارتبطت بعدين بعلاقة صداقة عميقة، فأروح على سعدي. كان وين كهرمانة العمارة الركن، كان مقر مجلة التراث الشعبي هناك، هو سكرتير تحرير. فأروح على سعدي أخذ له نصوصي، وهذه الوثيقة أنا مجومها الآن وراح أهديها من إلى متحف اتحاد الأدباء بتوقيع سعد يوسف. الفقراء في القلب، جواد الحطاب. جيت في اليوم سعدي ناقلنا من التراث الشعبي من وزارة الثقافة إلى وزارة الري، وسلموا المكتبة هناك، وكتب قصيدة مهمة، ينام النهر في مكتبة الري، قصيدة كل شيء مهم. وراها طفر سعدي، لأن يعني حتى عاتب روحها قصيدة بديوانة نهايات الشمال الأفريقي.
1: شكت حلو هذا الديوان.
0: ما الذي قد صنعت بنفسك؟
1: الله.
0: كانت بلاد الجزائر مفتوحة مثل أفريقيا، أنت هسه جاي هنا يذبوك هناك، يذبوك هناك.
1: اللي يقول بي حملته على ظهري مو
0: أي سعفة أفريقيا، أفريقية السعفة،
1: أي أفريقية السعفة،
0: ومن منفن إلى من، يعني قصيدة مهمة جدا، واحدة من المهم. فرحت لقاني الشايتش اللي يجبلنا شاي وقهوة، فقال لي، قال لي صاحبك النقل. وين النقل؟ قال لي نقلوه لهناك ويجي. قال لي بس هاي ترك لك هاي الرسالة.
1: سعدي،
0: سعدي
1: رسالة ورقية،
0: رسالة ورقية
1: هي هاي اللي جاومتها؟
0: اي رسالة ورقية، هو يكتب على آلة طابعة وبعدين
1: يوقع،
0: يوقع عليه ويضع التاريخ كل شيء. فكاتب لي يقول لي احتدنا أنا وياك يا جواد انه تجيب لي قصيدة، انت جيب لي قصيدة ناقشها، اعطيك ملاحظات عليها. انت ما تقتنع بالملاحظات، تقول ما اريد هاي الملاحظات مالتك. تصوراني المبتدئ السعد يوسف أقول له هاي ملاحظاتك غير مقنعة بالنسبة لي. فيقول لي تعودنا أن نكون هيك، الآن أنت جايب لي هذا الديوان سلام أيها الفقراء أو الفقراء في القلب أنه كذا. فأني سعدي يقول تعودت ثلاث أشياء من خلال تجربتي الأدبية، من خلالها تعودت أنه أكو شعراء يكتبون يعني لا يحسون ولا يشعرون وإنما تهويمات، أكو شعراء يحسون لكن تجربتهم الكتابية ما تأهلهم إلى أن يكونون يعني شعراء مكتملين الأدوات، وأكو شعراء لا ذول الشعراء اللي تكون عنده التجربة والمعايشة اثنينهن فينتج نص. الطريق شاقة، هذا العنوان اللي الطريق شاقة وبقدر المشقة يكون البهاء. سعد يوسف إيش من استلمتها كان بيه غرور الدنيا كلها. سعدي سعدي مو يعني
1: سعدي
0: سعدي يعني وسعدي يتفرغ إلى أن يكتب رسالة إلى جواد الحطاب على قصادة،
1: يقول له كاتبها بورقة لو على كتابك؟
0: لا بورقة،
1: بورقة
0: أي منفصلة، ورقة مال شو اسمه مال طابعة يعني كل هيك. فسعدي يعني شوف كبر سعدي، إنه سعدي لشاعر شاب إنه يجي يتفرغ له بحيث يكتب له إنه عن ديوانه وشنو ملاحظاته وشنو أشياء هيك. وثانيا إيش قد إنه أكو ثقة بأن هذا الشاعر سيكون. هاي الثقة واجهتني مع يوسف الصائغ. أنا واحد من جدا معجبي يوسف الصائغ جدا، رغم يعني كثير من الأشياء التفاصيل وتداخلاتها، لكن يعني يوسف يعني. فجبت مجموعتي اللي سعدي عافنا وطلع راح يعني سعدي، فجاي أنا من البصرة ولميت كل قصاصاتي وأوراقي حطيتهم بدفتر، وأعرف أنه يوسف الصايغ يكتب في جريدة في مجلة الإفباء اللي هي في باب المعظم كانت هناك. فرحت على باب المعظم، دار الحرية كانت هناك موجودة بها الإفباء، وصعدت وين قلت لهم الإفباء هاي وين يوسف الصايغ، قالوا ذاك القسم الثقافي. روحي أنا حاطة دفتر بيدي، توجهت القسم الثقافي مفتوح، يوسف الصايغ ذاك قاعد قبالي صفه، كانت ابتسام عبد الله الله يرحمها وصادق الصايغ وفوز كريم، يعني هاي شيء ما جرأت أدخل يعني ضمن هاي الهوسة أدخل يعني مستحيل. فبقيت واقف يم الفراش هنا لأن طلع يوسف مدري وين راح هيجي. دخلت عليها السلام عليكم أستاذ يوسف، قالوا هسه طلع منا، قلت لهم أقدر أترك له هذا؟ قالوا إيه، أعطوني ظرف فخليت الدفتر الظرف وكتبت له إنه الأستاذ يوسف الصائغ سأمر عليك الأسبوع القادم للاسترشاد بملاحظاتك. شو هذا الحطام، حطيتها على الميز وشردت. اجى الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث إيش، قلت أنا أروح على يوسف الصائغ يجوز يشبعني راجديات، شوف شعر هو هذا يوسف يوسف. إلى أن طبع الديوان، اشتركنا أنا ويوسف الصائغ بأكثر من مهرجان للمربد وبأخضر هيجي دون أن أجرأ أن أفضح هذا السر. بال82 هيجي يوسف الصائغ بدأ ينشر في جريدة الثورة اعترافاته على الشيوعيين، من كان شيوعي. وبعدين أحس أنه شقد هو يعني هان نفسه، ايش قد مبتذل ايش قد هيك شيء. فما قام يطلع من البيت يشرب فقط
1: دقيقه، يعني هو حزن لانه اعترف على الشيوعية.
0: نعم.
1: اوكي
0: تمام،
1: فاكتشف انه اللي سواه غلط،
0: اي
1: فقعد بالبيت
0: تماما ما يطلع. فجاي يعني من الجبهه أصدقائي قالوا ترى صاحبك راح يموت لأن ينتحر. ليش؟ قالوا لأن فقط يشرب وساد الباب عليه، ما يقبل أحد يزوره، ما يقبل أحد يدخل عليه ولا أي شيء. وأنا فعلا أحب وعلاقتي ممتازة أبي وسر. عندي بنية صديقة كانت جميلة جدا، فقلت له خلينا تآمر على يوسف، لازم أشوفه. أنا رحنا إلى بيته بالمنصور، خليتها تطرق الباب هي، أنا اختلت على جهة. يوسف الهول مالته حديقة، فيفتح البردة يشوف منه اللي موجود بالشب بالشارع، يعني اللي يفتح يدق عليه الباب. فشاف بنية جميلة جدا واقفة بدأت تطرق الباب، فطلع.
1: هذا كمين ليوسف؟
0: اي. فطلع من فتح لها الباب،
1: طلع جواد الحطاب،
0: طلعت لاني. فباوع ليش اللي انت؟ قال يلا دخلوا. دخلنا. يوسف هذا عفوا هذا الميز، احنا قاعدين هنا شيء، أنا قاعد هنا، بنية قاعدة هناك، ويوسف الكاس مالته. فسألني تحبها؟ قلت لي أحب. سألها تحبي؟ قالت لي أحب. قال لي شنو قاعدين تلاميذ مال ابتدائي أنتم؟ واحد هناك قوموا قاعد يمها، تقعد يمها. فرحنا قاعد، فقلت خلي أكسر جو يوسف هذا المعتاد، وفعلا بعدين نجحت فيه. قلت له أقول لك أبو مريم، قبل سنوات جاك واحد شاعر ترك لك هيك ظروف، ترك لك هيك شيء، يعني فقط إنهم بس أريد أثير ذاكرته مو، فصفني شيء. قال لي انتظرني. غادر مكانه، راح دخل البيت هناك، فجاب لي نفس الظرف مالتي. شو ما راح يجي
1: هاي ورا ايش قد؟
0: ورا سنوات.
1: اي
0: ورا سنوات.
1: اي
0: شالوا الظرف، شو ما راح يجي دفتري، ظرفي، كتابتي عليه. قال لي خلال هاي السنوات شلت اكثر من بيت، تهجولت بي أكثر من مكان، بعت أكثر من مكتبة، غيرت ما أعرف إيش قلت، بس كنت أحرص على هذا الدفتر أن ما أضيعه، لأن قلت في يوم من الأيام شاعر يجي يطالبني به، وهذا دفترك.
1: أوكي، ما هو يعرفك أنت كاتب على الدفتر اسمك.
0: كان بالبداية مو كان اسم جواد كاظم.
1: أوكي.
0: إيه الاسم الكامل أنه يجي. فجابها وكتب بخطه الجميل، ناشرها يعني، أنت الآن أقرب الشعراء الشباب إلى قلبي، يوسف الصايغ. شفت يوسف مرتاح من ذاك الجو النفسي، صارت الدنيا مغربية شيء، كان الوقت شتاء، بدأت الدنيا تمطر. قلت أبو مريم بس باقي هنا شنو؟ خلي نطلع أنا وياك وفلانة، نطلع شيء نغير جو هيجي. وفلانة أتها السيارة، قلت له نروح ونرجع. ففعلا أخذنا لأبو مريم، طلعنا وقعدنا بمكان، كان أكو فندق أقبال يعني قريب على الشيراتون، قريب على وين البنزين خانة اللي قبال نادي العلوية هناك. كان الفندق اسمه القصر العباسي كان بوقتها. فصعدنا فوق على الجام، الدنيا تنث هيك واحنا قاعدين، وصار حديث وصار هيك. وبعدين رجعنا إلى يوسف آخر، شكل آخر. وثيقة سعد يوسف، وثيقة يوسف الصائغ هذه اللي هي موجودة الآن وكلها بالخط اليد، هي واحدة من يعني امتيازات جواد اللي كونت جواد الحطاب بعدين. يعني تصور أنا جاي من البصرة وماكو أحد يعرفني هنا، وحتى المهرجان الأول اللي صار بعد الجيل السبعيني اللي هي 79 يمكن صار أو هيجي، المهرجان الأول للشعر السبعيني ما بعد الستينات، الشعراء المشتركين كانوا الشيوعيين واحد والبعثيين واحد، يعني كل واحد مرشح جماعته. أنا جاي منك وعدي سلامنا يا الفقراء وسلامنا يا الفقراء مكتسح الشارع، ما دعيت لأن مو لا بهاي الجهة ولا بهاي الجهة، يعني لا بعثي ولا شيوعي ولا يعني، بحيث تعارك الله يرحمه كمال سبتي ورعد عبد القادر ويا اللجنة التنظيمية. وهذا جواد، هذا جواد أبو سلامة نبي الفقراء، الشارع يروح يسألوا عنه ليش ما خليته يشترك بهذا المهرجان. جزء من سيرة ذاتية بها كثير من الكبرياء وبها كثير.
1: اي بس اكو تعليق بحلقة دكتور مزهر قال لي شلون تحب وتدافع عن جواد الحطاب وهو كان بعثي.
0: يعني اللي يريد يقول خليه يقول. أنا 8 سنوات بالجبهة لأن مو بعثي. أكو وحدة ذكرتني بها الآن، كانت جريدة بالمعركة اللي صارت بيننا وبين جارة إيران، سووا جريدة اسمها اليرموك نصفية اللي تنقل حوادث الجيش ويشي. بعدين من طولة الحسبة سووا جريدة كاملة 8 صفحات، بعدين صارت 12 صفحة، بعدين صارت وياها ملاحق، فرادوا كتاب. أنا بديش الفترة واحد من أشهر الكتاب اللي كنت أكتب في مجلة فنون، مجلة فنون محمد الجزائري عنده سوى ملف بالبداية بحيث يوميات اللي كنت أكتبها وينشرها محمد الجزائري في فنون، كتب عنها إنه من أريد أتحدث يعني عن اللي كتبون هيجي، قال هناك هم نقواي وعدنا جواد الحطاب.
1: أها.
0: وأنا أنحاز لجواد الحطاب، هاي موثق الكلام، وأنا أنحاز لجواد الحطاب لأن جواد الحطاب يكتب عن العراقيين، في حين هم نقواي راح إلى إسبانيا يكتب عن الإسبانيين هناك وهو الأمريكي، في حين جواد عراقي يكتب عن العراقيين.
1: ما خفت من هاي المقارنة؟ حسيت بها مسؤولية؟
0: أنا خطوط أمامية ما أقول، لأن في يوم من الأيام وتحية إلى صديقي الدكتور فهم الصالح، كان رئيس القسم الثقافي في الجريدة، كان أكو عندنا واحد يعني مفكر نعتبره هكذا يكتب يرد على روحه، وتجينا احنا للجبهة الجريدة، فاروح قبل يعني اقرأ هيك فاشوف هذا يعني ما مقنع. في فدي يوم من الايام ما نزل هذا العدد اللي هو اللي يكتب به، بالعدد اللي بعده اعتذروا وقالوا يابا انه احنا هذا العمود اختفى لان كذا هيك، يبدو دورنا عليه ماكو، فيبدو انه الشبح اخذه هيك. فانا دزيت منك شكرا للشبح، قلت زين خلصتونا من هذا الخرط هيك. هذا شخصيه مهمه حتى عند الدوله كان، وقريب على الحزب يكتب هيك. فوصلني تهديده، قالوا هذا قلب الدنيا، وقال الا ألعب بيه طوبة لجواد الحطاب. فقالوا وين تلعب بيه طوبة؟ هو بالخطوط الأمامية بعد وين تودونه يعني؟
1: والله ما أدري.
0: أي وين تودي؟
1: هو بأي لحظة يروح؟
0: أي يعني وين بعد وين السويج؟ المهم رادوا محررين الجريدة من صارت جريدة كبيرة وملاحق وهيجي، فرشحني المرحوم رعد عبد القادر كان ضابط، ورشح انه ان يجيبوني لهنا. احنا معتادين، وهذه واحدة من الاشياء، من تنقل انت من وحدة الى وحدة، تعرف الجيش كان مغلق حزبيا، مغلق الجيش يعني قرار، واي اي تنظيم يكتشف انه غير حزب البعث يعدم مباشرة. يجي فمن نقل تنقل من وحدة إلى وحدة، قبل يواجهك أبو التوجيه السياسي أو الاستخبارات، يقولك وين قسيمتك اللي هي مال الحزب. وكان عذرنا التالي يعني بالنسبة لي، أنه أبو التوجيه السياسي قال لي روح وأدسهن وراك، أدسهن وراك. فهذا يقولك ما يخالف، مباشرة أنت تروح تنتسب إلى فلان شو اسمه يعني. فمن اجيت اني صار النقل الى جريده القادسيه للتوجيه السياسي محرر هناك، ايضا نفس العذر، انه وين القسيمه قالوا لي نسهل وراك، انت وين عنوانك ما ادري شنو هيجي عنواني. انطيت من جتي المعلومات الامنيه من المنطقة، أولا أنه أنت متهم يساري مبعثي، عندي عمي معدوم، وعمي يعني عمي شقيقي، لأن بالولادة أمي الله يرحمها صار أكو فد شيء في الثدي بحيث ما أقدر أرضع من عدها. فجدتي أم أبوي رضعتني أنا وعمي، كان عمي بنفس عمري كان جاي، فرضعنا اثنين نسوة أنا وعمي، بحيث من كبرنا أنا ويا يعني أصدقاء وأخوة يعني نشوف نفس الوقت. بالثمانين عدموه لأن هو عليه اتهموه يعني اتهامات يعني
1: شيوعي،
0: حزب شيوعي، ما ما ما تدري يعني، ما حد قال لنا شنو هيك، بس انعدم وما خلونا نسوي. فمن الجهه الثانيه الاهل كانوا ضامين عليه لان يعرفونه اخويا هذا صاحبي، الى ان اخر يوم اريد التحق من الجبهه قالوا يا بتر احنا لازم يجي نقول لك ترى عمك علي انعدم عدمه. فواحدة من المؤشرات الأمنية أن عندي عمي معدوم، أنا مو بعثي وعلي اتهامات أنه أنا يساري أي شيء. فجابوا هاي المعلومات للتوجيه السياسي، وهذه يعرفون بها أحمد عبد المجيد مثلا، صديقي طه جزاع، صباح ناهي، آخرين يعني ذول أصدقائنا اللي يجي. الصبح عندما يصير تعداد يجي اللاند كروزات مال التوجيه السياسي، جواد الحطاب اصعد. فاروح تحقيق للامن انه شلون انت، لان انا كنت موقع على وثيقه انه انت اذا اثبتت هذه خلافها تتحمل المسؤوليه اللي هي اعدام. انا قايل ما عندي احد معدوم، انا شو اسمه كذا موقع كل هيج. فمن جت المعلومات أخذوني إلى يوميا أنا من ساحة العرضات يأخذوني لاندوغروزات ينزلوني للأمن. جو أخيرا أكون رجل دوري العميد الدوري هذا معجب بكتاباته، فقال لهم علي من هالست موجوعات هذا خطي يعني، فخلي النقلة. فنقلوني إلى الوحدة الضاربة في الموصل، من الموصل إلى آخر نقطة على الحدود التركية، بحيث الأتراك احنا نشوفهم يلعبون طائرة هناك والنهر بيناتنا واحنا قايل الجبال. هناك التقيت بصديقي البروفيسور الدكتور عبد الستار عبد ثابت البيضاني، اللي رئيس صار عميد جامعة أكاديمية الفنون الجميلة في البصرة وإلى الآن التقيت به هناك. فديوم إحنا قاعدين نتمرن، وأنا عادة كتاب صغير دائما بتجيب هنا، فمن يطون استراحة طلع عقرة، فجاني هذا النائب العريف أبو التدريب، قالت تشبه عندنا واحد ضابط هم هناك، هم نهار كله كتابه ويجي.
1: ها كان ضابط؟
0: إيه ضابط، لأنه خريج الأكاد الضباط هاي الأكاديميين اللي يأخذونها يجي. قال لي تشبه عندنا هذا يجي، فمن سمعت واحد يقرأ وأنا يعني في أعلى جبال كردستان يعني على حدود تركيا، لقيت لي واحد، فقلت له منو؟ قال لي ملازم عبد الستار من كلية الفنون الجميلة. لوك يا معوتي، فرجعت من رجعنا رحت على أبو البدالة، قلت له اطلب لي القوات المغاوير، كان بالمغاوير، اطلب لي قوات المغاوير. فطلب لي، قلت له اعطيني عبد ملازم عبد الستار، كنا نسميه أبو خلدون الآن أبو علي، فشاه أبو خلدون يا معود، واحد يقول جندي مجهول بآخر الدنيا يقول الضابط، يقول له أبو خلدون شو اسمه، منو أنت؟ أجواد الحطاب، معقولة؟ لك إيش جابك؟ لك ما أدري شنو، ما أدري جيش وجابون. المهم، فكان المفروض أنه أعدم أنا بالتوجيه السياسي على الوثيقة اللي موقع عليها أنه أنا لا عندي أحد معدوم، وأنا لا حزب يعني ولا عندي شو اسمه، في حين جت المعلومات الأمنية أنه أنا علي مؤشرات أمنية وعندي عمي معدوم. وهذا ينفي كل اللي يقولوا لك أنه كان أكو يعني، اللي يعني كلهم ما يقبلوك أساسا يعني.
1: تذكر مشاعرك في أول يوم بالجبهة؟ وقد كان عمرك؟
0: 30. وطلعت أنه الجبهة في داخلي حقيقة، وهي هاي جزء أيضا من الامتياز. إحنا كنا نقرأ للكتاب الروس، الكتاب الألمان، الكتاب عن حياتهم بالجبهة وعن المفارقات اللي يصير، واللي كونوا مؤلفات كبيرة إلى الآن نعتمد عليها. فبديت أكتب أنا، كان أكو الكاتب المصري كبير، واحد من الكتاب المصريين اللي ألف كتاب عن حربنا وكردستان هناك، هسه أتذكر اسمه،
1: كاتب سياسي؟
0: لا، روائي هو وكاتب و...
1: مو هيكل؟
0: لا مو هيكل، لا هسه المهم كتب إنه جواد الحطاب يؤسس لأدب الحرب التسجيلي.
1: أوكي.
0: قال إحنا من ضمن كتاب تنشرها في فنون، وهسه مثبتة هي عندي بالسيرة الذاتية وبكل الكتابات استندوا عليها، إنه مؤسس الكتابة التسجيلية. قال كل معاركنا اللي خضناها إحنا العرب ما كان عندنا أدب تسجيلي. حتى الفلسطينيين بمعاركهم ما كان أدب تسجيلي، ربما كانت هيش يعني، لكن جواد الحطاب، وهو كنت أنشر أسبوعياً أنا في مجلة فنون، جواد الحطاب يؤسس لأدب تسجيلي عراقي. وهذه أيضاً يعني من الأشياء اللي كانت في التجربة الأولى مع الحرب، لأن كنت بالبداية يعني أعرف أنه يعني لا يمكن أن يخلوك لي وراء، مستحيلة، لأن دائما الخدمات اللي تصير لي وراء، اللي عنده أقرباء، اللي عنده كذا، اللي عنده شو اسمه، اللي يدفع فلوس أيضا هم كانت اللي هيجي. أما ذول المنسيين مثل صلاح منسج وهذا المنسي مثل منو
1: من المقدمة
0: مقدمة يخلوهم، وأحيانا يكون حتى لتفجير الألغام.
1: صح، وذكرها كريم بحلقته، ذكرها كريم راهي بالحلقة أنه كان يفحصون بين ألغام.
0: أي فكنا هذه اللي يجي، فهذا يعني ينطيك وثيقة دامغة أنه لم يكن جواد الحطاب مثلا مقربا أو بعثيا.
1: أوكي، إيش قد بقيت بالجيش؟
0: 8 سنوات يعني.
1: إيش كم رسالة ورقية كتبت بالحرب؟
0: هواي لحبيباتي كانت.
1: تقدر تحصيهن ولو وشي يعني هنت؟
0: لا
1: يعني مو الحبيبات، الرسائل.
0: رسائل، لأن هي ما كان عندي أحد سوى أنه أن أنشر في المجلة، أدز يعني ويا كل واحد مجاز أدز له اللي، والحبيبات وكنت يعني عاشق جيد.
1: جيد لو ممتاز؟
0: لا لا لا، فوق الممتاز،
1: فوق الممتاز. أوكي، كل ورق الرسائل كان أبيض أو أسمر؟
0: لا، متى ما يتوفر، لأن أحيانا حتى على ورق الأكياس،
1: أكياس الأكل.
0: إيه.
1: طيب خلينا نحكي عن هاي القصة، أنا أفتقدها وربما يعني راح يحبوها هواي ناس. أنا أحب أدب الرسائل، ويكاد يكون يعني يكاد أجزم، مو أجزم بس متأكد إنه عندك كل تقريبا أدب الرسائل ككتب.
0: جاب قهوتنا وين؟
1: أي سعودي، هلا بسعيد. تتذكر مقدمات رسائلك أصدقهم، أكذبهم، أكثرهم بالكتابة، أقل صفحة كتبتها، ما أدري يعني معلومات عشوائية، أتمنى تكون ذاكرتك موجودة حاضرة يعني. وهل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. أو كما قيل في سابق باسم الحب مثلا؟
0: لا على الإطلاق، يعني عادة وإلى الآن يعني أدخل بالموضوع قبل.
1: يا ابن الحلال، مو هاي رسالة يعني غير؟
0: أي يعني تماما، مثلا الحبيبة، وهذه تجد أنت لازم تقرأ يوميات فندق ابن الهيثم، لأن
1: أبو جود واحدة واحدة. أول شيء لقيت ورقة، خل نبدأ هيك. العنوان أول شيء شلون واصل لك وشلون تدزها وشلون عرفت وصلت؟ أريد ذني الخطوات.
0: أولا من أجد الورقة،
1: المادة موجودة،
0: هاي قضية جدا مهمة.
1: أوكي.
0: ثانيا اللي بداخلك هو موجود أساسا، فرأسا أبدأ بالكتابة مثلا إلى حبيبة، مثلا يعني حبيبتي مثلا. أوكي. فلانة.
1: أوكي.
0: أو هيك، أو أسميها مثلا الاسم الدلع اللي معتاد يعني. ثم تبدأ الانهيارات، تنهال الأشياء اللي بداخلك.
1: كنت تكتب وتتذكر عيونهم؟
0: أتذكر إنه شلون راح توصل لهم.
1: وشلون راح تقرأ؟
0: إيه، لأن من كان يجيني جواب، شوف، وأنا أرفع التحية الآن إلى ريسان قاسم أخوه الشاعر الكبير حميد قاسم. ريسان قاسم أنا وياه كنا بسرية واحدة، بفصيل واحد، بحظيرة واحدة، وكنا ننام على بطانية واحدة بالحرب. يعني فمن كان ينزل أدزوا رسالة، يوديها ويتواعد إنه شو وقت راح ترجع أنت، يقولون بفلان يوم، يقولوا له زين راح نوصل.
1: زين أوكي، شلون يدق الباب على بنات العالم ويعطيهن رسالة؟
0: لا، يروح للدائرة.
1: شلون يعني؟
0: هن بنات دائرة يعني موظفات.
1: أوكي.
0: إيه، فأقول له تروح
1: يعني لعبة صح أنت.
0: إيه، تروح للفلان يعني، تروح للفلانة، تروح هيك. فيروح يعني، واحد معندم وعادي يدخل
1: يعني. أنا توقعت القصة بها ساعة بريد يعني.
0: لا يعني يروح ينطي الرسالة وينتظر أنه
1: كنت تخلي الرسالة بظرف؟
0: يجيبها. ماكو ظرف عندنا.
1: ماكو ظرف. بس ورقة مطوية.
0: اي هو يخليها يعني هناك تحطها بظرف وتوديها لهناك.
1: هو الجندي على الخطوط الأمامية يتعلق بالحياة لو يترك الحياة ويقول لك شو يصير خلي يصير. لأن الرسائل دعوة إلى العيش.
0: مو بس
1: لو دعوة إلى الذكرى.
0: لا ربما للوداع أيضا تكون في كثير من الأحيان. لأن أنا حتى يعني من شنت أكتب هذا يوميات فندق ابن الهيثم نزل كل يوم أحد في جريدة القادسية صفحة كاملة. صفحة كاملة عندي بنية صديقة روائية مدير عام كانت بوزارة الصحة بوزارة الصناعة آسف تقول لي كل يوم أحد تقول لي أنا أفتر على الدائرة مالتي لأن يوم الأحد يجيبون جريدة اليرموك الملحق مع جريدة القادسية اللي بي الصفحة مالتي هي يعني كلش مجنونة بيوميات فندق ابن الهيثم. تقول لي كنت أحرص أنه بيوم الأحد أفتر على الشعب مالتي أريد أشوف شو دي يسوون. تقول لي كلهم فاتحين الجريدة على يوميات فندق ابن الهيثم دي يقرؤون بها. كانت اليوميات بتفاصيلها لأن بها وجه حقيقي بها وصف حقيقي. يعني أمجد توفيق من أجاز الكتاب قال ما معقول هذا يبقى على الرف يأكل التراب يأكله. وهاي مشاعر حقيقية ناس حقيقيين لأن كنت أصور الجندي وهو يبكي وهو يجوع وهو يحن الأمة وهو يريد يثور يريد يصيح يريد يعني بكل الحالات الإنسانية. وهي واحدة من عدم إجازة النص هذا لأن ما كان بي تمجيد للقائد ما كان بي تمجيد للضابط ما كان بي تمجيد للحرب نفسها وإنما كان الإنسان العراقي بكل تفاصيل حياة. يعني هاي مشاعرنا الحقيقية اللي نبكي ونحن ونقول إنه إحنا نخاف نقول إحنا نخاف في حين إنه كان الخطاب الرسمي إنه ماكو خوف.
1: أوكي فكانت الرسائل هي دعوة للوداع
0: في الكثير كان منعته إنه هذه ربما هاي آخر رسالة. آخر مقالة أكتبها وآخر رسالة
1: مثل نزولك إلى المدينة وكأنها آخر مرة تودع الأهل والأصدقاء لما تلتحق. طيب تتذكر أجوبة ورقية؟ اتركنا من موضوع الكودات بالمجلة والجريدة خلينا نروح على أبسط. تتذكر جواب جاك بظرف وهل فيه عطر؟
0: أي هواية يعني الحبيبات كان لأن ما ينشر مجلة لأن يعني هن مو كاتبات مجلة موظفات مثلا أو يجي فدز لك رسالة بإذن الشخص المعني اللي هو رسول الغرام انه عندز لك بيها عطر بيها وردة ذبلانة هيك مخليتها بنص الظروف
1: او رسمة شفاه بواسة شفاه على الورقة
0: ما وصلتني لان انا افضل استلامها يدا بيد.
1: اوكي وعجبت باحد الاجوبة وقلت والله هاي ممكن تصير كاتبة جيدة وضحكت على بساطة بعض الاجوبة
0: اي لان هم ذن اللي يعني البنات اللي بديش الفترة الحبيبات اللي هيجي هن أيضا من ضمن وسطك الأدبي يعني مو خارج يعني أنت ما ملتقي بيها وهي
1: يعني نفس الجو
0: وإنما من نفس الجو والإعجاب هالأولي أيضا كان لما تكتبه أنت
1: لما تكتبه أنت
0: إنه هذا فلان هيجي بعدين يعني لقاء لقاءين
1: ثلاثة. أكو رسالة وصلتك شعبية باللغة الشعبية؟
0: أي
1: أها
0: أي هواية
1: تذكرهم؟
0: يعني كانت

0: اكو مفارقات هائلة، مفارقتين كبيرة يعني أنقذت حياتي. يعني في يوم إحنا شرق البصرة، وصار يعني هجوم هائل، هجوم وداخلت الأشياء ويجي. كان عندنا مسؤول مكتب جريدة الجمهورية في البصرة الروائي محمد شاكر السبع، روائي مهم وصديق مهم أيضا. المعركة ما تشوف يعني ما تشوف سمة من القنابل اللي رايحة جاية، يعني ما تعرف كل شيء. محمد شاكر السبع يعرف وحدتي يعني وين، يعرف إنه أنا بفلان لواء، فلان لواء بفلان فوج، فلان فوج بفلان سرية، فلان سرية يعرفني انه انا بفلان ساتر امامي كل هيك. فراح على قائد الفرقة قال له بالطبع الجيش ينزل بيانات انه العدو حقق موطئ قدم بفلان مكان، صار هيك تحرك، صار هجوم مضاد هيك. فراح على قائد الفرقة قال أقول لك أنا لازم أثبت موقف إنه أدزل جريدة الجمهورية هيجي، وهاي المعركة مستمرة هيجي. قال أريد أسوي لقاء ويا آمر اللواء هيجي. خابروا آمر اللواء، راح لآمر اللواء، هو بالخلفيات آمر اللواء عادة يكون، فسووا يا لقاء. قال له هذا اللقاء لازم أوديه اليوم، يوصل لازم يوصل اليوم. قال له إيه؟ قال له عندي جواد الحطاب عندكم بفلان سرية، بفلان فوج بفلان سرية. فخابر عامر اللواء، خابر عامر الفوج، قال له عندكم جواد الحطاب بفلان سرية، أريدهم يدزوا لي الآن. إلى الآن أتذكر الموقف بالتفاصيل المرعبة، بحيث أنه حتى من أتذكرها أكو طفل بداخلي يبقى يرجف فيك إنه يجي. كانت الدنيا تمطر والقنابل داق تسقط يجي. فخابر آمر الفوج خابر آمر السرية قال له يجي. آمر السرية سب الدنيا كلها، يا أجواد يا ما أدري شنو، دخلوا بينا من فلان مكان صار عنده خرق، فلان مكان صار عنده خرق وهيك، وما يعرف والقصائد هيك. قال له ما عندي. قال له منين ادز لك اياه؟ شلون ادز لك اياه هيك؟ قال له ما اعرف، دز لي اياه. السائق مالته آمر السريه موجود، قال له سيد انا ودي. قال له لك هاي لك هاي القنابل قاعده تسقط، الهوانات قاعده هيك. قال له اللي وقعت علينا وقعت علينا، ما وقعت علينا ودي يعني. فمن جابوني أنا وأنا على الخطوط الأمامية على الساتر، وأكو خروقات صارت علينا من فلان جانب، خروقات من هناك، وإحنا متهيئين أيضا هم يصير علينا خرق. من جابوني بالمناسبة آمر اللواء مالنا بعدين تأثر الرجل، فمن جابوني هناك إلى أن وصلوني يم محمد شاكر السبع شيء مختلف. محمد رأسا أخذني للبصرة، قال لي قلت لهم أنا هذا التقرير لازم، سويت لقاء لازم نعيش، فروح لأهلك، روح أخذ لك يومين ثلاثة إجازة. هذا أنقذني. وعلي حيدر أيضا كاتب مهم كان بجريدة القادسية جدا مهم، أنقذني يعني أكثر من مرة. وكانت وراء هذه سيدة شاعرة مهمة جدا، هي ساجدة الموسوي، كانت مديرة التحرير، رئيسة التحرير مجلة المرأة، وكان عندها علي حيدر، احنا نشتغل معها علي حيدر واني ومصورين ومصورات عندها. ففي يوم من الايام سجلوني هروب، اني مجاز عندي آمر السرية مالتي واحد سافل يعني بهذا المعنى. فشنو جواد علاقاته ويا القائد ويا هيك شو اسمه هيك؟ وين جواد؟ قالوا له مجاز ما قال لهم مر لا مر علي ولا هاي، سجلوه غايب. فاصدقائي من هناك خابروني قالوا ترى انت مسجلك غايب، خلال يومين انت تدخل هروب، واللي يدخل هروب قبل اعدام. فرحت على ساجد الموسوي الشاعر الكبير العظيم، قال زين شنو؟ قلت له علي حيدر يوديني على قائد الفرقة. فأخذني علي حيدر، دزت ويانا مصورات حتى ترطب الجو، مصورات اثنين حلوات كل شيء، ورحنا على قائد الفيلق، سووا يا لقاء سووا شيء. قال له عندي القائد يعني استقبلني انه من ضمن الكاست، يعني لان حتى ما مخلي لا بيريه ولا هم يحزنون، بس بدله انيقه. قال عندنا جواد وكان واجب، وهذا امر سريته مسجل هروب. قال اعطيني قائد الفرقه، اعطيني فلان قائد فيلق خبر. فمن وصل الخبر الى آمر لواء رأسا شطبوها. من رحت أنا قال لي هذا المجلس التحقيقي اللي عليك راح أضمه، غيب يوم واحد آخر إذا ما أمشي قبل واحد مكانه. فكانت من هاي الحوادث كثيرة، مواجهة الموت كان بشكل يومي.
1: أكو مقربين بصفك قريبين جدا استشهدوا بإطلاق وهم وانت تحكي وياهم مثلا، يعني كان سهل الموت؟
0: الموت مو سهل، يعني بيوميات فندق ابن الهيثم، وهذه مجيد السامرائي الدكتور مجيد اللي سوى وياي اللقاء بوقتها، لأن أنا كاتبها، ولأنه أنا الموت يعني قابلته وكضيته هيك، كضيته وهزيته. قلت له لك لا تجيني من الخلف، لا تجيني مثل المدري شنو هيك بالكتابات بيوميات ابن الهيثم، وانما تعال الي رجل لرجل، تعال لي بالنهار لا تجيني بالليل. لان احنا عاده الهجومات هي وجه الفجر ومع اولى الظلام، لان بها الجبهة تكون عمية والعدو مالتك ما تعرف منين، فتصير الهجومات هناك من هاي. أما بالنهار لا، يعني عدوك تعرفه، وحتى مسير القنابل ومسير
1: يكون واضح
0: أي أنه يجي. فالموت عايشناه، واي عايشناه كثيرا.
1: اوكي، شلون استقبلت خبر انتهاء الحرب؟ كنت بالجبهة ولا كنت بالبيت؟
0: هذه احنا كنا بالجبهة، ومن صار الخبر انتهاء الجبهة اشتعلت كلها يعني بالرمي، واحنا من ضمن يعني ما مصدقين. وقسم، وهنا المفارقة واللي صارت كتابات بعدين عليها، قسم ماتوا بهذه اللحظات، بهذه اللحظات الأخيرة يعني ماتوا. وهنا الفاجعة الكبيرة الهائلة اللي هناك. واحدة من المفارقات وذكرتني بها، تذكر ياسر عرفات قدم للأمم المتحدة، دخل شايل غصن زيتون وشايل بندقية، وأعلن هناك الدولة الفلسطينية، أعلنها هناك. أنا كتبت قصيدة ديش هناك بالجبهة، يعني من إعجاب وفرح هيجي كتبت قصيدة عنها. القصيدة بقت عندي، من السرحت في اليوم، كان احنا اخذنا هواي كلام يعني
1: لعد احنا الان ليش مخابرك حتى مثلا نسكت؟
0: ف نسرحت كان نور المرسومي الله يرحمه كان هو وزير، وزير الإعلام يعني، هو وكيل وزير بس هو وكيل وزير الإعلام. فقال لي جواد، هو صديق، قال لي جواد عندنا أسبوع ثقافي عراقي إلى اليمن، وأنا أعرف أنه هاي السنوات كلها أنت هناك بالجبهة، فريد شوية خليك تريح روحك هيك، فراح أخذك وياي للأسبوع الثقافي، بس عندي شرط. قلت له قول. قال لي أنت تكتب قصيدة عن اليمن، يعني إحنا أسبوع ثقافي عراقي. قلت له صعب، أنا ما متعود أكتب قصيدة بطلب، بس قلت له صار أكتب. من رحنا هناك، وأذكر اللي قدمنا البردوني اللي بعدين صرت أنا وياه صديق، صرنا أنا
1: قد أحب البردوني
0: أصدقاء،
1: شلون شعر
0: صرنا أنا وياه أصدقاء البردوني. مهم قدمنا البردوني، وأنا اعتبرني أنه البصرة السياب والحطاب والما أعرف شنو ربط مدريتي وهذا اللي في التقديم كلش هايل. فصعدت قلت أنا كان المفروض أن أكتب قصيدة عن اليمن، لكن وجدت اليمن أكبر من قصيدتي، وعليه سأقرأ قصيدة لفلسطين. فصار تصفيق يعني الجمهور، لأن الشعراء اللي وياي كلهم قرأوا على اليمن. أذكر الشاعر الكبير محمد حسين علي ياسين مثلا، هذا ما معناه أنه يسألوني عن نسبي، عراقي من اليمن مثلا، صار تصفيق. فكلها كتبوا أنه أكو صلة عن اليمن، أنا الوحيد اللي عن فلسطين قريتها ومشت. فمن انتهت الأمسية وقعدنا، فضحك أبو بان نور المرسومي، قال لي دبرت لك تخريجة من هذا، قلنا لك اكتب عن اليمن،
1: لازم تقول شباب، شباب الله رتبها.
0: فدبرت لك تخريجة. مهم أنهينا بصنعاء ونزلنا إلى الجنوب، الجزء الثاني أنه نزور الجنوب. حتى أنا بالفندق، كان الفندق الوحيد اللي هناك اللي على البحر، قلت لهم وين كان سعدي يوسف، لأن سعدي
1: بقى فترة باليمن،
0: وأصدر ديوان كامل بضيافة كان رئيس الجسم، الرئيس اليمني الجنوبي بقى هناك. فقلت له أريد نفس الشقة اللي كان بيها سعدي، ليش؟ فانطوني إياها اللي هناك. المهم بالافتتاح اللي عندنا احنا موجودين، يعني كانوا ويانا ياس خضر، حميد منصور، الفرقة القومية للفنون الشعبية، يعني هواية، الدكتور فاخر محمد الرسام الكبير اللي عنده معرض أيضا هناك. فإحنا قاعدين، دخل علينا ياسر عرفات، فصار التصوير هيجي، وقال أنا عرفت أنه العراقيين موجودين هناك، قلت هيجي. ودعانا ياسر عرفات، دعانا إلى عيد ميلاده، مسوينا إلى واحدة من الجبهات اللي الفدائية، مسوينا عيد ميلاده. فبالليل دز علي نور المرسوم، قال لي هسه أخو حكمة قصيدتك اللي قريتها الفلسطين بصنعاء، باكر تقراها بعيد ميلاد شو اسمه احنا مسوين مهرجان. قالوا احنا اختارينا شعراء، قلنا عبد الرزاق، عبد الواحد، فلان فلان، واني هناك. من رحنا هناك عرس بالثورة، ساحة تراب وزعاطيط، هذول الزغار الفدائيين، وناس تركض منا، ناس تركض منا، وش اسمه هيجي، ومخلي لك ستيج نفس ما العرس الثورة، انه خشب هيجي مسوي لك، وسماتين من ذن الكبار مال الجوامع القديمة اللي تظل توسوس إلى أن ذاك يضبط لها إلى هيك شيء. فدزيت على العريف الحفل صديقي متي المذيع مال تلفزيون العراق، قلت له أقول لك أنا ما أقرأ، لأن هاي الهوسة مستحيل أقرأ، شو أقرأ يعني؟ وين أكو واحد يفتهم؟ لأن ياسر عرفات قاعد هنا كل ساعة جاي ثمرة، جاي أطفال، جاي ما أدري شنو، ورجل إحنا نسميه رجل مبواس الله يرحمه، كل شيء يحب إنه الحضن والبوس ولا يجي. فعبد الرزاق عبد الواحد قرأ أول واحد، من خلص ركض له ياسر عرفات، ركضوا له الويا الحماية وياه، ركضوا الجهال هم وياه ما أدري شنو يجي، فصار محاضن وخذ صور وما أدري إيش إيش. فجريت المتي قلت له ما أقرأ ما أقرأ. قال أبو باني سوي هيك، قلت له شو يسوي يسوي هيك، إيش أقرأ؟ لا أكو صوت، لا أكو أحد يفتهم، لا أكو ما أدري إيش إيش. المهم فعلا ما قرأت، الآخرين أخذوا صور وياه وأخذوا ما أعرف بهاي التفاصيل، لأن واحد من الشعراء بعد أن رجعنا في اليوم مار عليه يعني، فلقيته بالمكتب هم دزون له صور يعني، هم خلي فارش الصور ويا ياسر عرفات هيجي. فقلت له فلان يعني شنو؟ قال والله دا أكتب قصيدة عن صديقي هذا، هو لا صديق ولا محزن، هي صارت صدفة ما الجسم ما الآية، واخذه ويا صورة إنه هيجي. فردت أقول له، قال لي يا أبي مو أنا شاهد حي يعني إنه هيك. فالقصيدة اللي ولدت في الجبهة عن فلسطين كان لها هذا الصدى وهذه القصة، اللي يعني مرات أقول يعني هسه صار عندك يا جواد حسن روح أخذ صور ويا ياسر عرفات قضية هسه شنو يعني من وليش. بس هي كان عرس بالثورة، قلت لك الجهال يعني والتراب، ما لأن ساحة يعني مو شو اسمه يعني لا مبلطة لا ما أدري أي شيء شيء. فمن ضمنها هذه الحوادث اللي بتجبها اللي صارت.
1: أنت تقول أغوي المحب أغوي الحياة بالمحبة،
0: إيه
1: بالمحبة أغوي الحياة،
0: إيه
1: شلون؟
0: إنني بالمحبة أغوي الحياة، الحب أكبر أغواء للحياة أن تستمر، الحب معادل موضوعي للعيش، معادل موضوعي ضد العدم. يعني واحدة من الأشياء مثلا ذكرتني حاتم الصقر عن هيج، يقول أنه كلام من ذهب شعرا ونثرا، النص يكتب نفسه عبر مسند الحطاب خاصة، وفي والابتهالات لا تخفي رمزيتها يشوف جواد الحطاب يكتب نصا موازيا للموت. من قريتها ارتعبت من النقد اللي قاله حاتم، أن تكتب نص موازيا لمتن الموت. أنا أعتقد أنه النص اللي تكتبه هو موازي للحياة، ولذلك أغوي المحبة بالحياة أنني هكذا.
1: ليش تقول أنا لست ديكارتيا؟
0: أي لأن أنا مو مع الشك، أنا يقيني.
1: الحب مو يقين، الحب الشعر مو يقين، شكوك الشعر.
0: لا الشعر أسئلة صحيح،
1: والأسئلة شكوك.
0: أي هو الشعر يعني أقول لك صحيح أسئلة، ولكن الحب يقين، الحب يقين. الحب من يكون يعني شك يموت. الحب أبدا أبدا ما يكون شك، يقين يقين كامل.
1: مثل الموت.
0: هو الحب والموت، الحياة والولادة، يعني الولادة والموت، هاي قوانين.
1: يعني أنت مع الرواية اللي تقول للحب وقت وللموت وقت؟
0: ريمارك
1: أي
0: العظيم،
1: جد حلوة، وتحولت إلى فيلم، بس للأسف فيلم يعني ما يشبه الرواية.
0: اي
1: حتى الفرسان ثلاثة تحولت إلى فيلم مو حلوة، بس الرواية حلوة. صح يقال بعض المشاعر تنقصها الشجاعة.
0: بعض الحماقات إذا ما ترتكبها فأنت عليك أن تثبت بأنك أكبر أحمق بالتاريخ.
1: إذا ما ترتكب الحماقات يسموك الأحمق،
0: الأكبر أحمق
1: بس
0: بالتاريخ.
1: إذا ارتكبتها قد تكون مو أحمق.
0: أبدا،
1: أها،
0: أبدا، إنه اللحظات لازم تكون بيها أنت، لازم تكون بيها أنت أنت.
1: أوكي. دانتي يقول أشد ألم في هذا العالم هو أن تتذكر عندما كنت سعيدا وأنت في حالة شقاء. شنو يقصد بالشقاء؟ ممكن يكون المرض أو العمر أو الوحدة.
0: أكو فقدانات تبقى وياك ترافقك، يعني بكل حياتك، وهذه جربناها عند آخرين في قمة نجاحاته وفي قمة سعاداته وفي قمة تألقه. أكو حزن خفي، أكو أنت تقدر تقرأ بعيونه، ربما هذا لغة الجسد ما تعطيك إياه، بس العيون تعطيك إياه، إنه تشوف أكو إيش قد وراه.
1: أكو مثل ألماني يقول الجبان هو ذلك الذي يفكر في ساقيه ساعة الخطر.
0: أكو مثل أيضا أعتقد يوناني يقول إذا ارتكبت حماقة فعليك السير بها إلى النهاية.
1: أي كلش أنا معه.
0: الحياة، الحب، التجارب العظيمة هي من الحماقات اللي لازم تمشي بها للآخر.
1: الحياة حماقة؟
0: جدا، حقيقة جدا. ولذلك أخذ كاظم الساهر باللقاء الأخير، شفته؟ ها؟
1: شبيه؟
0: كلش إنه منتهي علاقته بالحياة، يقول ما ما ما عاد أكو شيء يفرحني، إنه هي هاي الحياة، يعني إنه هي هاي. وهو كاظم الساهر، أبو الحفلات وأبو الدنيا وأبو المليارات وأبو كل شيء.
1: بس ربما تطلع حسب أزقة بغداد تلقى واحد يا دوب عنده يوميته مال هذا اليوم، بس مرتبط بالحياة بشكل كبير ويحب الدنيا ويمتلك قناعة ما يمتلكها أي واحد. يعني ليش احنا نعتقد لأن كاظم الساهر فلازم يتشبث بالحياة؟
0: لا، يعني هو اللي قادنا إلى الآن. يعني أنا حكيت عن تجربتي بالعمالة،
1: صح،
0: وأنا عامل بسيط، يعني بحيث أنه يباوع عليك من تروح أنت، بس من تدخل على سعد يوسف مثلا، هذا الكبير العظيم سعد اللي كان ما ينطي وقت، ما أدري شنو، من لأن جاي، وسعد جاي من الجزائر، وكلها هاجمة على سعد أنه يجي. سعد يفرغ روحه لعامل طين أنه يجي ويقول له هاي القصيدة بها فلان خطأ فلان، يقول له أنت غلطان سعدي، شنو هاي فلان خطأ فلان، ويكتبها، يقول أنه معقولة، يعني يقول أنا أقول لك فلان هيك، يقول إحنا تعودنا أنا أقول لك أنه هاي خطأ، تقول لي لا هاي مو خطأ، ها هكذا تعودنا يا جواد أنا وياك. أنا هسه من جسمه، ولذلك مرات من يجوني الشعراء بنفس عنفوان جواد الحطاب كلش أفرح. واحد من عندهم وادز لك وثائق، عبد الأمير جرس،
1: شقد أحبه
0: الشاعر المثل اللي أول ما نشرنا له إحنا في مجلة فنون، وعندي رسائل له
1: بخط إيده.
0: بخط إيده
1: دز لي يعني صور.
0: إيه دز لك إياه. يقول لي يا جواد مثلا أنا صرت رئيس تحرير جريدة الزمن، ودز لي قال لي بالرسالة بخط إيده، عرفت إنه أنت صرت رئيس تحرير وأنا فرحان كل شيء شيء. ويا جواد يعني تقدر تنشر لي، أنا أريد إنه أنشر عندك وما أدري إيش، وانشرتهن هلا. سووا ويا تحقيق حركة الوفاق، لأن هو كان هناك على مود الفلوس يعني هناك. يقول لي دزوا عليه قالوا لي شلون تنشر بالعراق وتحديدا عند جواد الحطاب. يقول قلت لهم بالنص مكتوبة برسالة أخرى، يقول قلت لهم أنا أثق بجواد الحطاب وهو هناك أكثر ما أثق بكم وأنتم قاعدين يهمي إحنا. لأن من إجاني واكتشفت أول النصوصة أنا هيك، قلت له ما عليك بأي ناقد، ما عليك بأي ناقد، وهي كاتبها هو إهداء على ديوانه الأول، أنه أنا كلش يعني ملتزم بتوجيهاتك، انه ما علينا بالنقاد ولا عليك، لان شنت بداخلي انه جواد الحطاب اللي لو لاقي جواد حطاب سابق قديم كان اختصر له زمن.
1: صح،
0: كان هواي وكان ما مثلا دز رسائل الى مجلات او الى كذا هيجي. لو واحد انه قايل لك هيجي الى ان سعدي مثلا بعد 25 سنة بالحياة مثلاً، يجي في حين أنه أنت تكتب وعمرك ما أدري 12-13 سنة ويجي وأكو وعي بالكتابة، أكو منهج أنه أنت وعدك ثقة بحيث من توصل يعني بحيث يوسف الصايغ يقول لك ضيعت مكتبات تضيعها تاني وتهجولت من بيت إلى بيت وما أعرف شنو، وهذا الظرف قلت إلا أضمه لأن راح يجي في يوم من الأيام شاعر يطالبني به، لأن داخل هاي النصوص أكو شاعر وهي كانت مسودات.
1: من يبحث عن العدالة فليذهب إلى المقبرة. ليش؟
0: الإمام علي يقول الناس نيام حتى إذا ماتوا استيقظ، هناك تبدأ الحياة أخرى الحقيقية. ربما
1: هو ممكن أكون إنسان يتنبأ بيوم موته.
0: التنبؤ الفيزيائي صعب، لكن ربما الفكري المعنوي كثيرين يموتون، كثيرين فعلا انه ادباء تشوفوها مو هو هذا. هو صح فيزيائيا فسيولوجيا كامل، ولكن
1: اكو مثل هواي ضحكني والله. يقول احذر من الرجل الذي لا يتكلم ومن الكلب الذي لا ينبح. تخاف من الصامتين؟ لو تخاف من الشامتين؟
0: لا حقيقة
1: صادفت بحياتك كلاب لا تنبح؟
0: واي
1: لأن
0: دول كتاب تقارير عادة يكونون.
1: أوكي، هو الكلب الذي لا ينبح يمكن هو اليعض الوحيد يعظمه، لأنه هذا واضح ينبح وخلص.
0: أي بس دولة كتاب تقارير عادة. شوف صرت أنا رئيس تحرير جريدة الزمن، والزمن وهذا السر لك كانت جريدة الزمان معروفة
1: طبعا.
0: والزمان اكتسحت الساحة تماما، كل احنا كنا نبحث عن الزمان في الجريدة. فواحدة من ابتكارات عدي، كان نقيب الصحفيين وكان مسؤول عن الصحافة وكان يجي، فكر أن يسوي جريدة الزمن بيها تناغم مع الزمان، الزمن، وهي أول جريدة ثقافية أسبوعية
1: وكانت ملونة.
0: أي يعني ملونة عادي،
1: قصدك صفحاتها مو النص.
0: أي. ورئيس تحريرها اختاروا جواد الحطاب. جواد الحطاب أول مو يعني هو ليس ادعاء لكن مو بعثي، معروف عني أنه أنا لست بعثيا ولست مهاجما للسلطة أيضا، حتى لا أدعي أنه أنا مناضل كبير مثلا أو كذا، وإنما أنا أحب وطني، عندي مواقفي وعندي خياراتي. فجيت أنا رئيس تحرير جريدة الزمن، كان عندي اشتراطاتي، وهي قاعد مع عدي يعني عندي اشتراطاتي. أول شرط أنه إحنا عندنا أدباء، هاي الجريدة ثقافية للأدباء، إحنا عندنا أدباء في الأردن كثيرين، وعليه لازم أسوي نافذة اسمها الساحة الهاشمية، أنقل كل أخبار أدباء العراق هناك، فلان تزوج، فلان عاش، فلان شو اسمه، فلان نشر هيجي، فلان هيجي، فلان هيجي، بحيث أكو أدباء الداخل يعرفون أصدقائهم اللي هناك شنو. وثانيا صفحة كردستان، أنه كثير من أدبائنا أيضا موجودين هناك، فنشوف هيجي. وهذه ليس لها علاقة بتمجيد أحد، وإنما هي ثقافية. قال صار
1: وافق.
0: وأعداد موجودة عندي من الجريدة، فسوينا صفحات. لكن بنفس الخبث اللي بداخل الآخر، خلوا عندي مدير تحرير واحد من كتاب التقارير الرائعين
1: الذي لا ينبح مطلقا
0: لأن كان كل مهمته يعني عنده مسجل ويسجل ويودي. فايش قد حاولت أقنعه، يا بي أنت روح اقعد بالبيت ويجيك راتبك ويجيك يعني حتى أنطيك مكافآت يجي، بس لا تقعد يعني هنا قاعد من الأدباء يجون وما أعرف إيش يشو، وهو معروف يعني يخوف بحيث إنه يجي. المهم صارت مجلة جريدة
1: زمان
0: الزمن، وما طولت بها هواية لأن كنت بكل عدد أيضا مثل كتاباتي في عن الجبهة، بكل عدد أجمع هيئة التحرير أقول لهم هذا عددنا الأخير، فنشتغل بهذا الحماس، بحيث تعرف جنابك الجريدة الأولى الصفحة الأولى عادة تخصص الصورة الرسمية هي لرئيس الدولة.
1: طبعا
0: رئيس الدولة. أنا نشرت بالصفحة الأولى صورة مظفر النواب، يومها صورة مظفر النواب انطاني اياها كاظم غيلان الشاعر الشعبي
1: صديقنا
0: ابو غيلان، تحياتي له، لان قلت له اريد لي صورة المظفر. قال لي جواد شو تريد تسوي بها؟ قلت له ما لك علاقة. فمن قلت له نزلتها قال لي انا باليوم اللي شفتها نازلة جريدة بساحة النهضة، من ساحة النهضة ركبت للعمار، شردت من بغداد، قلت راح يجيبوني من يكضون جواد، يقولوا له من اعطاك الصورة؟ يقول لهم كاظم غيلان. فشردت لهناك، فانشرت صورة مظفر النواب، انشرت صورة لطفية الدليمي، على الصفحة الأولى، وحسب الشيخ جعفر، يعني سويتها يعني فعلا أنه يجي. وسويت كل المحافظات هم كتاب في هذه الجريدة، كل بلا تحديد. ما طولت 4 أشهر وأبو المسجل اشتغل، يعني
1: لأن يعني نبح
0: أي أصداء هائلة. فخلاص، بس بداخلي
1: شلون قالوك؟ شنو قالوا لك؟ انك ما تفيدنا؟
0: لا لا، ماكو يعني، هو ما حد يقول لك.
1: لا
0: اي يعني انا جريدة الزمن اللي استلمها من عندي هو ايمن سبعاوي.
1: حلو، خوش استلام والله.
0: اي طاهر ايمن سبعاوي،
1: خوش ثقافة ايمن سبعاوي.
0: ومن اللي كان المدير التحرير اللي سلمته هو صديقنا الرائع والجميل إبراهيم الصميداعي.
1: أها،
0: أي قعدنا إنه خلاص، لأن إبراهيم كان ثقة ويا أيمن. فأيمن قال له، قال لي هاي يعني حديد وما أدري شنو، كان كمال أجسام شيء شيء، قال له فأنت روح. فالتقينا بمقهى حوار يا أكاديمية الفنون الجميلة،
1: قاسم سبتي،
0: وسلمت الأشياء إلى ما حد قال يعني أنه أنت تفيد ما تفيد، بس هي معروفة لأن يعني الوسط كله يعني شنو أنت تنشر مظفر. مظفر النواب بالفترة اللي كان يهاجم بها العراق ليش؟ والناس أيضا مظفر. هاي كنت أنا أمين عام اتحاد الأدباء، وقالوا أم مظفر أصيبت بالشلل وتحتاج إلى كرسي حراك، وكان الكرسي المتحرك غالي جدا يعني بسنوات الحصار، وكان فقط أنه أكو الصناعات الخفيفة بالمحمودية هي اللي تسوي. فسوينا كتاب رسمي ورحت جبت كرسي متحرك لأم مظفر النواب. قلنا لهم احنا بالاجتماع، قلنا لهم مظفر ما موجود، احنا موجودين، وهي أم مظفر هذه. طيب، فسوينا لها وديناها، وللتاريخ كان رعد بندر رئيس الاتحاد، ووارد بدر السالم، وخالد مطلق، ومنذر عبد الحر، وشوقي كريم، وعبد الزهر الزكي، يعني اسماء احنا كنا اللي وديناها لأم مظفر، تحملنا مسؤوليه لان كتاب التقارير يعني مظفر. نتوفت أم مظفر ايضا، سوينا 3 أيام فاتحه في حسينية النواب بالكاظمية. 3 أيام أنا واقف بالفاتحة أستقبل وأود اللي يجون يحزون أم مظفر، وأعرف منو كان رجال الأمن اللي كانوا يقعدون قاعدين إنه يشوفون منو اللي دخل ومنو اللي هيج. 3 أيام، ولذلك من التقيت بمظفر بدمشق، كان مظفر تعبان بوقتها وما يستقبل أي أحد أبدا، كان كل شيء حسين سرمك الله يرحمه، قال له جواد الحطاب، قال له هنا، قال له أريد أشوف الجواد. فمن التقيت بي المظفر كان عنده هاي المعلومات، لأن حتى الفاتحة إحنا شلناها، قلنا لهم مظفر ما موجود، احنا موجود. الفاتحة 3 أيام، القهوة وبعدين العشاء اللي سويناه والمدري شنو هيجي، وحتى الفاتحة النسائية اللي موجودة هناك دفعنا احنا فلوس. فمن التقيت بمظفر، مظفر كان عد علم، فشكرني هواي، قال لي وصلتني.
1: أوكي عبد العظيم فنجان يقول لا تيأس فهنالك خيبات رائعة قادمة. أكو خيبات رائعة؟
0: جدا. اي والله.
1: وليش نحط تحت مسمى الخيبة؟
0: لا هي شنو الخيبة؟ أحيانا هي موقف من الآخر تكون،
1: فتكون بمثابة اكتشاف.
0: اي وليس لداخلك. بس انت على سبيل المثال صديق كلش رائع مثلا، وهواي يعني، وبعدين انه اكو يعني موقف مو هو صاحبك هذا، مو هو. فهذه خيبة، هي الخيبة بالآخر وليس الخيبة بداخلك. يعني عليك ان تفرز خيباتك بالأقل،
1: لأن أكو خيبات رائعة.
0: اي يعني اكو خيبات قادمة. مو عبد الرحمن منير اللي بالشرق المتوسط يقول انه ذكرى خيبات كثيرة مضت وأخرى على الطريق ستأتي.
1: طيب أنت مو جواد الحطاب، أنت صديق لجواد الحطاب في هاي اللحظة، خلينا نسوي هذا المشهد. أنت صديق جواد جدا وتعرف كل شيء عنه ورحل، ماذا ستكتب على شهادة قبره؟
0: شوف، واحدة من الأشياء قصائدي أعاتب بها الملكان، أخاطبهم، قل له أنت يعني سجلت علي حتى الأشياء اللي أفكر بها، يعني مو بس اللي يرتكبه، إنما حتى الأشياء اللي أفكر بها. زين أنت ليش ما ثبتت القصائد اللي أنا ما كتبتها؟ ليش ما عندي كثير من الأمنيات، عندي كثير من الأشياء، ليش ما سجلت أنت؟ ليش بس تسجل علي الذنوب اللي هيك؟ زين أنا وياك باكر من نلتقي مع الله راح أخلي حاسبك. زين أنا راح أكتب إنه أتمنى أن يفهمك الآخر.
1: لا شقد وسيء فهمك،
0: إنه فوق أن الرب، الآخرين، الملائكة اللي هيش كلهم، أتمنى إنه أن يفهموك أنت هناك. أكو وهي جزء من الخيبات الماضية.
1: سيوران يقول عندما تولد تبدأ بالموت، هذا بالفعل، والحياة حماقة من مستمرة من يوم الولادة، أو مو سوء فهم مستمر من يوم الولادة إلى الموت، على اعتبار تقول كم تمنيت أن يفهمني الآخر.
0: كثير من الأشياء
1: يعني سوء فهم الحياة.
0: أي.
1: مستمر.
0: لذلك احنا نلجأ إلى الله باعتبار أنه الفيصل الأخير، أنه أنت الحياة هي معركة مستمرة، حياة. تحدثنا عن الشك وديكارت، وتحدثنا عن هناك هو الحل الوحيد، ولذلك نلجأ
1: اليقين هناك. طيب جواد الحطاب، اكو طفل اسمه جواد الحطاب لابس دشداشه، ابو لبس عقال وخلى بحلقه جقاره حتى يكبر من وقت، وهو بعمر 5 سنوات، اذا رجعت له وانت في هذا العمر ماذا ستهمس في اذنه؟
0: اقول لك كمل جقارتك. يعني لان هي من تكملها انه انت راح تبدا حياه اخرى غير هاي. يعني لم تكن هي هذه اللحظة هي هاي. أبوك يريد من عندك أن تكون كبير وانطاك الجيجارة، من تنتهي هاي عليك أن تكون كبير.
1: أوكي، ويحدث أنك تنجو من كل هذه الحروب وتموت على يد أغنية، يا أغنية، وأنت بالفعل نجوت من كل هذه الرصاصات.
0: آخر أغنية أنا أكتب أحيانا أغاني، واكتب لداخلي يعني. وهاي الاغنيه اخذها كريم حميم ولحنها، والآن أبحث
1: عن مغني
0: عن مغني يليق بها أو
1: تليق به، نفس الشيء.
0: أي عن واحد وحبيبته يفترقون ليلة رأس السنة، هو كل سنة يكون وياه، يأخذها يرقصون يعيشون حياة الفرح وتنطفي الأضوية ويحضنها ويجي. هاي السنة ماكو، هو في مكان وهي في مكان. أين أمضيت رأس السنة؟ أكو بداخله جنون محب غيرة. أين أمضيت رأس السنة؟ أي لحن رقصت عليه؟ وكيف تنقلت بين الموائد والمعجبين؟ قاب لحنين أو دندنة؟ أعذري غيرتي المزمنة، أين أمضيت رأس السنة؟
1: حلوة هاي. ويقول أنا مو ديكارتي، هو يغني عبارة عن شكوك.
0: انطفاء المضاء، انطفاء المصابيح والأغنيات وأرقام من طلبوا العتابة وعناوين من طلبوا الميجنة. اعذري غيرتي المزمنة، أين أمضيت رأس السنة؟ سيقولون عنك الحكاية المثيرة وينتخبونك في الكرنفال أميرة. تستدير الوجوه لطلتك الفاتنة مثلما يستدير الشروق إلى مئذنة. أعذري غيرتي المزمنة، أين أمضيت رأس السنة؟ لا عليك، بكل الذي فيك كنت أنا. الله يا غيرتي المزمنة، أين أمضيت رأس السنة؟
1: جواد الحطاب، شكرا للكلمة الأخيرة إليك.
0: هواي تونست.
1: أنا كلش مستمتع.
0: أي والله، وكلش كلش فرحان بهاي الوجوه الحلوة، وللمرة الأولى اللي يعني أكذب وناس يصدقون.
1: تعبناك
0: حبيبي.
1: شكرا.
0: شكرا أبو صلوح.
1: شكرا يا
0: عيوني.
1: شكرا على الكتب، شكرا على الهدية، على العطر الحلو
0: حبيبي.
1: بس أخذ هنا والقصاصة هاي، هنا الورقة ترى.
0: أي لأن بيها تفاصيل.
1: طيب
0: ممكن أنه نسولف.
1: أي هسه أنت مو تحتفظ بوثيقة موقعها سعد يوسف، أنا هم أحتفظ بوثيقة موقعها جواد الحطاب. شكرا جزيلا.
0: شكرا حبيبي يوسف.
1: أنا صراحة منسو هذا الشيء منسي.
0: شكرا
1: شباب. شكرا سعيد. شكرا. زياد علاوي
0: حبيبي.
1: أنا صراحة منسو هذا الشيء منسي. خلصت حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا بالأسبوع المقبل. شكرا جزيلا في ما لا كات.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام. المستقبل 91.7 اف ام.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من أشياء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل المبدع عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم محبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-6-7. مهيئة لكم محبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. حياكم الله أحبتي مستمعين مشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع المهندس أحمد منتصر مدير بلدية الحلة. حياكم الله أستاذ أحمد.
1: الله بحيك، أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم.
0: قواك الله على التعب.
1: قوا الله حياك، أهلا وسهلا.
0: أنت مريت بلدية الحلة بفترة صعبة خلال زيارة الأربعينية، لذلك إحنا يعني أول سؤال راح نوجهه لحضرتك بعد الزيارة، بعد انتهاء زيارة الأربعينية والزحف المليوني الذي شهدته المحافظة، كيف تقيمون الخطة الخدمية هذا العام؟
1: حقيقة محافظة بابل عليها عبء كبير.
0: نعم.
1: والسنوات السابقة وحتى هذه السنة يعني أكو ظلم بموضوع الاهتمام بسواء الدعم الآلي يعني دعم البلديات المحافظات الأخرى وحتى الدعم المالي. مقارنة بمحافظة كربلاء أكيد هي المحافظة الأهم بهذا الحدث، المحافظة المقدسة، لكن يعني المقارنة بعيدة جدا حقيقة، بحيث محافظة كربلاء بالدعم المالي اللي صدر من رئاسة الوزراء، الدعم الطارئ، المحافظة والعتبات يعني الفعاليات المرتبطة بها كان يعني بحدود 12 مليار، محافظة بابل مليار.
0: مليار؟
1: نعم.
0: يعني كارثة.
1: نعم، والمشكلة مو فقط بالمبلغ، المشكلة ب يعني وقت يعني تخصيص المبلغ قبل الزيارة بيوم أو يمكن أول يوم الزيارة أجى التخصيص، وهذا تدري ما راح يخليك لا تتعاقد ولا تشتري. المهم هسه بلدية الحلة نوعا ما أفضل يجوز بقية الدوائر.
0: صح.
1: بإمكانياتها يعني الذاتية.
0: أكيد أديت خطة قبل يعني الشروع بالزيارة.
1: هو هذا السؤال الأهم اللي ذكرته حضرتك، شنو الخطة، شنو الإنجاز، من راح ننطلق إن شاء الله.
0: نعم.
1: حقيقة هو الموضوع الحدث كبير، يعني أي إدارة حكومية مؤسساتية غير قادرة على إدارته بالشكل الأمثل.
0: فعلا.
1: باعتبار حدث يعني مؤقت، يعني بأيام محدودة، بملايين الناس، بشارع محدد، بوضع محدد، ما ممكن لا أنت تديره ولا تغير أوقاته، فأنت صح. تتعامل ويا حدث كبير، مؤسسات الدولة حقيقة غير قادرة عليه، لكن الأوجب والأفضل أنه من سنة من التغيير إلى الآن يكون التعامل معه بشكل أفضل، وهذا التعامل يعني لراحة المدينة ولراحة الزوار على حد سواء. ابتداء من غلق الشوارع، وكانت السنة أكو تجربة يعني ممكن تقييمها نوعا ما أفضل بكثير، يعني اللي هي عدم غلق الشوارع أو شارع 60 امتداد، مع وجود ملاحظات من أصحاب المواكب. طبعا احنا نتطرق بحديثنا على موضوع المواكب وهيئة المواكب ونحكي شوية بصراحة أكبر، إن شاء الله نخلي هذا محور، لكن نحكي عن الخطة هسه.
0: الخطة، خلينا نتحدث عن الخطة الخدمية. نعم. بعدين راح نجي.
1: نعم، حقيقة هي الخطة الخدمية انطلقت من عدم وجود غلق للشوارع. الشوارع الفرعية انغلقت بعوارض متحركة
0: اللي كانت احنا نعاني من عدها بسبب
1: الأتربة. احنا العام طبقنا هذه الخطة، جزء من عدها ما يعني تم مخالفته سواء من بعض الأفراد الجهات الأمنية أو بعض الدوائر الخدمية. الآن غادرنا 100% إن شاء الله موضوع الغلق بالأنقاض والتراب اللي هو غير لائق لزوار المدينة. خط الزيارة اللي هو يعني ابتداء ما قبل البوابة من جهة الديوانية وصولا إلى سيطرة أم الهوى، ويعني من السياحي هذا خط بلدية الحلة وصولا إلى طريق المحكمة وحي الصحة وشارع الثورة ومشهد الشمس، مسارات الزيارة وحتى ذا الصوب الصغير. هذه الحركة حقيقة اختلفت السنة يعني بشهادة الإخوان المواطنين والزوار الكرام وأصحاب المواكب، أنه يعني كانت الخدمة جيدة جدا. ما زال هناك يعني بعض الملاحظات، لكن من تقارنها بكل سنة عن سابقاتها أكو تطور، والتطور ملحوظ. متابعة مستمرة، تواجد دائمي حقيقة، حتى سيد المحافظ يمكن شاهدتوا حضراتكم كان يعني تواجده ميداني.
0: شاهدنا يعني مواقع التواصل الاجتماعي حضور نعم. السيد المحافظ نعم. وكل الأجهزة الأمنية كان يعني متواجد بكل يعني مناطق الأكثر
1: نعم. حقيقة بصراحة بالسنوات السابقة حتى بالسنة اللي يعني اللي راحت.
0: عفوا استاذ عبد الله ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الصباح ما نقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. نعد صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعد داعتنا حبيبة داعة جامعة المستقبل مقدم البرنامج العزيز حيدر أبو خماس والمخرج الأستاذ عرفان العبدالله مدير الإذاعة. أقول لعم الأستاذ أحمد الله بالخير والعافية، عظم الله أجرك وبارك الله بجهودكم، أن يحبك الله، أنت الله رجل طيب ورجل مخلص، دعا من الله أن يوفقك في عملك بحق محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وحياك الله عم أبو أحمد الأسدي، والنعم منك.
2: الله الله يحبك. أنا لدي إشارتين إلى أستاذ أحمد. عمي أستاذ أحمد أنا قاعد يحملون أمانة، قال بك الله يطلع يطلع مدير البلدية وحشي، قلتم يعرفني الرجل. أول عمي أستاذ أحمد أكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوعان، اليوم أنتوا فلشتوا المحلات والبسطيات لم تسري الهنود. يا عم أستاذ حيدر أنا ما لقيت المكان لهم، وهاي نقطة. نقطة ثانية يا عم أستاذ أحمد، لما فلشتوهم ما حد شال الأنقاد مالتهم يا عم أستاذ أحمد، فقد الطابوق والنفايات ولم جسر الهنود هاي المنطقة. يعني يا عم أستاذ أحمد احنا مر شبابنا ينحرفون إلى غير طريق، هذا هالوكيل صعب على الشاب السيطرة عليه. يعني ما حصل لكم جاع أن تجمعون أهل البصيات أهل الطيور يبيعون حنطيرة يبيعون شغلات، يعني ماكو مكان لهم. وبارك الله بجهودك وكوني أنا صاحب موكب يا عم أستاذ حيدر، جهود البلدية كلش قوية بجهود أستاذ أحمد، يحفظ الله وحتى محمد وآل محمد.
0: محمد شكرا لاتصالك عم ابو احمد، الله يبارك بيك الله يحفظك. طبعا عم ابو احمد تحدث عن موضوع البصيات مال جسر الهنود، وطبعا الامانه قبل ما نخوض بهذا الموضوع وحتى انت ترد، انت صاحب القضيه المدير البلديه بتعرف انت منظرهم غير لائق للامانه، يعني خاصه هذا المثلث الموجود بالسوق منظر غير جيد مع هذا التطور الحاصل، مع يعني الوضع اللي صاير يحتاج انه يتغير. ولكن هو دي يتحدث يقول لك من باب انسان، يقول لك يحتاج لهم مكان. اضف الى ذلك الموضوع الثاني اللي يتحدث به هو عدم رفع الانقاض من هذا المكان.
1: نعم حقيقة نبتدي بموضوع التجاوز. احنا اللي يتجاوز اكيد هو مضطر،
0: صح،
1: واحنا هذا التعامل وياه يصير يعني تعامل حذر، باعتبار لازم يعني نوازن بين الحاجة وبين
0: بين تطبيق القانون وبين الحالة
1: الإنسانية. تطبيق القانون، وأيضا إحنا عندنا جزء من الناس يعني تعتبر هذا الموضوع يعني تقصير من قبل البلدية، وكل جزء تقول لا خليهم،
0: صح.
1: إحنا الفاصل بيناتنا هو الواجب والقانون،
0: صح،
1: والتعامل الإنساني هسه راح نحكي بيه. إحنا هذا الإخوان يذكرون كان السوق سابقا بالإدارات السابقة والمحافظ الأسباق سوى حملة كبيرة، وحملة يعني لاقت استحسان كل أهالي المدينة. السوق كان مغلق، زحفوا جزء من عندهم، زحفوا وأخذوا مكان آخر كان مؤقت لحد ما كبر، اللي هو هذا المثلث اللي تحدث به الأخ وحضرتكم مؤشرة، صار بناء يعني صار مجمع
0: قام يجون يبنون ويقعدون.
1: بالضبط، حتى كثير من الأحاديث انه هذا اكو ناس تستغله بفلوس،
0: صحيح،
1: فانت تتركه اكو
0: ناس تاخذ فلوس يقول لك انا سامعها
1: فتعوفهم انت ايضا تصير شريك بهذا. المهم اجى انذار لهم اصولي مره مرتين لحد ما خلصت كل المدد اللي هي نعتبرها مدد انسانيه انه يلقى بديل.
0: صح،
1: اولا نحكي بالقانون، احنا مو واجبنا نلقى بديل باعتبار البلديه عندها اراضي
0: تنفيذيه،
1: تعال تاجر من عندها اهلا وسهلا، تريد مكان احنا هاي راح اسولف لك القانون بعدين نجي للحاله الانسانيه. اضافه الى اذا لقيت بديل، فانت اذا لقيت بديل المية يطلعون الف غيرهم يجون يقعدون بنفس المكان،
0: صحيح.
1: تدري موضوع البطاله موضوع كثير والناس ما
0: لا والله كل الناس عندها راتب وتبقى.
1: ممكن هذا جانب ثاني. نجي للجانب اللي هو مو واجبنا وأديناه، نقعدنا ويا الأخوان وهم سيجوز يسمعوني ويجوني، إحنا موفرين بديل لكن هم يختارون البديل الأبسط والمكانة أهم. شنو الأبسط؟ الأبسط يجوز ما يدفع بفلوس ومكانة مهم يريد يم
0: قريب
1: نزلة السيارات والسوق. اي بديل توفر له بغير هذا الرقعه الجغرافيه ما يقبل به حتى اذا كان مدعوم. المهم هسه بعد ما شافوا الموضوع جدي ورفع هذا التجاوز هم اليوم يعني ناقشنا وقبلوا وجو ممثلين عنهم انه يدخلون بشكل رسمي على بدائل، واحنا البدائل موفريه وان شاء الله يجوز بعد
0: وين
1: الزياره.
0: وين مكانها؟
1: حقيقه جزء من الاورزدي القديم اللي هو عاد لبلديه الحله الطابق الارضي
0: الشارع الاورزدي قبال القياده؟
1: لا الاورزدي القديم اللي هو صف المصرف.
0: صف المصرف
1: نفس رقعه السوق.
0: نعم نعم.
1: يعني فكرنا انه الطابق الارضي انفتحه على الشارع اللي بعده ونسوي فد سوق نموذجي بسيط ونمده للشارع الخلفي مجاور.
0: ممتاز. هم يعني قريب نفس المكان.
1: اول ايام كانوا ما قابلين الان هم الامان.
0: هو نفس
1: الناس
0: المكان.
1: اي الناس اللي يعني اللي يخافون الله اللي ما عندهم بديل فعلا هم راضين. احنا ماشيين بالاجراء نعم. القانوني اللي هو اعلانه واجاره الى اخره. حقيقه هي الخطه اصلا يعني اللي ممكن يجوز هم نتحدث عنها تشمل كل تجاوزات السوق اللي هي التجاوزات اللي بعض الناس يسميها روح السوق يعني اللي واحد يجي يريد يقبسطيه.
0: صح.
1: احنا نحاول نقنن هذا الموضوع هسه الموجود حاليا بفد يعني عبث نوعا ما فد 40% ما راضين عليه احنا باعتبار السوق تدري يعني تم انجازه وتهيئته وطلع بشكل لائق. احنا هسه بصدد انه نوفر لهم مكان دائمي لائق قانوني بعيدا عن الابتزاز وبعيدا عن مضايقه الناس والارصفه والعوائل وبعيدا عن التشوه ان شاء الله نعلنا الايام.
0: انا استاذ احمد ما طولنا بعدنا بهذا الموضوع. انا سامع من قسم من المواطنين يتحدثون يقول لك يعني حتى المكانات اللي مؤجره من قبل البلديه اكو ناس تاخذ عليها فلوس حتى ما تطب عليهم زايده.
1: نعم.
0: الله شاهد.
1: نعم.
0: يعني غير موضوع البسطيات انه اكو ناس تبتز تاخذ فلوس حتى ما يخلون ياخذون من عندهم يعني كثير. نعم. من الامور. وطبعا هذه مو انتم تتحملون هذا الموضوع، هذا يتحمل تدري الجهات الامنيه الرقابيه انه تتابع هاي القضيه.
1: ابتزاز ابتزاز يمنا داخل البلديه ان شاء الله ما موجود
0: ان شاء الله.
1: يعني وهذا نحكي بضرس قاطع ان شاء الله.
0: لا هو خارج البلديه
1: يعني حتى اللي يجيني يقول لي خارج البلديه اقول له مستعد تسولف انا وياك نزاهه وياك امن وطني وياك قضاء.
0: ممتاز.
1: احنا نقطع دابر هذا الشيء لحد الآن. أنا ما أقول لك انقطع 100%، هاي الحالات موجودة بكل المؤسسات، لكن ماكو مقارنة نهائيا بإجراءات صارمة بموضوع المزايدات، موضوع الابتزاز، موضوع ملفات الإيجارات. لا قطعنا أشواط كبيرة بي ونحكيها بفخر حقيقة.
0: جيد. أيضا المواطن لاحظ أن هناك اختلاف في الخطة مقارنة بالأعوام السابقة.
1: بس العفو أنا تعليق حتى المواطن طلب موضوع رفع رفعة الأنقاض هي جوز شوية
0: رفعتوها
1: يعني قبل الزيارة رفعت في 80-90
0: يعني أكو بعد موجودات ما شفتك
1: جزء لا لا لا لا لا لا رفعا لا لا رفعا وجزء قليل بقى بيها من عندها من الداخل قريب على أعمال العتبة إن شاء الله هم راح يرفع وراح تؤهل حديقة بشكل كامل راح يصير
0: زين. ايه. زين العتبة أكو تداخل وياكم؟
1: لا هي حقيقة مؤجرة لحدائق ضمن مشروع الغيبة.
0: خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. الله أستاذ حيدر. السلام عليكم.
0: حياك الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله
3: وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يبارك بك. عفوا
3: من حضرتك.
0: من حضرتك عفوا.
3: أبو عبد الله من الحلة.
0: حياك الله أبو عبد الله، تفضل عزيزي.
3: الله. بخصوص البسطيات اللي قلت عليها إن يأخذون فلوس عليها كذا.
0: نعم.
3: أنا سابقا يعني قبل 3 سنين كانت عندي بسطية وهسه أصدقاء عندهم بسطية. العتاوات يعني شلون نقول مو من الدولة.
0: هو هذا اللي أنا كنت أتحدث عنه أبو عبد الله.
3: هذا موجود ولا حد هاي اللحظة بالشهر أبو البسطية غصبا ما عليه يطفي 200,000 دينار لهذا المتنفس.
1: أبو عبد الله علما. أبو عبد الله إحنا على الهواء مباشرة. هاي الأتاوات أنت شو صاحب مرخصتك؟
3: نقول أشقياء.
1: ما يخالف ما يخالف. دول الأشقياء شنو يعني شنو دورهم؟ إذا ما أعطيتهم شيء يسوون؟ وليش ما واحد من عندكم مشتكى؟
3: خاوة تأخذها.
1: جيد. هذا حتى الناس بارسة حتى الناس تسمع إنه هذا الموضوع بلدية الحلة من زيل تجاوز ومن تخليه بمكان رسمي وانت معرف عندنا وتدفع فلوس حتى هذا الابتزاز اللي ما مؤشر طبعا عندنا ولا اكو شكوى حتى يروح. احنا هسه نحكي على الهواء ما اعرف حضرتك ولا ادري شنو، فحتى الموضوع يصير شفاف جدا.
0: لا ابو عبد انا هم اخفى عليك امر. ابو عبد الله انا اعتبره مواطن شجاع من يتصل على الهواء ويتحدث عن هذا.
1: ان شاء الله ما تنقصنا الشجاعة. نقول لك اذا تحب تراجعنا من باكر تقول لنا فلان مكان. طبعا هو مو واجبنا باعتبار انتم اذا تطون خارج الدائره امن وطني نزاهه الجهات المعنيه تاخذ الاجراءات. ولهذا احنا ناكد انه موضوع التجاوز تصدر به كل هاي الامور الغير قانونيه. يجيك واحد يقول لك انا انطيك ابو محل لا تفتح قبالي الا انت. انا حطي فد موضوع ما راح اذكر وين المكان اما قاطع ابو عبد الله اذا تسمع مكان نشيل به قهوه دائما يفتحون على الشارع نقول بسيط ويخليه لحد ما قبل كم يوم سمعت انه ابو القهوه ياخذ من مقابل الكهرباء ب 400 الف دينار بالشهر. فحتى التعاطف ويا الناس هم يؤشر بعده امور سلبيه. مكان متجاوز يمكن صار له 18 سنه بمكان مهم جدا. اجيت قلت لعمي انت شلون قاعد باهم مكان بالحله بلاش من فلشناه طبعا، شلون ترضاه؟ ظل يسكت. اخر شيء قال لعمي انا انطي لفلان جهه 300 الف دينار بي. يعني فهذه الامور كل ما نقننها
0: طبعا انت الحلمات تحملوها
1: طبعا
0: ما عندك،
1: واذا يجينا احنا ناخذ اجراء. بس انا المتجاوز اليوم من تخفل عنه خصوصا بالاماكن المتميزه السوق هسه
0: صحيح
1: هاي اكو ناس وراها كثيره هسه احنا قاطعين دابر داخل. فنتمنى من عندكم اذا اكو واحد بمناسبه يعني نتعامل بسريه بالموضوع وبدون اسماء حتى القانون يحميكم، وشلون نتعامل مع هؤلاء الخارجين على
0: طبعا
1: القانون.
0: طبعا ابو عبد الله قال لك اني من خلال كلامه انه هو قبل كان متجر وتركها بس عنده اصدقاء يعني كتجربه عنده بهذا الموضوع. طبعا ابو عبد الله انا ما خليتك تتسرسل بكلامك وردينا عليك
1: الناس في الموضوع مهم.
0: زاد احمد
3: كلامكم على الصواب.
0: الله يعطيك
3: العافيه. نتمنى الافضل يعني افضل.
1: بارك الله
3: فيك. رايي الشخصي
0: نعم
3: أنا هسه أنا أتي على قناعة وعلى دراية إنه 80% من أصحاب البصيات هم مو أصحاب بصيات، هم مؤجرين البصيات.
0: شلون دقيقة أبو عبد الله يعني بس من فضلك هذه البصية هي مو مالته هو ماخذها ومأجرها الواحد؟
3: لا مو مالته أنا مثلا مأجرها بالشهر ب 400 ب 500.
0: وهذا منو هذا منو هذول الأشخاص منو حسب توقعك؟
1: كل حملة تصير إذا متعاطفين وياها 100 أكو ألف تحكي على البلدية ذولا أصحاب رزق.
0: هذا
1: الناس لازم تسمع ضروري.
0: السوشيال ميديا هاي الهجمة.
1: سوقنا مسقف هسه من فتحنا المسار اللي بالنص اللي أنت ما تقدر تفوت لا أنت ولا أني ولا عائلتك. من فتحنا المسار اللي بالنص قالوا ليش فلشتوا البسيط؟ إحنا ألف مرة منبهيهم انه يا بشيل البسطيه نريد فهو ما يشيل.
0: استاذ احمد طبعا انقطع الاتصال ويا ابو عبد الله. شكرا لابو عبد الله انه كان شجاع
1: ورجل يتحدث صاحدر هاي دعوه
0: الى ايضا مثل ما تفضل المهندس احمد انه هذه دعوه لك ابو عبد الله ولكل ابناء محافظه بابل اللي يحس انه اكو ابتزاز او اكو ضغط مقابل تأجير مكانات عائدة للحكومة إنه يقدر يتواصل ويا أستاذ أحمد وراح تكون يعني شهادته طي كتمان وما راح يبلغ باسمه وراح يتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية. طبعا أستاذ أحمد بعدنا بهذا المضمار موضوع كلش مهم. أنا أكثر الأحيان أصور التجاوزات أنت تدري من خلال يعني صفحتي الشخصية أتحدث عن التجاوزات حتى عايفكم بهاي الفترة هسه إن شاء الله أرجع لكم. أكو تجاوز يعني ماخذ حق المواطن طبعا حقي وحق الناس المارة هو على الرصيف. طبعا هذه تدري تميت يعني مشكلة هاي هذا رصيف تمشي به امرأة ورجل كبير بالسن. صورت هذا الفيديو الإخوان يعني بالقسم المعني تابع البلدية الأمانة طلعوا وزالوا التجاوز. لو تدري حجم التجاوزات اللي صار عليه بصفحتي الشخصية من المواطنين أنا يعني تأييدا لكلامك اللي أيد الحملة نقول 30-40% بصفحتي و70% هذا تجاوز وغلط عليه حتى قاموا يرتكبون عليه بقضايا ما أدري عليه ما أعرفاني يعني. فالتجاوزات ليش؟ لأنه يحس هذا الشخص أنه هذا من راح يرفع التجاوز راح يرفع باقي التجاوزات
1: صحيح.
0: يعني تتخيل أكو ناس تجاوزت عليه مو هنا مكانها
1: صحيح.
0: يم الاتصالات تجاوز عليه وأنا رافع التجاوز اللي سالفت عليه وتحدث عليه وين؟ بالبكلي. يعني انت تخيل هيك قضيه. فاكو تعاون من قبل المتجاوزين حول هذا الموضوع خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي. نرجع استاذ احمد لموضوعنا المهم وبالخطه الزياره الاربعينيه ونجاحها بهذا العام. شنو اللي يتغير عن الاعوام اللي
1: هي السابقة؟ الحقيقه الطبيعي انه تتغير الخطه باعتبار الخبرات متراكمه. انت يعني تنظر للاخطاء والاخفاقات وتاشرها هذا يعني المفروض كل مؤسسه
0: صح
1: ناجحه هي تلاحظ وخططها تكون متطوره
0: زين.
1: حقيقه العام كان هو ايضا اكو تغيير يعني يعني هذا اللي ألمسه من الاخوان اللي يسولفون وياي اصحاب المواكب. احنا سابقا كانت عفوا النفايات ترفع بالشفلات هذه السنه الحمد لله يعني الكابسات كانت مسيطره كان متابعه يعني ممتازه اصحاب يعني مسؤولين الاقسام فعالين جدا ومتواجدين وحملات الغسيل وحملات التنظيف حتى احنا زرنا طبعا ويا سيد محافظ دخلنا حدود كربلاء يعني تابعنا الخطه وصلنا للملو حتى محافظه كربلاء اللي بيها دعم من كل العراق كان موضوع النظافه الحله افضل الحمد لله.
0: خلينا ناخذ اتصال. عفوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
4: شلونك عامر
0: صالح؟ الله يبارك بيك الله يحفظك.
4: ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك من حضرتك. عفوا
4: الله يسلمك. علي ابو زينب.
0: استاذ علي عزيزي تفضل.
5: الله يسلمك يحفظك. احنا عندنا شويه كلام ويا استاذ احمد الله يحفظك.
1: تفضل يا استاذ.
0: تفضل
5: استاذ احمد حياك الله. عيني
1: الله بحييك. اهلا مرحبا.
5: ان شاء الله تكون بخير. الله يسلمك يحفظك. انا قبل فتره جيتك للمكتب، عندنا احنا عقار بشارع 40.
1: نعم.
5: والعقار يعني حاليا احنا كنا سابقا جارين ب يعني مجاري، من جت الشركه المنفذه صراحه فلشت بعد ما توت.
1: ايش فلشت؟
5: التقصير يجوز.
1: لا يعني عفوا، شنو اللي فلشت؟
5: مؤجر التقصير من عندنا.
0: شنو اللي فلشت ابو زينب استاذ علي؟
5: نعم.
0: شنو اللي فلشت عفوا؟
5: احنا البيت سابقا مربوط بالمجاري، يعرف استاذ احمد سابقا كان شهر 40.
1: قصدك
5: ابو المشروع الجديد
0: ابو زينب.
1: ابو زينب اذا تسمعنا. نعم. قصدك فلشوا الاشتراك مال المجاري؟
5: اي والله فلشوا حاليا. تمام. ما عندنا اشتراك.
1: اي تعرف حضرتك انت من تشتغل الشركات من رخصه صاحبها.
0: تفضل.
1: عندها مده، وهذه المده شو تسوي؟ تطلع هاي طبعا مدير الاخوان بمديريه المجاري، تدز الممثلين مالتهم بالتنفيذ يدقون باب باب ويقولوا له يابا تعال اشترك نظامي. بعض البيوت استاذ حيدر بشهر 40 يقول لك انا ما اشترك، انا عندي مخزن، انا رابط بالصفحه الثانيه. فتدري مشروع شهر 40 ما ينتظر انه انت هذا موضوع
0: مدة
1: خياري
0: لك. نعم.
1: فاكثر من حتى بعد ما سوينا الرصيف وصلنا قبل انجاز المشروع والرصيف منفذ، اجى واحد من العماره قال اني ما فاتني كنت مسافر، شال الرصيف ورجع عوضه على حسابه وربط بالمجاري. فهاي الحالات تصير بسبب تقصير. هسه حضرتك مؤجر يجوز او الملك ما تدري يعني مراجعي اكثر من مره.
5: لا اي بالضبط. انا ما اعرف اقدر اربط شلون. نعم. تقدر يعني
1: تراجع انت من راجعتنا شنو كان؟ انا ما اتذكر حضرتك شنو كان الرد.
5: قلت راجع الشركه، ابو الشركه قال هاني ما عندي استعداد افلش رصيف.
1: طبعا حق العد هو شلون يفلش رصيف انت
0: كمؤجر. يعني موضوع تفليش الرصيف هم مو سهل يعني.
1: اذا المؤجر او صاحب الملك اللي متسبب بهذا التاخير يفلش باشرافنا ويرجع للوضع يعني اللي ما كان عليه، ماكو مشكله ان شاء الله. غير حل ماكو.
5: حلو استاذ احمد، اتمنى راح.
1: حاضر راجع ان
0: شاء الله. ابو استاذ علي. استاذ علي عفوا، ممكن انه يوم غد ان شاء الله تراجع مهندس احمد وخليه يتصل هو على الشركه وتنحل موضوعك. الرجل متعاون وايضا ابو الشركه مالت الامانه
5: جدا. والله الرجل متعاون، مكتبه مفتوح.
0: ابو زينب عفوا، يعني مو لانه موجود بالاستوديو استاذ احمد، ولكن امانه استاذ احمد متعاون، وايضا ترى ابو الشركه ايضا متعاون. احنا يعني اكثر تقاريرنا وتعاملنا مع يعني الشركات تحدث وياهم يستجيبون لهذه القضيه، فيعني ان شاء الله ينحل موضوعك
5: ان شاء الله.
0: لا ان شاء الله بمشيئه الله. تحياتنا. حياك الله. حياك الله استاذ علي. حياك الله. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. خلينا نتحدث عدد العمال.
1: نعم.
0: الكوادر اللي. نعم. شاركت بتنفيذ هذه الخطة.
1: نعم. اخوان احنا يعني تعرف من تتحدث بصراحة امام اهل مدينتك راح يكونون هم جزء من يعني من هذا الجو العام ويعرفون حتى يطالبون بحقوقهم
0: ان شاء الله. كلكم مصداقية.
1: احنا انا قبل او اثناء الزيارة يمكن بيوم سوينا لقاء بإذاعة العتبة الحسينية، كان كان زميلنا باللقاء مدير ماء كربلاء. صحيح. وهو زميل لنا ايضا نقيب مهندسين وكان معاون مدير بلدية كربلاء. فسألناه، بلدية كربلاء للي ما يعرفون إخوان هي أقل حجما من حيث السكان والمساحة من الحلة. وموضوع بين الحرمين والدائر مدارها تشتغل العتبات.
0: نعم.
1: فمن قارن مدينة بمدينة هي أصغر.
0: صح.
1: وخدماتها تعرف أكيد أفضل، وشوارع وأرصفة وموضوع الأتربة وهذا متجاوزين هم بسبب وجود الخدمات المتكاملة. عدد عمالها ما يقارب 2000 عامل ما عدا. نعم. الحدائق يعني بلدية الحلة الحدائق والخدمات بحدود 400.
0: كارثة.
1: كارثة. هذا طبعا يعني أزمات متراكمة حتى من الإدارة السابقة ولا القبل. هذا يعني هاي الهجرة من هذا المكان تعرف. هذا المكان طارد للناس. اللي هو اللي يعمل بالنفايات يروح يبدل عنوانه يصير حارس يصير معرف. المهم هسه خلينا نحكي الآن
0: يعني تغيير عنوان الوظيفي
1: حالياً احنا بأحسن الأحوال هذا العدد ما يتجاوز 400، اللي هو حسب ذاكرتي انا متعين 2007 2011 يمكن سامع من اخواننا كانوا بالخدمات كان عددهم الاجور اليوميه 2500 قبل 10 سنوات او اكثر. هسه المدينه كبرت والاعداد النفوس احنا الان امام 400 امام عجز كبير. احنا اللي بنسويه هسه ساد احنا بس ندير هاي الموارد البشريه بشكل جيد. يعني اذا العامل دار وجه نقول له لا ارجع من هنا صار تقصير منا، بحيث من نقارن المحافظات البقيه يجوز العامل مالتهم يشتغل 3 ساعات احنا عاملنا يشتغل 6 حتى نعوض هذا النقص. فاحنا امام ازمه حقيقيه بموضوع عدد العمال. حتى السواق، احنا سواق ما عندنا هسه حاليا. ايش سوينا هسه؟ طبعا هذا يعني مو واجبنا، هذا موضوع تعييناته. لا احنا تجاوزنا هذا الموضوع، السيد المحافظ الحالي عن طريقه راح يمكن اليوم هو عنده لقاء برئيس وزراء وباشر بالهيئة التنسيقية للمرة الثانية ننطي مقترح اللي هو تحويل المحافظات يعني العفو الوزارات الغير منتقلة الصلاحية داخل المحافظات صلاحية للسيد المحافظ الحالي بتحويل العناوين اللي تحتاجها المؤسسات مثل البلدية. يعني سايدر احنا في بلد الأكثر بالعالم عددا بالموظفين هذا ثابت
0: وتلقى بس مو يمكن
1: لا وتلقى دوائر مو بس احنا حتى نحكي تروح دوائر هواي عندها نقص تروح للكاتب العدل تريد تطلب للمكان تلقى النفايات
0: اعتقد اكو مشكله بالاداره
1: طبعا هي هاي اللي نسولفها ف يعني اعطاء صلاحيه للمحافظين اعاده توزيع هؤلاء ضمن الرقعه مالته
0: صحيح
1: واحنا كتبنا مسوده قانون وان شاء الله سيد المحافظ يعني يقدمها اليوم او باشر حتى نسد هذا العجز اللي هو لا تقدر تشغل لا تقدر تأجر يومي لا تقدر تتعاقد ولا تقدر تحول من غير دوار وطبعا هي قلت لك بيئة طاردة ما يريد يجي لأن تطي آلية ثقيلة يخاف من عندها وبالشارع وحوادث ونفايات وراتبة قليل فبالتالي عندنا هذا العجز نجي سألتني حضرتك عن عدد الآليات فهذا العدد الموجود عندنا حاليا عدد العمال
0: نحن نرجع على السؤال الثاني الآليات
1: نعم هذا عدد العمال اللي عندنا حاليا اجت تعليمات رئاسة الوزراء قبل الزيارة قلنا بيوم أو بيوم الزيارة للتشغيل شغلنا بأحسن الأحوال 100 مرات 80 90 حسب الغيابات ساهمت يعني بسد شوية قصعة ونونة آخر أربعة أيام إجانا دعم يعني عن طريق الاتصالات فقط بالعلاقات وهم السيد المحافظ ساهم محافظة واسط دزونا 5 كابسات هي وعمالها طبعا احنا كان مؤمل واجى الوفد النيابي اللي هو مشرف على الخطة بكل الزيارة واستضافونا بالمجلس سولفنا قلنا الموضوع ده يصير فزعة وده يصير علاقات وهذا خطأ كود هذا يدار من قبل جهة أعلى بين المحافظات نسق بحيث الآليات اللي تروح كربلاء ما عندها مكان توقف به تعرف زخم يعني هسه أنا بشارع 60 عندي كابسات ما تقدر تفوت فلو أجيب 100 بعد ما أقدر أستفاد من عد فهذا اللي يصير المحافظة البقية 50-60 آلية دا تروح وتتوقف كربلاء أما الحلة محتاجة. 5 كابسات شنو 5 كابسات نعم فسولفنا ويا الأخوان باللجنة النيابية أشروا هذا الموضوع أنه لازم يدار ويصير توزيع عادل للآليات لأن احنا الإحصائيات تقول 70% من الزوار يفوتون عن طريق محافظة باب الوافدين إلى كربلاء درنا هذا الآليات والعمال الموجودة اللي صار بحدود 500 صاروا نعم. طبعا بكل أمانة شاركوا ويانا عمال هندسة المرور اللي هم ما لهم علاقة بالنفايات الحدائق شاركوا عمال المعمل الصاب والإسفلت ذول الأخوان كلهم موجودين عمال الورشة اللي هم تصليح الآليات كلهم كانوا متبرعين ومتواجدين
0: جهود كبير
1: وحقيقة كانت هي الأفضل يعني من السنوات أكو تقصير أكيد أكو لكن هي الأفضل كانت على يعني بشهادة الكثير وما زلنا إحنا مقصرين يعني
0: أستاذ أحمد عفوا إحنا سعر كم كان بساعدنا بالحلة حقيقة يعني بدون الزيارة
1: نعم حدود
0: ما لنا علاقة
1: حدود يعني تعرف ويا التصليح ويا الثابت عندنا بحدود 140
0: كابس هاي نعم. عموم المحافظة يعني نعم.
1: شمال وإذا عندنا إذا جهزني سواق باكر أدخل 20 كابسة للخدمة أصلحهم وأدخلهم بس سواق ما عندي
0: أنا عرفت قبل فترة إنه أكو كابسات موجودة عاقدين عليها واصلة
1: إحنا ما عندنا
0: ما أعرف سمعت من يعني سائقين الكابسات قالوا أكو الكابسات راح تجي
1: إحنا ما عندنا إحنا سما عندنا أزمة كابسات عندنا أزمة سواق أي نعم اللي يطلع تقاعد ما يتعوض اللي يجيب تقرير طبي ما يتعوض إجازة طويلة ما يتعوض إضافة إلى النقص الحاصل يعني
0: أستاذ أحمد أكو يعني من خلال هذه الخطة اللي صارت أكو منطقة حرج اعتبرتوها يعني بالخطة يعني تعبتوا بها أكثر
1: نعم هي حقيقة يعني ما خاف عليك إنه شارع 60 يعني ماكو مقارنة به كل يعني كل مناطق العراق ما عدا كربلاء يعني موضوع الزخم اللي يصير به هو شارع يعني بمسافة محددة وآليات إحنا نعاني أيضا شلون تدخل الآليات ويا مسار الزوار السنة المختلف زيارة تقريبا 24 ساعة يعني كانت أوقات النهار سابقا
0: نعم
1: وبالليل ممكن تنظف ويدو هسه الليل وأكو ناس تمشي بالنهار حقيقة أكيد لاحظتهم
0: صح
1: فعملية
0: الجو كان حار جدا
1: حار بس أكو ناس تمشي يعني
0: مشي. حقيقة ما انقطع بالنهار
1: أيه. ما انقطع تقريبا أيه. أغلب الأحيان يجوز الاستراحة يعني الظهيرة 12-3 هذا فكانت الخدمة مستمرة 24 ساعة الحقيقة المناطق اللي كانت ما مبلطة صعبة علينا تدري هسه لكن بوجود اليوم شارع الخدمي لشارع 60 اللي دخل للخدمة يعني قبل الزيارة كان هناك ضغط من السيد المحافظ على الشركات بإدخال 3 شوارع كبرى يعني داخل مسار الزوار اللي هو شارع مستشفى طيبة شارع الحسينية شارع المهندسين تعرف ذني دخلا وتبلطا شارع الضغط اللي هو مؤدي من شارع 60 للكربلاء ذني كلهن تبلطن قبل الزيارة وكان لهن حقيقة دور كبير بتسريب يعني مسار الزوار
0: أستاذ أحمد سجلتوا ملاحظات راح يتم معالجتها يعني بالاعوام القادمه؟ لقيتوا اكو ملاحظات بها مشكله انه يجب مراعاتها؟
1: نعم. احنا هسه شوي ندخل بعمق. اولا سمعت، يعني انا ما حضرت اجتماع برئيس وزراء، سمعت من السيد يعني من الساده اللي حضروا الاجتماع انه السيد رئيس مجلس الوزراء قال الخطه تبدا بعد انتهاء موعد الزياره، تبدا الاستعداد للخطه القادمه، وهذه فد ملاحظه جيده.
0: جيد.
1: انه مو قبل شهر وتعال وين مشاريعك، وهذا الموضوع عبثي يعني. يعني قبل الملاحظات حتى ما ننسى هذا سؤالك نجاوبه هسه، انا شفت هاي الملاحظه.
0: اقول لك استاذ احمد قاعد تاخذ الاسئله مالتي
1: هذا مهم على
0: لا لا بخير، لا خلينا نرد على الملاحظات وبعدين نرجع على هذا السؤال.
1: الملاحظات ماني من ذكرنا المشاريع والسيد رئيس الوزراء اجاب.
0: طبعا هذا السؤال انا اتحدث وياك ما اخفى عليك، اجاب لي سؤال وراح اتحدث به عن العام. يعني السؤال هو انه هذه المشاريع هسه الموجوده شارع 60 وشوارع اللي قريبه من نحكيها ممر الزائرين،
1: نعم.
0: هذه راح تنتهي يعني بالسنه القادمه من راح تجي الزياره ذني منتهيات لهم نفس المعاناه.
1: يعني
0: ترى عندنا مشكله استاذ احمد،
1: احنا بمسار الزوار احنا هسه ما عندنا تقريبا شارع ما منتهي، 60 تقريبا 90% انتهى مسار الزوار، دخل بالخدمه
0: شارع اريده يخلص،
1: يخلص خلال يعني الاشهر القادمه هو خلصان شارع 60
0: يعني قبل الزياره.
1: لا لا ما ان شاء الله
0: ثانية.
1: لا لا ماكو زياره ان شاء الله. حتى جسور المشات اللي عانينا حقيقه تدري في وقت سابق،
0: صح.
1: الشركه وتلكؤها،
0: صحيح.
1: الشركه الان هسه هي يعني عازمه على الانهاء وضغط عليها وتجديد متواجدين، وتقريبا هي باعمال الانهاءات ما عدا الجسور اللي هي اليوم هسه انا اتحدث وياك واليوم دزونا صور للعمل، اليوم مبلشين باعمال الجسور.
0: الجسور كم جسر هو؟
1: هنا سبعه.
0: سبعه
1: اللي نتمنى
0: راح يبلشون بهن
1: كلهن ان شاء الله كلهن. طبعا حتى نسولف البرنامجك ايضا احنا طورنا من الجسور،
0: هو الريدار هسه احنا نستغل ونستثمر هذا الحديث. احنا بعدنا بظهر الزياره الاربعينيه خلينا نتحدث عن الجسور. جسور مهمه جدا،
1: نعم.
0: كثير من المواطنين تحدثوا،
1: نعم.
0: عن الجسور. هذه الجسور راح تكون مختلفه عن التصميم
1: هو السعر. التصميم الباقي نفسه يعني كهيكل وتفاصيل طورناها من الناحيه المعماريه ومن ناحيه الخدمه،
0: زين.
1: اللي هي راح تكون مغلفه وبها تبريد وبها ايضا
0: بها تبريد
1: ان شاء الله، نعم.
0: سبعتهن
1: ان شاء الله، نعم.
0: جيد. اذا اذا اذا يعني
1: تكون بشكل لائق يعني
0: المشكله اللي صارت
1: إن شاء الله. ان شاء الله
0: والحديث اللي صار على هذه الجسور والاموال اللي صرفت يعني راح تكون
1: الله.
0: مبرد
1: ان شاء الله
0: تبريد، نعم. وشيء لائق بالمحافظه
1: ان شاء الله.
0: اليوم راح يبلشون،
1: هم مبلشين من اليوم، استأنفوا، هم كانوا مبلشين اليوم استأنفوا العمل،
0: زين.
1: نعم.
0: سبع جسور، نقدر نعرف مكاناتهم؟
1: يعني واحد ثلاثة منصوبات حاليا تدري بين حضرتك موجودات، اللي يعني اللي ان شاء الله ما يفوتنا واحد، يا واحد يم 30، اثنين واحد يم الموحد ويم كلية الفنون الجميلة، واحد يم الشارع الحسينية، يم الاطباء، يم التكية، يم كرار، يعني هن ذني سبعة تقريبا. هنا
0: سبعة، جيد. يعني راح يغطن اكثر،
1: هن اكثر الاماكن ازدحاما تم اختيارها،
0: ويكون
1: بمصعد
0: مصعد
1: وبسلم كهربائي.
0: جيد،
1: نعم.
0: جيد، خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
6: الو، السلام عليكم استاذ.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: شلونك استاذ؟ شلون
0: صحتك؟ الله يبارك فيك. العفو، من جنابكم الكريم.
6: نشكر السيد احمد محمد، نشكر السيد مدير البلديه
0: الله يبارك فيك
6: على الجهود اللي بذلوها اثناء الزياره الاربعينيه.
0: حياك الله.
6: اني من سكنه المجمع السكني على طريق النجف.
0: نعم.
6: العفو استاذ، هاي السلم اللي موجود طبعا هو ما اعرف وبالتصميم على اساس اللي افتهمناه انه سلم كهربائي اللي مقابل المجمع السكني،
0: زين.
6: فهسه هو هذا مو كهربائي، ما اعرف هو الجدوى من السلم يعني ما تصير حوادث ومن هالقبيل هذا،
0: زين.
6: وناس كبار سن تقدر تعبر عليه، زين. هو اذا مو كهربائي شلون كبار السن تقدر تعبر عليه؟
0: ملاحظه مهمه والله، نعم. بعد عندك
6: والله يا ريت تعالجوها استاذ، ما دام اكو يعني اكو مشاريع، يعني اكو مشاريع لها تخصيص مالي، ممكن هذا المشروع ينضاف، هذا السلم اليمنى واليم الجامعه،
0: صحيح،
6: جامعه بابل. هاي عندكم علم يعني كل موسم دراسي هو يعني الله يجفينا الشر هو حادث من وراء هاي ناس تعبر، يقول لك انا ما اقدر اصعد سلم، ولو سلم كهربائي متوفر اكيد يعبرون عليه.
0: صحيح والله. شكرا لاتصالك استاذ احمد، شكرا عزيز، وسرد عليك.
6: اني جدا ممنون.
0: حياك.
6: اني جدا ممنون.
0: حياك. ملاحظة مهمة.
1: نعم. حقيقة هو يتحدث عن
0: طبعا مشروع سابق بعد ما
1: مشروع بعد ما مسلم وكان أكو محاولات لإلغاء السلالم. سلالم ما ملغية موجودة ضمن التزام الشركة اللي هي ممتلكة. يمكن جسرين مشات معاني ذاكرتي هو قديم المشروع جدا صار 12 سنة. جسرين مشات لو ثلاثة
0: لحد الآن ما كامل أنا أشوف حتى المواد بعدها
1: بالمشروع. نعم شركات الممتلكة توقفت بالأزمة المالية وبعدين سحب عمل. المهم هسه أعتقد يعني باقي له 3% عن الإنجاز. الجسر اللي يتحدث عليه خارج المشروع هذا منفذ من قبل البلدية. جسر المشات وكل جسر متبرع
0: يمكن, يمكن قبل المشروع هذا متنفذ.
1: لا لا هذا تنفذ يعني يمكن قبل سنتين ثلاثة بلدية الحلة نفذت واحد يم علوم البنات. هذا واحد جسر بسيط بإمكانيات البلدية وأوفى بالغرض لأن كانت حوادث هنا لأخواتنا والطالبات وأهلنا. وعندنا واحد يم المستقبل أيضا هذا تبرع المستقبل. جسور اللي على المشروع مستمرة بعدها ما لغت وكهربائية وضمن التزام المقاول اللي هو متلكة ولحد الآن يعني ما صرفت.
0: يعني هذا الجسر متبرع به جامعة المستقبل
1: حسب ما أذكر. نعم
0: زين. جزاهم الله خير.
1: احنا هنا بقاحهم.
0: لا جزاهم الله خير. سلام للناس. خلنا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله. تحية إلى جامعة المستقبل والكادر والأخ ضيفك الكريم الأستاذ أحمد منتصر.
0: حيا
7: حيا الأخ حيدر أبو خماس.
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك.
7: حيا لكم.
0: الله يسلمك.
7: ولكل المستمعين والمستمعات.
0: الله يحفظك. العفو من حضرتك.
7: حياك حسين الرضاعي.
0: حياك الله أستاذ حسين.
7: تحية لك ولضيفك الكريم.
0: الله يبارك فيك أستاذ حسين. تفضل عزيزي.
7: أستاذ توجه سؤال أستاذ أحمد بخصوص الجسور اللي على شارع 60.
0: نعم.
7: هل من الممكن انه هاي جسور تليق بمحافظة بابل مثل جسور كربلاء المقدسة او جسور بالنجف؟ يعني هل من الممكن شارع بالحجم هذا الشارع اللي يربط جميع المحافظات بهكذا جسور يعني
0: زين
7: مثل جسور كربلاء شلون مرتبة صاب وزجاج يعني في شيء يليق بالمحافظة؟ هذا الجسور اللي جاي تنشا حاليا ما تليق بالمحافظة جاي اشوفها
0: زين
7: مو بحجم اللي المطلوب.
0: نعم
7: هو يعني ذاك اليوم يطلع كان عندك لقاء ويا المهندس المقيم. نعم. يقول ان الجسر هذا 250 مليون ما تكفي له.
0: اي بوقتها صحيح كان تصريح صحيح
7: يعني يقول اللي راح نسوي الصعده
0: والله زين
7: والنزل
0: زين زين زين حافظ اللقاء وحافظ الرقم والمبلغ والله زين
7: انا ناسي والله بس من الجسور اللي حاليا اللي جاي يتم انشائها بشارع 60 انا بالنسبه لي كمواطن عادي هاي الجسور ما لايقه بمحافظه بابل. يعني في الطب تلاحظ الجسور بالطب كربلاء طواريج كربلاء المقدسه شلون جسور حلوه تليق بالمحافظه بالمدخل. يعني هل من المعقول ان هذا جسر ينشا على شارع 60 تكلفته 250 مليون يطلع المهندس المقيم يقول ما تكفي؟ هل من الممكن يعني هيك جسر بهذا الحجم بهاي حجم محافظة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ يعني أنا بالنسبة لي شخصيا هذا الجسور ما مقتنع بها كمواطن أنا هسه يعني لا مهندس ولا أقول لك أنا بس هل الجسور هاي ما لايق المحافظة؟ وعند سؤال ثاني للأستاذ أحمد بخصوص عمال البلدية.
0: أي.
7: يعني أنا جاي أشوف ألاحظ مثلا محافظة كربلاء المقدسة نجف بغداد يعني المهندس النظافة يكون البدلة مالته مرتبة بدلته حلوة يعني ما لايق انه لابس بيجامة وحاط سيفتي. المفروض انه الاستاذ احمد بدلات تخصص العمال البلدية شو
0: المحاور يمكن اكثر مدير بلدية اجى ضبط على هذا الموضوع سان مقابل تنحسب لانه ضيفي اكثر استاذ حسين اكثر مدير بلدية ضبط هو ساي تنحسب عليه على موضوع زي مال العمال استاذ احمد. نعم. للامانه يعني هو اول ما اجى وكانت يشكون من هاي القضيه العمال
7: استاذ حيدر والله العظيم انا ما جاي امدح بالاستاذ احمد. استاذ احمد من افضل المدراء اللي صار بلديه الحله
0: شهاده كبيره جدا
7: كان نزيه وبن خير ومعروف على مستوى الحله
0: استاذ حسين
7: وينشد على ايده ويكون ان شاء الله تحسن ظنه ويخدم المحافظه
0: إن شاء الله
7: والعالم كله تشيد بي وتمدح بي يعني ما وين ما يسولفون يسولفون بي اريد رد
0: طبعا شكرا لاتصالك استاذ حسين وان شاء الله راح يرد عليك استاذ احمد
7: ويكون حسن ظن المحافظه
0: الله يبارك فيك شكرا استاذ حسين شكرا عزيزي تحدث عن موضوع الجسور.
1: احنا تحدثنا طبعا الاخ جوز ما سمعنا ان شاء الله نعيد. اولا يعني حتى نكون منصفين، محافظة كربلاء اكو نوعين، اكو انواع الجسور التقليدية انت شايفها حضرتك اللي هي مو كهربائية
0: بسيطة،
1: هم حاليا سووا جسر واحد داخل المدينة انجز قبل فترة وجسر لائق حقيقة، وسعدهم مجموعة جسور يمكن 5 أو 6 شفتها متوزعة على وشك، يمكن واحد افتتحوه بالزيارة والبقية على حقيقة لاحقة. والمناسبة المصمم من عندنا من محافظة باب الدكتور هيثم الدعم.
0: أنا صورت مرة واحد
1: واحد داخل المدينة، نعم
0: اللي كان داخل المدينة.
1: احنا شوية نحكي بصراحة، مقارنة الصرف اللي يصير بمحافظات البقية باب ماكو مقارنة. هو حافظ الرقم جيد، قال لك 250 مليون، هذا هناك لا يقل الجسر عن 3 مليار. هناك اكو اريحية بتعرف نظير كل عمل جيد لازم اكو اموال تصرف. احنا هسه بداخل 60 ملاحظه حقيقه واضحه جدا ومشخصه، باعتبار شارع 60 مو بس للمدينه الحله، هو شارع لكل محافظات العراق تفوت عليه. فاحنا طورنا هذا الموضوع، حافظنا على الالتزام العقدي اللي هم ماخذيه بسعرهم هذا وهم يتحملوه، وضفنا اضافات تكون لائقه اللي هي من ناحيه موضوع التبريد والشكل. فان شاء الله اللي تشوفه هو هذا هيكل راح ينفذون التزامهم، والالتزام الباقي احنا طورناه بشكل جيد ان شاء الله. ذن الجسور
0: نرجع على العمال،
1: قبل العمال هذا اني حتى ليش اصلا صار هذا الموضوع الجسور. هذا المشروع اول شيء صار يمكن 4 سنوات 60، ومن نعد الكشف قبل سنتين يعني حدود 6 سنوات كانت هي هاي الجسور.
0: اي وضع
1: انا هسه دا يحكي عليها انه حاليا هسه يعني
0: ما طول بعد ما منفذ نقدر نعالج.
1: هو هذا اللي سويناه. فالاستاذ رعد المهندس المقيم اللي تفضل به هو صحيح مبلغه قليل وهذا، لكن هسه هذا تعالج بالوفرة اللي موجودة، ينفذون التزامهم خسرانين ربحانين ما لنا علاقة به، ينفذوه بالمبلغ اللي.
0: أستاذ أحمد خلينا نحكي بصراحة، أنت رجل من محافظة بابل، أنت هو من خارج المحافظة حتى، إني هم حق المواطن.
1: طبعاً طبعاً.
0: المواطن.
1: إحنا مواطنين. إحنا موجود من نروح. إحنا نروح المحافظتنا العزيزة كربلاء، نطلع برا نروح الدول القريبة.
0: ويطمح اليوم المواطن طبعاً. المواطن في محافظة بابل أستاذ أحمد نحكي بصراحة، من يزور كربلاء يزور النجف الأشرف يروح لإقليم كردستان، من يرجع يقول لك انا هم اريد محافظتي مثلهم. هذا نفس المحافظات نفس
1: الامور ان شاء الله. صح حيدر هذا مو يعني شعارات، احنا ان شاء الله ماشيين على هاي السكه
0: ان شاء الله
1: يعني. صح الظروف كلها اجت لحد الان هي مو مؤاتيه، بس بدنا نشتغل ضمن المتاح لا موازنه
0: يعني. راح نشوف هذه الجسور
1: موجوده باذن الله يعني. احنا بعدنا ما اجتمعنا اول اجتماع ورا الزياره، اذا تحب تزور دائره المهندس المقيم مهندس رعد، واذا ان شاء الله احنا نحضر التصاميم على وشك تصادق الجديده اللي هي التعديلات حتى تطلع بشكل جيد. وهم هسه يشتغلون على اساس التصاميم الجديده ومعالجه الملاحظات اللي مثبتيها احنا عليهم اصلا بالتنفيذ. هم حتى نحكي بصراحه هم حاليا عندهم جديه مختلفه بعد يعني شافوا انه القرار بالمحافظه سحب عمل
0: بدون قرار، الضغط نعم. الجماهير الناس اليوم كلها متاذيه.
1: هم حقيقه لحد الان هم هسه ماشيين على خطه العمل اللي هي تخلص خلال
0: الجزرات الوسطيه، ما تمت معالجتها
1: هذا بعد هذا الموضوع تدرى صار قرار بي ونفذت اللي هي تقصد النيو جيرسي الكونكريت. ان شاء الله هسه اكو معالجات لها ويا الزراعه ان شاء الله تطلع بشكل جيد
0: يعني. مشكله
1: يعني احنا هذا هم مؤشريه ملاحظه لكن نفذت.
0: عمال البلديه هو تحدث
1: يعني الأخر. تقريبا يعني ما اعرف انا اشوف السفد اكثر من 90% ملتزمين بالزي.
0: أنا أشوف
1: ونعاقب اللي يعني مره ننبهها مرتين ثلاثه.
0: ملاحظه حلوه.
1: اي نعم ملاحظه احنا نصر عليها. ناس تشوفها كماليه لا، بس احنا نشوفها مهمه.
0: لا طبعا
1: يعني حتى باوقات الحار جبناهم فد يعني بدله خفيفه يلتزمون بها. هسه بعضهم بسيط ما يتعاجز من عدها، تصير اكو حالتين ثلاثه اربعه.
0: صحيح استاذ احمد، اكو موضوع غادرنا الخطه وزاره الأربعين نستثمر الوقت الباقي.
1: احنا سجلنا ملاحظه على المشاريع القادمه اذا بعدك
0: هسه راح نجي ضمن
1: سؤال. نعم.
0: اكو قضيه مهمه جدا، انت قبل ما تبدا زياره الأربعين اطلقت حمله كبيره جدا لازاله التجاوزات.
1: نعم.
0: وشفت الضغط اللي صار من قبل المواطنين دعم لك.
1: نعم.
0: للأمانة إنهم مؤيدين حملة رفع التجاوزات في شارع 60، ولكن أشكل بعض المواطنين يقول لك هذه الحملة كانت بشارع 60 كانت يعني قبل الزيارة حتى تبين للمواطن. طبعا هذا قسم من المواطنين تحدثوا. نعم. اليوم المواطن يقول لك هذه الحملة راح تستمر باب حسين، تستمر بالشوارع الأخرى لو فقط يعني كان شون هيك.
1: نعم نعم نعم.
0: موضوع إعلامي.
1: أولا هسه بغض النظر عن 60 حملات التجاوز بالحلة هي الأكبر. هسه بها أحمد منتصر، بها السيد المحافظ، بها السيد القائم مقام، كل من حسب واجبه. نعم. هي الأكبر.
0: وهم فرحوا من شافوك.
1: إن شاء الله أنا راح نسولف بها بالتفصيل، بس هي الأكبر يعني جزء من التغيير. أكو أحياء كاملة ترى رفعت. أنت جزء مؤشر بالعسكري بمحازم الثورة،
0: بس مو مثل هذه الحملات.
1: نعم لا هسه يعني هذا اللي دا يصير
0: مناطق. نعم. نعم ولكن اكو شوارع يعني تجاوزاتها
1: طبعا اللي دا تحكي عليها حضرتك مال 60 جزء صور جزء من عدها الحملة كانت حتى بشارع الحسينية بنفس اليوم. نعم حملات كبيرة بنفس اليوم، بس تدري ما نقدر نغطي حضرتك تدري اعلامي ما نقدر نطلع كل
0: صح
1: تقول. بس شو قبل الزيارة البارحة اول بارحة كانت حملة بشارع 60 حملة ثانية، وعندنا واحد من عندهم اعتدى على يعني واحد موظفينه وبالتوقيف وتوقفت الحملة، صارت مسألة كبيرة يعني. اليوم تتجدد هسه ما صوروها أو ينزل التصوير يجوز اليوم، هاي البارحة كانت أيضا حملة نعيدها ومستمرين، خصوصا المشاريع المنجزة. إحنا حاليا نريد نحافظ على المنجز، لأن أنت حضرتك تتأذى من تشوف شيء ينجز وهذا يساء استخدامه. وبالمناسبة موضوع هو ماشي على التعويد، ليش هسه مثلا إحنا بشارع 40 بنشوف حالة رأسا الأشرة؟ لأن رأسا الموضوع يجر لحالات
0: صحيح.
1: موضوع التجاوز بصورة عامة بلدية الحلة أو أي بلدية بالعالم هي غير قادرة على أنه تخلي موظف أمام كل محل وأمام كل شارع. يتبع الثقافة العامة. أما أنا يوميا أزيل هذا التجاوز وأنت ترجعه وبس أدير وجهي طلع البسطية مالتك وتطلع، هذا موضوع عبث يعني تدرف ما
0: إيه. بس أكو إذا طبق عليه قانون نجي. إذا غرم له مليون دينار بعد يرجع.
1: إحنا ستتوقع غراماتنا شقد؟
0: 500,000
1: يعني لا هي غراماتنا بالقانون تبدي يعني إجازات البناء 5 ملايين وبالموضوع الإشغال الشارع والرصيف 1,000,000 ونزولا. بس أقصد شلون تستحصلهن ذني يعني اليوم من يعني أكو معاناة. ترى اليوم أجي لأبو المحل أنا مو أنا أنا صانع، نجيب الشرطة نأخذ الصانع نوديه ناخذ التوقيف ناخذ البطاقة مالته ما عنده فلوس يصير حجز على أموال. موضوع ترى قصة طويلة
0: يعني. مو سهل
1: نعم.
0: يعني موضوع
1: بس قانون. إحنا ماشيين بيها وإحنا حقيقة يعني نذكر الإيجابية مو بس السلبيات. يعني مدينة الثورة مدينة العزيزة علينا حاليا بها مشروع مجاري، فد 80% من الناس بادروا إلى رفع التجاوز.
0: هم رفعوا
1: يشيلون ورفعوه ما عندنا مشكلة.
0: تحية لكل أهل.
1: وكان أكو قرار نريد نغير بعض الشوارع لأن بيها تجاوز، قالوا لا إحنا وياكم وفلشنا.
0: فشيء حلو
1: يمكن شفتوه أسيجة وصحيات وغرف على مود المشروع يمشي. إحنا أهم عندنا المشاريع ما تتوقف بسبب تجاوز، هاي الأولوية حاليا. والأولوية الثانية المشاريع المنجزة حديثا نحافظ عليها وتكون يعني المنجز بشكل لائق وما نسمح للتجاوزات عليها مستمرة. صح هي متعبة ومضنية ومشاكلها هواية وبيها اعتداءات وصعوبة استحصال الغرامات بشكل قانوني، لكن هي ماشيين بها إن شاء الله.
0: نعم خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع من جديد.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع المهندس أحمد منتصر مدير بلدية الحل. حياكم الله أستاذ أحمد. تعبناك إحنا.
1: لا العفو.
0: الله شاهد والأسئلة كثيرة وهموم الناس ومشاكل الناس دائما هي تتوجه حول الخدمات والأمن.
1: حقيقة بصراحة ملاحظات الناس هي يعني الأفضل إن حقيقة لأن تكون هي واقعية.
0: لا وانت راح تكون بالصوره
1: تنطيك العمل مالتك سواء ايجابي او سلبي.
0: انا استاذ احمد
1: هي افضل تقرير.
0: استاذ احمد دائما انا اقول المواطن اللي يكتب صح. بس يكتب يعني بادب يعني مع احترام وتقدير للجميع انه ما يتجاوز. نعم. ودائما يعطينا ملاحظات
1: ويتصل بالليل من ارجع سكرينات للتعليقات المهمه اللي بيها ملاحظات نخليها يعني اخذ صور
0: قالولي
1: واحولهن والله لاصحاب وادعو حتى مسؤولين الاقسام انه يدقون ويراقبون.
0: قلت لك انا ما اريد احب يعني نعم. شلون الزلة في حضرتك انت موجود اليوم ضيف عندنا.
1: لا اتهمنا قد لا دعم.
0: يعني انا دائما حقيقه من مراتك وقضايا
1: خلاص ما عندك مرتاحين ترى
0: مو راح ارجع لك بعد خلصت الزياره. انا غير منطيكم فكاي فتره
1: والله
0: انا مره عجبتني من قلت لي اقول لك شو انت مختفي مالي امك فقلت ذكرني استاذ احمد. طبعا هذه مؤشر ايجابي من حضرتك انه انت مدير بلديه ومدير دائره خدميه وتستقبل من الصحفي الانتقادات فهذا
1: يعني هو اللي جيد. الانسان اللي يريد يقوم عمله هو هذا صحيح
0: يعني جيد هاي تحسب لك.
1: بارك الله بيكم حقيقه احنا صحفيين في بابل كلهم
0: الحمد لله
1: اللي كلهم متفقين وياهم واللي مختلفين وياهم كلهم نعتز
0: كلهم يطلعون الايجابي والسلبي فجيد.
1: بس بالنتيجه احنا يعني محافظه بابل اكو اختلاف بيها مو بس بلديه.
0: نعم.
1: يعني كل المواضيع هي كانت اكو بيها ظلم كبير بالمشاريع
0: صحيح.
1: تاخرت
0: صح
1: يعني نحاول انه يعني ندفع هاي الايجابيه نشارك كلها بيها.
0: احنا بعدنا موضوع التجاوزات إزالة التجاوزات عفوا راح تنشمل كل محافظة بابل وماكو عندنا خط أحمر؟
1: والله لحد الآن إحنا ماكو عندنا خط أحمر وهم إحنا هم متفاجئين بمدى التفاعل سواء من الناس سواء حتى من الناس المتنفذة اللي كانت تدخل. للأمانة السيد المحافظ موضوع التجاوزات نحكيها بصراحة هو الداعم الأكبر لهذا الموضوع هو يمشي قدامنا به. الأولوية وين؟ الأولوية للمشاريع. يعني اليوم اكو مشروع متوقف عن تجاوز هذا ما يعني اكو باركات بحي الامام حازم ثاني باركات بالتصاميم
0: صح
1: اللي هي تصير خسارات داخل المربعات السكنيه. اكو بعض المواطنين باني بها وهو ما مأثر على الخدمه ولا
0: زين
1: يعني اكو اقرباء واكو اصدقاء وشافوا وجوني واثروا ولكن بالنتيجه ماكو بارك ما تفلش. يجوز عندنا هسه حالتين يعني ورا الزياره راح يستمر التبليغ ضمن مشروع شركه الشهد تفلشت

0: واعي ومهيئ الارضيه
1: صح،
0: لا اعمالك تصير اسرع.
1: لا جيد، يعني هذا هم تحسب لكم.
0: نعم
1: استاذ احمد كان غادر تجاوزات، نروح للمشاريع
0: نعم
1: وعلى عجاله. مشروع النافوره العائمه
0: نعم
1: وين وصل؟
0: والله حقيقة الأعمال المدنية مالته يعني قبل الزيارة كان يعني أكو زيارة إلى أعمال المدنية مالته يعني تقريبا أنجزت بشكل جيد وبنسبة جيدة. سبب التأخير تعرف هاي الظروف الحالية اللي هي علاقة بمضيق هرمز
1: زين.
0: والانسداد هذا الحاصل، لأن النافورة تيجي عن طريق الصين، وحسب ما شفت حتى تتبع الشيبينج مالته والسفينة وين وصلت ترجع ثلاث
1: جيد.
0: مرات أربعة بسبب الغلق. يعني نتأمل إذا نحل الموضوع تجي الأجزاء الاستيرادية
1: يعني انا
0: خلص المسرح خلص يعني
1: زرتهم وانا
0: أيوه
1: شفت
0: خلص
1: اكو شغل، يعني
0: نعم
1: حتى موجود يوميا شغل.
0: أكو منصة وأكو مسرح عائم المسناية ذني كلهم تقريبا بمراحلنا الأخيرة.
1: ايش قد تتوقعوا يكمل؟
0: والله يعني إذا اليوم انفتح المضيق نتوقع 3 أشهر.
1: ها جيد، وراح تطلع بالصور اللي
0: لا هو فد شيء إن شاء الله لائق، إن شاء الله لائق. نعم
1: زين. انا عندي سؤال بنفس الموضوع للأمانة، وأنا وجهت بوقتها يعني بوقتها فيديو تحدثت عنه. مشروع مثل هذا المشروع وضخامة هذا المشروع ومكان المميز، عندنا نقطتين عليه. النقطة طبعا ما يتحملها أبو المشروع النافورة، لا هذا ماخذ منطقة حدود منطقة دي كملها. نتحدث عن مشروع يبدي من جسر باب الحسين وصولا لجسر بتة، بهذا الضخام وهذه المسافة ما بها حمامات. يعني موضوع انا اشوف انه رجل كبير بالسن، امراه، اطفال،
0: نعم نعم
1: وين تروح يعني؟
0: نعم
1: زين اكو ناس تجي مثلا كورنيش من غير محافظه،
0: نعم
1: اذا اراد يدخل الحمامات وين يروح؟
0: نعم سؤال مهم، واذا تسمح لي شوي اتفرع به لان هذا موضوع.
1: نعم.
0: اول شيء كل شيء يؤاخذ على بلديه الحله ومحافظه بابل موضوع الكورنيش بصوره عامه اللي هي بين قوسين يسموها التجاوزات والحله وشش التجاوزات.
1: ما كملت الشطر الثاني انه التجاوزات اللي صايره على المشروع ومغطي.
0: اي تجاوز تزيله يعني واحد من الناس عوفوا هذا روحوا للكورنيش، لولا متنفذين عايفين.
1: هذا
0: اخوان الكورنيش الحالي هو مو ملك للدوله. اراضي 80% من عنده هي ملك اغيار على الورق. هسه تقول لي هذه الدوله اطفاتها،
1: هذا مو شغلك. هذا
0: انا اليوم السند يقرني مواطن. وهذه المشكلة الكبرى بمحافظة بابل، بكورنيش محافظة بابل مقارنة بالمحافظات البقية. شنو المفروض يصير على وفق القانون؟ أنه ذن الأراضي إذا أنت تريد ترفع عنها، طبعا هو متجاوز، هو مخالفة للاستعمال،
1: زي
0: مخالفة الاستعمالات، إنذارات وغرامات، وبالأخير يروح القضاء. حاليا هم مخالفين للاستعمال، الأرض أرضه ملكه، وتعرف انت حضرتك انت او المواطن عندك ارض على الكورنيش تنطيها
1: طبعا.
0: هذه بدنا نحكي عن مئات الملايين ومليارات. عندنا طريقين، طريق ده نبحث بموضوع الاطفاءات اللي هي سابقا ممكن هاي مطفئة او لا، هذه ماشيين بها وفق القانون. وطريق التعامل الحالي، اذا تريد انت تطور الكورنيش بشكل كامل وتزيل هذا التشوهات لازم تستملكها من
1: هو يعني انت المفروض قبل ما تبدي بمشروع بهذه الضخامه وبهذه الاموال المفروض تزيل او تستملك.
0: وزاره الموارد المائيه اللي هي يعود لها طبعا يعود لها من حيث الاستخدام، يعني هسه حتى الموارد المائيه اللي حسب علمي احد المواطنين اقام عليها دعوى ربح يمكن 2 مليار اخذ من عندها مواطن من الحلب.
1: نعم.
0: لان الارض له وصار عليها، من تريد تاخذ الارض وفق القانون تعرف وفق القانون والدستور الملك الاملاك الخاصه محميه.
1: زين.
0: فانت الدوله من تريد لازم تعوض. احنا نحكي عن يعني عشرات او مئات الاراضي، وذني نحكي عن مئات المليارات لازم الدوله توفر. حاليا ما موجوده.
1: صحيح.
0: اكو طرق اخرى هسه بدنا نشتغلها وفق القانون ان شاء الله تبشر بخير، يعني عن طريق اعاده تصاميم، التعاون مع الاهالي، اكو اراضي ممكن تحصلها بطريقه ثانيه، البحث بالاطفاءات. اما حاليا الموجود هي املاك خاصه، وهي حاله خاصه بمحافظه بابل.
1: جيد.
0: الناحيه الايجابيه ان الكورنيش كمل بشكل جيد، وهذا ترف يعني للمدينه. الانهر هسه تروح وايد دول العالم الانهر مالتها مثل ما هي.
1: صحيح.
0: هذا ايضا يعني من الجسر اللي وصلنا لحدود عنانة تقريبا هناك من ذيك الجهه
1: بده يشتغلون على ذيك،
0: يعني هذا ايجابي ان شاء الله يتحسن هذا الموضوع.
1: الحمامات
0: ضفناها ان شاء الله، ويا يعني انا باخر زياره اصرينا لانه تكون موجوده ضمن هذا المشروع.
1: هذا المشروع ما نافوره
0: وعطيناها تصميم ايضا فشي مميز جدا.
1: جيد.
0: راح تكون
1: سيحكي عليه ابو المشروع.
0: لا لا لا هو رافض، لان تدري يريد يخلص بسرعه ومو التزامه، بس احنا ضفناها.
1: بس يحكي عليه بالمشروع سيقول لك هذا
0: الرجل هم ايضا يعني موضوع الذوق والتصاميم ايضا رحب به. وضمن مشروع الكورنيش اللي هو على الموارد المائيه هم احنا ضفنا هسه واحد مقابل دائره الرقابه الماليه يوم حديقه النساء،
1: هاي
0: اكو مجموعه صحيه،
1: هذه مجموعه صحيه،
0: مجموعه صحيه، وايضا صممتها البلديه، انطتها للموارد، الموارد نفذتها. يمكن عندنا بعد وحده اخرى.
1: هي مو صعبه، انا
0: لا مو صعبه
1: هي
0: طبعا.
1: اشوف حتى
0: وهي حاجه طبعا، يعني اليوم اي عائله من تزور المرفق السياحي يعني لازم لها يعني مكان.

0: المي
1: يعني انا
0: مكان
1: اقول لو
0: للحب.
1: يتم اضافتها من قبل البلدية
0: نعم
1: على مشروع
0: حقيقة،
1: تنظف
0: هذا
1: بالبداية.
0: لأن هو الأرض والمشروع مشروع موارد، فإحنا أعطينا مقترح والإخوان تعاون، حتى التصميم قلت لك البلدية يعني جهزت أخوه وكانوا متعاونين إن شاء الله.
1: كل
0: يعني هسه
1: التوفيق.
0: تقريبا 3 مجاميع ما عدا مشروع النافورة راح
1: جيد.
0: يصير بيوقف.
1: جسر عشتار
0: جسر عشتار على الإخوان بالطرق. وشنو السؤال؟
1: ما يعني ماكو
0: يعني
1: مو اكو تجاوزات تابعة لكم
0: لا، انحل
1: للبلدية؟
0: موضوع
1: انحل
0: التجاوزات والاستملاك حليناه
1: استملاك يعني انتهى
0: خلاص
1: الموضوع
0: خلاص وبسرعة، كانت يعني قياسية نوعا ما.
1: بصورة.
0: وبلدية الحلة دفعت المبالغ
1: ها جيد.
0: وتأثرت هم للأسف، لأن احنا ما عندنا موارد.
1: جيد جيد. طب بعجالة،
0: نعم
1: المشاريع في بابل تتوقع اللي يعني أثناء
0: احنا ايش قد
1: التنفيذ،
0: عندنا وقت بعد؟
1: يعني المخرج ايش قد عندنا وقت؟ يعني
0: ثلاث دقائق
1: مقابل
0: احنا
1: ثلاث
0: نحكي
1: دقائق.
0: على موضوع اهم، يعني موضوع المشاريع
1: هو
0: اللي دخلنا.
1: طبعا هم عندي سؤال بعد مهم
0: نعم
1: جدا.
0: احنا اكو ملف اسمه مشاريع الزيارة المليونية.
1: نعم
0: نعم
1: وين؟
0: مشاريع الزيارة المليونية اللي هو المفروض يخصص لمحافظة بابل،
1: زين.
0: ان 3 محافظات او 4، كوت، نجف، كربلاء والحلة. هذا المشروع كان من المؤمل انه تنضاف به مشاريع طرق حولية، جسور مشاط ضخمة. للأسف يعني كل ما يصير يحين الوقت تتأجل هذه.
1: زين.
0: الآن هذا الملف أمام أيضا رئيس الوزراء الحالي، قدم السيد المحافظ، وبه مشاريع تبتدئ من حلة ديوانية وصولا إلى كربلاء، طريق حولي، جسور مجسرات، تقاطعات مجسرة، جسر مشاة، وساحات تفويج. ننتظر يعني اكو دعم يصير. حتى اللجنه البرلمانيه اللي جت طرحتها ايضا عليهم بمجلس
1: نتمنى
0: المحافظه.
1: ذلك.
0: نعم قلنا لهم انه هذا واحد من اهم، لان محافظه بابل صفر رصيدها من المشاريع الزياره المليونيه. مشاريع داخل محافظه بابل عندنا ايضا 4 مشاريع حاليا لبلديه الحله كبرى، 2 من عندهم كان يتصل بي قبل قليل بالفاصل المهندس المقيم حتى نبلش بالتصاميم مالته، يعني كيفيه المباشره بالعمل الان حالا.
1: وين وياي؟
0: شبر والقاضيه، وعندنا مشروع المكمل لشارع 60، المساحات ما
1: جيد
0: بعد 60،
1: جيد.
0: يعني ما بعد 60 متر تدري بيها حضرتك، يم المجمعات
1: يم
0: الطبيه،
1: الجماعة الطبية. نعم
0: يم همبرجر كرار النيل. هذا مشروع ايضا حال وراح يباشر هالايام.
1: جيد.
0: عندنا مشروعين ما لحقنا نحينهم بسبب قرار مجلس الوزراء، اللي هن كل مدينه الحله اللي مشموله بالمجاري كلها، من شارع 6 من اليهوديه وصولا للشط، كلها خدمات متكامله ومبالغ وكشوفات.
1: يعني على
0: وايضا
1: اعتقد على الموازنة
0: لا
1: القادمة.
0: لا، هو قرار مجلس الوزراء اوقف الاحالات وخلى فقره يعني صلاحيته يستثني. وايضا اكو عمل بهذا اللقاء اللي قلت لك اليوم يمكن ويا رئيس وزراء او
1: اي نعم
0: باشر
1: سيد محافظ.
0: على استثناء هذين المشاريع، باعتبار الحله ما استفادت مشاريع سابقه ضمن جدولها، يطلق عليها ضمن جدولها ضمن الموازنه السابقه. فاذا حصلنا استثناءات راح تختم المدينه بشكل كامل، وهذا يعني كلش بيهم فائده.
1: سأحمل سؤال أخير
0: نعم
1: وبعجالة.
0: نعم
1: بابل ما بيها تسجير،
0: نعم
1: وأكثر المواطنين يتحدثون يقول لك محافظة بابل يحتاج لها تسجير،
0: نعم
1: يعني أراضي خضراء، الناس تريد تباوع خضار.
0: نعم
1: أكثر المشاريع اللي جت تنفذت في محافظة بابل رفعوا التسجير والخضار. بلدية الحياة شو كنت تشجر؟
0: احنا ما عندنا مشروع صار رفعنا الخضار اذا ما ضفنا خضار، يعني
1: زين.
0: حتى نتفق كل مش عادة النظر بموضوع الاماكن يعني الزرع ويا الحركة.
1: مشروع شركة شهد نفذتها.
0: اللي هو

0: 91.7 FM.
1: السلام عليكم، أنا صلاح منسي وهذا شي منسي، وضيفي اليوم مع حفظ الألقاب عماد الخفاجي، عمدة كما يحلو لي أن أسميك.
2: وارد أنت.
1: ليش مضوج من أقول لك عمدة؟ العراقيين رأسا يقولون شنو عمدة؟ هسك بالتعليقات شنو تقول لك؟ قول لي أستاذ عماد.
2: لا عمدة تحسسني بالقرب، تلغي كثير من المسافات، نصير حقيقيين، تقصر هي المسافة الحقيقية، صير أكو نوبات مسافات مصنوعة. هسا أنا كثير من الناس أقول أستاذ، لأنه باقي مو هاي العلاقة، بس الحبيب القريب إلى نفسي لا، لمن أنادي باسمه خلاص. إحنا أمهاتنا ينادلنا بأسماءنا، حبيباتنا ينادلنا بأسماءنا، وإذا وإلا حبيبة وتقول لك أستاذ، صير لازم تأخذ مواعيد وياها أو سكرتارية. فهذه التسميات لا، قريبة إلى النفس. زين، نفس الشيء هسا كثيرين نوبات، يمكن تفرح لما يقولوا لك صلوحي.
1: أفرح
2: ناس معين،
1: هو يفرح
2: اي ناس معين. بنتي دانا كانت بالزغر صح لعماد او عمودي، عندها هيك دميه تسميها عمودي. عدي الدنيا ايش قدها لما انا اشوفها تلعب ويا كائن مسميته عمودي، هو هذا عمودي بفعل الغياب عنها فترات طويله، فعدها عمودي تسولف وياه. زين، عمدة عمودي.
1: الوالدة شد لعك كانت؟
2: والدتي لا، رسمي عماد. زين، أبد ما قايلت لي صدق، هذا هسه خوش نبهدني، أبد ما قايلت لي، يمكن تستحي تعبر عن مشاعرها.
1: كل ما هدنا يجب
2: أي ما يقولن أي صحيح، والله أبد أبد، يعني ما عمرها ما أتذكر قايلت لي. يمكن هذا اللي يخليني أفرح لما الواحد يصيح لي عمودي أو عمدة، قريبين ما زين، بس مو هذا، مو يورطونا بأي لحظة تصير عمدة.
1: أحلى اسم دلع دلعوك أصدقاء أو
2: ما هو؟ والله فترة أكو أصدقاء كانوا يقول لي عمو، بس عمو تبين كأنك
1: كبير وهو صغير،
2: كبير والآخر وهو بعمري أو أكبر مني، حتى يستغربون ما يفهموها الآخرين إنه النيك نيم مال عماد مثلا. زين، بس لا، هي هاي الأسماء الدلع كأنها اسم دلع، كأنها قرب بحميمية، تحس بحميمية. بس إذا بهالشكل ترى هذا البودكاست راح يصير 10 ساعات، إذا على عمدة هالقدر نريد نحكي.
1: إذا أنت بقطار ورايح إلى مدينة تحبها وجالس بجانبك شخص وقررت تصنع من هاي الرحلة رحلة مسلية، بس أنت كنت في تلك اللحظة مغرور وقال لك أنت منو، وأنت مغرور وشايف نفسك، إيش راح تقول له أنت منو؟
2: هي بعض الأحيان تأذي، أكو كائنات مهيئ سقف التوقعات عالي.
1: حسيت مغرور بهاي اللحظة؟ بتقمص
2: مغرور؟ أنا ما أعتقد من حقي أكون مغرور حقيقة، يعني لما نعرف أنفسنا نعرف أنه الناس مو بالضرورة تعرفنا، نفرح لما الناس تعرفنا. أنا بتقربها، قبل يومين واحد قال لي حلو تممثل حلو، أنا من زمان ترك التمثيل، خطية هو دي يشوفني شايفني أكثر من مرة، بس بعد ما يفرز ما بين الإعلامي والممثل، شايفني بالتلفزيون يريد يربطني، حتى عارف الاسم بس ما هذا، فتتركه مثل ما هو، تتركه يعني ما تقول له لا ترى أنت غلطان، أنا كذا، أنا مو اسمي. أنا بات يسألوني أو ينادوني باسم زميل إلي مثلا بالتلفزيون ذيك الفترة ظهوره أكثر فينادوك، خلاص هو ما دام صورتي بباله وأكو هاي المحبة تبقى غلط بالاسم، نسى الاسم. أنا أعتقد طبيعية، ماكو أو أسهلها عليه. كنت أقول للشباب نوبات بغداد بالأيام الأولى 2003-2004 أكو شهرة 2004-2005، بس أكو كائنات تلاقيك بالشارع دون أن يدري، يمكن العراقي مدلغم دون أن يدري، وتخوف في ذيك الفترة هم بيها تخوف، يعني فترة حتى فترة الصراع أخففها عليه، السلام عليكم يا أخي، هذا يتغير وجهه إلى كائن إلى طفل، عليكم السلام أستاذ مدري إيش كذا، غير شكل، تقرب المسافات، تبذل جهد لأن هذا. فأنا لما مغرور لا، هذا صار حاجز أول صعب، أنا ما أعتقد راح أكون بهذا الشكل، أو إذا مغرور ما أطلب من الآخر أن هو يبادر، لازم أنا أبادر، أكو ناس صعبة تريد تسلم عليك بالشارع، تريد تسلم عليك زين ومترددة تسلم عليك لأنه أخاف تطلع هذا المغرور اللي تحكي عنه بالقطار، يكتشف لا والله أنت تشبهه وتحكي مثله زين وفرحان. دائما والله اللي بالشارع يقول لي أعرفك أقول له شكرا تريد الصدق سويت لي يومي حلو لما قلت لي أعرفك أو أني أتابعك، اعطتني يعني اعطتني طاقه ايجابيه بذاك اليوم، اقدر ابدي يومي او اقدر استمر بيومي وانا فرحان انه اكو احد يعرفني او احد يقول انت زين، هو يعتقد اني زين. هسه اكو ناس كثيره تعتقد اني مو زين بس عادي.
1: هم ليش يعتقدون اذا تقرب من شخص مشهور ممكن نشوفه بي واحد مغرور وكذا؟
2: دهشه، هي دهشه. شوف احنا كثيرين هسه نوبات نحكي عن الزمن الجميل مثلا انه البرامج والتلفزيون، يا اخي اكو برامج كانت كذا. انا اعتقد جزء منها مو بس البرامج، مو قوه البرنامج ولا قوه التمثيليه ولا قوه الدهشه، دهشه بالشاشه اكثر من هذا. هذا يطلع منين؟ والدي فارق الحياة وما يدري أنه أنا إعلام، يعني اشتغلت إعلام. بكل لحظة أطلع بيها التلفزيون أذكر والدي لأنه كان يوقف يم التلفزيون بالذات على المذيع، يقول لي هذا يعني هسه بغداد اعتبار بكربلاء هو، أقول يعني هسه يقول يا سبحان الله. فمستغرب أنه هذا الكائن قاعد يحكي وإحنا أطفال قاعدين نشوفه. إجا يوم أنا أطلع بالتلفزيون تمنيت يشوف هذا الكائن. إيه صحيح هذا هسه مو بغداد، يجوز بأمريكا ودي يحكي هنا أنا. فقصدي الدهشة مثل دهشة الراديو، دهشة الراديو هسه. النساء بوقتها إذا تريد تدلل على زوجها أو حبيبها تقول له جيب لي راديو للبيت أو جيب لي مسجل وبي سوري يا حسين، فالشريط السوري يا حسين، لأنه أكو دهشة بالأشياء شلون تصير. جزء من هذه الدهشة إحنا باقين بيها مستمرين زين، نعتقد أنه لا العمل كان من الرقي بحيث إحنا كنا نتابع. لا إحنا كنا نتابع كثير من الأشياء البسيطة، بس أكو دهشة بالجهاز نفسه. الراديو هو راديو واحد والإذاعة هي كم إذاعة، هي بغداد وصوت الجماهير، ما عندك شدتها إذا الجو زين تسحب لندن، جماعة التلفزيون يسحبون الكويت مثلا. هذا بس، مو ما أعتقد يعني إلها علاقة بالشخص نفسه فقط. نعم أكو تميز يصير بمرور الزمن، يصير تميز هذا مذيع زين، هذا مذيع حقيقي، هذا مو حقيقي، هذا يكذب، هذا يبالغ، هذا تبين بعدين وتبقى. وأكو واحد إحنا نقولها بالشغل نقول ما تحب الكاميرا، وأكو واحد تحب الكاميرا، محظوظ تحب الكاميرا، شو تسوي؟ طبعا هسه تصير بعض حتى المحطات الكبيرة. أنا صرت أعوض لما قبل شوية نسولف على الترجمة الكتابة يعني زين، أكو أصوات قامت تزعج، هذا ما كانت تصير سابقا. الإذاعة أو التلفزيون تختار لها أصوات تسحبك هيش تستمتع بيها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا زين، إذا أذن وعين لازم تصير. أكو أصوات تلفزيونات تصير بالعربية تصير بالجزيرة دون أن تحس تسد الصوت وتظل تتابع الكتابة تتابع هذا لأنه ما تحب تسمع هذا، أو شكل ما تحب الكاميرا تحسه حاد. وأكو أشكال لا محظوظين زين. هذا مرة فاضل خليل يحكي عن حيدر بن عثر، قال هذا عنده حضور، ما أدري شو أقول لكم شنو الحضور، بس من يطلع على المسرح ينحب، ليش ما أدري. هذه فاضل أتذكرها، فاضل حكى عن هذا. فبالتلفزيون هم نفس الشيء، أكو ناس عندها حضور، ويمكن هي هاي الكاميرا فد كائن ما أدري، هذا الثقب الأسود اللي يطلع الأشياء اللي أنت ما تدري بيها، يوصلها للمشاهد، والمشاهد هو حساباته، يحبك يكرهك.
1: هو تحب الكاميرا لو يحبوا الناس،
2: تحب الكاميرا ويحبوا الناس. يعني أكو ما أعتقد أكو أحد يعني يحبوا ما يحبون الناس وتحب الكاميرا، فهالشيء هي غريبة. هسه أكو كائنات مو مقاييس جمال، أكو كائنات غير جميلة الكاميرا تحبهم وتحبهم الناس حتى تنسى إنه هذا مو حلو أو مو حلو. يمتلك مواصفات الجمال، لها علاقة مواصفات جمال، شيء هيك شيء ما أدري. هذا الحضور، هذا الخيط الرفيع اللي ينتقل من الستيج للجمهور، من الكاميرا للناس اللي قاعدة بالصالة، شنو هو ما تدري وتكتشفه. يمكن بأول أيام تقدم برنامجك ما تدري إلا لما تشوف ردود الأفعال مالت الناس، يقولوا لك أشياء يا أخي أحسك قاعد يمند السولف، أحس هذا إنجاز، هذا إنجاز أنا ما قصده، بس مجرد إحساسهم أنه أنت قاعد يمهم دسولف، هذا مهم. أنه أن تكون على طبيعتك، أن تكون على طبيعتك، ما تكون على طبيعتك تخسر.
1: يعني عباله قاعد يمنا السولف هو هذا الحضور.
2: أنا أعتقد أنه يحسوا، طبعا مو قاعد يمنا السولف، ممكن ناس طائفيين وأنت قاعد السولف بكل ما أنزلت الطائفية من تشدد، وقال لك يا أخي كأنك واحد من عندنا. لا، أنا ما أرد أصير واحد من عندكم، أنت مشاهد، أنا أحترم آرائك، أنا لمن أكون حقيقي وياك، لمن أقول يمكن أحكي عليك، بس أحكي يمكن أكون صريح إلى الحد اللي المشاهد مو ألقي عليه محاضرة، بس أقول له اللي أنا أعتقده، اللي أنا أعتقده، اللي أوصل له معلومة، أوصل له كذا، أو اللي أنا أعتقده هسه من دنسولف. يختلف وياي، يتفق وياي. أكو ناس، أنا أتذكر واحد مرة بودكاست، أنا هاي يمكن ثاني بودكاست حكيت من أيام كربلاء، إنه كربلاء كذا، أني كربلائي، أنا ما أدري إيش أنا كذا، بس أني ما ملتزم ديني. جاني صديق عزيز علي، قال لي حج عماد ما يصير، انت خوش حكيت، بس هاي شلك بيها مالاني ما ملتزم، انت كربلائي. يبغى يعتقد انه هي لحظة تجمل، انه انا لازم اجمل نفسي، لازم اشبه المدينة واسوق نفسي باعتباري لا اختلف عن الاخرين، خصوصا مسائل التدين ومسائل، ما اقدر. هنا أنا ممكن تقولها وتصير ايه انت الحج عماد، بس هاي الحج عماد هو اني الحقيقي؟ قد يكون يرضى عني هذا الصديق، بس أصدقاء كثيرين يقولون من يمتى وجاي صار حج عماد، أشو طلع على التلفزيون هسه لأنه المودة كذا، صار يحاول يشبه هذا المد اللي موجود. لا، فهذه أنا أعتقد هذه الأشياء اللي يعني بالأيام الأولى بالحرة، أكو حديث كثير عن الميليشيات وعن المدري، والميليشيات كانت ما تعني فصائل مسلحة شيعية فقط، يعني كانت فصائل مسلحة أخرى سنية، زين، مقاومة ما أدري إيش. فأتذكر رايحين المؤتمر العمان، واضطرينا نفوت بنفق الشرطة وياي زميل من العراقية، ما أريد أذكر اسمه، مو لأنه ما أريد أذكر اسمه، بس لأنه هو قد ما يريد، وياي زميل وقفونا سيطرة ملثمين، والظاهر فصائل مقاومة، فصائل شو سميها. لما وقفونا خطية، ظل أنت بالذات لا تنزل، آني عماد لا تنزل، انت حرة، انت مدري شنو، انت امريكا، انت. قلت له لا، خلي اشوف شنو القصة. نزلت، السلام عليكم شباب، اهلا استاذ. انا طالع حاجي عليهم بالتلفزيون، احكي، مو احكي عنهم كمكون يستحق الموت ويستحق هذا، لا، ده نحكي بالاشياء اللي ممكن يتعرضوا لها، وممكن تقول وجهة نظر او تجيب ضيوف، بس يحسوك انت جبت ضيوف يحكون عليهم، وجيب الضيوف يدافعون عنهم، يحسوك انت متوازن. فصارت ذاك استغرب انه شلون قدرنا نعبر من هذه السيطره اللي هي من نفق الشرطه. طبعا تغير المشهد حاليا، اهم مول قبالها، مول الناس، مول الراحه، مول الناس ترتاح به، نفس ذيك المنطقه. زين، هذا اللي يصير. لا تعوفني استرسل، الله يخليك.
1: شلون نصير متوازنين؟ الوعي خلينا متوازنين، اكو شخص متوازن بالفطره.
2: إيه، أنا أعتقد هو لازم، أنا أعتقد الوعي، إدراك إنه إحنا كل اللي نعرفه مو مو مو أهم شيء ولا نهاية العالم. إحنا بكل لحظة نكتشف إحنا كل اللي نعرفه كلش قليل. فشنو اللي خلينا نريد نفرض وجهات نظرنا على الآخرين؟ كذلك هي التربية، أنا أعتقد مو التربية المدرسة كذا، يعني مدرسة لما نتعلم الآخر على أي وجهة نظر، ممكن المعلم يقول أنت شاب لك وهذا حكي، خلص هذا قمع، يتعود هذا، يتعود ماكو أي شيء اسمه وجهة النظر الأخرى. يمكن حاجيها سابقا، أنا ما أدري أسترسل. دانا بنتي، دانا الخفاجي، صغيرة بالمدرسة الابتدائية، مرحلة أخيرة يعني بالخامس السادس، زين جتني جايبة واجب بيتي، واجب بيتي. الواجب البيتي والله ما أدري حاشيها أو لا، الواجب البيتي يقول مس فلانة المديرة، زين إنسانة جيدة وطيبة وأني أحبها. الشغلة الثانية مس فلانة مولودة عام هلقد، عندها 4 أطفال. الواجب شنو شان لهذه الطفلة اللي هي دانا أو أقرانها؟ إنه ياهو حقيقة ياهو رأي، فتباوع مس فلانة طيبة وحبابة هذه حقيقة؟ لا مو حقيقة. يعلموه يقولوا هاي مو حقيقة، هاي أنت تعتقد حقيقة لأنه أنت تحبها. الحقيقة هذا رأي، هذيك الحقيقة أنه هي مولودة بفلان تاريخ، عندها 4 أطفال، عندها كذا. التمييز إحنا نوبات نخلط ما بين الحقيقة والرأي يعني. ولذلك بالنقاش يا أخي معقولة هاي مسألة معروفة، معقولة أنت ما مدى تستوعبها؟ شبيك أكو خلل؟ لا ليش، أنا مدى أستوعبها، أنا على قدي، أنا مو على قدي، أنا عندي وجهة نظر أخرى، عندي وجهة نظر أخرى. هسا هذه الجلسة أنا أحب هيك أكو صورة نوبات رقم هاي 6 بالإنجليزي، هسا تبدأ تشوفها 9، هاي رسمتها 6، أنت تشوفها 9 أنا أشوفها 6، غير كل واحد من زاويته دا يشوفها، هو نفس الرقم ما تغير، كل واحد دا يشوفه شكل. قصدي كثير من الأشياء يعني كثير، ماكو شيء أنا أقدر أقمع به الآخر وأقول له هاي نهاية النهايات، هذه الحقيقة المطلقة، ما أعتقد. هاي تخلينا مرتاحين أعتقد. النوبات يمكن نظل نعاني، يمكن يجي الآخر يقول يا أخي حتى شخصية ما عنده، شو تقول له؟ لا يختلف وياك، لا مدري شنو كذا هيك، لا مو بهذا الشكل. غير أكو احترام للآخر، أكو احترام للآخر، بس بنفس الوقت ما أتنازل عن رأيي، رأيي أقوله. يقول لي الآخر غلطان، إيه هو يعتقد أنا غلطان، ليش لا، ليش لا، هو يعتقد بس أنا مستمر حياتي. وإذا اكتشفت أنا غلطان أجي يمك أقول لك أريد أسوي حلقة وأرد أسولف عن غلطي، كنت أعتقد كثير من الأشياء صح طلعت غلط، بس أقولها، بس مو أقولها لأنه كنت منتظر تعيين وما ما دبر فأقلب الدنيا، أقلب الطاولة يعني مو يكون هذا التغير الدراماتيكي اللي أرد أصفي به حسابات. ناس ما تحب هاي الأشياء، لأن تقول لك أنت قبل يومين كنت مدروين، شو بسرعة تغيرت أو ليش هسه تغيرت؟ تخاف الناس من هاي،
1: هاجموك بسبب وجهة نظرك، صاروا لك أعداء؟
2: ما شفتهم يعني، ما شفت الأعداء بعدي، يمكن نفرين يمكن مرة تذكر طلع عني شيء بالتلفزيون، الشيوعي الأمريكي المدري إيش كذا، أذكر عبارة، هو التقرير هذا اللي كتب ضدي له علاقة بوقتها تذكرها، أو ظهور بعد تشرين بالتلفزيون والدفاع عن الآخرين، فصارت حملة للتسقيط حقيقة، كثير من الناس سقطوهم. بس العبارة كانت زين اللي هي مأخوذة من تقرير كان إلى جانبي، عماد الخفاجي ابن كربلاء بغداد انتمى للحزب الشيوعي واتهم بالحزب الشيوعي، زين لم يستطع إكمال دراسته بسبب المعتقل، هذا لحد الآن متوازن، دي احكيها سيرة ذاتية، نفس العبارة تتغير، زين دخل إلى السجن وفشل في إكمال دراسته، فشل في إكمال دراسته، تحس الآخر جاي بحقده كله ويريد يحولها هي معلومة، إيه نعم لم يكمل دراسته، بس هذا الفشلة فشلة توفرت لكل الظروف وما قدر يسويها، ما طبب أكثر، بس مو راح اعتقل وتقول فشلة في إكمال دراسته. تحس بذيك اللحظة إيه أكو لحظة تصفية، يمكن نفس الشخص اللي كتب التقرير الأول كاتب التقرير الثاني، باللحظة شكيت، بس بعدين قلت هذا يجوز صديق، يجوز أو يجوز لا فصيل معين، جهة معينة تقول لك هذولا لازم يصفون بهذا الشكل. بس أعتقد الناس بعدين تقول لك يا أخي هذا الحجو ما يشبه هذا الولد، ما يشبه هذا الولد، زين أمور عدل مسيطر على فلان شغل ما. لا ما يشبههم، زين ما المبالغة نوبات الضد، لأنه الناس تكتشف صورة أخرى تشبه إنسان يقولوا لك معود هذا ما ينحمل، تحبه بعدين، بعد بلحظة تجلس وياه تحبه. ضيف تجيبه لهنا يقولوا لك ما هذا شنو جبتش، يطلع منه، وإذا هو يكتشف وأنت تكتشف غير شيء من خلال الحديث، إذا كان طبيعي يعني، إذا مو يتجمل، إذا يكون حقيقي. هم قاطعني لا هذا ترى الأربع ساعات تخوفني والخمس ساعات تخوفني، عندي وجهة نظر بيها.
1: أي تحكيت عن البودكاست في العراق؟
2: أي يعني أنا أعتقد هاي خلي هذا، لأنه شدي يصير إحنا مو منحب الناس، يعني مو منحب اللي دا تقدمه أو دا يطلع بأي بودكاست. حيدر صديقي، حيدر سعيد، أكو مرة شفت له بودكاست 3 ساعات
1: أعتقد بدون ورق، كان
2: أي
1: كويتي،
2: أي 3 ساعات
1: حلو كان، ليش
2: حلو؟ بس أنا ظليت أقسمه، لأنه ما ممكن أنا ولا الطريق بالعراق الطريق توقفاته كثيرة، كل ربع ساعة لو قصة، لو أحد طابق عليك، لو سيطرة وين رايح منين جاي ما أدري شنو، ماكو هذا التواصل. البودكاست اللي صار غربيا أكو طريق، لو تحط موسيقى الريف الأمريكي وتسمع أغاني الريف الأمريكي، لو تسمع بودكاست أبو 5 ساعات وأنت منطلق، لأنه طريقك واحد، واضح المسارات، طرق نظيفة، ما بها هذه السيطرات المستمرة، مسافات طويلة، إيه تستمتع أبد. هنا صعبة صعبة صعبة التواصل صعب، فأخاف منه يعني، أخاف على وقت الناس، ونوبات تخسر الناس يعني، تهم مشاهدك عدة ميت، عدة جهال كل سام قاطعين وعدة ما أدري إيش، ما يقدر، ما عاد يقدر. ذاك اليوم أنا دا أشوف حلقة لكم أنت والصديق محمد سيد محسن، اضطريت أتسد تليفوناتي يعني، أكون قطاع عن العالم دا أشوف الحلقة. نعم مستمتع، بس أكثر من واحد يعاتبك، يا أخي معقولة صار 4 ساعات ندق عليك وأنت ماكو؟ أنا أعتقد هسه ما أريد نمنتج ونختصر، بس هو بوح، والبوح ما إلى يعني ما إلى وقت تخلي الآخر يسولف. بس أنا خوف من السوالف، خوفي من أيام التحقيق، المحقق من يتحول إلى هيك عيونه مثلك، مو عيونه مثلك شرانية يعني، بس دا يسمعك أنت أساسا ما تشوف عيون المحقق، بس شرانية، مو شرانية يعني، دا يسمعك بلحظة ماكو حتى رد فعل يعني، ماكو إيه، وبعد بس دا أحكي، وإذا بك كأنما تدخل هيك بشيء هلامي، فظل مثل اللي تهذي كأن تنويم مغناطيسي، فتحكي معلومات أنت ما قاصد تحكيها، ناوي قصة مختلقة تشذب، أنا ما لي علاقة بفلان، أنا ما لي علاقة بالتنظيم الفلاني، أنا ما سويت كذا، دون أن تحس تدخل بمتناقضات، وإذا بك مسجل على نفسك اعتراف دون أن تدري، فتخوف. هسه مو كل اعترافك، واعترافات حلوة حبيبة إلى النفس، وكو اعترافات تأذي أو تأذي الشخص نفسه.
1: قلت عن عمرك من تقلوك
2: صغير، 18، أقل من 18، بحيث ودوني للطب العدلي دي يتأكدون 18 أو مو 18 زين، لأنه شقد أنا بـ83 والمواليد مسجلة بالجنسية 65، أنا أعتقد أكثر كان عمري، فصار شك أنه هذا، رحت لها، بس أعتبر صغير قياسا للموجودين كسجين، يعتبر من سجناء الصغار. طبعا أكو حقيقة، أنا أقول من الكرد كان واحد اسمه ماريوان، أنا أعتقد كان أصغر مني، زميل كذلك رفيق حقيقة من الديوانية كان اسمه راجع حاشوش، أعتقد إجا يعني بالسجن أنا كبرت، هو لما إجا كان أصغر مني زين، فصار يعتبر أصغر أنا يعني، لو تشيل فترة الاعتقال إيه أنا كنت أصغر واحد. بعدين ذكر مرة لما تمام بالاعتقال، لما اعتقلوا الشباب بالذكر 2011،
1: مؤيد وجماعة مؤيد،
2: مؤيد وجماعة سوينا المؤتمر الصحفي، أذكر حاولت أنه يطلعون، صدق عز علي يعني، حاولت كل الأحوال أدخل بشكل شخصي، منا منا منا أروح لهم يعني واسطات أنه تروح تشوفهم بالفرقة 11 هنا بمطار المثنى زين، معتقلين. فأذكر وصلنا إلى مرحلة أن يفرج عنهم، فاجاني واحد من هذا سعيد عبد الله كريدي ابو مناضل، قال لي زي انا ادري ليش انت من حازلهم، عدد تظاهرات يذكروك بعمرك انت من شيء. قلت له اي والله يعز علي انه بعد التغيير اللي انا اشيل خشمي واقول اي راح ذاك الزمن، اكو شباب بعمري في وقتها هم يعتقلون. يعني تنعاد نفس القصه بس الاسماء مختلفه او الشخصيات مختلفه، صعبه. انا توقعت انه هذا هو بعد التغيير 2003 ماكو احد اسمه يعتقل لسبب سياسي وهو اصغر، هو عمره صغير او يعتقل لسبب سياسي. فكان فذكرني بيها، قال لي هاي نتذكر اول ما تجيت لهذا كنت صغير، كنت من السجناء الصغار. هو صدق احنا سلم نشوف ابنائنا، تتخيل ابنك او بنتك عمرها 18 سنه او عمرها 19 سنه وينسجن، شنو هالدمار، شنو هالقلق اليومي اللي راح يصير عندك، كائن لك، كائن انت الوحيد اللي تحميه، واذا به هو بيت كائنات اخرى، بل انت ما تقدر تتحرك تشوفه، تسال عنه ما تدري وين، تسال تبدي مرحله الذل، ذل الاهل اكثر من اكثر من السجين نفسه.
1: شنو سويت واعتقلوك؟
2: ما هذا كل شيء ما سويت، كل شيء ما سويت شك انه اكو ارتباطات تنظيميه، كان يعني هاي الاشياء منشورات ما منشورات،
1: يعني قصدي من قاعد ياك المحقق اتهمك بتهمه معينه، شنو كانت التهمه؟
2: كان اكو ارتباط بتنظيم بالجبل، تنظيم يساري اساسا، شيوعيين عراقيين زين، بس التنظيمات حتى ترى التنظيمات اليساريه بالجبل كثيره، لها تسميات كثيره زين. فهو هذا التنظيم صديق اعتقلوه، اعترف عليه، اعترف على مجموعه وسحبونه. انا كنت بالمعهد، كنت طالب معهد فنون، كنت مرحله ثالثه، حتى فرحان صار قسم الاخراج وقاتلت ان اكون بقسم الاخراج، كانوا يريدوني تمثيل، رحت وانقبلت قسم الاخراج وصار الاعتقال، صار بعد الاعترافات. طبعا اتجمعت اشياء بالمعهد، اتجمعت اشياء انه انت عندك مواقف بين هذا انعزالك، اكو مواقف معينه سياسيه. يعني اتذكر ايه هي هاي حادثه قد تكون نبهت الاخرين لوضعك. المعهد صارت بي كتابات بفترتي، اني اقول لك اني كاتبها على الحائط؟ لا والله، بس صارت بي كتابات، انشمرت بي منشورات، بس صار اتذكر حادث. اجانا عضو قياده قطريه بالمعهد يريد يسد التعليم، يعني المعهد يصير مغلق، وصار مغلق وراها انه انتوا فنانين مدري ايش كذا معلمين راح تتخرجون، فهذا المعهد ماكو شيء اسمه مستقل، ماكو شيء اسمه مستقل. فهذه اروح امر عليها بشكل سريع. بوقتها انا بالقاعه، قاعه واصدقائنا وكذا وهاي، فصار الحكي ويا هذا الشخص، اعتقد انقتل، اي اعتقد انقتل، صار محافظ الديوانيه فتره وكذا. انه يابا اعتراضي، وهذا بوقتها توك متعلم الجدل، توك دي يدرسوك عن اليونان وعن الجلسات الجدل اللي يصير وكذا، فانا اعتبره جزء من جدل. قلت له اوكي، لنفترض اني هسه اصير هذا، اصير انا اصير بعثي حزب البعث العربي الاشتراكي، بس عندي حسن صديقي هذا تركماني فلان كردي، ذول شلون يرهم ويصير عضو بحزب البعث العربي الاشتراكي؟ ما حاط تسمية قومية، حاط محدد قومية كأنه ما العرب هو بس، فلا تأذي. يعني ذكر كان وقح جدا انه اقعد انشب بدري ايش كذا، عز علي حقيقة لانه طلاب وطالبات وهذا. خذت كتبي قعدت يمكن 10 دقائق، يمكن هم دقائق مو 10 دقائق، هيك دقائق، هاي فترة تفكير انه انا حقيقة استجابية قعدت، بس انه هذا الموقف انا مؤمن به، انا هو غلط ما غلط، انا هسه بهاي اللحظة اهتف ضد الحكومة، لا طلعت، خذت طلعت برا، ما قبل ابو اللجنة الاتحادية حجي حاليا زين، ما قبل، اوقف هنا عماد ما تطلع ما ادري شنو، طلعت شمرت الكتب وانتهى كل شيء، وعفت هذا. يعني يمكن طلع فصل مؤقت وفصل على ذيك السنة، وراها صار الاعتقال. كثير من الزملاء يعتقدون هاي الحادثة خلت سوت الاعتقال، أنا أعتقد هاي الحادثة يمكن نبهت، لكن الاعتقال صار إلى ارتباط بجماعة تنظيمية كانت تنزل جرائد، تخيل جريدة اللي هسه متوفرة، جرائد مواقع إلكترونية لتجمعات إرهابية لداعش لغيره موجودة متوفرة هاي المعلومة. جريدة تنزل من كردستان تحاول، أو منشورات تنزل تتوزع بالشارع. راحوا بها أنا اثنين من الرفاق، راحوا انعدموا، إبراهيم خليل حسين وحميد مجيد، واحد نجف واحد كربلاء، وإحنا المجموعة الأخرى بقينا حكمنا أحكام مختلفة بس بقيت بالسجن. بس هي تجربة زينة، أنا ما أرجع، ما أريد، أنا دائما ضد، خصوصا بهذا الزمن صرت بعد فترة ضد هاي البكائيات عن السجن لسبب خلي أقول لك إياه. تجربتنا مهمة، لأهلنا مهمة، لأصدقائنا مهمة، بس هذا بودكاست هسه دنسولف. أكو جمهور، أكو بهاي اللحظة اللي أنا وياك دنسولف، ناس بالسجن ديسولفون ديشوفون، تجيهم فرصة يشوفه، شوفه على الموبايل، شوفه بالتلفزيون، شو يباوع يقول هذا عماد جدي يحكي، هو فتح الفتوح إنه هذا اللي عانى منه، ما أنا هم دا عاني نفس اللي عانى هو. هو كان صغير وانسجن، أنا هم صغير. اللحظة ما انتهت، أنا أعتقد تنتهي. يعني الآخر اللي عانى من التعذيب اللي هو آني، لو توقفنا وقلنا لا بعد ماكو تعذيب، ماكو كذا، ماكو كذا، اعتبر انتصار، صير قصتي مهمة. حاليا مو مهمة، لأنه أكو ناس تتعرض لنفس الطريقة. نعم حاليا نقدر نحكي بيها، يقدر يشتكي، يطلع يحط صور ما شلون عذبوه، هذه ما كانت متوفرة. بس الأداء، يعني إهانة الكرامة البشرية، للأسف ما زال الآخر يعتقد أن عدوه يستحق، ما دام عدوي يستحق إهانته كبشر. تشبه الانتفاضة. انتفاضة أكو ناس داست عليها دبابات، أكو ناس انقتلت. أنا شاركت بالانتفاضة وانجرحت، أول مرة بحياتي أشيل سلاح، انجرحت باللحظات باليوم الأول باليوم الثاني. زين، بس هذا القتل اللي صار والتصفيات لو متوقفة هي جريمة، هي تدين النظام. لكن إذا مارسناها بلحظة معينة، بلحظة صدام اضطرينا إلى بهذا الوقت ومارسنا نفس الفعل، رح نولد كائنات أخرى تشبهنا بس من طرف آخر، هاي مؤذية. ما غيرنا احنا، هاي نقطة الشروع ان نصير صريحين ونقول هذا بعد ما يصير. بالنازية اوكي، النازية اقترفت كذا اقترفت كذا، اوكي بعد ما تصير اللي صار بوقتها. اذا نعاد مثل ما دين عاد الان مثلا في غزة، بس انا عندي مواقف خاصة بي، بس اكو مشهد ما اقدر القى له مبررات. تنظيم سيء، تتحمل حركة فلانية، تتحمل الدولة الفلانية، بس أكو كائنات، أكو أطفال في لحظة قاعدين هم وأبوهم، وليكن أبوهم مجرم المجرمين، هذا الطفل ما له علاقة، هاي التصفية ما لها علاقة. هاي اللحظة اللي تنزل عمارة كاملة على كائنات عندها كل هاي الأحلام، جيران ما لهم علاقة، شو تقول لي روح بلغ عنه، تقول لي هذا بفلان حزب لازم أنت تبلغ عنه، مو مهمتي. تعدك حرب ويا استهدف شخصيا اي، بس القتل الجماعي مؤذي. فيشبه الانتفاضة، يشبه اشياء كثيرة. ما نتمنى ترجع. لذلك انا مشهد الانتفاضة والناس ما عندها اكل، ما عندها كذا، او نايمة بالملاجئ. زين، اكو قصف، تنزل حاويات من الجو على بيوت بداخل كربلاء، بقية المدن المنتفضة، بس كربلاء كانت أكثر لأنه صارت هيجي تسحب بقية المنتفضين إلى هذا. إذا يتكرر نكون مارسنا نفس الجرم الذي مارسه الدكتاتور سابقا.
1: وين كنت لما اعتقلوك؟
2: وين؟ كربلاء جو أخذوني.
1: بيتك؟
2: أنا أساس، لا بيت أهلي، يعني بيتنا هو بيتنا. أنا أساسا ببغداد، يعني عمري أغلبه ظل ببغداد لأنه هاي فترة المعهد بغداد، بس بوقتها لما اجوا الكربلاء اي اخذوني من كربلاء.
1: رواية الاعتقال كاملة في عقلك كذاكرة؟
2: اي، كل التفاصيل. اتذكر الساعة اللي اجوا بيها، ذكر الطريق، أتذكر حتى لما قالوا لي الطريق ظلينا نسولف ما عادي، اثنين شخصين أسماءهم ما أتذكرها، بس ظلينا نسولف إلى أن وصلنا مكان قريب من الكاظمية، بالكاظمية على المحيط. أنا هذا الشارع أمشي بي
1: ما شد وعي، ما شد وعي،
2: لا هو لهنا أنا قالوا لي شد عينك، بس المحيط وصلنا قريب جسر الأئمة، تبع هذا جسر الأئمة. أنا جسر الأئمة عبره كنت أجي من المعهد، زين نوبات كنت أوصل سوها، بيتهم براقبة خاتون سوها سالم، نوصل وزميلة تستمتع بالطريق والسولف وكذا، باص ناخذ، فأنزل بعدين على إعدادية الحريري، أنزل هناك بالأعظمية أخذ لي هيجي كرزات أو كذا وأعبر الجسر مشي للقسم الداخلي، قسمنا الداخلي كان بالكاظمية، فهذا جسر الأئمة. مفارقة أنه أنا توني عايف المعهد، يعني هذا جاء راجع من المعهد، ها كانت هي الفترة بشهر ثامن، شهر ثامن كانت عطلة أساسا، زين هي عطلة شهر ثامن عطلة كانت، فشفت هذا جسر الأئمة قال لي شد عينك، ولا ما أتذكر، بس بعدين قمت أربط. أنا هاي الدائرة ما أعرفها، طلعت هي الشعبة الخامسة، الاستخبارات العسكرية العامة الشعبة الخامسة. المفارقة كانت كل ما أعبر من الجسر قبل أيام الدراسة أشوف على نخلة محطوطة قطعة مشروع العقد 21. يا شباب شنو مشروع العقد 21؟ بعدين الحمد لله شفت المشروع العقد 21، زين أنا ابن 18 شفت مشروع، طلع الاستخبارات يسموها الحوتة، صدق كان تسميتها الحقيقية الحوتة، قلت له ما تروح للحوتة خلاص بلعتك الحوتة، حلو الذاكرة الجمعية للسجناء انه هذا هو، هاي نهاية الاشياء، ما حد يعرف بيك وين، انت ما تدري وين، ما ادري ايش، زين فهاي الحوتة.
1: شنو اول شيء صار لما دخلت للحوتة؟
2: ما والله حاجي، يعني قلت لك اخاف اقول كذا سووا لي كذا عذبوني.
1: تتذكر صوت المحقق؟
2: اي أتذكر، هم صوت حلو والله، يعني صوت هيك رخيم،
1: يعني ممكن أن تكون الأصوات الجميلة أصوات مجرمة.
2: طبعاً هاي ببساطة هي تكون جميلة جداً، ممكن وممكن يصير موسيقي ويحب الموسيقى ويصير اسمه نيرون ويحرق روما، يحب الموسيقى، ممكن يكون تشكيلي رائع
1: ويصير هتلر،
2: ويصير هتلر. ما
1: إلا صدام ما عدنا إلى أي صفة.
2: زين لا ممكن شوف مرة دكتور شو اسمه، يمكن اسمه طالب الخفاجي بديترويت، ده يحكي عن أهمية الأم والتربية والمدري إيش، قال مهمة اللي حنان الأم، العلاقة بالأم مهمة تساعد بأن نطلع أسوياء، اللي ما عنده أم زينة ممكن يصير صدام. والله غريبة ربطها بشكل عجيب، زين قال هذه العلاقة المتوترة مع الأم، العلاقة اللي مو واضحة يمكن أكو بيها أذى، حرامات. طبعا هنا أنا أتعامل ويا صدام كطفل كشاب كلحظة ماكو، لذلك أنا يعني نوبات حتى أقول مو مو مو شرف خصومة لما أقول هذا فلان، يا أخي فلان هذا ما يعرف منه أبوه، هذا كأنما ذنب، ما يعرف منه أبوه يعني شنو، يعني مو هذا مو خلافي ويا لأنه أمه كانت مو زينة، أو لأنه أبوه ما يعرف منه أبوه، أو لأنه ابن غير شرعي، لا هذا مو خلاف، هذا مو خلافي ويا. أنا خلافي ويا دكتاتور، خلافي ويا واحد ما خلاني أعبر عن رأيي، ويا واحد دخلني بحروب، ويا واحد تنحبس الناس لأنه ما أدري شنو بايع شكر من الحصة، أو متاجرة بفلان شغلة، أو تأكل خبز مال الانخالة وتاليها أكتشف عدة كيكة عيد الميلاد 7 طبقات. أنا هذا اللي أختلف وياه، أختلف لما يقول لي ما عندك أمل، أنا موجود وراء ابني وراء ابن ابني وراء ابن بنتي وراء، هذا مؤذي، هذا خلافي ويا الآخر، مو خلافي والله كان ابن غير شرعي ومنو قل لك، ممكن أبناء غير شرعيين يطلعون فلاسفة ويطلعون عظماء، أغلب العظماء إحنا ما نسأل منو أمه منو أبو، أو كان علاقة شرعية الأم والأب والأم لما أنجبوا فلان الفيلسوف أو الشاعر أو الموسيقي أو الفنان، ما لها علاقة. فقصدي نوبات تصفية الحسابات لما توصل للشرف للمدري إيش نتأذى، بس هي هاي معتادين عليها.
1: أول سؤال سألوك يا بالتحقيق شنو؟
2: ما هيك بس هذه البديهيات. لك شو اسمك؟ اسمي فلان. اعتمد هذا، هاي واحدة من طرق التحقيق. ماكو شيء اسمه التحقيق بأول يوم. لا، أنت بلحظتها تجريدك من كل أدواتك اللي هي تبدي تجريدك حتى من ملابسك، تجريد من الملابس. أرجع وأقول والله ما أرد أسأل بها، بس أكو تجريد من أنا أستحي مثلاً. أنا كلش أستحي من يعني أستحي بداخل بيتنا أستخدم الحمام إذا ضيوف موجودين، إذا خصوصاً هاي البيوت الضيقة أستحي. أنت هنا هذا المستحي واللي يعتقد نفسه هو المناضل اللي جاهز. فكرة المناضلين أول ما يدخل ضرب، جاهز أنا ضرب، خلي ضرب، أنا أهتف وهم يضربون. دراميا المشهد حلو، ما صار هذا المشهد درامي، ما صار هاي البوكسات والدونكيات والمدري إيش اللي الدراما عودتنا عليه. لا، انزع، مو بس هاي، انزع انزع انزع. أو يبدي بالهاي العصا بالأعضاء يلعب. هذه التعرية، هذا أنا أسميه اغتصاب. قد ما يكون اغتصاب، يعني فكرة الاغتصاب اللي خوفوك منها مو بالضرورة هذه الفيزيكال تصير، هاي تجريدك من هاي الأشياء. وروح تروح للزنزانتك، تلبس ملابسك تروح للزنزانتك، تنتظر يوم يومين، هسه يعدموني، هسه متري. أرجع وأقول على الذاكرة على اللي قالوا لك عليه، يطلع ماكو شيء. تسمع أصوات تحقيق، أكو ناس قبلك موجودة، تسمع أصوات تحقيق، تسمع قتل ضرب، تسمع تعذيب، تسمع مدري إيش، إلى أن تنهار، يعني بانتظار أن تنهار قواك. لما تروح للتحقيق كل هاي الأصوات اللي سمعتها، وهذا الوقع، هذا اللي افتر بي الزنجيل، يعني نفسه كان التعذيب منها من الخلف، فيصير خلع تفتر، كل هذا تسمعه، هنا يبدأ التحقيق. قبل شوية قلنا قبل التسجيل انطفي السبلت، نوبات تدخل الآخر مرتاح، التعرقان وخايف، وإذا بي أكو تبريد، مو سبلت، أكو مروحة، تبدي ترجف، تبدي يصير كنا شتاء دخل عليك. أنا بالثامن، بشهر الثامن كنا دخل عليك الشتاء كله. هو بالحقيقة خوف، عدم توقع، محاولة أنه تستجمع كل قواك على مود ما تعترف، ما تقول إلي علاقة، ما تعترف بالأشياء، ما هي نفسك بالأشياء، وتقعد السولف، تقعد السولف. المفاجآت اللي يسويها أنه أنت بلحظة مشدودة عينك وتسولف، هيجي تعرف فلان، إيه أعرف فلان، هيجي إجاني، هيجي كذا، مدري إيش هاي، وإذا بي بلحظة وقال له، تكتشف أنه كائن آخر بصفك. إبراهيم هذا اللي دا يقوله صحيح، أخ لك هذا إبراهيم اللي لزموه قبل شهر، هذا موجود صار لشهر، يعني يمهم صار لشهر يتحدث. إبراهيم صوت آخر منكسر، ممكن يقول له إيه، ممكن يقول له لا، مو كله صحيح. إذا منهك ممكن يقول له إيه اللي قاله صحيح. أنا أجي أعتب على إبراهيم؟ لا والله غلط، أكون مجرم. إبراهيم قبلي بشهر، قبلي بشهرين، أنا ما أدري شنو شاف من عذابات بحيث قال إيه عماد ميانا، ما أقدر ألومه، لأنه أنا يمكن إذا متعرض للي يتعرض له، وإبراهيم أعدم متعرض للي يتعرض له، يمكن أقول دعاء بطولة ما إلى داعي، يعني التجاهز لأن تكون بطل، بس تعترف في لحظة أكو ضعف بشري. هسا أنا ما صار عندي، مو لأنه أنا الشجاع اللي ما أعترف، لا، الأشياء اللي انقالت عني قليلة، يعني علاقة تنظيمية، توزيع منشورات، مدري شنو، مبالغات نوبات ها شفنا كذا بمكتبتك كذب ما حد واصل مكتبتي بس أكو حد أكو افتراض إنه تعدك مكتبة. نعم أنا بالمكتبة عندي ممنوعات بوقتها، ممنوعات دينية وممنوعات يسار، ترى مو بالضرورة، مو بالضرورة. أنا أتذكر ليس يمكن أنا غلطان بالاسم، ما غلطان بالاسم يعني عدي شيء للماركسية ولكذا، وعندي لمحمد باقر صدر أكو كان يمكن أكو كتاب، بس كثيرين نتحدث عن شيء يسموه اقتصادنا وإسلام فلسفتنا، كان عندي شيء اسمه
1: محمد
2: باقر الصدر اسمه الاستقراء والاستنباط، حتى العنوان يجنني يعني. أعتقد اسمه الاستقراء والاستنباط كان هيك فد عالم بالنسبة إلي، زين درس بي بي بل. هذا هم يعتبر من الممنوعات فأشيل همهن، بس قصدي بكل الأحوال أرجع وأقول أنا ما أتعاطف ويا الضعف البشري بالتحقيق، أتعاطف أنا ما ضعفت غيري ضعف، ما أقدر أجلده وأقول له أنت مو هذا، ما أقدر حقيقة، ما أقدر أفرض يعني قدرتي على التحمل. أكو ناس أفضل مني تحملوا والله، أكو واحد كون أذكر اسمه كان يرجع من التحقيق مزلغ مثل ما نقول، يعني آثار السياط تظل عليه إلى أن يفتح الجسم، يصير بنفسجي ويفتح هيجي، يفتح يصير جرح. مظفر يوصفها هيجي، مظفر النواب. قصدي هذا ما يحجي، ما تسمع لأخ بالتحقيق، وبقى وراي هسه اعتراف ما اعتراف أعدم طلع براءة. بس هذا كان مدهش، يمكن أني لو متعرض للي ما تعرض له ما أدري شان سويت. هسه يطلع لي واحد وقال لي عماد ليش تخربها موتة بطل، هذا هسه ليش تقول يمكن كان اعترافه، بس هي هاي الحقيقة. ما أدري أنا ما أدري شقد قدرتي على التحمل، انقطعت إنه الآخر اعترف علي صارت. أكو مجموعة طبعا، مجموعة أصدقاء يعني، إحنا مجموعة يمكن 8 كنا يعني، مو أني والشخصين اللي يعدموا، كريم راهي من ضمننا، هي كريم من دعوتي صحيح، هاللي أعدم حميد رشيد كان صديق كريم راهي، أنا صديقي إبراهيم اللي يعدم.
1: منو كريم راهي؟ ما أعرف أنا
2: كريم راهي، هذا فد واحد مشكلة. هذا كريم راهي مجيد. كريم كان بالسجن من الأصدقاء المقربين شيوعي، بس أكو شيء صار بالسجن، أكو بالسجن بإمكانك أن تتحول كئيب وتأخذ دور المنظر، واللي أنت المناضل اللي لا يضحك لا ينكت لا يغني، يا أخي هاي مو وقتها هاي مو. كريم على العكس، أكو لحظة كل اللحظات حتى اللحظات المأساوية يجب أن تتحول إلى شيء للفكاهة، محاولة أنه تصمت كإنسان لا تنكسر. فكريم كان روعته بهذا. كريم العلاقة استمرت إلى أن انحجرنا بالانفرادي قبل ما نطلع، إحنا طلعنا بالعفو بال86 بالانفرادي، وما عدنا كل شيء بالانفرادي يعني وحدنا. هذه اللي تذكرها نوبات يقول لك أنا بالانفرادي شنت أسوي كل شيء ما أسوي يعني أتمشى ما أدري إيش. تحولت أنا أعتقد إلى شيء عظيم بالانفرادي. كانت المذاكرة، كان ويانا نوري أبو رغيف توفى قبل فترة، هذا رائع من المثقفين يعرفوه الشباب اللي أكبر من عمري يتذكروا، جماعة حسن عجمي جماعة هذا يتذكروا نوري عيسى علي سيد نوري، كانوا ويانا هادي مولا، كانوا ويانا راجح، كانوا ويانا محمد صالح زكي، كريم موجود. فتحولت إلى مذاكرة بيناتنا، إنه كريم سيد نوري إش حافظ، كريم إش حافظ، السعدي المظفر يلا عماد ممكن يحفظ، فصار تحفيظ أشبه به. أنا طبعا مستمتع، أكو أسماء جديدة علي، أكو قصائد جديدة علي. أنا أذكر على جدارية حسن بالذات القصيدة أنا عرفتها وحفظتها، حفظت الأغلب منها بالانفرادي. تطير الحمامات في ساحة الطيران، البنادق تتبعها، تطير الحمامات تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون أذرعهم. كل ما أشوف عمال بساحة الطيران حتى هاي اللحظة ولازمين أشياء هم أتذكر هاي القصيدة سعد يوسف، زين ينتظرون قاعدين هيك حمامات طائرة وكائنات أخرى، متكرر نفس المشهد، متكرر نفس المشهد. فهذا اللي أذكره من كريم. كريم كان بهجة، طبعا أكو شباب كانوا يعترضون على، بس هي حقيقة كانت بهجة. كريم ده نقرأ القراءة، أكو واحد يقدر يوصف السجن ويقول لك ما كان يوصلنا كل شيء، مبتعدين عن العالم، ماكو، لا كانت توصلنا روايات
1: وهشاها أيضا
2: تتهرب روايات. بس الفكرة مثلا كريم 100 عام من العزلة، تعقيدها يشبه عماد وصلاح قاعدين دا يسولفون، تذكر فلان تذكر فلان تذكر. احنا انا وياك نعرفه زين، سألتني منه كريم، المشاهد مو بالضرورة يعرف كريم القريب من يمي او قريب من يمك. 100 عام من العزلة، هذا الكم الكبير من الاسماء والعلاقات، كأنك قاعد بالمنتفج، هذا التداخل، ابن عم فلان ابن خال. كريم سوى شجرة، شجرة عائلة موجودة ويا الرواية، مو احنا مو يخلصها فلان تنتقل، فلما تحير بهذا الاسم تنساه ترجع للشجرة مال العائلة. انا شجرة عائلتي ما شايفها، بس الشجرة العائلة اللي سواها كريم لمئة عام من العزلة شن تذكرها، ارجع لها كمرجع انه هاي فلانة، هذا فلان، هذا ابن فلان، هذا عم فلان. زين سهلت علينا، بس هاي المتع. انا اعتقد تقول لي معاناة، اي اكو معاناة، يمكن معاناتنا كلش عادية قياسا لمعاناة أهلنا. أنا أعتقد كنا نجلد بما يعاني الأهل، لذلك أنا ما أدخل بالتفاصيل، لأنه ما أدخل حتى قدامهم، ما أدخل بالتفاصيل لأنه هم كانوا يتعانون أكثر مني. أنا أعتقد كانوا يتعذبون أكثر من عندنا. إحنا في لحظة خلقنا مجتمعنا الخاص بينا.

0: كذا أكل، وكثرت بعد السجن. أبد بالسجن كنت أكذب أنه كل شيء أكو، أكل موجود، هو صدق موجود قياسا لأكل المعتقل. هذا الأكل زين، ممكن ينوكل، ما راح تموت، بس ما لأقعد أشهى والله مشتهي كذا هالأسبوع، بالمواجهة الثانية بلكي تجيبوا لي كذا، عمري ما أسوي. يكفي عذابهم أصلا. فنعذب بأهلنا، إحنا نعذب بأهلنا. لذلك يقولون بالتحقيق كثير من الناس انكسروا، ها هسا أجيب والدتك، هسا أجيب أختك، هسا أجيب أمك. يدرون هذه العذابات الحقيقية، عذابات الأب، عذابات. أنا والدي غادر الحياة عمره 57 سنة، 56 سنة. أنا من وصلت لل 56 سنة قلت ها معقولة هذا عمر أبوي لما غادر الحياة؟ يمكن هي هاي، هذا العذابات اليومية تخلي عمره قصير، تخلي جسمه ما يتحمل، يأكله مرض، يأكله سكر، يأكله هذا، ليش صار بي سكر، ليش صار بي مدري إيش. فالناس الأهل هم العقوبة حقيقة هذا. فصعب أنه أقعد أحكي عن عذاباتي اللي هي تعتبر عادية قياسا لعذابات الأهل. ما لازم نعذب الناس بأهلهم، ما لازم نعذب الأهل بجريرة أبنائهم، ما يصير. ما لازم نذب ناس بمعسكرات احتجاز، يمكن حتى هذه اللحظة بدعوى أن الزوج كان إرهابي أو الأخ أو الأخت. لا، بالعالم صارت آليات حديثة للفرز، بالدين أكو آليات، أكو آيات تقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. أكو فرز، أكو فرز، ممكن يطلع، ممكن ممكن ممكن يطلعون أبناء عم، واحد منهم نبي وواحد منهم يقاتل هذا ابن العم. لا النبي أخذ بجريرة الكافر، ولا الكافر تحول إلى نبي لأنه ابن عمه محمد أو علي أو ما أدري منه. ما يصير. بس إحنا نشمل، يلا أنتوا من هالصفحة يلا كلكم جوار. فما هذا اللي أتذكره من اللي أخذتني هم طولنا. وهذا ولو تعرفني أسولف أسولف، بس والله مو بصالحي، يعني مو بصالحي. أما أريد المشاهد أخذ من وقته، أو حتى صديقي، أي صديق، لأشياء هي مكرورة صارت تسمعها. وقلت لك لا، لن أقول جديدا ما دام الفعل مستمر بدرجات مختلفة، لكن إذا الفعل مستمر تصير حديث عن المعاناة. ما كأنك تقعد الواحد هسه غزاوي وتقول له تدري سووا بينا بالحصار، يقول لك يا حصار يا معود دخيل ربك، تحكي له على الحصار ماكو أكل، إحنا ما ماكو مكان نروح بيه، ماكو تواليت. صعبة، صعبة، لأنه الفعل مستمر، أكو أذى، الآخرين دي يتأذون، أنا أتفاعل وياهم ككائنات. هسه أختلف ويا بوجهة النظر، ما أختلف ويا هذه واحد خياراته، هو مؤمن أنا مو مؤمن، أو بالعكس. بس أكو أذى بشري يجب أن لا يحدث. هذا الكائن هو جاي ضيف خلال هالكم سنة، تاليها تخليه يغادر هاي الحياة وهو بميت ألم بداخله، تموته يومية صعبة.
1: طبعا اللي ما يعرفون كريم راهي، حلقته موجودة بالشانل، يعني أنصحكم تروحون تشوفوها.
0: أنا استمتعت بها جدا.
1: أي حلقة
0: تخبط. وقلت له شو ما ذكرتني، هو دائما هو كتب عني أكثر من مرة وما أدري إيش. قلت له بعدين انتبهت، هاي سولفت الكريم، قلت له أنت تتذكر بيومها كنا بأربيل وعلى أساس نرجع سوا، وأني بدلت عليك، قلت لك عندي ارتباط وبقيت صدق. أنا كنت دا أشوف واحد من السياسيين بأربيل وعفتك، بعدين اكتشفت تسجل الحلقة ثاني يوم ويا صلاح، شايل علي من هذه الهذا بحيث ما ذكرت اسمه. قلت لي لا مو كاتب عنك.
1: أنت قلت احنا كنا نعتقد من يأخذونا رجالات البعث راح نسوي مشهد النضال، هم يعنفونا وإحنا نقول، وما صار هذا المشهد.
0: لا شوف، قبل أيام شوف المسلسلات اللي شفتها، صار هذا الموسم الرمضاني مسلسلات كثيرة حجت عن التعذيب. أي سجين يشوف هاي المشاهد، هاي المشاهد مال انضباط عسكري مو مال سجون سياسية،

0: هذا مال انضباط عسكري، هذا واحد شايف التعذيب أو شايف الضرب بالانضباط العسكري طلع لي هذا المشهد. مع الاحترام أكو مسلسلات جريئة كانت ومهمة لتاريخ الحركة الوطنية العراقية، الحركة الوطنية مو بضرورة يسار فقط، مو بضرورة يمين فقط، لكن هاي مال دونكيات ومدري شنو ومجموعة هذا، هذا لو مسويه كان ولا واحد من عندنا اعترف.
1: انت اعترفت؟
0: لا لا، بس التعذيب مو هيك.
1: ما اعترفت على منو؟
0: ما اعترفت، ما جبت على اي احد، انا ما جبت اي احد.
1: ليش تعذيبك كان اقل؟
0: لا مو بالضروره، انت هنا تحاول قدر الامكان تبقى العلاقه تربط بي، انا اعرف الباقين مرتبطين، ايش قد تقدر تفرز نفسك عن الباقين، هم نحكمه وياي بس نحكمنا كافراد. ساعدني ابراهيم الله يرحمه بالتحقيق، ساعدني بان مو كل الاشياء، يعني انا مو حاولت أكذب أراوغ، إبراهيم قال كل اللي قاله صحيح، أنه مكتفين بهاي العلاقة، العلاقة الخيطية، ينزل هو من الجبل أستلم منشورات أوزعها، بينما إبراهيم يدري أنه أنا مو كنت بس أوزعها، وديها البيت خالي، وديها البيت عمي، وديها فلان صديق اطلع عليها ما أدري إيش، هذولا كان ممكن يصير قطار تجرهم كلهم، اكتفينا لا أنه تتوزع بالشارع، تخلصت مجموعة، أكو مجموعة بقت خارج السجن، أكو ناس ما أجوني للسجن مواجهة خوفاً لا لأنه بيوم الأيام هم مطلعين على المنشور. فهذا مو شجاعة فقط، لكن هذا التعذيب فهم التعذيب على أنه ضرب، هذا كلش عادي.
1: لا انت شو بابا، خلي اقول لك انا شلون فكرت. انت قلت انا رحت واني مناضل جاهز لان استقبل صياطهم.
0: لا عدي في بالي الشخصي، كأنك عمل مسرحي ومهيئ نفسك ان انت تكون شو تكون، انت تكون اوديب
1: راوك العكس،
0: راوك خارج سقف التوقعات.
1: اوكي، معناها هم اذكى لو هم اكثر ايغال بالجريمه.
0: لا. احنا خلقنا صوره البطل وصوره التعذيب يعني دراميا وروائيا، ما دخلنا بهاي التفاصيل، ما هيئنا الآخر، حتى الأحزاب ستتعرض للتعذيب. هسه قل لأي واحد حزبي جديد ستتعرض للتعذيب وتوى مخلص من مسلسلات رمضان، يقول لك راح أطب، راح يتشفتون عليه بالدونكيات وبالمدري إيش، ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي. التعذيب مجرد وجود هاي المجموعة اللي شفتها بالمسلسلات، 30 نفر أو 10 نفرات أو نفرين، لما ماكو تواليت ويجي وقت الحاجة البشرية وما تقدر تقضي هاي الحاجة، قد ما تسيطر على جسمك وتصير أشياء سخيفة، وقد أكو قطية نيدو كبيرة كان عندنا بالشعب الخامس، قطية نيدو هاي أكبر حجم. أنت الخجول اللي تستحي جيرانكم، قلت لك لمن يجون الضيوف أدخل تواليت عادي أستحي تواليت بيتنا، أن تقعد مضطر أمام هاي المجموعة البشرية اللي مترين بمترين الزنزانة وتقضي حاجتك، هذا شو تسميه؟ نزوة؟ سفرة للزوراء؟ هذا أنا أعتقد هذا التعذيب. عدد ضرب، عدد قلت لك أكو ناس كانت تضرب، بس مو دونكيات ومجموعة، مو بهذا الشكل، مو ضابط يفقد أعصابه وهو يبدي، أكو تراتبية، أكو ناس تعذب، أكو سجناء يعذبون سجناء، ممكن تتحول في لحظة إلى سجناء يعذبون سجناء، باب التقريب، سجناء بهم مجال، سجناء يعتقدون راح يطلعون، دوائر فاسدة، جزء منها الأكل قليل وجزء منها فساد، هذا اللي صاير. فقصدي المشاهد اللي رسمتها، يعني يجوز الشباب، أنا دائما أحكيها عن مظفر أبو عادل، أحبه كلش وشكل جزء من وعي مظفر النواب، يتحدث عن، شوف مشهدي راح أتذكر لك، يتحدث عن رفيق يعرفوه شيوعيين، يقول حطوا سفودين بعيونه ولم يقل كلمة، حتى ما قال أنا أعتقد هاي الصورة كلش حلوة، بس هاي الصورة مو حقيقية. هذا المناضل قد يتحمل أكثر من هذا، بس هنا الجسم البشري إلى ردود أفعال. صلاح الجسم البشري إلى ردود أفعاله، مو قرار أن منصيح، مو قرار ترتجف تشبه طبيبي يقول لك هاي الإبرة تأذي، بس بالنهاية وتتجاهز لأن هذا ضربك هيك جسمك يرتعش، لأنه هذا شغل آخر، هذا مو ضعف منك. احنا هيئنا الكائنات لهاي اللحظة، لحظة السفودين، لحظة بالبريف هارت الفيلم، تتذكر شو اسمه الممثل يسكن
1: ميل جيبسون،
0: ميل جيبسون لما يجون الإنجليز واسكتلندي ويجون هذا التعذيب، هذه هو ميت على هذا الشكل. أنا أعتقد كان بي مبالغة لتحمل الجسم البشري التعذيب، يعني يكفي أنه أنا أتعاطف ويا هذا البطل، بس ما محتاج أشوفه لآخر لحظة جسمه ما ينتفض وما يتحرك. لا، الجسم كل شيء يسوي، جسم يدافع عن نفسه. فقصدي لما نتهيئني لهذا السقف زين وأنا جاهز إليه، يطلع ماكو شيء، تطلع ماكو سفودين، اكو تواليت من الواحد للعشرة. هسه شلون تتخيل الواحد للعشرة تنحسب؟ ما ادري، واحد للعشرة تواليتين اكو بالشعب الخامسة، اي تواليتين ومغاسل. فانت تدخل مهيئ نفسك، كريم حكى عنها، بس حقيقة يذكر واحد من اصدقائنا الله يرحمه عدنان شاكر عبد الرزاق، مال تدخل للتواليت اللي هي هاي اللحظة الوحيدة اللي وحدك حتى على قصر الوقت، وتلقى زميلين إلك قاعدين بنفس نفس التواليت والمياه والفضلات، هذا تقولي وراها، تقولي فلان ها تعذب لو ما تعذب، هو هاي اللحظة هاي اللي تنزع تنزع تنزع تنزع تديك. وإحنا زين نواجهها، يعني زين نعترف بيها، أكو ما يعترفون بيها، ما يعترفون بها لأنه يستحي من مرته من أطفاله. أنا ذكر ما باج عمري ما ذكرت هاي اللحظات وبجيت بلحظة، أنا بزوجتي بلحظة حميمية بالغرفة، بغرفة النوم على السرير قاعدين، والله أم دانا قلت لي عماد أنا ما سألتك، هب أمريكا كنا، ما سألتك سووا بيك، ما أدري شلون بلحظة دار أحكي ذكرت هاي، عين كسرت، صرت طفل. كانها أمي سألتني، أمي اللي ما سألتني هذا السؤال، كانها أمي سألتني، تحولت زوجتي إلى أمي، لأنه بذيك اللحظة ما أدري صار أكون نتحاشى نسولف فيها. فقلت لك فكرة التعذيب تحتاج إعادة نظر، بها مبالغات، نعم بها مبالغات، لأن من يعتقد أن التعذيب جسدي فقط سيبالغ ويقول أن هنالك ثرامة تدخل بها الكائن البشري والذبة بدجلة. ما لقينا كل شيء، ما لقينا الثرامة، بس ما أكو تعذيب، لا أكو أنقص من الثرامة. إهانة الكائن البشري ما توصل للثرامة، هاي فلسين زين. هذا قصدي، هذا مو بس الضرب، مو تعذيب. الآخر مستعد، أكو ناس تنضرب تلعب كرة قدم تتكسر أكثر من هذا اللي تشوفه بالمشاهد بالدراما وبالهذا، بس الأشياء الأخرى الخاصة. أنا بدل ما أخذ اعترافك هاي الطريقة، ظاهر الجماعة كانوا يعني جزء من مدرسة، هي المدرسة الألمانية، أعتقد الألمانية الشرقية، هم الألمانية الغربية أو الألمانية الغربية، بالتعذيب بالعراق بالذات بالشعوب الخامسة، تشرب مي كل شيء ما سوي لك أبد، تجيك لجنة للصليب الأحمر إذا موجودة، أو تجيك لجان تفحصك كل شيء ما بيك، بس عندك فشل كلوي وعندك هذا. العضو المسؤول عن تصريف اليوريا العضو الذكري، بس ربطه شربة مي ما يدري وأربط، بقي فت ساعة شوف شو يصير بي، تصعد للسماء، تصعد الأشياء لها. فيجيك واحد ويقول لك انضربت، شو انضربت؟ هذا انشد انتهت. فالأمراض اللاحقة واللحظة نفسها شلون تخلص منها. أكو اعترفوا على نفسهم، أكو اعترفوا على نفسهم كذبا يريد يخلص من لحظة العذاب هاي، اعترف بأشياء ما موجودة، بس المحقق محقق انتصار، هذا اعترف، هذا اعترف. فهذا خصوصيات التعذيب، لما تحكي ويا سجناء ما يمرون بهاي اللحظة يستحون منها، يستحون منها كلش. بس هي أنا ما أعتقد إحنا يعني ما المفروض نستحي منها. وأما ذاك اليوم دا أسأل تشات جي بي تي أعاني من أشياء، قال لي سولف بيها، قال لي إذا ما سولف بيها تتأذى تتمرض.
1: شنو سألته؟
0: أنا أشياء بيك خلل طبي مدري شنو كذا، علاقة حميمية، علاقة إنسانية، لازم تحكي بيها، لازم تحكي بيها لأنه تأذيك. فقصدي أكو ناس راحوا لقبورهم واستشهدوا وكذا ما حاكين بهاي اللحظة. أكو لحظات عجيبة، أكو لحظات عجيبة. أكو بالحرب دي يقولوا لي أنا ما خدمت جيش أبد، يعني فترة قليلة هيك بعد ما سلمت أنا بعد الحرب بالثمانية وثمانية وطلعت من السجن ما خدمت، أدي موقفي. بس هذا ما يعني أنه اللي متحول إلى مقاتل بالحرب أخونا وأقول هذا خائن، كل واحد وعدة قدرته. ولا حتى لما يقولون عنه شهيد أنزع عنه هذه الصفة وأقول هذا مو شهيد، هذا مسكين راح للحرب محتاج، راح للحرب خائف، راح للحرب خائف على عائلته، أشياء كثيرة. زين مؤمن بس مؤمن بشيء مختلف عني. فقصدي وين كنت تحكي؟ شوفت يهدني أنا أخاف من البودكاست من هاي اللحظة اللي وصلنا بيها. شنو شفت؟
1: تشات جي بي تي وبعدين ما رحت عسكري ما خدمت بس كل لحظات بالعسكرية واحد
0: هاي اللحظة. هاي اللحظة يقول لي جنود بصفنا، يعني يجي الصاروخ تجي القذيفة، احنا قاعدين دناكل، ينقتل فلان، فأنت لما تريد تتابع صاحبك نوبات تباوع بسطالة يرهم علي لأنه أحسن من بسطالي، فممكن تنزعها شي يسوي به هو مات، طلعت جواريبه زينه ما مشققت نزحيات البسه. هاي اللحظه تقول لي غير بشريه، شو تقول لي بيها شر؟ هي هيج، هي لحظه غير خاضعه للمنطق باكمله.
1: بس الحرب اهون من السجن، ما بيها اهانه،
0: ما بي الحرب، لا بيها هوايه.
1: اذهب انت وربك فقاتلا،
0: هذا المشهد اللي اقول لك اياه مال التواليت بالشعبه الخامسه، يسولف لي يا صديق ما ادري يقبل اذكر اسمه او لا، يقول أكو تل نريد نعبره على مود نروح للحمامات، يقول وصلت أريد هم نفس الشيء يستحي، فيقول صعدت التل إنه دا أخذ مسافة بعيدة عن وحدتي ما يشوفوني. زين يقول بقى نزلت باوعت لك هذا تجمع بشري عبارة عن برقان وكائنات قاعدة والسولف، تعال تعال لا تستحي، شو كرامات يش، ارفع رأسك أنت عراقي، شلون ارفع رأسي وأنا عراقي؟
1: عماد هاي ما تشبه، هاي
0: ما تشبهها، بس أنا قصدي هذه كائنات تدافع عن أرض، تدافع عن وطن، مستلبة بذيك اللحظة ما لم يتوفر لها شيء يحافظ على كرامتها، ترك لوحده لأكله لوضعيته لكذا. أنا شايف جيوش أخرى، شايف الجيوش الأخرى، شايف الأمريكان لما دخلوا للعراق، أجيت دا غطي الحرب باعتباري مراسل، شايفها من أولى الأشياء اللي تفكر بها أنه سمو مديح بالجيش الأمريكي، جيوش العالم كلها تسويها. أنا تفكر بوجبات أكل هذول الجنود، إيش لازم يأكلون، إيش لازم يأكلون، لازم
1: نشتري إحنا حتى ناكل.
0: أحسنت، أنا أخذ العلج مالته، أخذ اللاقود الدقوس، لأنه هذا مهم، MRE meal ready to eat. زين بس أكو شيء، أكو شفل وياهم، أول شيء يفتح حفرة كبيرة بالأرض وتنحط عليها وخلص. هسه بأكو بردة، أكو باب هذا، بس أكو شيء يحترم الكرامة البشرية. نعم أكو عدة جاروف هالقدة أنه في لحظة تروح يسموه ما أدري يسموه شيء مرتبط بالقطط أو بالكلاب، أنه تحفر وهذا نفس القطط بالضبط. زين، أنا قصدي أكو أشياء كثيرة، أكو جوع بالحرب، جوع هم بشري، جوع في لحظة يدرون الآمر عند الأكل وعند المدري إيش، والمراسلين يعبروا لهم مدري، هذه كلها كرامات. أول كلمة بمعسكر التدريب انشب قشمر. شو طبعا أنا قشمر، أنا يوميا أحس أنا قشمر إذا أنا بالجيش، لأنه أنا قشمر دا دافع عن شيء أنت بالحقيقة ما مؤمن به. أنا دا دافع عن أرض تعدك كل الأشياء تملك بيها، وأنا ما عندي قطعة أرض. أنا ممكن أحصل على قطعة أرض شرط أن أموت، فتحصل زوجتي سيارة أو قطعة أرض، هذا الشرط الوحيد، لأن تكون لأنا دا دافع عن أرضي اللي هي شرطها أن أموت. ماكو جندي حصل قطعة أرض وهو ظل باقي قاتل، ماكو، رجع مسكين. والجندي اللي يرجع ويشتغل، جندي هو توه متزوج يحلم بهاي الأربعة أيام خمسة أيام يرجع لحبيبة لزوجة، يقضي أيام جميلة بعد هذا الذل اللي هناك، تالي يطلع عماله ثاني يوم الصبح، يرجع منهك، يطلع عماله لأنه الراتب ما يكفي. المنطق يقول الراتب ما يكفي، يدافع بالقراج على السيارات بلا كرامة، يخاف من الانضباط اللي هو جندي مثله بس مكتوب انضباط عسكري. هذه كلها أنا مو أريد أدافع عن هذا أو أقول أساوي بالعذابات، بس هي عذابات. أنا أحكي عن الكرامة البشرية. الكرامة البشرية ممكن تستلب بالسجن، ممكن تستلب بالجيش، ممكن تستلب بأشياء هذا بالحياة. ما يستاهل البشر أن تستلب كرامتهم، ما يستاهلون، حرام حرام بيهم. استشهدوا راحوا، استشهدوا على الجانبين، أنا الثنين بالنسبة إلي الثنين شهداء. هسه يقول لك هو هذا أي بالنسبة إلي إيه؟ شهداء اللحظة، شهداء على الخراب. واحد مؤمن واحد ما مؤمن، والما مؤمن ما مؤمن خايف هم مسكين، يشبه الغريق يعتبره شهيد نوال، هذا هم مسكين، هذا خوف. الخايف ليش مو شهيد؟ خايف يخاف تجي، يحاول يهرب، يحاول مدري شنو، بس الهروب يعني موت الكذا، يروح ينتظر الصدفة اللي لو تجيبه لو تخليه حيله. هذا شنو مو صعبة؟ هذا شنو اللي يخلي كائنات ترجع بالإجازة؟ سأتذكرها، أنا ما قلت لك ما خدمت جيش، ويبتر إيده أو يبتر رجله أو نصيحة بالعسكرية. أتذكر ولد ابن العاملي زين بالعسكرية، حتى ما كنت أتخيل، يقولون هذا المدفع 57 بينهضة مو يضرب فتنهض أجزاء، فالنصيحة الخبراء بالجيش أنه بلحظة النهضة حط رجلك جوا، فينزل عليه يهشم لك الأطراف الأمامية، تروح الشرحبيل تعفى. يصير بدل الجندي البطل يصحولهم بيت الأعرج مو الأعرجي. هذا أكو أنقص من هذه؟ أكو أتعس من هاي؟ أو أحد يصوب نفسه ويضرب إبر، ينصحوا المضمدين أن يضرب إبر على مود تنتفخ الأشياء، أو يلبسوا سمكة يلفوها بالليل ينام بيها ليلة ليلتين على مود تتعفن هاي المنطقة، وتشوف اللجنة الطبية تقول هذا راح يصير عندك جنجرينا، أو يجوز يصير عندك جنجرينا. هذا الشيء نسميه، هذول كلهم أحولهم أنا المناضل وهم ذولا خونة؟ لا، ذولا كائناتهم تعاني مثل ما أنا عانيت. أنا اختاريت ما أحارب، بس ما يعني أن ما أتعاطف من اللي يختار أو اضطر أن يحارب، خوفا جوعا إرهابا قناعة، رغم أنه أشك المقتنعين قليلين، أكو مقتنعين حاولوا يتحايلون يحصل تفرغ، سوي له أغنية حماسية سميها أنشودة وطنية، ترام يسلك أموره والناس تموت. سوي لك برنامج تلفزيوني يلتقي بالمقاتلين كلهم، بس هم يروحون يموتون وراء البرنامج وانت ترجع للصالحية، يعني البار القريب من الإذاعة ترتاح، شفت أشياء مو زينة بس تعيش حياتك، خليه يموتون. أكو ناس سوت، أكو شهود على على إهانة الكرامة البشرية، لكن إنجازهم أنه هم بقوا أحياء، ومن أهينت كرامته راح راح. سألني هذا أظل أعترف ترى.
1: جسدك طلع من السجن ب86، روحك بقت بالسجن؟
0: صارت أنا مرة هم أرجع لبنتي قالت لي بابا أنت تعتقد أنت تجاوزت المسألة، لأنه سولف بيها، أنت تحتاج ثيرابيست، تحتاج طبيب أو طبيبة يقعد يسمعك. أنا اللي حد الآن عندي إنكار، وأعتقد أغلب السجناء عندهم إنكار، إنه إحنا دنسولف بيها خلاص، إحنا شو دننكت ودنعيش ودنحب ودنزوج ونخلف خلاص، إحنا انتهينا من المسألة. أنا أعتقد هاي التروما نوبات يعتبروها كلش يعني كلش كمالية، بس أكو تروما، أكو هاي الصدمة تصير، بس لما يصير شعب كل مر بهاي التروما تصير حشر مع الناس، عيد تصيرش قد مختلف عنهم. بس أنا أعتقد إيه، الناس تدفع ثمنها، تدفع ثمن أشياء كثيرة، فتعيش وياك هاي اللحظة. ولذلك دائما أكو تكرار، حتى صارت مزعجة كل ما نحكي ها أتذكر بالسجن هيك، هذا أعتقد أنه أنا أريد أتجاوزها، بس وصلت إلى مرحلة تبدو كأنما استعراض، قال السجن حكى السجن، هي بالحقيقة ذاكرتي ذاكرت السجن، أنا شاب صغير وني توهدت الشكل
1: 3 سنوات. ليش ذاكرتك
0: لا ذاكرتي، قصدي ذاكرت الشاب اللي توه يصير شاب طالب معهد فنون جميلة، دي يكمل دراسة، يريد يصير مخرج، يريد يطلع هو وسهى، يريد يطلع الموسكو، ووعدتني سهى، لا هي رتبتها ولا أنا رتبتها، نطلع الموسكو، منو يدزلنا الموافقة؟ روناك يدزلنا الموافقة، خلص روناك شوقي. ما صار. صارت الذاكرة ذاكرتها هي 3 سنوات صحيحة قياسا. أكو ناس أنا عندي نشأة فرج سموعي تأخر 20 سنة، شفته بعد التغيير ب2003، 20 سنة كمل. ثلاث سنوات، بس 3 سنوات هي ذاكرتي، هي مو بس ذاكرتي، رغباتي كلها التكيان مشتعل، تريد معلومة وتريد تتعلم وتريد تسوي أشياء وطموحات وتريد تحب وتريد مدري شو تسوي، كلها بهاي اللحظة، كلها بهاي اللحظة. فهذه أخذت كثير من ذاكرتك، يعني الحدث هذا أخذ من الذاكرة رقم أنه هي ممتدة كثير. أنا مثلا توقعت أتذكرها واني بأمريكا زين، يعني الشغل والإعلام والمدري إيش، بس تتذكر هاي اللحظات وتجيني. يعني ليش لما أقول لك معسكرات لاجئين، أي معاناة بشرية تذكرها بخبر تنقلها تغطيها كحدث، تتذكر نفسك، تحط نفسك دائما بهاي اللحظة.
1: التقيت بعد السجن بمحقق؟
0: لا ولا أريد
1: إلى هاي اللحظة،
0: ولا الشعب الخامسة ما راح زرته،
1: تخاف؟
0: ما أريد هذا المكان، ما أريد أشوفه. كانت متاحة محكمة صدام، كان متاح إلي أن أروح وأقول إيه أنا شهدتها، لا أنا ظلت أشوفها على التلفزيون، أتابعها أغطيها على التلفزيون، ما مستعد. أكو كائنات ما
1: إذا عندك الله أكبر دي أذن عادي غير دي أذن رسم باوعت. إذا تصير أنت مسؤول وتسجن صدام بهذا الوقت، راح تعفو عنه بعد 3 سنوات مثل ما هو عفى عنك؟
0: لا هو ما عفى عني، هي فكرة تفريغ السجون وفكرة عياد ميلاد، عيد ميلاده احنا طالعين، العفو كان ب28 نيسان، هاي لحظة يوم الغضب ويوم الفرح اللي عد الخليفة، فأنا بعيد ميلادي يطلعون الناس، هذا عيد ميلادي خليفة.
1: شنو سمعت الخبر مع العفو؟
0: سمعناه كنا احنا متخيلين، هم هذه مسألة هم ذا دراميا تتعامل وياها، صار العفو المشهد الثاني كات، طلع المشهد مجاميع بشرية تطلع، ما ماكو شيء. طلع القرار 28 نيسان 83، انا طالع 17/5/83، اكو شهر وشويه، شهر او اقل من شهر، هذا تراجع ملفات، تراجع مدري شنو، اكو ناس انتقل مشمولين بالعفو اكتشفوا بملفاتهم تنطبق عليه الماده الفلانيه، الدائره القانونيه يسموها او كذا، اكتشفت هذا فانتقلوا للسجن اخر، ما راح العفو، ما انشمل بالعفو. هذه كلها فتره انتظار، بتطلع على وجبات، اسماء تصير، اكو بروسس يعني زين. بس تقول لي اني اللي مو مساله اعفو عنه، انا ما اتمنى ان كان صدام او غيره أن يتعرض للي تعرضت له.
1: إيش راح تقول له؟ لا تعذبه ولا تعرض له أي شيء، بس راح تقول له قاعد هسه بمكان، إيش راح تقول له؟ راح يقول لك هلا.
0: راح أقول لك مشهد مو إلي، دكتور أحمد إلي قال لي، دكتور أحمد شلبي
1: الله يرحمه،
0: سألته هذا السؤال، تذكر هاي الصورة؟ حتى قلت له شلون هاي الصورة أنت وياه؟ بس قال لي باوعد ماكو كرسي، سحبت كرسي حطيته قدامه. ف المشهد النمطي، مو بس نمطي، رخيص. خلي يسمعني السياسي اللي سواه، لعنة الله عليك يا صدام، انت قتلت مدري شنو، انت هذا الكائن الديكتاتور اللي يعتقد خصومة اقوى من خصومة مرعوب منهم، تحول خصومة كأنهم مختلفين بعد مباراة كرة قدم، شنو لعنة الله عليك، شنو قتلت فلان، ليش قتلت فلان، ليش ما سوا واحد من السياسيين، بحيث هنا صدام استعاد أنفاسه. دكتور أحمد يقول لي، قلت ليش قلت له دكتور؟ قال لي كل شيء ما قلت له، بس لله تباوع. أقول معقولة إحنا كل هاي السنين برا يتحملها هذا التافه، هذا الشايب اللي قاعد هيجي يتوقع طابين نعدمه مثل ما سووا مو هو بالضرورة ويا عبد الكريم قاسم ويا غيره ويا غيره ويا أعدائهم؟ معقولة قاعد هيك مطبخ مثل المطبخ، هو أصلا كاشي أكو كان هذا زين. فهذه أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أضع نفسي، بس أرجع وأقول ما أتمنى ولا راح أستعد، يعني ما راح أقدر أقول أنا سويت بعدوي شيء نكاية باللي سوابيه. كان عندنا مراسل أيام تأسيس الحرة، أول أيام ده سوي الحرة وسوا، سوينا سوا وصارت الحرة، فأنا موجود دزيت مراسلة اسمها مريم العطية كردستان، سوي عن الأنفال وعن اللي تعرضوا للكرد، فجابت لي شهادات، واحدة من الشهادات هي كلش مندفعة إلها أنه هاي كلش حلوة، يعني كلش مؤثرة. امرأة تقول والله لو ينطوني صدام بإيدي هسة أشرح عدة وصال وأشمره للكلاب. قلت لها هذا شيلي. قالت لي ليش هذا؟ ليش استاذ؟ قلت لها هذه هنا احنا صدام يسوي هذا الفعل، الجمهور مو العراقي بالضرورة، الآخر راح يتخيلنا بينا شحنة شر بحيث نقدر نقطع أشلاء بشرية، مو بصالح المرأة. هاي المرأة عانت كثير، تستحق أن ما تبدو وكأنما تفرح بالدم. هي ليست هند بنت عتبة، أعطني كبدة. فلا تطلعون، لا تطلعوهم بهذا الشكل. فما نتمنى، أنا ما أتمنى، ما أعتقد أنا أقدر أسويها. نعم ما أتعاطف، نعم أتمنى أنا اللي هسه أقول يمكن معلومة يمكن جديدة يمكن أنا مخترعها، بس أنا ما أعتقد مخترعها. كنت أتمنى أشوف لحظة الضعف، بس إحنا نتحمل مسؤوليتها، أخرجناها بشكل سيء سخيف. هاي لحظة إعدام صدام، تركنا للتاريخ لجيل ينحاز إليه، تركنا له مشهد يذكرهم بفيلم عمر المختار، وهم مدانة على هالإخراج السيء. أي سيء، هذا بذيك اللحظة كان خايف، كان خايف الكوت اللي لبسوه اياه طلب كوت لبسوه اياه الامريكان. ذكرت لحظه اللي اقول لك لحظه لما انت خايف تبدي ترجف جسمك يتعرق وتبدي. هذا الكائن كان خايف، كان انطو ابر اساسا تطي تطي تطي دفء هي تطي ابره تطلبها تطلبها طبيعيه. النوب لما نشوف هاي الكائنات اللي قدامك جايه تحتفل بهذا الشكل كلش بسيط كلش بسيط، طلع ما ادري صارت صار صار صار بطل ما محتاجه طلعه. الغرب ما مسويها، الذي يؤمن بحريه الاخر وحريه الوصول للمعلومه. طلع لي مشهد اعدام لواحد بهذا الشكل ليش نقبل احنا نسوي؟ ليش؟ ما يكفي عدونا خلصنا منه، عدونا شفناه بالمحكمة تحول إلى مهلهل، وبعض الأحيان أعطيناه مجال لأن هم هذا المشهد ما يسووه بالغرب. فنك تلقى محاكمة لإرهابي أو لهذا أن يعطى هاي المساحة من الهتافات والخطابات، ما يعطى. ليش نطيها؟ نعتقد أنه عدونا لازم نطلع بهذا الشكل، أي أباد أنه ينظروا بديها. لا، هذا الإخراج اللي بقى. أنا أرجع للي منحاز إليه، إذا لما نحكي على المعادل الصوري، الصورة الأخيرة اللي باقية، بينما اللي اشتغلوا الصحافة مع الأوادم الشرق الأوسط بيومها، كان ممكن أقول لك واحدة من الصحف سوت الشرق الأوسط. الشرق الأوسط خضرة الواجهة كاملة كل شيء ما بيها، بس الشرق الأوسط صدام مفتوح حلقة لحية وفاتح حلقة رايح فحص مع الأسنان. هذا الكائن اللي أرعب المنطقة وأرعب البلد وعانى ما عانى منه، هذا الذي لا يكسر، هذا اللي طويل، كل هاللي تشوفه طويل هيجي هالقدر طلع. لا، هو هذا الرجال الشايب اللي كان بالحفرة، هذا إخراج. وقفت الصورة لهنا، تيجي تضيف لها معادل صوري آخر آخر آخر، بعدين تترك لي صورة بطل. صورة بطل اعطيته كل الأشياء لأن يحمي نفسه وما يرجف وما هذا. لا، جسمه كان غير شكل، بس انت اعطيته هاي اللحظة. هذا اللي أقوله، أقول فكرتنا عن التعذيب وعن الآخر أكو فكرة لا تنتمي إلى الواقع، وأكو أشياء نسويها سيئة. إيش تعتقد أنا إذا عدي أعداء من داعش ومن غير داعش، يعني أفرح لما يطلع يركضون وراء بالشارع ويضربوه بوكسات وهو مدمه وهو أفرح؟ مو تعاطفا وياه، طزبي ويطب مرض، بس هذا مشهد ما أرد أشوفه. ما لازم نتربى عليه، إحنا جيل تربى على صور من المعركة بوقت العشاء بالضبط، بلحظة اللي دناكل ونخاف أكو حشرات تجي على الأكل، دنشوف جثث منتفخة وذبان عليها. طبعا نطلع ما أدري شلون، نطلع عندنا طبيعي شنو يعني؟ ما يصير، ما لازم نشوف هاي الأشياء. نسوي، نبذل جهد بالتحقيق، نبذل. أنا ممكن صدام وغير صدام، أنا قلتها بالمحاكمة. أنا بالنسبة إلي انتقمت لي المحاكمة بيوم عواد حمد البندر لما انطلع وقال ما طوني عقالي، أنا ما انطوني بزمن عواد حمد البندر. نساء اجن بهذا الشكل لابسة قونية، هذا أنا وصلت لمرحلة، اي انا ابن هاي المرحله اللي طتل، هذا اللي حكمني انطته هاي اللحظه اللي يقول عقالي ما انطونيها، جاي لابس اجوب بدلات بعدها الليبل بيها، حتى الليبل ما شايله.
1: شنو السبب؟
0: مختلف الزمن مختلف، بس يجيك واحد مرعبل يخرج الاشياء بشكل سيء، كأنك عندك كادر، عندك نص مسرحي جيد، عندك ممثلين جيدين، عندك قاعة حلو هذا تتمرن بيها، وعندك وقت، تيجي تخربها يقولوا ما ايش نسوي بها هاي المسرحيه، خلي نسوي لنا شيء فكاهي. تخربها، نوبات تخربها باشياء كثيره، تخربها بابو الاناره اذا اختارت سيء وسوى دم بالاماكن الخطا وطاك بقع بالاماكن الاخرى. ابو الصوت نفس الشيء بالمحكمه، لما تحط لي واحد ونوبات تحط قاضي يتلكى او يتحول الى مهرج امامه، ما قويت الشخصيه الاخرى، انت قويتها. توني جايبه على المسرح باعتباره مجرم، شكو ترجع خليفه؟ شكو تخلي المهرج اللي عندك يرجع خليفه؟ هذا هاي هواي بها حكي، هاي لانه هاي توديني للاعلام. انا اعتقد بها باكو مشكله اخراج الاشياء اعلاميا دراميا، اخراج سيء بعد بسيط بعد شعبي، كل الشعبي نعتقد انه هو هذا الصح. وهذا ينطبق على اشياء كثيره. نعتقد انه شوف ذاك اليوم ده اقرا خبر لسين ان عن هاي وزيره العدل الامريكيه، اقالتها ترامب المجنون، اقالها سوى بالبيان مال البيت الابيض انه هذا هو سوى تويته عليها انه كانت من الرائعات من كذا، ستجد مكانا افضل. حلو، لو علينا بالاعلام شو نسوي احنا؟ ناخذ هذا الخبر وناخذ هاي التويته وخلص الخبر، لهنا خلص الخبر، هذا شغلنا، الشغل السائد اللي معتادين عليه. الخبر بدا ورا هاي، وتقول مصادر انه قبل اسبوعين كان مرزلها. ما معناه هي بالاصل كانت خايفه ما تدري يفصلها لو ما يفصلها، هو منزعج، هاي كلها مصادر. الخبر كمل ورا هذا الخبر اللي احنا ناخذه. احنا نعتقد الخبر بيان للقوات المسلحه لخليه المدري شنو، وخلص هذا الخبر كملت هي الصحافه. ذكر واحده من الزميلات 2003 البنات اللي هنا ببغداد اعترضت على دان سينور يشتغل ويا بول بريمر، قالت له راح تخربون شغلنا مال الصحافه ليش يا ابا؟ قلت له هذه الاخبار اللي اعطيتونا اياها هذه حاطيها على موقعكم ناشريها، لعد احنا شو نسوي؟ باعتبار هي ترجع شايله البيان جريدتها لهذا، هي جايبه بيان هذا الخبر ماكو شيء، هذا موجود. انت شغلك ورا هذا الخبر، شغلك تدور شلون صارت الاشياء، ما تعزت الدوري اللي هسه وين مات ما ندري. زين بيش مات؟ بسرطان؟ مو بسرطان. منو كان يودي له اكيل؟ منو كان محتضنا؟ ما ندري ولا سألنا، ما سألنا. بعدنا نشتغل جاهز شتنطينا، وحتى يطلع لك واحد وطنشي من صدق زين وقال لك يا اخي هو هذا، هو انت تاخذ اللي تعطيك اياه الجهات المسؤوله، هذا الخبر انتهى. على اي اساس هذا الخبر؟ على اي اساس هذا الخبر؟ توفى فلان اثناء الذهاب للمحكمه اسمه جوجو دعاره، خلاص هذا الخبر، توفى اثناء عدة ازمه قلبيه. لما ابحث بالخبر القى مغتصب والقى مدري ايش والقى، هذا الخبر الحقيقي. لا هذا ما مسموح لي، انت هنا تخرب شكلنا. وانا اخرب شكلك؟ لو اللي اغتصب سجين وليكن اسقط السجناء، من الساقط بس جوجو دعاره؟ هذا هذا هذا هذا الاعلام لما ما يشتغل على هاي الاشياء. طبعا نتحول كائنات نمشي الحمد لله رجعنا لبيتنا سالمين، ماكو قصف اليوم، ماكو مدري ايش، ماكو كذا، هاي زين الها علاقه. هم ارجع واقول الها علاقه بالسجن والها علاقه اتعامل ويا هاي الاشياء. زين اللي يتعرض له هذا اسمه كذا، لازم مستحق التعذيب، يستحق القتل، يستحق هذا. لا ما يصير، زين ما يصير، هذا ما تعلمته انا.
1: شنو اول شيء سويته لما طلعت من السجن؟
0: ردت ارجع للمعهد، طالع بالعفو، أريد ترجع للمعهد.
1: ليش ما رجعت؟
0: رحت حاولت أرجع. حاولت أرجع. أول واحد لقيته جبار جودي. شاب سامع عني. سامع عني أشياء زينة مع المبالغات. يعني سامع هذا بطل كان. وكان حقيقة جبار بوقتها عاد لي توازن نفسي. يعني شاب بعده. وبالمعهد أكو ناس تتحاشاك. يعني طلاب. جبار إجا لا. معجب. وصرنا أصدقاء. فحاولت أرجع. قالوا لي ما ترجع. ما مشمولي. كيابة بالعفو طالع. أنا انفصلت لأنه اعتقلت. حاليا أريد أرجع. أريد أمارس حياتي. ذكر واحد من الحقراء. آسف أقولها. أو وحدة. قال لي مو بس ما ترجع. أنت أساسا هاي موقع بداية المعهد. اصلا ناسيها. احنا نوقع اشياء بالبدايه انه نتحمل تكاليف المدري شنو اذا رسبنا واذا مدري ايش واذا. قال لي هاي اكو 3 سنوات بالمعهد هاي انصرفت عليك الدوله. كان احس دي يعاقبني. يجوز يتذكر الموقف ويا هذا عضو القياده. قال لي هاي تدفعها. يعني مو بس ما ترجع تمرقن قيدك وتدفع هاي الاشياء.
1: سويت
0: ما رحت هذا هو.
1: وشنو سويت؟
0: خلاص بديت أداوم باعتباري عد الناس. بديت رجعت طالب المعهد.
1: زين.
0: عندك أب عندك أم. كيفين أنت طالع من السجن؟
1: شنو أول سؤال سألتك الوالدة من طلعت من السجن؟
0: ماكو هم نفس الشيء. يعني حاولت تتجاوز هاي الأشياء ما تحكي. لأنه الأسئلة والأجوبة إحنا ما كنا بعيدين. يعني إحنا فترة معتقل وبعدين أكو فترة مواجهة. فكل الأشياء ينحكي بيها. احنا نحكي التعذيب الحقيقي هي فترة تحقيق 2-3. هاي ظلت بقية السنوات تحكي بيها ويا الاهل ويا هذا. رغم انه قلت لك انا اتحاشى احكي وهم يتحاشون يسألون. لكن قضية الدوام ادعيت انني عدت الى معهد الفنون الجميلة. والدي فرح والدتي فرحة بالمنطقة هم فرحة انه رجع طالب. فهنا تتحول إلى كائن كتوم. يمكن كذاب. أنا أقول
1: تقول أنا كذاب بس قلت تخاف ما
0: لا لا لا هو هي تتحول إلى كذاب. بس عندك مبرراتك للكذب. مدى تكذب. أنا ما أتحمل عذاب أم أو عذاب أب. إذا كنت ما مسؤول عنه بالسجن فما أريد أكون مسؤول عنه بالهذا. أبويا لمن يعرف أنا ما رجعوني للمعهد. إذن أنا وين أروح؟ عسكري.
1: إذا ضاع كل شيء.
0: مو بس ضاع كل شيء. أنا ممكن أقول له لا أنا ما راح أروح عسكري أنا أفرار. أبويا ما راح ينام. مو لأنه مؤمن بالحرب. الأم راح يعيشون قلق كأنما استمرار لفترة السجن. فتحمل عذاباتك وحدك. عذاباتك وحدك. جوعك وحدك. خوفك وحدك. مع ادعاء أشياء. صارت زورها هوية معهد يعدي ليس نسخة من هوية المعهد وهوية الأكاديمية. رجعت للمعهد وانتهت هي. لما رجعت للمعهد شنو هي 2-3 لازم انت مخلص. أبوك يحسب لك. الكل تحسبوا لك. راح تتخرج. بس رجعت لله. أذكر مرة استدعاءين للأمن. رجعت أنا. رجعت بالعفو. رجعت طالب. هاي هويتي. مشت. بس ظليت أفرار. هنا أنا ابتعدت عن المدينة بيكملها. رجعت لبغداد. أنا كل فترة ادعاء الدراسة العودة للدراسة والهروب كنت عايش في بغداد. قبال المتنبي عقد الأكراد صغير دربونة صغيرة. زين أشتغل أي شيء. اشتغلت مسرح. حيدر أنقذ لي عاد لي التوازن. أعتقد 87 طاني بطولة بالليلة نلعب مسرحية. زين الوليد خلاصي. رجعت للجو. أبدو طبيعي دا أدرس معهد دا أمثل دا هذا دا أشتغل طبيعية. خلصت الحرب. سلمنا باعتبارنا يعني متخلفين عن السوق. من ضمنهم كان نصير شمة. هم كان متخلف. ما أدري من نصير ما يحكي بهاي. ما يقول أنا كنت هارب. اي مهم جدا. ورجعنا ماكو مركز تدريب ما مركز تدريب وتحولت الهوية من معهد الفنون الجميلة إلى أكاديمية الفنون الجميلة. وفر هاي تعيش حياتك، تبدي تمثل، تبدي هذا، إلى أن صارت 91 هارب
1: وصارت انتفاضة. أكيد الشارك
0: بالضبط هي، أو بالأصل كنت ببغداد لمن صارت الحرب، منتظره مع الزملاء، ها اروح الاكاديميه، اجي اتابع مسرح، عايش حياتي واشتغل. بس قلت لك هذه الاكاذيب المستمره، مو ادعاء، لا مجرد انه اني طالب، اني كذا، اني مدري ايش كذا. زين اتذكر هسه، اتذكر هاي جزء لؤي مات له بعده، لؤي حقي
1: لا بعده
0: ذكر بالتمارين مال ليلتنا العب
1: ذاك يوم طاري، تدري انا والشباب قلت لهم هو بعد عايش ويراد لحلقة، بس هو صندوق اسرار.
0: مي هذا مو انا اخاف من اللي يحاول يجمل تاريخه. اكو واحد حاط بباله المشاهد من طبقه معينه يريد يقولهم انا ما زلت، خصوصا هاي المرحله تعطيك فرصه ان تكون بطل بدعوى انه عندك حريه التعبير، انه انا باقي لحد الان على مبادئي. وعلى واحد منهم عايش بالامارات حاليا وصوره صدام بيته ايش قدها باعتباره هو البطل اللي ما تنازل على مبادئه. اكو قصدي شنت ايه لؤي سالني بالليله نلعب، الليله نلعب عمل مسرحي مهم جدا حقيقه، حيدر والمجموعه كانت زهره، لمياء، منذر فاضل، كاظم نصار، هي مجموعه. سالني قال لي لغتك زينه، وين انت؟
1: ليش هو لؤي كان مسجون؟
0: لا انسجن هاي الفتره اللي هو لؤي خير الله، هو ولؤي خير الله تعاركوا ويا ما ادري منو قرايب مدير المستشفى او قرايب شي يسموه واحد من المهمين مستشفى اليرموك، عركه مال بارات مال سهر ليل، واشتكى هذا وانسجن لؤي. سجن اشهر سجن معروفه، الحدث معروف، كان مدير عام بالشي يسموه برئاسه الجمهوريه وانسجن، سجن بابو غريب، بس مو هو يعني مو سجناء سياسيين. القصد فلما سألني أنا قصدي هذه الأكاذيب، يمكن حيدر أبد، أنا وحيدر ما قايل أنا أفرار، بس يمكن حيدر يدري أنا أفرار، بس ما سألني حيدر بي هذا الأبد إنه بدنا نسويها. فقال لي لغتك زينة وهاي، قال لي وين هسه؟ قلت له بالأكاديمية، قال لي دداوم، قلت له لا أجلت هاي السنة لأنه أحتاج أشتغل وكذا، ومشت الكذبة، أنا مو بالأكاديمية. قدمنا العرض وشاركنا بمهرجان بغداد للمسرح العربي،
1: صارت 91
0: يا يوم، هذا اليوم اللي كنا نريده. كربلاء، رحت الكربلاء، قلت لك بغداد انقصفت يومين، بعدين رحت الكربلاء 5/3 91 طقت. اجوا هسه يجون، اجوا منو اجوا ما ندري. شايف هاي الكائنات الشعوب اللي مقموعة تنتظر شيء، لازم أحد يجي يخلصها. هسه يجون والله أسمع بقى يجوا، طلعوا ماكو إجوا، هو إحنا اللي إجوا، كلنا، كل هاي الناس اللي حرب وماكو إهانة تعرض لها البلد والجندي وكل الكرامات، القادة الكبار، إهانة كبيرة. فكلها ثأرت، من ثأر لكرامته، من ثأر لمذهبه، لدينه، لأفكاره، يسار يمين. زين صارت الانتفاضة أملا بالتغيير، وصحيح يعني لما تشوفها تقول هذا هو، صارت يعني صار التغيير، أكو فوضى، أكو مدري إيش، بس صار التغيير. 14 محافظة تنتفض، انتهى النظام، صار اللي صار، وقفت.
1: ورحتوا إلى معسكر اللاجئين؟
0: إيه.
1: طبعًا حسب التعليقات يقولون هو رفحاوي.
0: إيه رفحاوي. رفحاوي ذاك اليوم صار.
1: رفحاوي يجرح ويداوي.
0: لا هذاك اليوم دا أقول امرأة محترمة قالت هذول أهل رفحة، قلت لها شنش تقولين نفس المصطلح اللي يقولوا اتشارنا، يبين مصطلح طبيعي اللي له علاقة بتشرين، بس هو كأنها تهمة مخفية. اتشارنا الرفحاويين اسمهم مناضلين ثاروا ضد صدام، بنفس اللحظة اللي بيها رفحاويين بيها بكردستان كرد ثاروا ضد صدام. بنفس اللحظة اللي موجود معسكر برفحة أكو معارضين ثاروا ضد صدام موجودين بسوريا، موجودين معسكر الهول اللي هسه بي هذا بوقت حطوا بعضهم معسكر الهول السوريين والهذا لأنه شاردين من صدام من القصف من الكذا. ذولا مناضلين، ذولا بلحظة من اللحظات نبهوا العالم. يمكن أكو منهم لا طالع بس يريد يهج، بس نبهوا العالم أن هنالك معارضة، كان البلد مكتوم يوحي أن الكل تقمز كالقردة وبنروح بالدم نفديك يا صدام. اكتشفوا لا أكو كائنات بشرية مو بنروح بالدم نفديك يا صدام. تريد تسقط هذا الكيان، تريد تثأر لكرامتها. أكو جند، هذه رفحة بها جند عادوا من الحرب كرامتهم مستلبة، استعاد جزء من كرامته بالثورة ضد النظام اللي أهان كرامته اللي خلاه يرجع من طريق الموت، بعضهم أجزاء من أجسامهم مبتورة وراجعين يتوسلون على صمونة، يتوسلون على هذا. ذولا الرفحاويين. شنو رفحاويين؟ التسمية صارت بهذا الشكل باللحظة اللي أكو معسكر برفحة، أكو معسكر بشيراز بإيران، معسكرات بإيران.
1: من شوه سمعتهم وقيلت عنهم هذه الكلمة واعتبروها البعض تهمة؟
0: أنا أعتقد حتى سياسيا، شوف سياسيين أكو حدثين صارت. أنا إنشال أبو غريب كنت أتوقع راح أذكرني أنا على مدماتية. أبو غريب لما صار السجن كنت أتوقع بال2003 رأسا سدا حول متحف للعذابات اللي صارت بالسجن.
1: هاي بأفكار الناس اللي عندها عقل وتفكر.
0: اللحظة اللي الآخر اللي بقى تعايش ويا النظام راح لمكان لجأ بي بس ما كان بي، ما صارت وراء لجوء لأمريكا، لجوء للدنمارك، لجوء فبعده متأذي حتى لو سياسي. صارت المبالغات، هل قد يأخذون فلوس، هل قد مدري شنو، كلها أكاذيب. حتى الفلوس اللي ياخذوها، اكو كثيرين يحجون على الفلوس اللي ياخذوها الرفحاويين، ياخذون مرتبات الرفحاويين، مو الرفحاويين يعني اللي عاشوا بالمخيم. ماكو شيء اسمه تزوج برا وصار عنده اطفال صار عندهم حقوق، ماكو هيك خرط حقيقه.
1: ما يقولون بامريكا ياخذ راتب،
0: ما بامريكا وياخذ راتب، ياخذ كرفحاوي كواحد كان بالمخيم مثل السجناء السياسيين.
1: بس مبالغ بها الرواتب
0: مثل لا توصل مبالغ بها امام الظلم اللي يصير لما أنت تحط لي موظف بالأمانة أو خدمي أو معلم يأخذ 500-600، أنت بالأصل ظلمت المعلم، ظلمت الموظف. تريد تكون عادل مو تأخذ من اللي يأخذ أكثر.
1: زيد هذا،
0: زيد هذا. أنت شو تقول لهذا اللي مادة تطي قليل؟ تقول يظل يضطر لأنه ماكو أمل فيحقد على اللي يأخذ أكثر منه. هذا اللي يصير. بس المبالغات اللي صارت، رفحة عبارة عن صحراء الناس عاشت ما تدري شو وقت صارت، صار اللجوء ولهذا ورا 3 سنوات، ورا 3 سنوات من العذابات في الصحراء. وهذا ما له علاقة، هذا كل ضمن قوانين العدالة الانتقالية والتي شمل بها فدائي وصدام ومدري ايش. ناس تستلم مرتبات كانت تشتغل ضمن الأجهزة الأمنية بس ما متورطة بالتعذيب وما متورطة بالهذا. وين راحوا اللي يشتغلون موظفين بالأمن العامة وبالاستخبارات وبالهذا؟ ماذا يستلموا الرواتب؟ هم قاعدين بعمان وقاعدين مدروين وقاعدين يستلموا الرواتب. اللي بيهمة من السياسيين بعض العاديين جدا من أعضاء مجلس النواب اللي كلش مالي ملفات وأكاذيب، خليه يروح للتقاعد العامة يشوف إيش قد أكو أسماء من الأجهزة الأخرى اللي يسموها الأجهزة المنحلة تستلم رواتب. ليش حاط ببالك هذا؟ لأنه أنت ما قدرت تنتفض أو ما قدرت تلجأ أو لجوءك صار حرامات بإيران وإيران ما تطلعك لي برا، بس لجوء الآخر صار بالسعودية وجت الدول. أكو دول فتحت للصليب الأحمر والأمم المتحدة وأكو دول ما فتحت، أو لجوءك صار بسوريا ودتشت الأمور. طلعت سوريا بالأيام الأولى حلوة، بس بعدين ظليت تعاني وظليت هذا، ما جتك فرصة. مو هيك، أكو ألم بشري. هذا كأنه هسه أني عوائل قاعدة بمعسكر الهول، باكر تجي الأمم

0: مو مسوي فيزا وطالع شايل أوراقي وأرد أطلع للخارج، بس المخيم لازم يغلق. فطلعت الناس، وطلعت الناس مو بالضرورة متدافعة على هذا، أكو ناس مترددة، أكو ناس بقت أخذت 14 سنة. هذا البقى 14 سنة بلا آمال، بقوا لغاية 2003-2004. هذا شو أقول له؟ أجي أقول له ترى فحاوي تستلم رواتب؟ كو رجعوا خطية كملوا دراسة على الوقف الشيعي وعلى هذا، كملوا وتخرجوا. أكو منهم بسن زواج راحوا الرفحة وراء 14-15 سنة، رجعوا يلا رتبوا حياتهم، هم فد 4-5 سنوات عود صار كمل زواج المتأخر 20 سنة. هاي المعاناة، أنت بهاي اللحظة اللي هذا كان بها الرفحاوي بالصحراء ما يدري شي يصير عليه، أنت نائم يم زوجة، نائم يم حبيبة، مخلف أطفالك تدري يروحون للمدرسة، مأمن من بعض الأشياء، تعاني نعم تعاني داخل النظام، بس عدوك النظام مو عدوك هذا أبو رفحة. روح دور عدو غير هذا. ذولا مساكين، ذولا مساكين، ما أقول لك أنبياء، فقصدي هاي المرأة اللي دا نحكي أنا وياها، قلت لها ذولا، وهذول هم اللي صاروا معارضة لها، ماكو هو شدتها عدنان الزرفي كان برفحة، حسين الشعلان كان برفحة، ذول مو قيادات المعارضة اللي استلمت صدرت المشهد، كانوا بالانتفاضة ظلموا لم يشر لتضحياتهم كذا، بس لحد يحملهم هاي المسؤولية.
1: منو اللي صدر المشهد
0: بالمعارضة؟ أكو بالمشهد هم مناضلين آخر.
1: شلبي صدر المشهد؟
0: شلبي بأمريكا نعم، شلبي دوره مهم.
1: طلبان جلال طلبان صدر المشهد.
0: إمام جلال مهم جدا. كاك مسعود مهم جدا.
1: أياد علاوي.
0: أياد مهم. سيد محمد باقر مهم. سيد محمد باقر. حتى سيد عبد العزيز، لأن سيد عبد العزيز إجا البيت الأبيض، زار البيت الأبيض، حضر مؤتمر لندن. عدنان الباتشيتشي. النقيب حسن النقيب كان. هوشيار زيباري، كل هاي الأسماء اللي الآخر كان بس مركز على أغاني الوطنية وصور من المعركة ما سامع بيها، فيقول ذول منين يجونا؟ يعني كتاب ما مر على مكتبتك لأنه ممنوع النشر ما يعني أنه الكتاب ما موجود، تكتشف قرأنا كتب اكتشفنا مطبوعة قبل 20-30 سنة
1: 50 سنة
0: خلاص، فإحنا لمن ما سامعين بيها هذا الكتاب مو تافه. الأداء طبعا نعترض على الأداء، نعترض هذا، بس بالنهاية هاي وجوه التغيير اللي مو اليوم والبارحة تشتغل معارضة وتهذا وتنسى.
1: أنت أكو ناس، خلي أقول هاي المعلومة، الناس ما يدرون أنه عماد الخفاجي، أو لا يدرون نرشح الانتخابات بس ما يدرون أنه أنا انتخبته.
0: ضيعت صوتك يا أخوي.
1: لا ما ضيعت. رحت من الصبح انتخبتك، أنا كل شيء أحبك تدر بيه، يعني أحب عقلك يعني، بس قصدي واحد مثلك أنا يعني تعرف رأيي بيك منفتح متنور، تفهم شلون شاف تجربة خوضة بالترشح ترشح الانتخابات يا سنة أول شيء؟
0: هذه عشرة عشرة وأربعتعش عشرة وأربعتعش. أنا أعتقد اللي شاركت فيها كانت 14. أنت وصلاح مونيكا يمكن شيء. أحمد
1: أي أحمد
0: أخذ عائلته يا الله مشهد. أنا بالنسبة إلي هذا وفزت بالانتخابات حقيقة، لما أشوف عائلة طالعة إلي أنا أحمد، مو هاي العلاقة القوية، مو هاي فرح كبير، بس بالحقيقة يعني أنا ما فاهم التوازنات. أي أنا هنا حالم، أعتقد مجلس النواب خلص روح وأسوي الأشياء وفرصة، أنا هم إعلامي وهم هذا، هاي خسارة. أكو وهم آخر يصير، أنا اللي مرشحت معروف إعلاميا أكثر مما معروف سياسيا، في لحظة كيفوا السياسيين أنه يطعمون قوائمهم بوجوه إعلامية، تشوف كأنك تجيب آسف تجيب مؤتمر عندك أو حفل هذا وتجيب شخصية مهمة سجيت أقول فلانة أو فلان فتجذب الانتباه. شخصيا أنا كنت أرد أقول، أنا وقفت بزورة قلت هاني شيوعي، أنا بالنسبة إلي هذه اللحظة لما أنا واقف بالزورة وقبالي مع هذا الفنون الجميل اللي اعتقلت منه وأقول أنا شيوعي وما خايف، أنا بالنسبة لي فايز، فايز ويا نفسي إنه هذا فوز حقيقي بالانتخابات، هاي مسألة أخرى. فربحي كان بهاي، ربحي بصلاح، ربحي بأحمد، ربحي بالآخرين. بس خطأ نعم لن توهم، وهي صارت بالانتخابات اللي وراها، نوبة أتحمل نفسي مسؤولية، لأنه إحنا من الأوائل الإعلاميين اللي بالبداية رشحنا الانتخابات مخطئين، لأن السياسي سيستفيد وأنت تخسر. ليصيبك وهم صلاح منسي أو عماد الخفاجي، عماد عاشور، ليصيبك وهم الناس تحبك كإعلامي، تعتقدهم يتمنوك أن تصير بالبرلمان أو تصير بأي مكان آخر، يحبوك لشغلك هذا، الشهرة وهذا شغلك، هاي محبة الناس، هذا عقدك ويا الناس، تتحول لمكان آخر ليش؟ مو بالضرورة. أم كلثوم لو مرشح المجلس الشعب المصري يمكن ما كان فازت، لأنه الناس تحبها بحدود دار الأوبرا، حفلاتها هذا مو أقل أو يعني أقل أو أعلى، لا بس هي الفكرة هذه. ورشحت مرة أخرى بال 2014 هم نفس الشيء، بس أنا مثلا فرحان 2014 أنا مرشح اتحاد الشعب، قائمة الحزب الشيوعي العراقي. إيه هذه شخصيا زين، عندي ملاحظات، عندي كذا، بس أعتقد مجلس النواب تحول، وكثيرين أنا اكتشفت، أنا بلحظة فترة اشتغلت متحدث باسم المجلس، بعدين مستشار للمجلس دكتور سليم وقتها، بعدين الانتخابات تماما، شفت الكواليس صلاح، شايف صدمة الجمهور لما يرجع الكواليس المسرح ويكتشف هاي الديكورات كان يشوفها بيوت يلقاها خشب ويلقاها مدري شنو وراها وملزق الأشياء، يلقى هرسات الإنارة مذبوبة هيك كأي زبالة مدري إيه، يكتشف مشهد آخر. هذا المشهد أنا ما أعرف به. السياسة لها شطار، وشطار السياسة، شطار السياسة هم الأقدر على، أكو واحد يقرر يصير سياسي، واحد يقرر خوش مكان يسوي بيه فلوس زين. أنا عشت بسويسرا، كانت زميلة زينة إبراهيم حاليا بالشرق، زوجة صديقي كريم جواد، تقول لي عماد شو ساعتك مو رولكس، تعايش بسويسرا، خب خذ لك ساعة من هناك رولكس. عشت فترة بسويسرا ما صارت رولكس، الآخر ما واصل مدري وين، حاليا ساعة الرولكس $100,000. أنا أعتبرها خيانة للناخب نفسه، لهذا المسكين اللي اسمه أحمد مونيكا أو لصلاح منسي، اللي طلع أملا بأن هذا بيوم الأيام يمثل صوته ويشتري ساعة $100,000. إذا أنت تقدر تشتري ساعة $100,000، شلون تريد تنفي التهمة عن الآخرين لما الناس البسطاء يقولون ذولا حرامية؟ ليش هيك؟ مضطر المندة تستعرض، المندة تستعرض. هذولا الناس أخاف منهم، مو كل السياسيين بس بعضهم أخاف منهم، مثل ما خفت بيوم من الأيام موظفة برعاية الأيتام، اجتني ضيفة ببرنامج برج بابل على الحرة، الذهب منا لهنا، هذه مجرمة، هذه يعني هذه شلون تقدر بمكان يرعى الأيتام اللي يحلمون بربع مثقال الذهب ما يساوي من الفلوس، إنه هاي ومنين جتها؟ تشتغل بشركة النفط الوطنية ومنين جتها؟ منين؟ إلا إذا أكو لعب آخر. احنا لما نتشك الاشكال الشكك،
1: عندي فلوس واشتريت،
0: عندك فلوس منين فلوسك؟
1: عائلتي عندها فلوس زينه
0: ثري، كلها هيك تقول زين. اذا انا ادري بيك ذاك اليوم عايف عربانتك، مع احترامي لكل واحد كان عنده عربانه، ذاك اليوم عايف عربانتك مال الشربت، واليوم حتى شركه شربت ما تقبل بيها، معامل شربت العراق كلها ما تكفيك، هذا ما هو التاريخ تو مو دين صنعته ذاك اليوم، خصوصا احنا هسه هذا مرحله تدوين، اكو قبل ماكو تدوين، تونا طالعين ندعي ما ندعي، ماكو مشي ماكو شيء نقدر نسوي. هسه كلها وثائق، تطلع صورتك تطلع صورتي قبل 20 سنة، شوفني شلون كنت، شوفني شلون كنت لابس، يذكروك السياسيين الاخرين منو كان يوصلك ومنو كان هذا، ويا سيارة كانت تجيبك، ويا هدوم كنت تلبس. شيل أخي هاي أولوياتك، البس الرولكس لما تقدر توفر حياة كريمة للآخرين. لما نسوي شيء، الرولكس مال زوكربيرغ أبو فيسبوك شنو، الساعة ما أدري، الحذاء ماله شنو هم ما أدري، التيشيرت مالته شنو هم ما أدري، ما هذا يملك مليارات. شهل استعراض القروي اللي بيشر، شنك دا تقول للناس، تقول لي كل من بيوم من الأيام أهانك على عربانتك، حتى ناسي الناخبين تتذكر الأشياء اللي تعرضت لها وتقول له شوف الساعة الرولكس، حتى من أصوت أصوت هيج تطلع بالصورة. قال واحد منهم، قال الله مفضل عليه، ما حدد الفترة الزمنية لأنه شو الله قبل 10 سنوات كان ناسيك يعني وهسه فضل عليك، كلش كان ناسيك بحيث كان السحق وهسه على ساعة صرت، مو هيك عيب. هاي الناس تنسجن برا عليها، تنسجن تنسجن لأنه هاي ثروة سريعة سريعة جدا لا تتفق مع هذا التغير الدراماتيكي نسميه بالفن، انه على ساعه يتحول من ضعيف الى بطل. ما يصير، اكو منطق، اكو تراتبيه، اكو تراتبيه. تقول لي انت وصلت الى مرحله تقدر تتبرع براتبك، طيب الراتب انا اللي دا اسويه على صفحه يسوى الراتب وابو الراتب، هو على الراتب قشمر الاخرين. فهذا اللي صار. ما أقول لك كلهم، أنا أكل بارحة واحد من النواب قلت له والله أنا أتمنى ومو دا أجاملة على الفيسبوك دا يتابع أشياء تزوير ومدري شنو، أكو نواب اشتغلوا بشكل عجيب ملاحقة الفساد والتزوير والهذا، ما أخذوا مساحتهم لما صارت انتخابات ثانية، لو بعضهم انسحب لو بعضهم ما أخذ مساحته، لأن اللعبة صارت غير شكل، لعبة شقد حدك شقد تشتري شقد هذا، ما خاضع على الصدفة، ما خاضع والله عماد قاعد دي يسوي أشياء دي يدقدق بالهذا بالبيت على أبو نواس، دي يدقدق بوستراته ومدري إيش وهذا وأصدقائه مدري إيش. أذكر أستاذ مفيد سألته قلت له شقد تطون أريد أنه حملة انتخابية غير، قال يمكن لو قال لي لو 300 دولار لو 500 دولار قلت له أبو نيسان أنا أتولاها مو مشكلة، إذا تقدر يعني صديق مدري شنو أنت عندك وتطبع تطبع بوسترات وتوزع، وهي أملا بأن تطلع شيء. نعم كان ممكن يجيك واحد ويقول لك شنو بطرة أنت، هو هذا السوق زين، أنت ما تدري الأسهم وين عالية، شكو جاي رايح مرشح على الحزب الشيوعي بطرة أنت، ما هاي الأحزاب اللي إذا حتى ما صرت هم يطلع لك منصب يطلع لك مدري شنو، أحزاب قوية ماكل الشارع عدها فلوس وعدها مدري ايش، لو ماكو حتى لو ما فزت هم الفلوس اللي يطوك ياها تام حلك بيدك تقول حلي بيدي هذا هو ما فايز بس شايل هذا ما سهل. يعني اكو ناس تتعامل وياها كتجارة، انت لا انت تريد تقول هذا انا هذا شكلي هذا شكلي، اذا واحد يقول لك هذا شيوعي وامريكي شلون يصير؟ جعل بالك أنا مرة هو هاي التهمة مرة أنه الشيوعي الأمريكي، ما بأمريكا بيها حزب شيوعي، ذولا شو نسوي لهم؟ ذولا أمريكان وشيوعيين، مو حزب عريق، مو حزب قوي وماخذ الشارع باعتبار بلد كبير، بس أكو حزب شيوعي شو نسوي لهم؟ نتهمهم نقول لهم كلكم جماعة ترامب؟ ما نقدر. شيلاخ مؤمنين، مؤمنين بالأشياء، هم مؤمنين بشيء، فنفس الشيء نفس الشيء. يعز علي أنا أعتقد أني وياك وأحمد والآخرين كثيرين قالوا لي مثلا انتخبناك، لكن إحنا ما إحنا حالي مين نعتقد أنه هذا اللي نفرح بهاي الأشياء. قد ما نفرح، أنا ذكر باسم لما اشتغلت الباب الشرقي، حسيت أنه هاي المجموعة اللي ما شاركت بالتظاهرة مال 2011 سوت تظاهراتها الخاصة ببرنامج درامي، سوت شيء انت شحنة للآخرين أنه قلتوا اللي سويتوه مو غلط، مثل ما العدلين صارت وراء تشرين أنه اللي سويناه مو غلط. الآخر يخوننا، يسمينا تشارنا، يسمينا رفحاويين، يسمينا مدري شنو، يسمينا غوغائيين. هسه زين رفحاويين غوغائيين؟ واحد فارق الحياة كان عنده برنامج عن الغوغائيين، سيد وجد رسول الله.
1: عماد الخفاجي، بعد كل هذا اللي حكيته، هل كانت الرحلة تستحق؟
0: اي، ما ندمان على شيء. ما اعتقد اذا توفر لي فرصة ان اختار، ما اعتقد كان اختار، ما اعرف اختار غير شيء. ما اعتقد، نعم اتمنى انه خجلي ترددي اخلص منه، بس ما اعتقد. شوف، دانا قبل ايام، دانا بنتي حصلت شغل بمكان جيد، مو هنا هسه، بس احدد المكان اقول لك. هي اموره عدله، هذا بنتي بروما، تحب روما ودرست هناك، حصلت شغل، فقالت سويت مو خطا، سويت كملوا لي اكسل شيت طلبوا مني فكملته. اجت البوس مالتي المسؤوله قالت لي وين الاكسل شيت، طلعته، قلت طلع فارق. الظاهر هو يصير نوبات، شايف اكو ماكو تعبئه باعتبار. باعتها، قلت لها هذا فارغ، قالت لها والله سويتها هسه. تقول ما جادلتها، استحي اجادل حتى لو مظلومه. قلت لها بابا هاي راح تحبك بالمستقبل، المفروض تحبك لانه انت كنتي مستحيه. انا ما اخاف من المستحي، اللي يستحي اخاف من الوقح. كنت اتمنى هيك يضاف ايه بالقران، ان الله لا يحب الوقحين، وقح. فقصدي هذا اللي أنا ما أقدر عليه، أنه خجلي ترددي مدري شيء، أشياء كثيرة، فرص كثيرة بالحياة فاتت بفعل هذا، حتى فعل، حتى قصص حب، التردد والخجل وأشياء كثيرة تخسرك. بس تقول لي إذا انعادت حياتك راح تتغير؟ ما أعتقد راح تتغير، هم راح تختار نفس الشيء إذا بنفس البيئة، إذا بنفس الشكل. وما أعتقد يشرفني إذا صرت شكل آخر، يعني ما أعتقد يشرفني إذا يقولون مليونير أيبا زين، أو أجي الصلاح وقل الشباب يقول له شفت السيارات اللي جابتها، أيبا شفتها كم سيارة، هو رعد له إيه معود. لا، ما أستحي منها، عيب، صدق عيب.
1: الكلمة الأخيرة لك، الكلمة الأخيرة لك.
0: ما عندي شيء، والله ما عندي شيء. هم وقعتني بنفس المشكلة، قلنا ما نسولف زين، أنا ما باعت الساعة، هم جرينا وهذا، وما ما سولفنا على الإعلام. أنا كنت أتمنى حقيقة، كنت أتمنى أحكي عن 9/4
1: اليوم أصلا 10/4
0: أي، يعني أحكي عن التجربة إعلاميا. أنا أعتقد اجتنا فرصة رائعة، مثل ما اجتنا فرصة لبناء عراق، وسوينا بعضها، فخور ببعضها ترى، رغم كل الانتقادات انا اعتقد احنا على الطريق، عندنا عثرات ما عندنا عثرات، احنا على الطريق الصحيح. نتأخر نعم، بس راح نتخرج
1: عادي، ما عندنا شيء، نسوي جزء ثاني بعدين
0: يعني. لا، القصد
1: نسوي جزء ثاني شنو؟
0: لا ما لا يا جزء ثاني اول زين، الناس تتحملنا. القصد انا اعتقد هذا،
1: واذا الناس بالتعليقات طلبوا بجزء ثاني،
0: اكو ناس منحازين الي، هذا
1: ما يعرفك،
0: اللي ما يعرفني هم مسكين، صدق كذا، هم حباب طيب زين، يصدق بالاشياء، ما تريد تاخذ من وقته. القصد ما عندي مشكله، بس قصدي الاعلام بالذات، احنا يعني هاي اللحظة شوف، راح أنا أخذ وقت، أنا هسه راح أضيف وقت. من الأشياء اللي قلت لي لو تعيد حياتك شو تسوي؟ هاي الأيام قبل فترة السفارة الأمريكية يومية منزلة إنذار، عندنا زميلة صحفية اختطفت، زوجة تتصل بيك، أبي يتصل بيك، عم خال ابنتك، إنه اترك البلد. الناس يحبوك، إنه دير بالك على روحك، مو الدولة يجوز تعتقلك بس يعتقلك فلان، تعتقلك فلان مجموعة. إنه صار هذا الحدث مال هذه صارت. أنا تدري اللي خلاني ما أطلع شنو؟ والله استحي من دانا مقشمرها. صار لي 23 سنة مقشمر دانا وأمها، أقولهم إحنا من يوم على يوم دنتطور والأمان ديزيد. أرجع البنتي لو واشنطن وأقولهم خايف بس تنتهي هاي مشكلة العراقيين، خطية يموت اللي يموت واللي ينقصف ينقصف، واني بأمان وبعدين أرجع بطل مرة ثانية. عيب عليه، صير خلي اللي يصير خلي يصير. وما تخاف، ما تخاف من الواعي اللي يدري أنت شنو مواقفك بالحياة، شنو كذا، شايل جنسية أخرى. تخاف من الجاهل الذي يقال له أن هذا خائن. هذه خطرة، تخاف من الجاهل، والجاهل ممكن يكون مجرم ليس لأنه أكو شر بداخله، يعتقد بعض الأحيان أنه يصفي الآخر في سبيل الله. بعد ما عندي شيء.
1: عماد الخفاجي شكرا جزيلا، تعبتك هذه. أنا صراحة منسى هذا الشيء، منسى خلصت حلقتنا لهذا الأسبوع. انتظرونا بالأسبوع القادم. شكرا في مالكات.
2: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.